0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عندما

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المبارك.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرت فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري

0: مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه الرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية، يعني إذا كنا نروم طرح أفكار رؤى إشكاليات مشاغل أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية، أولا أعجاب على مستوى الشكل في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو، هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخرجنا هذه النسخة. إذا بالنسبة إلى العنوان، العنوان هو علامة تيمية كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو عالم، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول رجانات من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذا العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفصح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة لذاتي وللآخر.
0: طيب، نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذا هي أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث، يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: صنف الرواية، لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية.
0: نعم.
1: إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية.
0: نعم.
1: لأن تسلط الضوء على الذكرى الإنسانية في مشاعرها بتنميه سنه ذاتها.
0: نعم. طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذكرى الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا.
0: نعم.
1: يحتاج إلى جهد كبير في الفهم لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة. ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح.
1: كل له زاوية نظره في الموضوع. يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن الإحساس بها، ليست ثابتة.
0: نعم.
1: لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد.
0: نعم.
1: يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: نعم. طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة. الرواية تجمع فليتك تحلو تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية.
0: نعم.
1: أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، أساليب الإنشائية، أساليب الثبابية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهم عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم. يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا. يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة.
0: صحيح. نعم.
1: أعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة.
0: نعم.
1: ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: نعم. الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها مسبوكة بطريقة فيها كثير دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو، هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت، وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى.
0: نعم.
1: ما تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارًا شاركة في أي جائزة، لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات، دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك. أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب، لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى. أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي. وجدنا أطباء، صحفيين، يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كسب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تسقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتسقل أكثر.
0: طيب، الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جيمس حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا. لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟ هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب، هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، حتى عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي، الإعلامي، ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن القليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة. للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات قائمة كبيرة كتب، ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط دون
0: قبل التزيين سيلتقطوا بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربياً تونسياً وعربياً وعالمياً؟
1: كثر الذين أقرأ لهم للأستاذ ماهر عبد الرحمن، قرأت له تقريبا جميع كتابه، كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، كذلك الأستاذ العادة صدر الكثير حقيقة من الروايات التي تطوير الزيت، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة، يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آلية الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
0: نعم.
1: الليل بطوله كنت أستغله للكتابة، لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح. طيب، شكرا لك أستاذة مفيدة دعيزي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد، وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة، للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد، قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهاتفية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز، لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح، بأسماء أوضح، بأكثر تعقيد.
0: نعم، بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيزي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيزي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
1: جزيلا،
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المونستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي لسعد.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله، تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم. مفهوم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لبعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف.
0: نعم.
1: أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض فيما بينهم.
1: يلا تفضل. ناعمة.
0: نعم.
1: قوة وناعمة هذا معناها ديجا احنا تعرف انت ما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن لهنا باش نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: قوة قائمة على الجلب.
0: نعم.
1: لهني على خاطر ديجا باش نبدا بمقولة لعل ما جعل البعض يقول ان الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة في صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم اللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أنه الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوى الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر على الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوى الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على جسد فقط، بل تشتغل على حاجة، على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل لو نفسروا أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على الفكرتي بالدول اللي ولات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة، فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: وإحنا سوا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، ذلك هي قوة ناعمة، يعني تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذي شنو تعمل، تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، هذوما الكل ما همش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهم أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض الموارد فقط ولا صراع على المعنى
0: وصراع
1: على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا أدخل بغنطيس باش نجبر مثال الأفلام أفلام نفرجوا فيها معنا مش نغير ما نحكي على دولة مي أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها مهيش تعكس راهو الواقع الحقيقي متاع البلاد هذيك معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا
0: لفعل
1: سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية إذا أهم والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن سؤال كني هي واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هو عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في المطلق الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول الوقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة
0: أكيد أكيد واضح شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: ربما الحب السائل ربما مفهوم آخر
0: طيب
1: عايشك لسعد
0: شكرا جزيلا يعيشك إلى اللقاء مع سلامة تحياتنا إلى اللقاء ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء ذكركم بفقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية، وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي 1 مليون شخص، التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على مدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة

0: ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية شركة السيارات الألمانية المشهورة وإنشاء يعني مصانع في في في رواندا وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية وهو إعادة تأهيل المعلم وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
1: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. نعم وهذا دليل على أهمية لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب يعني مش مسألة ثانوية التعليم رو التعليم طبعا هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم هو التعليم أساسا.
0: بالطبع تصديق لقولك أخي الأسعد يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم وتطوير التعليم
1: طيب في دقيقة أستاذ فؤاد الأكيد أنه هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
0: بالطبع لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر. يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتس والهوتو هذوما يعني يعني مجازر الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني. صحيح. الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا الأسعد هو إنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي يعني أو لديكروشاج سكولير هذا
1: انقطاع الدراسة
0: يعني انقطاع هذا فهمت ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت تلاميذ المنتظمون عن نسبتهم يعني 97%
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد.
0: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
1: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط.

0: يسعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذن مستمعينا الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير،
0: مرحبا.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة. وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحفي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية.
0: نعم،
1: شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم تفضل.
1: أندلسية. نعم
0: نعم.
1: إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم، وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه الأحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف ومراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده، فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: نعم.
1: طيب. أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: نعم. طيب نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه. نعم
1: نعم، والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى. أخبار الحمقى
1: لنفصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لسعد.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

لأنني أحببتك بصدق قررت أن أبتعد، أحببتك بصمت، أحببتك حبا هادئا كالليل، حبا قويا كالرياح، أحببتك بلا صوت، منحتك حبا بريئا وحنانا نقيا ومشاعر رقيقة. أحببتك حبا تجاوز كل الحدود.

جمعنا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ، ولكن كتب لي أن ألقاك، أن أحزن معك وأبكي معك. كتب لي أن أحبك.

أعرف أن الوداع سيأتي، شئت أم أبيت، اليوم أو غدا. أعلم أن لا أمل لحبي معك، واليوم أريدك أن تعلم بأنني سوف أنساك. ربما أقولها كبرياء، أو ربما سندا لقلبي الذي أخذته معك، وربما سأنساك فعلا، لا أعرف. فهكذا كان حبك يشتت أفكاري بين المنطق والخيال، بين الحلم والواقع، بين الهدوء والجنون، بين الثقة والحيرة. ولكني سأتمرد على قلبي وسأعلن أنا وهو راية الاستسلام وسنبتعد. نعم، سأبتعد عنك لأن حبك ملأ قلبي حزنا وخوفا وضعفا.

سأبتعد عنك لأني تجاوزت حدودي قليلا وبعت كرامتي، لأني تجاوزت حدودي قليلا وبعت كبريائي من أجلك. سأبتعد عنك لأن بعدي عنك أرحم بكثيرا من بقائي معك. سأبتعد عنك لأنني أحببتك بقوة فتماديت في تجاهلك. سأبتعد عنك لأن حبك أناني من شخص أناني وطبئا أناني. هكذا كانت استراتيجية حبك. سأعلم قلبي القسوة وسأخذ بيدي وأبتعد، وأنت كن كما تريد وأحب من تريد، ولكن قبل كل شيء تذكر روحا سكنت روحها.

اعذرني، فقد أكون نصف إنسانة مجنونة إن تخليت عنك، ولكن يكفي أن أكون نصف إنسانة واقعية. أنا آسفة، آسفة لأنني أحببتك بصدق فقررت أن أبقى.

حبيبي، أبعث أشواقي ولهفتي إليك، وكل وقت يمر يزداد شوقي واشتياقي لعينيك، وأشعر بتدفق حبك في قلبي. وصار حبك في جسدي كمجرى الدم في العروق. أحببتك، وكل يوم يزداد لك في قلبي حب وشوق. أخبرني كيف أحيا.

أخبرني، كيف أشعر بالحياة وأنت بعيد عني؟ تعلمت منك كيف يكون الحب والشوق، تعلمت منك ما أجمل الحياة بالحب، تعلمت منك كيف أحب، كيف أراك وأنت بعيد عني، أراك بصورة لك في عيني، أنظر إليها دائما وأتذكرك، ولكن لما أتذكرك؟ لأني لم ولن أنساك، ولكني بحاجة إلى أن أراك.

لماذا يقولون إني أحببتك؟ بل إني أحببتك حبيبي، وأحببتك وأحببتك، وعشت الحب لأني أحببتك. إني أحببتك، يا من لحياتي مصدرا للأمان، يا من يجعل لقلبي في الحياة مكان، يا من صار لعقلي إدمان، يا من منه يفيض الحنان، يا من سيرته أجمل كلام، يا من لو كتبت فيه أصول الشعر لانتهت الأقلام. أحببتك يا من تعتز الناس به شرفا، ويا من للسماء قمرا، ويا من تضرب الناس به مثلا، يا من بذكرك تمحو كل آلامي، يا من بهواك عشت أيامي، ويا من بابتسامة عينيك أحقق كل أحلامي. أنا

همسات دافئة. أحبك، كم تمنيت أن أقولها، كم تمنيت أن تشعر بها، ليتني أستطيع أن أكتبها وعلى جدار قلبك أحفرها. ليت إحساسي حبرا وسماؤك ورقا وعلى قمرك أرسمها. أحبك، كم تمنيت أن يكون حبي وردة تستيقظ على إطرها، كم تمنيت أن يكون حبي قصة يهيم حلمك بها. أحبك، أحبك بكل ما أملك،

حبك الذي أسعدني وأشقاني، حبك الذي قتلني وأحياني، أحبك بكل المعاني. فأنا يا أحلى إنسان في حبك لم أعرف بعد لغة الكلام، فأبحث في الكلمات عن معنى يفي حق حبي، فتتناثر الحروف وتتبعثر الكلمات وتسكت العبارات، ويبقى حبي يا أغلى حبيبي.

أحبك بكل ما فيها من نغمات موسيقية، أحبك بكل ما تخبئه هذه الكلمة من أنا، أقولها لك وحدك ولا أريد سماعها من أحد غيرك. فمهما قيلت لم أحس بها مثلما أحسست بها معك، فأنت الحب وأنت الإحساس. يا من علمني كيف الإحساس يكون، إن نبضات قلبي لم تنبض إلا بحبك، ولم أسمع دقات قلبي إلا وأنا معك. فبعد كل هذا يسألونني لماذا أحبك كل هذا الحب؟ ليتهم يعرفون الآن ويسمعون دقات قلبي وهي تنادي عليك وتحس بها وتعرف كم أنا أحبك وأشتاق إليك.

حبيبي، أصبحت أجهل أمورا كثيرة، أجهل نفسي، أجهل من أنا. أصبح الحزن عنواني، أشعر بأن قلبي لا يضخ سوى الألم إلى باقي أرجاء جسمي. أتقلب على جمر ألم الفراق، وعندما حان موعد اللقاء بنيت الحواجز. لم أكن يوما امرأة غامضة، ولكني ساذجة، نعم، لأني سامحت وتجاوزت على حساب الكثير والكثير. حبيبي، لم أعد كما كنت، ولن تجد حبيبتك كما أعدت. فهناك حاجز الخوف وحاجز التردد والحيرة. لا أريد أن أعيد المأساة التي عشتها. كنت أعاني الصمت، دموعي حبيسة، جرحي في باطن صدري لا أستطيع البوح به، ولا أتجرأ على البكاء، كأنني أعاقب نفسي على حبي الصادق، على حبي الذي لم أستطع الحفاظ عليه.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب
1: إذاعة المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة نمون السيني، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

يدرأ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

around it. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أمكانهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم،

ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت

0: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب.
0: دعاء الكروان.

0: أنا ذا جئت في موعد يا خالي يسار، فأين هي مهد؟ هل أتحدث إليها كما أشرت علي؟
1: خذ مجلسك يا جامير، لعلك ستنتظرها قليلا، فإن مهدا خرجت في حاجة لها منذ حين ولن تتأخر في عودتها.
0: أتأذن لمهد بالخروج من الدار؟ والشمس آلت إلى زوال يا خالي السار. لا لا لا، أظنك تبالغ في الدلال لابنتك بعض الشيء.
1: ابنتي مهد فتاة حليمة وشجاعة، وليست بذات دلال يا جامير، بل أنت من أثر دلال أمك لك مذ كنت صغيرا، فأصبحت على ما أصبحت عليه آفة بشعة تلتهم القريب والبعيد، ولا تتوانى عن فعل أي شيء لتغنى وتشبع.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك لتغل في ذمي وتنكل بي يا خالي. من؟ من؟ مهد ابنة خالي العزيز.
2: مكانك مكانك يا جمير، لست بذات شأن عظيم كي تنهض هكذا لمقدمي.
0: بل أنت ذات الشأن الأوحد والسلطان الأجل على كل جوارحي يا مهد، فأنت مليكتي وأن...
1: ما هذا الهراء الذي تهدي به في حفرتي؟ أنسيت نفسك يا ابن أخت؟
0: عذرا يا خال.
2: دعه يقول ما شاء له يا أبتي، فوعزتك أنت لن ينال هذا الشقي المغرور مني سوى الأحلام الغبر والسراب والأمان السقيمة.
0: ويحك، مثلي أنا لا يحلم ولا يتمنى، بل أقطف رغباتي جنيا دون عناء، وقد أعلم أنك لا تطيقيني منذ كنت طفلا، ولكن أعدك أنني سأنالك ولو بعد حين.
1: أخرج، أخرج من داري أيها الوغد.
0: صبرا صبرا علي، أنت وأبوك يا مه.
1: قلت أخرج في الحال يا جامير الوغد.
2: على رسلك يا أبتي، لا تجهد نفسك، ها هو جامير يخرج مغاضبا خائبا لا يلوي على شيء.
1: لو كان بي بعض القوة والبأس لقطعت عنقه.
2: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس، ادخل مخدعك واسترح، إنك صاحب علة تلزمك الراحة والسكينة، ولا تخشى من تواعد جامير الشقي، فلن يصل إلينا كيده، صدقني يا أبي.

وجاء التكليف السماوي إلى سيدنا هود عليه السلام ليحمله الله سبحانه وتعالى شرف النبوة والرسالة إلى قوم عاد والأحقاف وما جاورها من أصقاع مكتظة بالناس الكفرة وعبدة الأوثان والطواغيت. فخرج النبي هود عليه السلام إلى قومه وشمر عن ساعد الجهاد والبسالة في تبليغ رسالة ربه تعالى منذ أول يوم كلف فيه للنبوة، فبدأت رحلة الصراع الدؤوب بينه وبين الطغاة والجبابرة المشركين.

0: يهود، ألا تكف عن الذي جئتنا به؟ إنك تحرض الناس على آلهتنا العوالي.
1: لا، لن نستجيب لما تدعوننا إليه يهود.
0: لن نترك آلهتنا المقدسة ولن نتبعك يهود. العزة لهراء ولصد وصمود. العزة لهراء ولصد وصمود.
2: يهود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: ما أشد قلقي وخوفي على هود يا مهد، فلقد أثار عليه سخط عاد أجمعها بعد أن دعاهم إلى دين جديد وإله جديد. والأدهى من ذلك أنه أخذ ينفي القدسية عن الآلهة العظام،
1: بل دعاهم لما يحييهم في الآخرة حياة طيبة. يا أبتي، إن هودا مبعوث الرحمة من كون إله السماوات والأرض وإله الناس أجمعين.
0: ماذا تقولين يا مهد؟ أوصبأت عن آلهة قومك واتبعت دين هود؟
1: نعم نعم يا أبتي، نفضت عن نقاء فطرتي وسريرتي غبار الشرك والجهالة، وتهافتت أنوار الهدى تنير سبيلي إلى الله الواحد الأحد، بعدما غبيت بظلام الضلالة الدامس سنين طوالا خلت. إن الله قد اشتبى هودا نبيا لهذه الأمة يا أبتي، وقد تيسر لي بفضل الله تعالى ورحمته أن أنصت إلى دعوة هود، فآمنت به نبيا وبالله إلها لا شريك له، فهل لا تشرح صدرك للإيمان يا أبتي؟
0: ولكن علي أن أستمع إلى ما سمعتيه من هود يا مهد، فإن كانت دعوته حقا ناصعا اتبعتها من فوري، وقد أعلم أن هودا لم يدعو إلى باطل أبدا.
1: إذن سأعلمك ما علمني هود يا أبي.

0: لن نسكت عما يفعل هود الشقي بألباب القوم يا بني عاد، إنه يهين آلهتنا المقدسة بدعوته إلى إله واحد، بل يريد أن يلحق بنا العار في أمصار المعمورة إذا ما تركنا آلهة آبائنا الأولين واتبعنا دينه. فالرأي عندي أن نقتله.
1: لا لا، رويدك يا جامير.
0: عيدي، وما الذي تراه في هود يا والب؟
1: أرى أن نداهنه ونجادله بدءا.
0: وفي مذاك يا والب؟
1: إن هودا كما تعلمون يا بني عاد سليل آباء كرام، ما زال الناس يقيمون له وزنا بيننا، فإن قتلناه انقلب علينا أنصار آبائه من كل حدب وصوب يريدون الثأر له.
0: اللعنة. صبرا علي يا هود، صبرا.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. يبين لنا المولى عز وجل في هذه الآية الصفة الأساسية التي جعل عليها أمة الإسلام، وهي صفة الوسطية. ووسطية الأمة هي من وسطية الإسلام، وبناء على ذلك فكل من حاد عن هذه الوسطية فهو ليس من هذه الأمة في جوهر صفاتها. والوسطية تعني الأفضلية والخيرية والعدل والتوازن والقسط، لأن أعدل الأشياء أوسطها، وأفضل الأشياء أبعدها عن الغلو والتطرف. والتطرف إمساك بأطراف الأشياء أو الأفكار، ومن يمسك بطرف الشيء لا يعتبر إمساكه قويا سديدا كالذي يمسكه في وسطه ومركز اعتداله وارتكازه. ووسطية الإسلام صفة ثابتة له في جميع أحكامه النظرية والعملية والكلية والجزئية، فهو دين وسطي في العقيدة بناء على أصول التوحيد، الذي هو وسط بين الذين يؤمنون بآلهة متعددة والذين لا يؤمنون بأي إله، وهو منهج وسط بين الماديين الذين ينكرون الروح والروحانيين الذين يعذبون الجسد ويحتقرون الدنيا. كما أن الإسلام دين وسطي يجمع بين الفردية والجماعية في نظرته إلى المجتمع، وهو وسط بين التشدد المفرط والتساهل المفرط إلى حد الميوعة، كما يدعو إلى الوسطية في الإنفاق دون إسراف يؤدي إلى التبذير أو تقتير يصير بخلا وشحا. وهكذا الإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى الاعتدال المناسب لطاقات الإنسان، فلا يتركه بلا تكليف أصلا، ولا يكلفه بما يفوق طاقته. وجوهر الوسطية هو الاعتدال والاستقامة والتوازن. وعندما تتمسك الأمة بهذه الوسطية تكون أمة فاضلة خيرة، تستطيع أن تؤدي وظيفة الشهادة على الناس لا وظيفة تنفير الناس من الإسلام. وما جعل الله تعالى الرسول شهيدا على المسلمين إلا لأنه أفضل الناس وأعدل الناس وأوسطهم. وصدق الله العظيم الذي قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، ونعود معكم لنعيش تلك الأيام الخالدة التي سطر تاريخها بحروف من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بدأت استخبارات المسلمين تتقصى وتبحث في أخبار جيش المشركين واستعداداتهم. وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه بهذه المهمة أولا، بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه المهمة ثلاثة من قادة المهاجرين، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فلا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فترك

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، أي عشرا من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبد.

المستمعين، أنزل الله عز وجل مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم.

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة استباقية، وتحرك بأبيه وأمي بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ويقصد قريشا، فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب.

ولا زال للحديث بقية وأحداث وتطورات خطيرة قبل أن يلقى جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش المشركين في غزوة بدر، سوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوب، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما أتعبك اليوم لم يأتي لأنك ضعيف، بل لأن فيك سعة خفية لا تعرفها بعد. الله لا يختبرنا ليسقطنا، بل يظهر لنا كم نحن قادرون، حين لا يبقى لنا إلا هو. كل ما شق على النفوس مكفر للسيئات، فكن على يقين بأن كل ألم مررت به مكفر للسيئات، ومن ذلك كل صغيرة وكبيرة، كل غصة لم يشعر بها غيرك، كل فكرة أرقتك ولم تستطع أن تشكو بها لأحد، حتى ذلك السلام الذي قابله البعض ببرود تام، كل همز ولمز قيل من ورائك، كل ألم ألم بك مهما ظننته تافها، وقص على ذلك ما شئت. كل ذلك رفع درجات وتكفير لسيئاتك، فاطلب من الله دائما العون وأن يرزقك الصبر في كل أمور.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: صباح الخير لكل مستمعين الأوفياء، صباح يشرق بالأمل وتغمره نسمات التفاؤل، صباح تزهر فيه القلوب قبل الحقول وتفتح فيه الأبواب، أبواب البدايات الجديدة. نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي نور الصباح، لنرافقكم في لحظاتكم الأولى من هذا اليوم ونرسم معا ابتسامة تليق ببدايته، هنا حيث الكلمة الطيبة نور والفكرة الهادفة طريق. نكون معكم لننثر بين أيديكم قارات مميزة تحمل في طياتها الفائدة والمتعة وتمنح يومكم إشراقة مختلفة. معكم أنا مروة بن عبد جليل، أحييكم بتحية الصباح وأتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والراحة والسعادة. فلنبدأ معا رحلتنا مع نور الصباح.
2: Hello.

الصباح هو فرصة جديدة، أمل متجدد، وبداية مشرقة بذكر الله، يحمل نسمات التفاؤل ويبعث في الروح النشاط. فابتدئ يومك بابتسامة، ثقة بالله، ونية طيبة لتحقيق الأحلام.

سمعت حديثا شريفا يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فتأملت معناه: ليس الخير في أن تمضي حياتك كما تشتهي، بل في أن تمضي كما يريد الله، وأنت ثابت القلب مطمئن الروح. إن أصابك الفرح شكرت فزادك الله، وإن أصابك الوجع صبرت فرفعك الله. فالخير ليس فيما نأخذه من الدنيا، بل فيما نصير إليه عند الله. أخطر ما قد تفعله بنفسك أن تتعود على القليل وأنت خلقت للكثير، أن تقنع قلبك أن هذا هو الحد فقط، لأنك تعبت من الخذلان. ليس كل ما صبرت عليه كان يستحق صبرك. أحياناً النجاة تبدأ حين تجرؤ أن تقول: هذا لا يليق بي. صبراً أيها المبتلي، لو علمت أجرك عند الله لبكيت من رحمته وحنانه. لذلك قل الحمد لله، فباب الفرج مفتوح ونور الأمل لاح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الأمل هو شمس الروح التي تشرق رغم الظلام، والنافذة الصغيرة التي تفتح آفاقا واسعة، ودونه لا طعم للحياة. هو الثقة بالله والقدرة على النهوض بعد السقوط ورؤية النور في الصعاب. الأمل يصنع العظماء ويحول المعاناة لنجاح.

الأمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. إذا فقدت الأمل ضاع منك كل شيء. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. الأمل هو القدرة على رؤية النور رغم كل الظلام. ما دام الله يعلم ثقل ما في صدرك، فهو قادر أن ينزل عليك سكينة تنسيك كل وجع. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: قد تكون الحياة صعبة ومربكة ومجنونة أحياناً، فجميعنا يتعرض للهزيمة وتعانقه لحظات من الفشل، لكن علينا جميعاً ألا نستسلم لليأس والحزن، وألا نفقد الأمل أبداً، ونترك التفاؤل مهما حدث. إذا تعثرت لابد أن تحاول النهوض من جديد ومواصلة النضال والنظر للمستقبل بإيجابية وللغد بأمل وتفاؤل. فالغد في علم الغيب، ودائماً ما يحمل بشائر الخير والسعادة للجميع. مع مواصلة الجد والاجتهاد ونبذ التشاؤم نرتقي سلم المجد.

يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه آية عظيمة، والعبرة منها ليس في الأخلاق فقط بل في القوة. نحن نعتقد أحيانا أن الرد القاسي هو انتصار، وأن الصمت ضعف، وأن الترفع هزيمة، لكن الله يعلمك هنا ميزانا آخر: ليس كل من أساء إليك يستحق أن تنزل نفسك إلى مستواه، ولا كل معركة تستحق أن تخاض بالسلاح نفسه. العبرة العميقة في الآية أنك حين تختار الأحسن وأنت قادر على الأسوأ، فأنت لا تجامل الناس، أنت تنتصر على نفسك. الأحسن ليس سذاجة بل سيطرة على الغضب، وضبط للكرامة، وحفظ للقلب من أن يتحول إلى نسخة ممن آذوك. أحياناً أعظم رد على الإساءة أن تخرج منها أنقى مما دخلت.

روي عن رجل عرف بالصلاح والصدق، وكان كلما ابتلاه الله تعالى كان يشكره ويردد خير بإذن الله. كان الرجل يعمل على تربية الدجاج والديوك، وخلال أحد الليالي جاءه ذئب فأكل الديك الخاص به، فقال: خيرا إن شاء الله، وهي الجملة التي اعتاد قولها: وخلال نفس الليلة مات الكلب الذي يقوم بحراسته، ولم يتراجع عن قول خيرا إن شاء الله. بعد كل هذا مات الحمار الخاص به، فقال نفس الشيء. تعجب الناس كثيرا منه ووصفوه بأنه شخص بارد ولا يبالي ولم يهتم. خلال اليوم التالي جاء مجموعة من اللصوص وقاموا بالهجوم على كل من في القرية ما عدا هذا الرجل، فكانت من حكمة الله أنهم لم يتمكنوا من الوصول له، حيث لا يوجد لديه كلاب أو حمير يصدرون أصواتا. كانت هذه هي العاقبة الرائعة لصبر هذا الرجل.

صباح الخير للصابرين الذين فازوا بمحبة الله، الصابرين على الأذى والإساءة ولم يردوا الإساءة بالإساءة، للصابرين على تحقيق أهدافهم ولم يسلكوا طرق التسلق على أكتاف الناس وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة، للصابرين صبر الفلاح الذي يزرع ويراعي وينتظر بالاتكال على الله، للصابرين على الابتلاء ولم يتغير إيمانهم بقدر ما يزداد مع كل زيادة في الابتلاء لأنهم آمنوا بالله، للصابرين على ظروف الحياة رغم سعيهم لتغييرها، للصابرين على ما يحاك خلفهم في جنح الظلام لأنهم مؤمنون بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. صبحكم الله بمحبته.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: مستمعين الكرام، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله عبادة عظيمة، فإذا لزمتها أنار الله بصيرتك وألهمك رشدك وثبت قلبك وسدد رأيك وقوى عزيمتك وأعز نفسك وجمع أمرك وفرج همك وسد فاقتك وشرح صدرك وفتح لك وأعانك. إننا نقوى بالله ونتعافى بالله ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله.

أعزائي المستمعين، طمئنوا الخائفين بأن الكون كله يسير بأمر خالقه، وأن من يأوي إلى الله لا يميل ولا يقع. قولوا للقلوب المرتجفة إن وراء الأقدار لطفا خفيا، وإن التدبير الذي يجري في السماء أرحم بنا من تدبيرنا لأنفسنا، فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. فاستعيذ بالله من انقلاب الحال وفواجع الأقدار. اللهم إنا نعوذ من الفواجع والصدمات، ونعوذ بك من انقلاب الحال لشيء لا يسر. اللهم لا تفجعنا في أهلنا وأحبابنا وأوطاننا، ولا تغير علينا الحال إلا لأحسنه.

أحباء الحرف والكلمة، حتى أحلك الليالي ستنتهي وستشرق الشمس. الأوقات الصعبة لا تدوم، لكن الأقوياء يدومون. طاب يومكم أعزائي المستمعين، ودمتم بألف خير. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت الذي يحبك به.
1: يتميز الطقس اليوم بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط مع إمكانية ظهور بعض الأمطار. الرياح ضعيفة ومعتدلة والبحر تقريبا قليل الاضطراب، وتسجل درجات الحرارة هذا اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا في مناطق الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين تبقى مرتفعة في مناطق الجنوب. درجات الحرارة تتراوح بين 38 و 43 درجة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة لغاية يوم 19 جويلية نحو 10 مليون قنطار. هذا وقد دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا العام، وذلك على خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار في عدد من مناطق البلاد. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربية الدواجن لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي في عديد المناطق، لما يشكل ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه. في أخبار العالم، وللليلة 11 على التوالي ضربات أمريكية على إيران والدفاعات الجوية تفعل في العاصمة طهران. فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، وقد استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية وقدرات بحرية. الجيش الإيراني قال أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية في مدينة الكويت، ويبدو أن الإيرانيين أم الولايات المتحدة الأمريكية تقصف إيران، والإيرانيين يردون على الدول العربية الكويت والبحرين والأردن. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع الزميل أحمد موسى.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. صباح الخيرات والبركات. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعين بكل خير. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من بشائر الصباح ليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، 7 صفر 1448 هجري. نهار آخر نستقبله مع بعضنا، إن شاء الله نهار يكون من غير صعوبات، من غير أخبار خايبة، مواقفنا فيه تكون إيجابية ونجاحاتنا فيه تكون كبيرة، ونجاح ينجم يكون في الخدمة، في تصرفاتنا ولا في معاملاتنا مع المحيطين بينا. فترة صعبة يعيش فيها التونسي مع موجة الحر، انقطاعات في الماء والكهرباء متكررة للأسف في كل الجهات، علمتنا برشا صبر وبرشا تحدي في الفترة هذه، وإن شاء الله الوضع يعرف انفراج ابتداء من اليوم والأيام القليلة القادمة. اليوم شرفقوكم كالعادة بمزيج من الأخبار والمعلومات والإيقاعات، باش نكونوا ديما على الموعد مع كل جديد في جو إن شاء الله يكون خفيف وإيجابي. تحية توصل لكم من الثنائي اللي باش يبدأ معكم الصبحية، حسام نوار في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباح الخير يا وجوه الخير.

في زحمة الحياة ساعات ننساو اللي أجمل حاجة نملكوها هي نهار جديد، نهار يعطينا فرصة باش نصلحوا غلطة، نبدأوا من جديد ونقولوا كلمة طيبة للي نحبوهم. ما تستناوش الظروف باش تولي مثالية، ابدأوا باللي عندكم وعملوا اللي تنجموا عليه، والباقي خليوه على ربي، والنجاح ما يجيش دفعة واحدة، يجيب خطوات صغيرة تتعاود كل يوم. وخليوا شعاركم اليوم نزرع الخير وين ما نكون، ونواجهوا نهارنا بابتسامة وثيقة، وربي يجعل نهاركم مليان بركة وخير. 6:26 دقيقة في المنسير، نجد التحية لكل المستمعات والمستمعين تسمعوا فينا في إذاعة منسير ولا إذاعة بانوراما FM. هذه بشار الصباح ومواصلي معكم اللقاء إن شاء الله حتى للتسعة باش تبعوا معنا مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها في برمجتنا الصيفية. ولد بحر مع نوزة بوريقة باش تحكينا كالعادة نوزة على نوع جديد من الأسماك ما حكيناش عليه في وقت سابق، نوع الحقيقة برشا ناس باش يكتشفوه وباش ياخذوا عليه فكره يمكن اول مره، وباش يعرفوا القيمه الغذائيه نتاعو وتفاصيل عليه كيف كيف على عين المكان والنقاط الخارجيه مع ملاك دردور من خلال مراسله باش تكون من القلعه الكبرى مع ملاك، وباش نحكيوا شويه على الانشطه الخاصه بنوادي الاطفال خاصه في الفتره هذه في الصيف. وملاك العاده باش تتنقل في القلعه وباش تواكبنا الاجواء نتاع الورشات والنوادي الموجهة للصغيرات إن شاء الله في هذه الفقرة. سبور أنفو والميتيو في ساعتنا الثالثة أو الثانية، ومع فقرات أخرى قارة كما حدث في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود وصغير صغر، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل نونسوكم وين ما كنتوا ورفقوكم بالنغمة والمعلومة، وإيقاعاتنا ونغماتنا دائما تونسية في بشائر الأربعاء. بعد شوية فكرة أولية على أحوال الطقس.

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات، تحية لكم وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح من إذاعتي المنسير وبانوراما اف ام. مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، من المهم باش ننتبهوا إلى خطر ضربة الشمس، وهي حالة طارئة تنجم تصير نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو للحرارة المرتفعة لفترة طويلة. وإذا ما وقعش التدخل بسرعة تنجم تشكل خطر على حياة المصاب. من أبرز أعراضها: ارتفاع كبير في حرارة الجسم، الصداع الحاد، دوخة، احمرار، كيف سخونة في الجلد، غثيان، تسارع في نبضات القلب، وفي الحالات الخطيرة قد يصل الأمر لا قدر الله إلى فقدان الوعي. إذن لا قدر الله إذا صارت إصابة بضربة الشمس، أول خطوة هي نقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل، إزالة الملابس الزائدة، ثم تبريد الجسم باستعمال الماء البارد والكمادات خاصة على مستوى الرقبة والإبطين. وإذا كان المصاب واعيا يمكن إعطائه الماء على دفعات، أما إذا فقد الوعي أو كانت الأعراض شديدة فيجب الاتصال بالإسعاف دون تأخير. وللوقاية ديما ننصحوا بارتداء قبعة أو ملابس خفيفة وفاتحة اللون. القبعة ماذا بينا تكون مظل باهية، معناها تغطي الرأس الكل. شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وهنا نوصي والأولياء خاصة أبنائهم يحاولوا ديما يعطيهم شوية ماء، خاصة الصغيرات، خاصة البيبيات، ما ينسيوا زاد الكبار اللي في العمر يذكروهم بشرب الماء. تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين 10 متاع الصباح والرابعة بعد الظهر أو الرابعة مساء، مع الحرص على البقاء في أماكن مظلمة. مش نقولوا البقاء في أماكن مكيفة، على خاطر ولات صعيب باش نلقاو أماكن مكيفة الفترة هذه مع الضوء المقصوص، خاصة في بعض المناطق، في أغلب المنازل حتى الضوء كي طايح شوية المكيفات مش قادرة تخدم بالباهي. دونك أماكن مظلة ما فيهاش برشا أشعة شمس، دونك ديما نختاروا المكان هذا باش نقعدوا فيه، ما نتحركوش برشا في الشمس. سلامتكم تبدأ بالوقاية، ومع الحرارة الشديدة خليوا الماء رفيقكم وتجنبوا التعرض لأشعة الشمس. 6:37 دقيقة باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس لليوم حسب التوقعات في الميتيو. اليوم الطقس كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية بالشمال وللوسط، وسحب عابرة ببقية المناطق. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب، والرياح تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر متموج في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل. مدن الشمال يمكن باش تشهد انخفاض في درجات الحرارة باش تكون ملحوظ مقارنة بالأيامات اللي تعدي، ولكن درجات الحرارة تتواصل مرتفعة أقل شوي بالأيامات اللي تعدوا في بقية المناطق. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف الجهات: في تونس الكبرى 40 درجة، نابل 42 درجة، زغوان 44 درجة، سوسة 38 درجة، القيروان 45 درجة، سوسة 38 درجة، المنسير 37 درجة، والمهدية 36 درجة. بالنسبة للملاحة وصيد البحر، الرياح ستكون في السواحل الشمالية الشمالية غربية، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. بمنطقة سيرات سرعة الرياح تكون بين 5 و 15، تتقوى من 15 إلى 20 عقدة. ما في خليج تونس سرعة الرياح ما بين 10 إلى 20، توصل إلى 25 عقدة محليا. وفي بقية السواحل الشرقية الرياح تتجه شمالية شرقية، والبحر يكون قليل الاضطراب، مع داخل جابس يكون قليل الاضطراب فمضطرب، وسرعة الرياح تكون بين 5 إلى 15 عقدة، توصل محليا إلى 20 عقدة، مع داخل جابس الرياح تكون ما بين 5 إلى 15، تقوى من 15 إلى 20 عقدة. أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها: 6 الصبح مع مضي 3:34 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و30 دقيقة، 6 العصر مع 4:11 دقيقة، 6 المغرب مع 7:31 دقيقة، و6 العشاء مع 9:11 دقيقة.

0: صباح النور والسرور. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء, بشائر النغمة التونسية, موصي معكم لقاء حتى للتسعة كالعادة مع الإيقاعات والفقرات. نذكروا اللي في إطار تأمين فعالية الدورة 63 لمهرجان أوسو, تعلم مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة مستعملي الطريق أنه بمناسبة إحياء حفلي الفنانين مرتضى الفتيتي وبالتي المبرمجين مساء اليوم إن شاء الله بساحة المدن المتوأمة, سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بداية من الساعة 10 ليلا, وتتمثل هذه الإجراءات في منع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع عبد الحميد بالقاضي, لجانب منع الجولان والوقوف والتوقف بكامل شارع حبيب بورقيبة وجزء من شارع الهادي شاكر الممتد من الساحة إلى نهج الناصر باي, وذلك بداية من الساعة 3 بعد الزوال. كما دعت مصلحة شرطة المرور مستعملي الطريق المتجهين إلى وسط مدينة سوسة إلى اعتماد جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي وصولا إلى شارع المنجي سليم, في حين يمكن للراغبين في العودة المرور عبر شارع الهادي شاكر ثم نهج الناصر باي. وأكدت المصالح الأمنية أنه سيتم رفع السيارات المركونة بالشوارع المعنية إلى الفضاء المحاذي لمصلحة اليسر, داعية الجميع إلى احترام التنظيمات المرورية والتقيد بتعليمات أعوان الأمن بما يضمن انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين. باش نواصلوا مع الفقرات وباش نتصفحوا كتاب التاريخ في الوقت ذا في حدثة في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول وكيف بقى لنا كذا.
2: حدثة في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدثة في مثل هذا اليوم.
4: حدثة في مثل هذا اليوم.
0: في سنة 1598 مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. في مثل هذا اليوم من سنة 1860 صدر العدد الأول من الرائد التونسي, ويعد الرائد التونسي أول صحيفة عربية رسمية تصدر بصفة أسبوعية في البلاد التونسية, وقد خصصت لنشر القوانين والأوامر العالية والمراسيم الحكومية إلى جانب قسم غير رسمي تناول القضايا الأدبية والسياسية والإخبارية والإشهارية. في مثل هذا اليوم من سنة 1896 صدر العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق, وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908. في 22 جويلية 1906 تم تتويج هاكون السابع ملكا على النرويج. في عام 1933 الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحده حول العالم في 7 أيام. 22 جويلية 1944 هو تاريخ استقلال بولندا وأعلن الجمهورية فيها. في مثل هذا اليوم من سنة 1952 تم تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي, واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط, وذلك بسبب قيام ثورة 23 جويلية في تلك الليلة, وكانت بذلك أقصر الحكومات حكما في مصر. في عام 1987 تم إطلاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي بلندن. في عام 1990 المجلس الوطني العراقي أصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسا للعراق مدى الحياة. وفي 22 جويلية 2015 جامعة برمنغهام أعلنت عن عثورها على مخطوطة قرآنية ترجع إلى العصر النبوي بعد أن كانت قد دمجت بالخطأ مع مخطوطة أخرى طيلة سنوات. هذه كانت بعض من أحداث هذا اليوم, يوم 22 جويلية, بمرور السنوات والزمن إن شاء الله نهار اليوم يكون نهار فيه أخبار باهية, فيه فرحة للتوانسة الكل, فيه نجاحات بطبيعة في كل الاختصاصات بالنسبة لكم متابعينا ومستمعينا. بعد شوية مش نعملوا جولة مع المقالات والصحف العالمية والمواقع العربية في صباح بلا حدود.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول وكيف بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
5: إذاعة المنى. نصيب. الشابة منلولش المهدية على الموجة 95.7
6: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي الصبحية.
1: صباح بلا حدود.
2: بداية جولتنا في الصحافة العالمية والعربية نبدأها بموقع روسيا اليوم ونقرأ والأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية. وعن نفس الموقع نقرأ مباحثات مصرية إماراتية في أبوظبي تزامنا مع التصعيد الجديد في المنطقة. على سكاي نيوز من العناوين: آلاف الجنوبيين يتظاهرون في عدة مدن يمنية رفضا للوصاية ومساندة للمجلس الانتقالي ورئيسه الزبيدي. وعن نفس الموقع نقرأ: بعد الكشف عن الأنفاق السرية عرقجي يشعل أزمة داخل إيران. على موقع CNN من العناوين: مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مصر تعد برنامجا اقتصاديا جديدا لمرحلة ما بعد الإصلاح يركز على الإنتاج والاستثمار وإدارة الدين العام. وعن نفس الموقع من العناوين: زيلينسكي يقيل رئيس الأركان في أعقاب احتجاجات على الإطاحة بوزير الدفاع. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: تحذيرات من موجة جوع عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز. وعلى نفس الموقع نقرأ: تشاؤم إزاء المستقبل، التغير المناخي والحروب تهدد إنجازات محاربة الجوع. نكمل بصحيفة القدس العربي من العناوين: إيران سنهاجم مصالح أمريكا وحلفائها إذا استهدفت المواقع النووية. وعلى نفس الموقع نقرأ: والأردن أحداث الإقليم تستدعي شراكة بين الشعب والدولة.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. يتميز الطقس اليوم بسحب قليلة بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسطى مع إمكانية ظهور بعض الأمطار. الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة ستسجل اليوم انخفاضا خاصة في مناطق الشمال وجهة الساحل، في حين تبقى مرتفعة في مناطق الجنوب. درجة الحرارة ستتراوح بين 38 و 43 درجة. هذا وقد تسببت ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد في عدد من الحرائق في كل من ولايات نابل وبنزرت وجندوبة. وقد شهدت ولاية نابل اندلاع عدد من الحرائق، من بينها في قرنباليا ومنطقة بني وائل وبير بورقبة. وفي بنزرت مناطق أيضا تمت السيطرة على حريق النشبة في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسير علي المكي بغار الملح. أيضا في بوسالم وجندوبة تمت السيطرة على أغلب الحرائق. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية يوم 19 جويلية أكثر من 10 مليون قنطار. هذا وقد دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا العام، وذلك على خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل بعض الأمطار. أعلن المجمع الألماني تابل توب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة عزمه إنجاز مصنع في تونس بقيمة تناهز 40 مليار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلة الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. ستشهد الأرض يوم الأربعاء 12 أوت كسوفا كليا للشمس، سيكون في أوروبا في أقصى الشمال في سيبيريا وغرينلاند وأيضا أيسلندا. وفي تونس سيكون الكسوف جزئيا ولن تقريبا لن يلحظه أحد، في حين ينتظر البلاد التونسية العام القادم يوم 2 أوت 2027 كسوف كلي للشمس سيمر في تونس بعد وهو لم يحدث منذ أكثر من 120 عاما، وسيكون شمال مدينة صفاقس. الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد لقائه الرئيس الأمريكي قال أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء والحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقال أنه حان الوقت لأن تنتهي هذه الحروب. الرئيس الأمريكي اعتبر أن لبنان حليف للولايات المتحدة الأمريكية وأن رئيسها يحظى باحترام كبير، وقال أن اتفاقية أبراهام التي وقعت بين عدد من الدول العربية مثل المغرب والبحرين والإمارات وكانت تطبيع العلاقات مع إسرائيل كانت ناجحة، وأنه من المنتظر أن ينضم إليها لبنان. كما قدم الرئيس اللبناني للأمريكيين خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله اللبناني. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكل نوجه على تنفيسه، وكل حد كيفاش

0: مازالت البركه
1: عم قدور ذاكرة تاع زغوان في حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. تعرف زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة، العشية لابد باش عاد يرجعوا بالسعي نتاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي نتاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي نتاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي نتاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظافة، نظفوهم وحدنا. نساء يبيضوا، نساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير.
2: وعادي عندكم قبل إنسان وتخرج، خاطر كنا نعرفوا إنه كان عنا برشا السفساري في زغوان.
1: عنا السفساري وعنا الحرام، عنا نوعين، عنا الحرام الحايك هذاك، نعرف أمي تلبس الحرام الحايك، والسفساري هذاك في الأفراح، سفساري حرير. يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تقدم عليها كل وكل ريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس سفساري. أما يبدأوا كلا بين بعضهم، احنا الجيران إخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، والناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس الكل.
0: مازالت البركة.
3: سبعة وأربعتاش دقيقة في ذات المناسبة.

مساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. هي مساهمة بسيطة ما تنجم تكون عندها أثر كبير في الحفاظ على استقرار التزويد بالكهرباء وتفادي انقطاعات إضافية على المنازل، خاصة مع موجة الحرارة اللي تعيشها البلاد. ترشيد الاستهلاك اليوم مسؤولية الجميع الحقيقة، وكل مجهود مهما كان صغير ينجم يصنع الفرق. دونك لي سال دو سبور، الفضاءات اللي تستهلك برشا كهرباء، كي تبدا عندك ماكينة ما تستعملهاش زايد باش تخليها في الضوء مثلا تخدم، دونك نجمو نعملو حاجات بسيطة باش على الأقل نقصوا شوية من الاستهلاك. نتبعوا شوية البلاغات، وواجبنا احنا كإعلاميين باش نقدموا لكم البلاغات وجديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمناطق اللي باش يشملها يمكن الانقطاع متاع التيار الكهربائي. لكن من واجبي كمواطن نقول لكم اللي فما شوية معناها تفاصيل ناقصة في البلاغات هذية، ماهيش دقيقة بصفة كبيرة، كيف كيف زادة فما شوية معلومات اللي لازمها توصل للمواطنين بأكثر دقة، على خاطر اليوم فما ناس اللي ماهيش موجودة ماهيش مدرجة المناطق متاحة في القائمات اللي باش يكون فيها قطع التيار الكهربائي. تلقى رواحة ما عندهاش ضوء، فما مشاكل في الضوء، فما اللي يتم الإعلان اللي معناها المناطق باش تكون فيها ضوء مقصوص ساعة ساعتين، فما مناطق ولات فيها 9 سوايع أو أكثر حتى نهار كامل معناها الضوء ما يمشيش. دونك ما نتفاجئوش، نحاولوا نقرأ حساب نقرأ حسابنا كيفاش على الأقل ما بتجيش مفاجأة معناه. وكان عندنا شكون كبير في العمر خليوه في مكان اللي نعرفوه ضامنين اللي عندهم ضوء على الأقل في مناطق معينة ولا في ديار معينة، نحميه رواحنا باللي نجمه. وهذا هو معنا ما نقوله، على خاطر بالحق تونسي تعب، تونسي معناها في الفترة هذه على أعصاب ولا، وبرشة تليفونات وبرشة مساجات قاعدين يوصلونا يحبوا على المعلومة فيما يخص الضوء، احنا بيدنا ما نعرفوش المعلومات بطريقة معناها دقيقة وفيها معناها تفاصيل تنجم على الأقل تخلي المواطن يرتاح شوية ويعرف معناها كل ما يخص الضوء وانقطاع التيار الكهربائي وحتى الماء. زاد نفس الشيء اللي بعد ساعات جينا معلومات ما تكونش بالدقة الكافية، وهوك علاش في كل مرة نحاول نقدم التحينات وكهو. ربي يحمي تونس. قاعدين نشوف في حرائق زادة في عدد من الغابات في عدد من الولايات، موجة الحر هذه عندها تأثيرات كبيرة، حاولوا ما نتنقلوش للأماكن اللي فيها مخاطر، خاطر راهو الناس تمشي ساعات باش تشوف وتكتشف في المناطق القريبة للغابات، راهو هذا يشكل خطر كبير عليكم. فمجهود كبير قاعدين يقوموا به زاد أعوان الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق، وحتى بعض المواطنين معناها في المناطق المتضررة اللي يعرفوا التضاريس هذيك والغابات قاعدين يحاولوا زادة باش معناها يطفيوا الحرائق هذية بالتعاون مع أعوان الحماية. دونك ربي يحميكم ربي يحفظكم، وإن شاء الله ربي يخف علينا هالسخانة وينوب علينا بأمطار تلطف الجو وتبرد الطقس. نحاول نعطيكم المعلومة كل ما تتوفر، لكن ديما أقرأوا حساب الانقطاعات نتاع الضوء وكيف كيف نتاع الماء في الفترة هذه حتى لين ينقص شوية السخانة ويرجع الطقس أبرد شوية حسب المعطيات والمؤشرات. كما قلنا الأولية اليوم فما انفراج نسبي في درجة الحرارة، ما هوش بش يكون ملحوظ بصفة كبيرة، معناها بش يكون أقل من البارح من الأيامات اللي تعديو، أقل في درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال الشرقي في المناطق الساحلية. ونقعدوا ديما نتبعوا في الأخبار ومعلومة الطقس مع المختصين إن شاء الله، وموعدنا بش يكون مع المهندسين في الميتيو مع 8 غير الدرجين. باش نواصلوا مع الفقرات بعد شوية صغير صغرون، ما تنساوش الموعد مع دقيقة صحة كيف كيف زادة من الأركان سبور انفو والميتيو كما قلنا قبل أخبار 8.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، اسمي ميرال، عمري 6 سنوات. باش نحكي لكم على الباتشري. الباتشري باش تقريكم فيها ماماتي خلود، باش تعلمكم تصنعوا الحلو. كل شيء جاتو، كل شيء. الحلو ما نصنعوهش بالصلصال، بالماكلة، لوز وفريوة فارينة وخميرة خبز، هذيك اللي عملناها في البيتزا. هذو ما يجي في البيتزا يا سيدتي نوران، هذو يجي في البيتزا، هذو يجي في البيتزا. اللوز يجي في الحلو، في البقلاوة. اسمعوا، من عملوهم في البقلاوة تاكلوها انتم، ما نشغلوا هناك. كنكملوا نادي تاع الباتيسري، نروحوا نقدم.

0: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض بهجت أو لمالادية بيسيت. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا زداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. الزداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
1: دقيقة صحة إشهار.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
3: السابعة والنصف صباحا على موجاتنا. عناوين النشرة: المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل مع وصول رياح شمالية. في ولاية القيروان وتحديدا بحجلة، انقطاع الكهرباء يتحول من مجرد حرمان من التكييف والإضاءة إلى أزمة تضرب الصحة والأرزاق والخدمات الأساسية. في ولاية زغوان استياء المواطنين بمعتمدية الناظور من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع موجة الحرارة. تواصل مهرجان أوسو بسوسة بتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى، حيث سيخصص اليوم الأربعاء 22 من جويلية للسهرة الفنية ستار أوسو. وإدارة المصالح البيطرية تعلن حالة اليقظة القصوى حماية للثروة الحيوانية من خلال تعزيز منظومة اليقظة الوبائية والمحافظة على سلامة القطيع الوطني. هذه الأخبار وأكثر تأتيكم في تمام الثامنة في نشرة الأخبار. شكرا وإلى اللقاء.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
5: اقرأ.
6: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
7: لتعيش أكثر.
6: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبدلاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
5: اقرأ لتعيش أكثر.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن الحصول على منحة عائلية؟ يلزم إيداع ملف متكامل لدى جهة العمل وهي القطاع العام أو الخاص أو عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي كيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمخارطين أو وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات المعوزة حسب الحالة المهنية والاجتماعية. شروط وطرق التقديم تختلف بالطبيعة باختلاف نظام الدعم أو التأمين. فما خطوات عامة تتمثل في تجهيز الوثائق في الملف والمتكون من مضامين ولادة للأبناء والزوج أو الزوجة وشهادة حضور مدرسية للأبناء فوق سن 6 وحتى سن 25 سنة في حال مواصلة التعليم ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة في عدم تقاضي الزوج أو الزوجة لنفس المنحة. يتم إيداع الوثائق إما لدى المشغل المباشر كإدارة الموارد البشرية أو رفعها عبر المنصات الإلكترونية المخصصة مثل بوابة الأمان الاجتماعي أو البحث الاجتماعي للفئات المعوزة. بالنسبة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل يتم إجراء بحث ميداني من قبل أخصائيين اجتماعيين للتحقق من الحالة وضمان استحقاق هذا الدعم.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. نبدأ بالمركاتو، نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وبيرام نويسر. يمضي رسميا مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري عقد لمدة 3 سنوات. قادم من فريق نادي حمام بيرام نويسر لاعب محور دفاع، تم اختياره كأحسن لاعب في الرابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي. نقعد مع فريق الاتحاد المنسيري. واصل الاتحاد المنسيري بطل تونسي كرة السلة الموسم الماضي تعزيز استقراره. فريق الأكابر بالإعلان مساء أمس عن تجديد عقد اللاعب بشير بن يحيى. يأتي التجديد هذا امتداد لسلسلة القرارات السابقة، شمل التجديد لعدد اللاعبين الركاز مختار غيازة، اسكندر بن راشد، أحمد العدامي، حسام المهملي، إضافة تدعيم صفوف تعاقد مع المحترف الأمريكي لاعب السابق للشبيبة القيروانية جاكسون جوردون. في فريق الإماراتي بحمام سوسة التركيبة الكاملة، الإطار الفني لفريق الإماراتي بحمام سوسة، العائد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب أنيس العزعوزي، معد بدني خليل الزباغي، معد درب حراس سبيرة معبود، أخصائي العلاج الطبيعي يسري بسعيد، مساعد الأخصائي العلاج الطبيعي علي الترابلسي. في فريق الشباب القيروانية بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف، فالشباب القيروانية تتجه للتاس، وعنت الشباب القيروانية أنها باشرت فعليا في إجراءات القانونية اللازمة للتواجه للمحكمة الرياضية الدولية التاس بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا بخصوص الطعن قدمت به جمعية الشبيبة في الترتيب النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي تعاقد مع المهاجم السابق لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، ويرجع فخر الدين بن يوسف لمدة 2 سنوات. قادم الاتحاد المنسيري في صفقة انتقال حر. كان فخر الدين بن يوسف البالغ من العمر 35 سنة يلعب في السابق في فريق الاتحاد المنسيري، خاض العديد من التجارب في البطولة المصرية مع أندية المصري بيراميدز الإسماعيلي، سبق له تقمص أجزاء الاتفاق السعودي الترجي، ميتس الفرنسي، نادي سفاقسي، نجم حلق الواد والكرم. النجم الساحلي، أعلنت لجنة فض النزاعات بالنجم الساحلي غلق ملف المالي لياسين العمري بصفة نهائية بعد سداد المبلغ المالي وقيمته 290 دينار. بعد الاجتماع انعقد يوم الثلاثاء بالعاصمة، ضم وزير الشباب والرياضة ممثلين الجامعة التونسية لكرة القدم ونادي صفاقسي حديد صفاقسي تقدم كبير في تسوية ملف مستحقات السكة حديد صفاقسي بعنوان منابو عن صفقة انتقال على غرامة إلى نادي شختار دونستيك الأوكراني. تم إبرام اتفاق نهائي يمكن من خلاله من سكة حديد صفاقسي من ضمان مستحقاته، يمكن نادي صفاقسي من غلق ملف آخر نزاعاته الرياضية المحلية اللي صدرت بشأن أحكام باتا، وبالتالي تأهل القاري وتسجيل مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم للفريق النادي الصفاقسي. يمكن أيضا معالجة المسألة القانونية المرتبطة بمستحقات مسؤولين سابقين لسكة حديد الصفاقسي، كان أجروا عقلة على حساب النادي السكة حديد الصفاقسي المطالب بمستحقاتهم تتناهز 250,000 دينار. ذكروا 25 جويلية هو موعد على أبواب آخر أجل تأهيل النادي الصفاقسي للموعد الافريقي، فان الراي العام بالجهه بات بالاسراع في التوقيع على اتفاق التسويه، لا سيما ان النادي الصفاقسي عائدات منتظره من احد كاس العالم من جانب عائدات النقل التلفزي ومسابقه كاس، ويمكن للجامعه ان تقطع منها مستحقات حسب حديد الصفاقسي، مستحقات هي المتخلده بذمه نادي عاصمه الجنوب. أمين كمون يتعاقد رسميا مع المستقبل سيمان. أمين كمون كان درب خلال الموسم الماضي نادي حملان في الملعب الجيبسي، أنهى الموسم الرياضي على رأس الإطار الفني لسبورتيغ بنعروس، وأمين كمون يصبح رسميا في فريق المستقبل الرياضي بسليمان. اليوم اجتماع ومؤتمر صحفي لحسم مستقبل البطولات الإفريقية، والأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف باش يعقد مؤتمر صحفي اليوم قدو رئيسه باتريس موسيبي مناقشة عديد الملفات الخاصة بالاتحاد تطور كرة قدم في القارة خلال الفترة القادمة. أوضح الكاف في بيان رسمي أن موسيبي باش يعقد مؤتمر صحفي في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا اليوم تقريبا في حدود الساعة 11 بتاع الصباح بتوقيت تونس بحضور وسائل الإعلام. أشار البيان الرئيسي للاتحاد الإفريقي باش يتناول خلال المؤتمر عدد من القضايا المتعلقة بعمل الكاف، إلى جانب الحديث عن وضع كرة القدم الإفريقية ما
من بينها تقييم مشاركة منتخبات القارة في بطولة كأس العالم الإضافة إلى الكشف عن آخر مستجدات داخل الاتحاد، منتظر حسم عديد ملفاته على رأس القارة النهائي بشأن مقترح زيادة عدد الأندية في المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف خلال الموسم الجديد، بذلك بطلب من عديد من الفرق من بينهم فريق الأهلي المصري. بعد شوية أرجع لكم أحمد بوسى في بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: إن شاء الله نهاركم زين.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلامذة ضباط صف مباشرين وتلامذة رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعلى أيام كل خميس من العشرة لنصف الليل
4: وتبع الموجة
3: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
5: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: نهاركم زين.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
4: خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنسل إذاعة بانوراما اف ام. نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع وقيت الميتيو. المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس ساتوري. سيانيس صباح النور والسرور. ومن أهم المعلومات في الوقت هذايا وفي الأيامات هذه وفترة هذه معلومة الطقس. كانت قدمنا معلومة الطقس سيانيس ونعتذر من المستمعين سمعوا برشا سبوتي الظهر اللي خاطر قعدنا نحاول نتواصلوا معاكم وما تحصلناش. يلا يانيس.
1: صباح الفل والياسمين سيدي. تحية ليك والأوفياء إذاعتي المنستير وبانوراما.
0: مرحبا.
1: يعني بشرة معناها على قليل الأهلين في جهة الساحل اليوم باش يبدأ فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة معناها مع انتقال الطيارات من القطاع الشرقي. اليوم ننتظر درجات حرارة قصوى تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 43 و 47 درجة في بقية الجهات، توصل 49 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر عموما متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الخميس طقس تقريب بنفس المواصفات، استقرار في كافة العناصر الجوية، ثم يومي الجمعة والسبت يكون أكثر انفراج واقتراب من المعادلات العادية في درجات الحرارة مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب حتى جهات الجنوب، يعني باش نلاحظوا فيهم انخفاض نسبي في درجات الحرارة. ومش مستبعد حتى معناها خلال الأسبوع القادم تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون المعادلات العادية. هذا هو طقسنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة والرجاء أن بالله من الزملاء في الإذاعات الكل وحتى أصدقائنا اللي نطلبوهم معناها بكل معناها محبة نحاولوا المداخلات الإذاعية في مختلف الإذاعات تكون سريعة شوي وكهو باش على الأقل ناخذوا كل إذاعة تاخذ وقتها كيما يلزم باش نقدموا معلومة الطقس وما نبطاوش على المتابعين متاعنا على خاطر مستنسين بموعد قار خاص بالميتيو. رجاء نحترموا ديما المواعيد متاعنا باش توصل معلومة كما يلزم لكل المتابعين في كل الجهات، فماش فرق بين إذاعة وإذاعة. يعطيك صحة يعني شكرا ليك، يومك سعيد. بعد شوية جيهان تقدم لكم الأخبار. اليوم فما تراجع في درجات الحرارة صحيح، لكن الحرارة ما زالت في ارتفاع. الانخفاض باش يظهر أكثر إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة وبداية من الأسبوع القادم إن شاء الله باش تطيح شوية السخانة. دونك ما زلنا في فترة متاع السخانة لكن أقل شوية من الأيامات اللي تعدي. هذا النجم نقوله ونلخصه في كلمتين من خلال المصافحة مع أنيس ساتوري. يلا جيهان مرحبا بك.
2: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
3: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
4: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
5: آدم وحواء

0: لكم ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.
1: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم نشرة الثامنة صباحا. إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير. إلى العناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل مع وصول رياح شمالية. في ولاية القيروان وتحديدا بحجلة، انقطاع الكهرباء يتحول من مجرد حرمان من التكييف والإضاءة إلى أزمة تضرب الصحة والأرزاق والخدمات الأساسية. وفي ولاية زغوان استياء المواطنين بمعتمدية الناظور من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع موجة الحرارة. من العناوين إلى التفاصيل، أكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية الجاري، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك مع وصول رياح شمالية ستلطف الجو.
2: موج الحر بدت على بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفار، منتظرين الحرارة تسجل تراجع طفيف بداية من يوم الأربعاء، خاصة في المناطق الساحلية ومناطق الشمال. تتواصل مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق 6-12 درجة لبقية الجهات، خاصة مناطق الجنوب الغربي لين توصل درجة الحرارة حتى 49 درجة، بشبه تنقص درجة الحرارة باش نمشيو 40-39 درجة إن شاء الله بين الأربعاء والخميس. من هنا نهاية الأسبوع يكون انخفاض طفيف وتدريجي في درجة الحرارة حتى نرجع إن شاء الله للمعدلات العادية بداية من يوم الاثنين.
1: في ولاية القيروان وتحديدا بوحجلة، لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد حرمان من التكييف والإضاءة، بل تحول إلى أزمة تضرب الصحة والأرزاق والخدمات الأساسية. شلل تام يطال أجهزة المرضى، ومحاصيل تذبل أمام مضخات عاطلة وسط صرخة متجددة من الأهالي لمطالبة ستاغ بإنهاء هذه المعاناة المتكررة. ندرة برجب.
3: تحت وطأة شمس حارقة لا ترحم وحرارة مرتفعة مع تسجيل أرقام قياسية في القيروان وأغلب معتمديتها، تحول النهار الصيفي في معتمدية بوحجلة إلى رحلة معاناة يومية مع كل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. هناك تتوقف الآلات في المطاعم والمقاهي والآلات الطبية للتنفس مع توقف المولدات.
4: الإشكال احنا نشوف فيه في بوحجلة معناها متواتر، معناها غير العادة، بيقص بالسواع، وصل في بعض الحالات حتى الربع 20 ساعة، سبب في مضار كبيرة خاصة آلات الأكسجين. في نفس الوقت زادة فما فلاحة، معناها فلاحة الكل حقيقة ضاعت، محلات تضرت، حتى الناس اللي عندها لما في الدار ولا حتى ما عندوش الضوء في الدار باش يشرب شربة باردة، يمشي الناس حتى المختصين في بيع الثلج ولا باش يشري من المغازات يلقى الضوء قاس. بعض المغازات معناها تضرت، المواد الغذائية اللي تستحق معناها للتبريد تضرت،
5: كم معناها الخدمة كلها بالورديناتير ونستعملوا معناتها أكيد بالضوء، معطلين يوميا نتعطلوا بالساعات، الكليون يجي يبقى واقف عندها يستنى في الفاكتير متاعه ويستنى في التوصيل باش نخرجوا له سلعته. كبيرة يوميا في بوحجلة الضوء يقص بالساعات يوميا، فما ناس مرضى صارت وفيات في جرة قسام الضوء معتها بحكم يستعملوا في الأكسجين.
6: قداش مرة ثم ماكينة توصل ضربتي تبوا معنا دروا بوس ضربوا لجوز دي مالا تحطها تحت القهوة، تنلقى زوج والماء يجمو ديما يبات في الثلاجة للصباح مالا باش نعبيه في الليل باش يبقى الصباح نلقاه بارد، الا انه نلقاه سخون حتى الكلونات هربت. رانا نعيش في ازمه كبيره ياسر.
7: ضرار جرى انقطاع الدائم للكهرباء لمده فوق 22-23 ساعه من 24 ساعه، ضرت برشا عباد الالات التبريد تلافز الكليماتيزير، عندنا برشا عباد استعملوا في المياه الابار العميقه مما خلاهم لا ماء لا ضوء لا حتى شيء، معاناه يوميه.
3: نادرة برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
1: في ولاية زغوان عبر عدد من المواطنين بمعتمدية الناظور عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع موجة الحرارة، مطالبين السلطة الجهوية والمحلية بضرورة التدخل وإيجاد الحل. حنان العباسي.
8: تتواصل تشكية المواطنين بمعتمدية النظور جراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في معاناة يومية لمتساكني المنطقة.
9: احنا عندنا اشكالية في الماء، تصلنا بجميع السلطات ما تلاقينا حتى رد. الاشكالية كونه البريسيون تاع الماء ما عادش تكفي البناء العمودي، زاد البلاد كبرت ضربت فوكات ولا اكثر، كاناليزاسيون تاع السونيت باقي من عام 70 تو ما زادوا حتى شيء، دونك سي نورمال باش البريسيون تنقص. احنا العشيه ما عندناش ماء في النادو، زياره فارغه معناها صار في جي 300 مليون دون لي طون، ومانيش ندخل حتى في ملي، لان تبينا السلطات الجهويه والمحليه والوطنيه تشوف لنا حل.
10: موضوع الماء على مستوى معتمديه النادو ككل، نلاحظوا في الارياف معناتها وضعيات مزري، الناس تشرب من الابار الماش مهيئه صحيا، لكن المشكل هذا تعمق وتخلى الى داخل المناطق الحضريه. نلاحظوا اللي مركز بلديه النادو معناتها نلاحظوا فما معاناة من الماء الصونيت، المواطن ولا يتذمر برشا من الانقطاعات. اللي حصل تو ان اصحاب البنايات العموديه معناتها الماء ما عادش ينجم يوصل للبريميتاج والديزاميتاج،
11: لا مي لا حتى شيء، لا نغسل لا ندوش
12: عطاشة دبوزه ما نعبوهاش، يا ودي اعطينا جمعه لا ندوش ولا نعومو.
8: جمله هذه التشكيات نقلناها الى رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، فاوضح لنا ما يلي.
13: في الانقطاعات تاع الماء ضايم جراء نقطع تاع ستيك الكونسوماسيون تاع الماء مرتبطه بارتفاع درجه الحراره، كما لانتير دو كونسوماسيون زاد في السخانه هذه لانتيره. هل الماء الحقيقه تعبنا شويه، تعبنا في جميع المعتمديه.
8: حنان العباسي، النظور، اذاعه المنستير.
1: يتواصل مهرجان أوسو بمدينة سوسة بتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى، حيث سيخصص اليوم الأربعاء 22 من جويليا للسهرة الفنية ستار أوسو، ويوم 24 من جويليا للكرنفال، ويوم 25 من جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية وعرض للشماريخ. وتوقع مدير المهرجان وليد بن حسين تسجيل حضور جماهير غفيرة يفوق عددها ذلك المسجل السنة الماضية، بالنظر إلى مشاركة عدد من الدول من بينها بولونيا وفرنسا وليبيا والجزائر وسوريا.
14: اليوم احنا في الاستعداد للحفل بلطي يوم الاربعاء، ستار أوسو كما كل عام اللي هو نجيب في ستار بيتفى مجانية في ساحة الميدان المدائم أبو جعفر يوم 22 جويلية، يوم 24 جويلية إن شاء الله عنا الكرنفال تمام تاع العشية يوم 25 جويلية عرض الشماريخ والاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية عرض مشغل الشماريخ في مرسى القنطاي على رصيف مرسى القنطاي حمام سوسة. مرحبا بكم الناس الكريم، يوم 24 جويلية يوم 22 جويلية يوم 25 جويلية و 26 جويلية إن شاء الله مستكون حاجة مميزة في تتمع الترائي في عنوان أوسو فن وتراث. احنا عنا 14 عربة فيهم فنانين تيانسة متألقين من عمسي محمود الخليفي، احمد التليلي، ريان بايزيك، حمدي ساس، رشاد كموم، يعني عديد من المشاركين تحت اشراف المدير الفني جلال ديما. الورشة تخدم ليل ونهار تحضر في العربات، وان شاء الله مش تكون ان شاء الله دورة فيها حاجة مميزة.
1: ختاما، أعلنت إدارة المصالح البيطرية حالة اليقظة القصوى حماية للثروة الحيوانية من خلال تعزيز منظومة اليقظة الوبائية والمحافظة على سلامة القطيع الوطني بالنظر إلى التطورات الوبائية التي تعرفها المنطقة. كما شددت إدارة المصالح البيطرية على ضرورة تكثيف حملات التلقيح للقطيع لتجنب حالات الإصابة بمرض السل. الأستاذ الجامعية الاستشفائية أحمد رجب والمزيد.
15: تم أمراض في ليبيا، أمراض عبر للحدود كما الحمى القلاعية وأمراض أخرى، دونك لهنا اليقظة راهو واجب ما هوش خيار، خاصة لأن الأمراض هذه تهدد بلادنا موجودة في البلدان المجاورة خاصة في ليبيا كيف كيف بعض الأمراض الأخرى في الجزائر. باش نحافظوا على قطيعنا يلزم يقظة قصوى باش الأمراض هذه ما تدخلش، وكيف كيف يلزم نراقبوا قطيعنا على خطر حتى فترة الحرارة هذه نجم تسبب في ظهور بعض الأمراض مره خاطر عدد الحالات الاصابه بالسل لدى الابقار مرتفعه كيف عدد حالات السل لدى الانسان عفنا عفاكم الله من اصل حيواني قاعده ترتفع والخسائر الاقتصاديه الفادحه موجوده خاطر يصير اتلاف كميه كبيره من اللحوم ونعرف ثاني التكلفة المرض لدى الإنسان بالسل من أصل حيواني مكلفة برشا دونك ثم الجانب الاقتصادي والجانب الصحي والجانب القانوني اللي خلونا نختاروا التلقيح كضرورة وما هوش خيار.
1: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل حسام نوار، وكانت في إعدادها وتقديمها جيهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
16: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة مع الأيام.
18: الخميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وقتنا هو 8:18 دقيقة في إذاعة المؤسسة. تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. باش نرجعوا للفقرات وكالعادة الموعد مع نوزة بوريقة في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: مدام نوزة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت كالعادة باش تقدم لنا معلومات جديدة وتفاصيل على سمكة من الأسماك الموجودة في السواحل التونسية. وباش نكتشفوا السمكة هذه سمكة الجبان باش ناخذ عليها شوية تفاصيل مع مدام نوزة. مدام نوزة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيد أحمد وصباح السعادة لمستمعي إذاعة المنسبة.
0: الجبان شنو
2: اليوم باش نحكيو على سمكه صغيره؟
0: ايوه
2: اما حكايتها اكبر من حجمها سيد احمد.
0: ايوه
2: السمكه هذه اسمها جبان في تونس. اسمها الفرنسي جوبي واسمها العلمي جوبيوس نيجير.
0: دونك جاي اسمها من التسميه العلميه نتاعها.
2: اي دونك جوبيوس نيجير جوبي هكيا. وهي الاسم هذا العلمي تنقولوا بعديك يلفت النظر الحاجة تنقلوها شوية أخرى برك تحلى برك. نبدأ من الأول هكا تسلسل الأفكار به. دونك الجبان هذي سمك قاعي سيد أحمد نلقاوه في الرمل والصخور والأعشاب البحرية. صغير على الأخر طوله بين 10 و20 سنتي وينجم ساعات يوصل 25 سنتي إذا كان كبر شوية في العمر ويوزن بين 20 و80 جرام حسب العمر والمنطقة اللي يعيش فيها. جسمه ماشي بالطول، راسه كبير شوية إذا كان قارنوه بجسمه. عنده ميزة فمه واسع على الأخر وعينيه كبار نلقاوه فوق راسه سي دحت اللي هما الرادار متاعه. على خاطر يحب يبقى مخبي في القاع ويخلي عينيه البرة هي اللي تكون بحراسته، واللي هي تلقاله زاد الفريسة اللي هو اللي هي عادة تكون القشريات والديدان البحرية. والهذية عنده قصة جميلة ياسر نحكي عليه شنو اليوم اخترته باش نحكيه لكم. فهمتني؟ دونك نبداو. انت قلت عليه جوبيوس نيجير دونك جوبي ولا جبات فهمت.

0: على خاطر لونه بني غامق أسود، لك عليه سموه بيوتيجير على خاطر عنده خلايا صبغية خاصة في الجلد وتحتوي على الميلانين. الميلانين هي تعطيناك لون هذاك المليان. وحاجة أخرى سيد أحمد، كمية الميلانين هذه تنجم تنقص ولا تزيد باش تخليه يبدل درجة لونه حسب نوعية القاع والضوء باش يندمج مع المحيط.
1: معناها الأنبوبة نتاع البحر
0: ينجم يموه الفرائس نتاعو على خاطر يقوم بعملية تمويه كيفاش يبدل لونه. دونك يخرج برشا ميلانين وينقص الميلانين هاكا اللون
1: يفتح يغمق. دونك
0: يفتح يغمق على انت والبحر كيف نوى باش يتخبى ويعمل عملية تمويه للفرائس نتاعو. وهذا على شنو يدل سي دحب؟ يدل على انه سمك ذكي جدا. دونك احنا فما كتاب يعجبني على الاخر كتبوا عارفي كان قبل في فرنسا جون بيير كينياغ اسمه كتب باسي بيت لي بواسون. فهمتني؟ دونك احنا اللي اكتشفوا اللي هما اذكياء مع العلم اللي هما عندهم الميموار نتاعهم صغيره على الاخر
1: تاع خمسه ثواني تقريب ثواني
0: وليت نطلع اذكي. دونك عنده الذكاء نتاع باش يقاوم باش يعيش. فهمتني؟ على خاطر علاش اذكي سي احمد؟ على خاطر الجبان ما عندوش اسلحه يدافع بهم على روحه كيف ما حكينا ما فاتت شوية على البلم وقلنا اللي عنده الشوك ويخرجهم وقت اللي لعناها يحس بالخطر، والأخطبوط كيف يخرج الحبار متاعه باش يدافع على روحه، ولكن الجبان هذايا يدافع بذكائه على روحه. وزاد من الذكاء متاعه سيد أحمد أنا عارف اليوم بحكيت عليه بالذات وقت الخطر الزعانف الحوضية متاعه اللي على اليمين وعلى اليسار تلتحم بين بعضها وتتكون كما الفنتوز باش تخليه يلصق في بلاصة على الأعشاب البحرية وما تخليش هذيك التيارات البحرية تنجم تجره من بلاصة لبلاصة. دونك الفنتوز
1: يفكسي روحه معناها
0: يفكسي روحه. دونك هذا النوع من السمك يكبش فوق الحجر ولا في القاع الرملي وما يخليش التيارات تجره. وهنا نفهمه اللي هو ذكي برشا. دونك حتى إلى ديفلوبي ولا كون حاجات عنده في في في بدنه باش ينجم يدافع على روحه.
1: هذيك هي الأسلحة في الحقيقة نتاعو
0: معناها. دونك هذا علاش ديما ساعات نجبدهم الحوتات بغيرونات ولكن يعملوا حاجات غريبة جدا. دونك وهذا وهنا نفهموا اللي هو ذكي برشا في طريقة عيشه. وقت موسم التكاثر سي دحمد باش يظهر لنا ذكاء آخر. فهمتني؟ الجبين السكر يبدا يلوج على بلاصه مناسبه كيف ما وقت اللي واحد يمشي يخطب ويبدا يحضر روحه للعرس. دونك يبدا يلوج على الدار باش تكون فيها. دونك هو شي يعمل الجبين هذايا السكر يلوج على بلاصه مزيانه تحت الحجر في وسط بوشه فارغه ولا في حفره بين الصخور ويبدا يزهز فيها سيد احمد ينظفها بكل حب على خاطر هذا المكان هو اللي باش يبهر به الانثى نتاعو. فهمتني؟ دونك شوريها. دونك على قد ما تكون دارو اوستوندينغ وبزياده. فهمتني سي احمد؟
1: معناها يتعب في التكوين يكون يشتهد يخدم
0: يشتهد
1: يلم الزاز وكل شيء
0: باش تنجذب له للانثى زاده. ومش كان الدار سي احمد دونك يحضر دارو ويعملها اوستوندينغ ينظفها. فهمتني؟ ويعملها شنو يعمل اخر سي احمد؟ يعمل لها زاده استعراض راقص
1: زيادة
0: في عضلاته ومدى تمسكوا بها
1: يترينا معناها. والأنثى تحب الجو هذا يظهر
0: تحب الجو
1: أنثى الجبان تحب الميكانيك متاع الجبان.
0: البارح حكينا على سمك آخر عرفت اللي هو يعمل طغاد بشال. دونك هذه كانت حلقة البارح يشطح هو وياها المرة هذه هو يعمل استعراض وحده ويخليها توقع في شي باكو سيد أحمد.
1: دونك باش نزيدو نفسرو كل ما تبدا الدار نتاع الجبان الثكر مزينه وفيها مجهود وفيها خدمه كل ما يكون زاد ناشط ويوري امكانياته للانثى كل ما يحصل الاناثي اكثر هكا ولا؟
0: صحيح. دونك تولي هي توقع في الشباك نتاعو وترضى باش تبيض داخل المنزل هذاك اللي حضره لها بكل حب.
1: ايه الجبان علاش ما نعرفوش برشا الجبان في تونس في موروثنا الغذائي؟
0: هو سيد احمد باش نقول لك شنو هي المشكله اللي هو ما ثماش موسم صيد خاص بالجبان ما تماش مثلا كي نخرج ويخرج البحاره في الصالحه الجبان خاطر قلنا صغير ماهوش اما ولكن كيف ما صبار استاش احنا نحكيوا عليه في الحلقات القادمه يحبوه برشا في بعض المناطق اللي هي متعوده بالبحر المتوسط متعوده بكلت البحر وكل شيء خاصه اخواننا في يحبوه برشا وموجود فهمتني والجبان هذايا راهو يخرج ديما في البيش اكسسوار ولا يقولوا بايكاتش ولا يقولوا مرقه البحاره
1: أيوة.
0: هو يمشي يصطاد حاجه يلقاه في الشباك نتاعو في الغزل يولي يخرج يقولوا مرقه البحاره هاكا اللي فضل من اللي فضل اللي ماهوش باش يبيعوه وكل ياخذوا البحاره ولكن
1: يتقسم عند البحاره
0: داكور ولكن في اللي هو معناها يحبوه برشا ناس خاصه في البلايص اللي مستنسين بالبحر وماكل ولد البحر دونك يوليو يبيعوه لهم فهمتني اما لهنا بربي احمد باش نقول على حاجه راهو ردوا بالنا من الصيد العشوائي خاطر ساعات كي نلقاوه برشا نعرفوا اللي ثم الصيد العشوائي نردوا بالنا ونحافظوا مثلا على القوانين بربي خاطر البحر غدوه حاجتنا به لاولادنا زاد فهمتني دونك نردوا بالنا من الصيد العشوائي خاطر انت في ثقل جبان وي باش يبين لك اللي ثم الصيد العشوائي ولكن ولا الجبان ثم برشا حاجات اخرين خرجوا والقوانين ما همش معناها ما مش القوانين هذه فهمت
1: بيه
0: تو نرجع لك للأمثال اللي خلشت بيضت وحبت الجبان وكل شيء تمشي على روحها لو بعد ما تبيض في دحمة تمشي على روحها ويقعد المسكين وحده شي يعمل ليه بالبيض هوني مش نحكيه على الدور الأبوي لهنا نحكيه برشا في الحوت اللي البو ياسر يهتم في الفترة
1: مسؤولية الكل عنده
0: مسؤولية الكل عنده فهمت دونك بعض يعني احنا البارح شفناه حتى حبل في سمكة البارح فهمتني اللي هي فرس البحر البارح اليوم جابت هي العظم نتاعها وهو قعد ليهي بهم المسكين ليهي بهم وحده ليهي بالبيض مخبيه على المفترسين مروح عليه بالزعانف نتاعو ويحرك الماء باش يدخلوا الاكسجين ويقعد ينظف المكان حتى لين البيض يفقف ويخرجوا اليرقات باش يواجهوا تو مصيرهم على خاطر السلوك الابوي يوفى بعد ما تفقف البيضه ولكن ما ننساوش تضحيات العظيمة اللي قام بها
1: بعد نصطادوه وناكلو ما لا نهاية بصراحة مسكين الجبان
0: ثم حاجة خدمت عليها برشا في المخبر نتاعي سيد أحمد
1: أيوة.
0: وخرجت عليهم العديد من المقالات اللي هما ليزوتوليت باش تقول لي شنو هما سيد أحمد ليزوتوليت
1: نوضحوا للمتابعين
0: اللي هما الصندوق الأسود نتاع الحوتة هي دونك احنا ديما نقولوا الطيارة عندها صندوق أسود اللي تسجل كل ما يصير في الرحلات نتاعها هذايا الصندوق الأسود هما ليزوتوليت هما أحجار موجودة في الراس نتاع الحوتة راهم موجودين عند أسماك كلهم ولكن علاش في اليوم بالذات حكيت على الجبانة جبت حكاية ليزوتوليت على خاطر بالحق من الأحجار اللي ياسر يسجلوا حياة السمكة دونك الآخرين تلقاهم مسجلين بارتي وبارتي لا هذايا مسجل لي برشا حاجات خرجت مقالات عام 2022 على ليزوتوليت دونك سيد أحمد هما
1: يقولوا يسجل اش معناها خلينا نزيدو نفسروا معناها يسجل حاجات للحوت اش معناها اما عندنا دقيقة راهو باش يكمل تفسرنا بالضبط معناش برشا
0: هما أحجار صغيرة موجودين في راس الجبان وهما كيف ما تقول الصندوق الأسود كما قلنا نحن لهنا فهمتني دونك اش تعمل هذه تسجل رحلة السمك كامل فهمتني علاش سيد أحمد خاطر أقوى لوتوليت الموجود رغم صغر السمكة هذايا لوتوليت هذايا شنو نجم يعطينا بالضبط ما تخفي هذه السمكة من أسرار كيف ما جد على شجرة محمد يتجد على شجرة يبدأ فيه هكا كدور نتاعو هذاك يعطيك قداش عمره دونك النجم نعرفه عمره ودراسة شكل أوتوليت خاصة اللي هذا نوع من السمك والكيمياء الموجودة فيه نجم نعرفه معلومات على البيئة والنجم نميزه بين مجموعات مختلفة من الأسماك والمقال اللي نشرته محمد عام 2022 يأكد للنجم نعرفه حتى القيمة الغذائية اعتمادا على شكل الأحجار هذية الموجودة في رأس الجبال فهمتني وبالذات دونك شو عرفت تاريخ حياته كاملة داخل هذا الجسم دونك اللي لا يتجاوز نصف بعض المليمترات يعتبر معناها كيما شريط فيديو صغير يعطينا كامل حياة السمكة وفي الأخر سيد أحمد السوق مش اسألني السمكة هذه تتاكل وما تتاكلش
1: في بالنا
0: تتاكل ويحبوها برشا خاصة في السوق
1: انت جاوبت راه وقلت مادام تتعطى مرقة للبحارة دونك واضح لي
0: ويعملوا بها أبن حصول في السوق والقيمة اللي طوش
1: في بالي حتى في جربة ياخذوها برشا يستهلكوها برشا
0: انا عملت كل ما نبدا نخدم على الحوت نعمل بليزيور انكيت فهمت ندور على برشا بلايص دونك اكثر الحوت اكثر نسبة نتاع مستهلكي الجبن في تونس موجود في ولاية صفاقس والقيمة الغذائية نتاعها سيد أحمد عالية كيف ما الأسماك الأخرى بروتينات وأوميجا 3 وأكثر حاجة لقيتها المرة هذه هو الفوسفور هيك علاش يخليه متميز على الأسماك الأخرى. ونعرفوا ان الفوسفور مهم للعظام والأسنان. ولقيت محمد بين 150 و250 ميلي جرام في 100 جرام الحم، علما وأن الإنسان يحتاج 700 ميلي جرام فوسفور في النهار. يعني سمكة الجبان نجم توفر لنا 20% من الاحتياج اليومي للفوسفور بتاعنا.
1: واضحتك صح. هذه الجبان اكتشفناه برشا ناس اكتشفوها اول مره، معنى الجبان شنو بالضبط ماهوش موجود برشا في الاسواق الحقيقه، من القوشي برشا، لكن مميز في لونه، في طريقه الاختباء نتاعو، حمايته معناها الروح من الاسماك المفترسه بالنسبه لي هو. دونك معلومات مفيده ومهمه جدا مدام نوزه، يعطيك الصحه، نشكرك برشا. كان معك احمد راهو شكرا لك، غدوة نتلاقاو بك العادة في ولد بحر، وحوتة جديدة نكتشفوها معك إن شاء الله مدام نوزت بوريغاس. لحظات ويلتحق بنا هدي عزيز.
2: إشهار سيف السنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.
3: الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، الموافق للسابع من شهر صفر بالتقويم الهجري 1448. جريدة الصحافة اليوم تكتب في عنوانها الكبير تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية، تقول خطوة أخرى لدفع الاستثمار والتنمية. نفس العنوان موجود في جريدة الشروق تحت عنوان رئيس الجمهورية تحويل الديون إلى استثمارات لإصلاح المرافق العمومية، لكن من سيحول هذه الديون إلى استثمارات؟ هذا هو السؤال. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ يجب أن يشمله الإصلاح التربوي، ما هو التوجيه الجامعي؟ مفترق طرق في مسار المتمدرس. وفي افتتاحية جريدة الصحافة اليوم نقرأ ذكرى اندلاع معركة بنزرت سنة 1961 في شهر جويلية من سنة 61، محطة فارقة في تاريخ الكفاح الوطني. الحرارة تلامس 50 درجة، انذار من المستوى الأعلى يشمل تقريبا كل الولايات التونسية، وتأهب لمواجهة الظروف الجوية القاسية. في جريدة الشروق نقرأ لكشف الأسباب وخطط الإنقاذ في البرلمان، مطالبة بجلسة حول أزمة الكهرباء. ونقرأ أيضا في الصفحات الثقافية، نقرأ من أجبال إلى غرسة وشواشي، ركح قرطاج سؤال مؤلم للفنانين التونسيين. في جريدة الصباح عدد كبير من المقالات المواضيع الاقتصادية، حيث نقرأ رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء: لدينا مخزون غير مسبوق من البيضة ولم نسجل أمراض رغم ارتفاع درجات الحرارة. زيت الزيتون المعلب يعزز مكانة تونس في الأسواق العالمية، 57% زيادة في الصادرات و666 مليار عائدات. وإلى غاية 19 جويلية تقدم حصاد الحبوب بنسبة 90% وتجميع أكثر من 10 مليون قنطار. أيضا دائما في الأخبار الاقتصادية في جريدة الصباح نقرأ رئيس لجنة الصناعة والبيئة والطاقة بالبرلمان: الدفع نحو إيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكررة للكهرباء. والمنتدى العالمي التونسي بحضور أكثر من 2300 مشارك يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية. موضوع الحج والعمرة: تسعيرة الحج للموسم المقبل لم تحدد بعد، وهذه شروط الترشح لأداء هذه الفريضة. فقبل تقريبا، نحن الآن في الشهر الثاني بالتقويم الهجري، والحج في الشهر الثاني عشر، أي قبل 10 أشهر من موسم الحج. منذ الآن بدأ الترشح للحج من 20 جويلية إلى 20 أوت. وفي جريدة الصباح تقرؤون شروط الترشح وكيف ستكون التسعير العام القادم. بين إيران وأمريكا في جريدة الصباح: سباق مفتوح بين استراتيجية القوة ومنطقة الدبلوماسية. وجريدة المغرب اليومية المستقلة تعنون صفحتها الأولى بالكامل للحرب بين أمريكا وإيران، نقرأ: بين واشنطن وطهران الحرب متجددة. في جريدة الشروق، نقرأ في المواضيع العالمية، نقرأ ليبيا في حلقة مفرغة، حيث أن المبادرة الأمريكية مبادرة مستشار رئيس ترامب مسعد بولس عمقت الخلافات، وأيضا نقرأ فيما العالم يتفرج في فلسطين، إرهاب المستوطنين الصهاينة يستفحل في الضفة الغربية. وفي جريدة الصحافة اليوم، دائما في الحرب الأمريكية الإيرانية، ضربات أمريكية متواصلة وإيران توسع دائرة الرد. الولايات المتحدة الأمريكية في ليلة عاشرة تقصف إيران، القصف لا يصل العاصمة طهران، رغم أنه ليلة البارحة وسمع صفارات الإنذار في العاصمة طهران. وبالمقابل الإيرانيين لا يردون على حاملات الطائرات والبوارج الأمريكية، وإنما يضربون دول الخليج العربي. كانت هذه إذن تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026 الموافق لسبعة من شهر صفر. موعدكم القادم مع الأنباء في الساعة 9 مع موجز للأنباء مع زميلتي جيهان، وقبل ذلك يعود إليكم مجددا زميلي أحمد موسى دائما في بشائر الصباح.
4: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7 انتم عزيزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: بيعات مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 للنصف النهار.
1: عسلام عسلام.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما نتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا.
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت تتكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة، من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، يعني كل هاي يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.

زيادة لمطة بحجر علموجة 95.7 انتم عزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: سيدات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في بشائر الصباح، معكم حتى للتسعة إن شاء الله كالعادة مع الفقرات والإيقاعات. بعد شوية في آخر البرنامج انتوما باش تختاروا الأغنية اللي تحبوا تكملوا بها البرنامج، صبر بيع عشيري الغالي وإلا أيمن لسيق يا مازري، تختاروا الأغنية وتفوتيوا على الأغنية حسب بتبيع الذوق متاعكم على الببليكاسيون تلقوها على صفحة غاديو منسير. نذكروا زادة اللي عنا زوز تذاكر للربح اللي عرض اليوم في مهرجان قرطاج الدولي. دونك اليوم فما سهرة موسيقية موسيقى بلادي مبرم جليلة كما قلنا في مهرجان قرطاج. السؤال اللي تجاوبوا عليه أكيد السهرية هذه والعرض هذا بإدارة شكون؟ محمد الأسود وإلا فتحي بوسنينة وإلا شادي القرفي؟ تجاوبوا على الببليكاسيون متاع المسابقة على صفحتنا غاديو مونستير وإن شاء الله موفقين في المسابقة متاعنا في حصة اليوم بشائر الصباح. باش نمشيو كالعادة نواصلوا مع الأركان وعلى عين المكان.
2: على عين المكان،
1: على عين المكان مع ملك دردور. ملك صباح النور والسرور.
3: مرحبا بك وجميع مستمعينا على إذاعة المنسيب.
1: مرحبا بك يا ملك، اش عندنا مع النيش في القلعة؟
3: عندنا كل جديد ان شاء الله. دونك كالعادة ولا تقطعنا عادة، اني موجودة اليوم في احد نوادي التنشيط الصيفي بالقلعة الكبرى تحديدا في الحي الشرقي في احمد. نعرفهم ليش ان العطلة الصيفية من اجل الصغيرات، فرصة باش يتفردوا ويقضيوا أكثر وقت في اللعب والترفيه. دونك أما بالنسبة لبرشا أولياء، العطلة بداية أسئلة جديدة.
1: نعم.
3: كيفاش باش يقضي الطفل الوقت الفراغ نتاعو؟ كيفاش يعدي نهارو؟ شنو الأشطر اللي نجم تنفذو وتكون سبب في تنمية فكره؟ بين البقاء في المنزل لساعات طويلة وقضاء الوقت أمام الشاشات، سيد أحمد، تعتبر لنا النوادي الصيفية كأحد الحلول اللي تجمع ما بين الترفيه والفائدة.
1: صحيح.
3: هذا الموضوع هذا اخترنا أن يكون لقاءنا اليوم مع السيدة سيرين المسؤولة على مركز التكوين بالقلعة الكبرى. مرحبا بك مدام سيرين.
4: مرحبا بك ملك، ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة المنستير. شكرا على الاستضافة.
3: شكرا سيرين. سيرين كانت عرفنا أكثر بالأنشطة والبرامج الموجهة للأطفال خلال الصيف هذايا. في الحقيقة في المركز نتاعنا ما حبيناش نعملوا نوادي صيفية بالمعنى التقليدي، هدفنا كان أكبر من مجرد تعمير وقت فراغ صغير. احنا مركز تكويني ورسالتنا هي إننا نكون أطفال اليوم باش يكونوا جاهزين لعالم الغد. لهذا حضرنا نوادي متنوعة، عنا اللغات فرنسي أنجلي عربية وروبوتيك وبرمجة وذكاء اصطناعي وإعلامية المكتبية، وكلها مجالات اليوم ولات مطلوبة وأفاقها كبيرة برشا. أما الأهم من هذا الكل إننا ما نعلموش الطفل معلومات فقط، نعلمه كيفاش يفكر، كيفاش يلقى حلول، كيفاش يخدم مع المجموعة، كيفاش يعبر على أفكاره ويكون واثق من روحه. نعلم الأطفال وهم يلعبون. صحيح. نحاولوا ديما نخليه الحصة فيها برشا تطبيق وتجربة ولعب واكتشاف، خاطر الطفل كي يتعلم وهو مستمتع المعلومة تبقى راسخة أكثر. اليوم التكنولوجيا قاعدة تتطور بسرعة كبيرة وواجبنا نواكب التطور هذا، أما لازم نوجهوا الأطفال باش يستعملوا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كوسيلة للتعلم والإبداع مش كان للتسلية. وزاد عندنا نوادي صيفية كيما صناعة المحتوى، وهو من أكثر النوادي المتحمسين له الصغار. اليوم الصغار يتفرجوا برشا على المحتوى، أما احنا حابين نعلمهم كيفاش يكونوا صانعين محتوى مش مجرد متابعين كهو. الطفل يتعلم كيفاش يلقى فكرة ويكتبها بطريقة منظمة ويصورها ويعملها مونتاج ويصمم أفيش ومنشورات جذابة وبعد ينشرها بطريقة صحيحة. مش تطيرية برشا في داخل دموات قبل العصر.
1: اي ما مهم جدا اليوم زاد باش نشوفوا شنو التوندونس، شنو الحاجات اللي يمكن تفيد زاد الجيل متاعنا في المستقبل ونواكبوا يمكن المتطلبات هذه من خلال تكوين للصغيرات متاعنا، وخاصه لازم نستغلوا اوقات الفراغ الفتره هذه باش نخليوا صغارنا يكتسبوا مهارات جديده. دونك مهم جدا عمل النوادي في الصيف، ونفرحوا كي نلقاو اولياء يشجعوا صغيراتهم باش يكونوا موجودين في النوادي. وهذا السؤال اللي يبغى حبيت نسأله ملاك، الإقبال على النوادي الصيفية بالنسبة للعائلات للأولياء في بطبيعة في القلعة الكبرى كيفاش ترى؟ معناها هل يعتبر في تزايد وإلا محتشم نوعا ما؟ فما برشا يحرصوا باش يخليوا صغيراتهم في النوادي الصغيرات، زادة اللي شاركوا من أول الصيف يواصلوا بنفس النسق ويكملوا يخدموا ويكونوا منخرطين في النوادي، وإلا فما برشا اللي يبدأوا شوية وبعد يقصوا. دونك هذوما الحاجات اللي تخلينا نفهموا شوية غرام الأطفال متاعنا بالنوادي هذه.
3: هو في تحمل جو كل بلاصه كيفاش وكل تلميذ كيفاش، هو نجم يكون محتسب نوعا ما في بعض النوادي معناها فهمتني، بينما في المراكز الخاصه تحسهم خاطر يوفروا ظروف ملائمه يخليوا الصغير ديما عرفت موتيفاسيون وكل شيء، وحكم زاد كذلك دخلوا معناها تقنيات جديده تكنولوجيا والمواضيع كذلك متجدده. الاغلب حس ما قاعد نشوف حس ما شفت زحمه انه الاقبال محترم الحقيقه كما قلت محتسب في بعض البلايات ومحترم في اغلبيه معناها الاولياء، ولات عنده ثقافه انه صغيره يزمو الى معناها في وقت فراغ نتاعو ينخرط في انشطه معينه باش ينمي افكار وباش يتعلم حاجات جديده باش يطور الموهبه نتاعو.
1: ولا اكثريه النوادي اللي يمشيوا لها الصغيرات معناها في القلعه الكبرى نوادي علميه رياضيه ربما في اختصاصات اخرى كما قلت، فما صناعه المحتوى فما البودكاست زاد اللي راهو برشا نوادي وبرشا حتى في دور الشباب اللي مخصصين تكوين خاص وعمل على الجانب هذايا اللي فيه غرام خاصة بالإعلام. بالنسبة للنوادي الموجودة اللي قاعد تنشط في القلعة الكبرى، الاختصاصات الأكثر يمكن يقبلوا عليها الصغيرات
3: في نادي الروبوتيك، في
1: الروبوتيك
3: نادي مطلوب، وكذلك الانفورماتيك على عيد ما شاء الله ما شاء الله عليهم مغرومين ليش مليح بالحكاية التكنولوجيا هذه والتطور هذا.
1: ولا فما الحساب الذهني زاد في بعض المناطق، زاد فما النوادي تنشط بالكدا، فما النوادي الشطرنج زاد بالنسبة لبعض الجهات كيف كيف زاد قاعدة تخدم بالباهي وتستقبل في الصغيرات. هذوما تقريبا نفس النوادي نلقاو في كل المناطق معناها عليهم إقبال كبير.
3: بالنسبة النادي الروبوتيك حسبق وحكيت مع مدام سيرين بكري تلقي ديجا نص كل تلميذ كي يعمل مجسم معين سواء كهرباء صغيره ولا طائره ولا حاجه، قالت لي نوصل حتى باش نشجعوهم اكثر نشاركوا في تظاهرات في
1: مسابقات
3: تخص الموضوع هذا وتخص نادي الروبوتيك والكل باش يشجعوهم اكثر على المبادره وعلى انهم يجدوا ويعملوا حاجات جديده.
1: الفئه العمريه الاكثر انخراطا في النوادي في القلعه الفئة العمرية قديش العمر تقريبا؟ الجماعات الابتدائية اللي أكثر شوية في الكوليج، صغيرات هم اللي تقريبا يمشيوا أكثر للنوادي. السيدة
3: نجم تشيدنا أكثر في الموضوع هذا، من السنة أولى من 6 سنين حتى للكوليج بالنسبة لجماعة الروبوتيك والإنفورماتيك وكل، وبالنسبة للغات الفورماسيون اللي هما الفرنسية والانجلية والعربية المستويات الكل من الابتدائي حتى اللي يقرأ في الفاق حتى الكل يعني نعمل الفورماسيون في اللغات
1: في اللغات الكل حسب النيفو والمستويات بطبيعة. خبيا يعطيك صحة سيرين، مدام سيرين ملك زادة مشكورة جدا على النقطة الخارجية هذه. كان عندك إضافة أخرى مثال تفضل؟
3: فقط سيد أحمد مام فرانسي بعطينا كل شيء، مدام سيرين كانت ملمة بكل شيء يعطيها الصحة، فقط نشجع الأولياء باش ما نخليوش صغارهم يعدي وقتهم قدام التلفزة ولا في التليفون، دونك يحاولوا يشجعوهم باش ينخرطوا في أنشطة من نوع هذايا، أنشطة ثقافية فكرية تتنمي فكر الصغير والكل. دونك ينجم يستعمل التليفون ولا التابلت إيه، ولكن ينجم يستعملهم في حاجة تفيده وتنفعه.
1: يعطيك صحة يا ملك، مرة جاي حسننا شوية نوعية الصوت
3: الله يبارك في دعمك
1: على اللي باش نستثمروا في تليفون جديد يزي هذا مخدم تعب شوي، يا نشوفوا بلاصة فيها ريزو أكثر، يا نحيوا لو بارلور، لازم نعملوا حاجة حسنوا نبدلوا نوعية.
3: مش أول مدخلين
1: هذا وكذا ما نطوروا في أيوة نحسنوا كل مرة نحسنوا حويجة نصرفوا شوية باش تبدا المراسلة به. يعطيك الصحة يا مالك، نشكرك برشا.

0: وصلنا تقريبا لختام حصه اليوم من بشائر الصباح. رافقناكم من 6 حتى للوقيت هذايا, وقيت باش نعلنوا على الفائز بالمسابقه نتاعنا ونقدموا الاجابه الصحيحه للسؤال اللي كان على السهريه نتاع اليوم في مهرجان قرطاج الدولي, سهريه تونسيه بامتياز سيمفونيه بعنوان موسيقى بلادي مبرمجه الليلة كما قلنا في اطار مهرجان قرطاج. هل هي بقياده محمد لسدو ولا فتحي بوسنية ولا شادي القرفي؟ الإجابة صحيحة هو شادي القرفي, هو اللي باش يقود السهرة هذه موسيقات بلادي بحضور فنانين بطبيعة وأصوات تونسية أخرى, فيها احتفال بفترات كبيرة من المراحل المتميزة للأغنية التونسية بطريقة سيمفونية خاصة. دونك شادي القرفي الإجابة الصحيحة. شاهد البوسعيدي هي اللي الفائزة معنا بالنسبة لحصة اليوم, القرعة أنصفتها برشا جاوبوا إجابة صحيحة, لكن شاهد البوسعيدي هي اللي ربحت معنا جائزة تتمثل في زوز تذاكر لحضور هذا العرض. وأكيد الإدارة باش تتواصل مع شاهد من خلال إرسال التذاكر هذه عن طريق الفيسبوك على الميسنجر في شكل رابط في كود كوير, دونك يتمثل في التذاكر اللي تنجم شاهد تحضر بهم بطبيعة للعرض الليلة في مهرجان قرطاج الدولي. دونك هذا بالنسبة للمسابقة متاعنا. والأغنية اللي اخترتوا باش تسمعوها في ختام حصة اليوم هي أغنية صابر باعي عشيري الغالي اللي باش كملوا بها البرنامج. حسام منوار نشكرك برشا على المجهود على اجتهادك في حصة اليوم من بشائر الصباح, هويدا بساسي كيف كيف مديرة البث بطبيعة في حصة اليوم, نشكرك هويدا كيف كيف على المجهود متاعك في التنسيق. كان معاكم في الأعداد وتقديم حصة اليوم بشائر الصباح أحمد موسى, نهاركم طيب وإلى اللقاء.
1: لو تعرف يا عشير عمر قداش من

0: التاسعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد حزب التيار الديمقراطي ضرورة إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. في إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى والاستراتيجية المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 والعمل على تذليل الإشكاليات العقارية التي تعترض إنجازها، انعقدت بولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة ملفات التسوية العقارية للمشاريع الجهوية. ختاما، أعلن مجمع ألماني عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار سيوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي نفتح فيه كل مرة نافذة على عالم الكتاب ونكتشف فيه حكايات القراء ونجاحات الأطفال ومبادرات أولئك الذين يؤمنون بأن بناء الإنسان يبدأ من صفحة تقرأ وفكرة تكتشف. القراءة صديقي المستمع ليست فقط رحلة بين صفحات الكتب، هي رحلة في أعماق الذات توسع المدارك، تنمي الخيال، تمنح أبناءنا القدرة على التعبير وعلى الحلم وعلى الإبداع. في حلقة اليوم نرافقكم من المكتبة العمومية بسيدي بوعلي لنرصد حركية هذا الفضاء الثقافي ونتعرف إلى المبادرات التي تجعل من المكتبة بيتا للمعرفة وللإبداع، وسنلتقي بأبطال البطولة الوطنية للمطالعة وبعائلات جعلت من الكتاب رفيقا يوميا وبجمعية اختارت أن تجعل من الكتاب والمسرح والموسيقى جسورا نحو الطفل. إذن حلقة جديدة تحمل الكثير من القصص الملهمة، فمرحبا بكم مرة أخرى في برنامج اقرأ لتعيش أكثر.

0: نبض المكتبة.
1: البداية ستكون مع أمينة المكتبة العمومية بسيدي بوعلي. سنبدأ إذن رحلتنا من قلب المكتبة، حيث لا تقاس الحياة بعدد الكتب الموجودة على الرفوف فقط، بل بعدد القلوب التي تفتحها والأحلام التي تولد بين هذه الصفحات. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة.
2: مرحبا بكم، شكرا سيدتي على هذه اللفتة الكريمة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم في سيدي بوعلي، وبالذات من مقر المكتبة العمومية بسيدي بوعلي. مرحبا بكم جميعا. نعيمة بالمقر،
1: نعم،
2: أمينة المكتبة العمومية بسيدي بوعلي، وعضوة من أعضاء الجمعية، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى.
1: مدام نعيمة، كيف تصفنا اليوم نبض المكتبة العمومية بسيدي بوعلي؟ شنو اللي يخليه فضاء حي يتجاوز دوره التقليدي؟
2: الحمد لله، المكتبة العمومية من سنة إلى سنة يزداد عدد المشتركين وعدد الرواد.
1: نعم،
2: الحمد لله، عنا أنشطة متنوعة، وخاصة عندما أنشأنا الجمعية، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح، بصراحة زادت إضافة كبيرة كبيرة للمكتبة وللأنشطة متاعها.
1: أعطينا فكرة على الأنشطة هذه والبرامج اللي تنظمها المكتبة، واللي بالطبيعة باش تحفز الأطفال وباش تحفز الناشئة والقراء عموما على المطالعة.
2: عايشك. عندنا أنشطة من الإدارة، من الإدارة العمومية للمطالعة، من الوزارة، هذه كأنشطة تابعة الوزارة نقوم بها، وأنشطة تكون مع الجمعية.
1: نعم،
2: الأنشطة مع الوزارة كما البطولة الوطنية للمطالعة.
1: نعم،
2: هي من أساسيات احنا نخدمناها تو هذه الخامس مرة، معناها الخامس دورة إن شاء الله نشاركوا فيها ونتوجوا. والأنشطة عنا أنشطة متعددة، عنا الماراثون الأرياف، ماراثون المطالعة بالمدارس الريفية في دورته الخامسة، أزدنا الستار عليه في شهر ماي، عملنا الاختتام بتاعه.
1: نعم،
2: الحمد لله لاقى نجاح كبير جدا بدعم من الجمعية.
1: نعم،
2: كذلك عندنا أيام فنون الطفل نعملوها في ديسمبر في العطلة. عندنا أنشطتنا تكون حاذية للعطلة، يما في الشتاء ولا في الربيع. عندنا أنشطة هذوما، فنون الطفل زاد في دورته الخامسة، أنشطة متنوعة، مسابقات، ورشات، استدعاء كاتب، أنشطة متعددة والحمد لله.
1: نعم،
2: عندنا زاد ورشات متنوعة، ورشات الكتابة، ورشات القراءة، ورشات عند البرع اليدوية. عندنا أنشطة متنوعة في المكتبة والحمد لله.
1: أكيد الأنشطة هذه والبرامج والورشات واللقاءات الثقافية والمسابقات اللي كنت تعدد فيها تساهم برشا في تقريب الكتاب من الأطفال ومن القراء عموما.
2: بالطبيعة احنا كما يقولوا الحاجة الأساسية في المكتبة هي الكتاب، لازم كتاب يخرج من الرف، ما يقعدش قاعد على الرف.
1: نعم،
2: أي ورشة نبدأ بها هي بالكتاب.
1: نعم،
2: نطالع الكتاب قبل، نعمل ورشة مطالعة للكتاب، وبعدين يجي الورشات الأخرى، يا برعة يدوية يا كتابة، ديما انت ناقلة الانطلاقة متاعنا عفوا من الكتاب.
1: نعم، هو احنا سنة في السنة الوطنية للمطالعة، نحب نركز ولا نتوقف عند البطولة الوطنية للمطالعة اللي وليت موعد هام. اعطيني فكرة على حضور المكتبة العمومية بسيدي بوعلي في التظاهرة هذه، شنو أثرها على الإقبال على القراءة؟
2: بالحق البطولة الوطنية للمطالعة أضافت لنا إضافة كبيرة من الرواد للمكتبة، وخاصة من العائلات، ونتشرفوا بالعائلة، عائلة مدام مونيا هي العائلة القارئة بالنسبة لنا، بالنسبة للمكتبة العمومية.
1: نعم،
2: التوجت عمنا والمعان.
1: نعم،
2: عدد الرواد أنا الحمد لله، عدد المشتركين كذلك، أنا عمنا والشاركت مثال ب 56 دفتر في المسابقة. السنة إن شاء الله عندي 154 دفتر
1: ما شاء الله،
2: وزعت 154 دفتر من الفئات الكل،
1: تضاعف ثلاث مرات،
2: تضاعف ثلاث مرات والحمد.
1: نعم،
2: لله.
1: نعم،
2: البطولة الوطنية أضافت لنا رواد كما قلت لك، أضافت لنا مشتركين، الناس عرفتنا بخمسة مرات،
1: يعني خاصة عيني. الأطفال وكل الشرائح تقريبا تتغير علاقتهم بالكتاب بالنجاح والتتويج هذية وبالمسابقات هذية.
2: الأطفال بصراحة معناها حسوا بقيمة الكتاب، بأهمية الكتاب، ولا يشاركوا.
1: نعم،
2: زاد عندي مشتركين من الأرياف، يعطيهم الصحة.
1: نعم،
2: خاصة من الأرياف
1: يتكبدوا،
2: عندي يتكبدوا مشقة كما يقولوا الصفر،
1: المجيء.
2: مرحبا بيهم. نعم، وخاصة كما قلت لك عندنا ماراثون الكتاب بالأرياف زاد ساهم في عدد الاشتراكات.
1: نعم.
2: بالنسبة للبطولة كان اللي معناها باب باش أنا ندخل منه باب كبير.
1: نعم. ماذا بيا تستغل الفرصة باش يعني تبعث برسالة للعائلات خاصة باش يرافقوا أبنائهم للمكتبة اللي فيها كنز بأتم معنى الكلمة.
2: الحمد لله عنا عائلات ما شاء الله تتكبد مسافة السفر كما نقولوا ويجيبوا وليداتهم فيها الصيف فيها السخان. عنا ورشات في الصيف معنا بدينا من جويلية، عنا العديد من الورشات في المكتبة. الحق الأولياء السناء معناها كما نقولوا شرفونا لم تجي لهنا تقع في المكتبة لين يكمل ولدها الورشة وتروح به.
1: نعم
2: الحمد لله
1: الصحة والله.
2: والله يعطيهم الصحة ونشكرهم نشكر العائلات بالحق السناء فما وعي فما. نعم. وعي من طرف الأمهات خاصة
1: احنا
2: حسينا به سنة الوعي هذاك.
1: معناها ديما نحكيوا على غزو الوسائط التكنولوجية وعدم اقبال على الكتاب الورقي. انت هكا تثبت لي ان الكتاب الورقي مازال قادر على منافسة هذه الوسائط الرقمية لدى هذا الجيل اللي ديما نظلموا فيه.
2: الحمد لله بالحق البطولة الوطنية للمطالعة عندها فضل كبير على لأنه الكتاب باش يخرج معناها من المرف نتاعو.
1: نعم.
2: لاحظنا 5 سنوات ما شاء الله كل عام نشاركوا وعملنا وعندنا متوجين بالكؤوس ومتوجين بالميداليات.
1: نعم
2: صار فما تطور
1: فماشي مشاريع وتظاهرات قادمة تستعد المكتبة لتنظيمها. أعطينا عليها فكرة
2: عن مصيف الكتاب إن شاء الله لكل عام نقوم به.
1: نعم
2: مصيف الكتاب إن شاء الله.
1: وقتش الموعد
2: إن شاء الله وقت. الموعد متاعه من 29 جويلية حتى 2 أوت.
1: نعم
2: عنا البرنامج كنت حابين نقوله لك إن نستعرضه. عنا العديد من الورشات، عنا الافتتاح باش يكون بعرض تنشيطي بعنوان في أعماق البحار يؤثثه الفنان نزار صالح. إن شاء الله هذا باش يكون عرض الافتتاح في المكتبة العمومية بسيدي بوعلي.

0: صحات وتتحكي لنا عليه مدام ليلى. هذا من مهمهي نخليها تحكي عليه. هو تقديم إبداعي لكتاب أن تلمس الكتاب، تأطير الأستاذة ليلى مزارقي تتحكي لنا عليه هي، والاختتام إن شاء الله يكون بمسرح الدومة بعرض أعمال الورشات وتوزيع الشهائد على المشتركين وتتويج مشروع على رسكلة. احنا رسكلة عملنا له مشروع، عملنا له مسابقة، مسابقة نعم. عائلية
1: نعم،
0: العائلة نحبوها تشارك مع وليداتها وتصنع لنا حاجة من النفايات وتشارك به، وباش نعملوا له جائزة قيمة، جائزة مالية زادة مش جائزة هكاك.
1: نعم
0: يعني ان شاء الله توزيع الشهائد، وان شاء الله نكونوا كما يقولوا حفلنا شوية المكتبة في هالأيام هذه السخونة.
1: نعم يعطيك الصحة. وشني هو الكلمة اللي تحب تخدم بها الحوار معك؟
0: نتشرف بكم انتوما كإذاعة، يعطيكم الصحة لللفتة الكريمة، ونتشرف زادة بالحضور
1: الكرام،
0: حضور الكرام من أطفال، من أولياء، من عائلة قارئة، من أمهات.
1: ماذا بينا زادة كلمة للي قاعدين يسمعوا فينا زادة؟
0: إن شاء الله مرحبا بيهم، إن شاء الله يسمعونا ويجوا يزورونا في المكتبة. نعم. ويشوفوا الأنشطة متاعنا، أنشطة متنوعة معناها من في جميع كما يقولوا المجالات. إن شاء الله هو المصيف المصيف يكون ركن من أركان الأنشطة المكتبة.
1: نعم.
0: إن شاء الله الأنشطة متواصلة. عادة زاد نكرم عندي الورشات، ورشات في الصيف منها صعيب باش تلقي أستاذ متطوع باش يجي يعمل لك ورشة. نحب زاد نلقي تحية للأساتذة اللي قايمين على الورشات. عندنا ورشة الخط، تحسين الخط.
1: نعم.
0: رينا برشا أولياء يجيوا باش صغيراتهم يحسنوا الخط. تأثير وئام خيرة إن شاء الله تجي، وإن شاء الله تكون معناها في الثنية إن شاء الله تجي بحذانا هي وئام. عندنا نادي الفرنسية، أستاذة فاطمة سليمان وأستاذة خولة العواني بارك الله فيهم. عندنا الرسكلة مدام دلندا زلامة، وعندنا نادي الإنجليزية مدام فاطمة السياسي.
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: التحية الكبيرة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك وربي يوفقك.
0: ميرسي بوكو، عايشك بارك الله فيك.
2: حقول أحبك أقول أحبك.

0: مبادرات تقرأ.
1: نواصل مستمعينا الكرام اقرأ لتعيش أكثر مع مختلف الأركان في ركن مبادرات تقرأ. نلتقي السيدة ليلى المزارقي، هي أستاذ فرنسية وناشطة بالجمعية، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى. مرحبا بك مدام ليلى.
2: مرحبا بكم برشا، نتشرف بكم بالمكتبة العمومية سيدي بوعلي.
1: يعيشك. أنا نحب نحيي فيك هالشباب والتيقظ والنشاط والإقبال على مثل هذه الأنشطة اللي تعطي دعم خاصة للأجيال الحالية. أنت كعضوة في الجمعية هذه، أعطيني فكرة كيش بديت رحلتك مع الجمعية، شنية الفكرة اللي خليتكم معناها حبيتوا تجمعوا ما بين الكتاب والمسرح والموسيقى، وعليش اخترتوا الفنون كوسيلة لغرس حب القراءة لدى الأطفال؟
2: الحقيقة تقابلت مع مدام عايشة المدب اللي هي رئيسة الجمعية في عيد المرأة في سيدي بوعلي.
1: نعم.
2: هي تقول لي أنت وين متخبية؟ أني قول لها وانت وين كنت متخبية؟ معناها اكتشفت اللي في سيدي بوعلي عنا شاعرة، عنا كاتبة، فهمت؟ هي اكتشفت فيها الموهبة هذه بتاع المسرح وبتاع الحكاية وكل شيء. دونك معناها فكرنا باش نكونوا يعني جمعية في وسط المكتبة، وأنا الأمينة بتاع الجمعية هذه.
1: نعم.
2: ننتقل معهم في ماراثون المطالعة. الدور متاعي هو أني نحكي حكاية العين الثالثة اللي فيها معناها تثمين الكتاب، فهمت؟ ونختم بأغنية اسمها كنوز، فهمت؟ وكانت رحلاتنا جميلة جدا.
1: نعم.
2: رغم المشقة ورغم العناء ورغم وتصير معناها قصص في كل مدرسة.
1: نعم.
2: الحفاوة، الاستقبال، مستبشرين بينا، يعرفوا قيمة الكتاب.
1: نعم. وفما علاقة كبيرة برشا ما بين
2: كبيرة
1: النص وما بين المسرح، لأنه المسرح هو بيش يحول النص المكتوب إلى تجربة حية وقريبة.
2: نعم.
1: من الطفل خاصة.
2: نعم نعم. بالنسبة معناها للماراثون المطالعة بصفة عامة، نجح نجاح كبير، فهمت؟ احنا خرجنا الكتب من الرفوف متاعها، وخذت معناها فرصة، والتلامذة خذت فرصة باش تطالع.
1: نعم.
2: خاطر بالحق في المدارس، أني نسكن مثلا في أولاد علي، مدرسة أولاد علي مثلا ما فيهاش مكتبة.
1: نعم.
2: فهمت؟ دونك احنا انقلنا الكتاب للطفل في الأرياف، فهمت؟ مشينا مدرسة ولاد علي، مدرسة وريمة، مدرسة كنانة، مدرسة سد الجوفي، مدرسة شويشة، مشينا حتى العين القارسي.
1: نعم.
2: معناها أماكن نائية ويكاد يكون فيها تصحر ثقافي الحقيقة.
1: نعم.
2: فهمت؟
1: المبادرات هذه اللي نعم. تحكي عليها كما الماراثون وغيرها، يعني مبادرات ربما تأثر برشا على نفسية الأطفال.
2: نعم.
1: وعلى القراء بصفة عامة باش يقتربوا أكثر من الكتاب.
2: نعم.
1: وباش يطالعوا أكثر.
2: نعم. احنا باش نعطيك كيفاش تصير العملية متاع ماراثون المطالعة.
1: أنا ماذا بيا وانت تحكي على الماراثون تحكي لي على الصعوبات اللي تنجم تواجه العمل الثقافي الموجه للطفل اليوم، وهالمبادرات هذه اللي من خلالها يقبل الطفل على الكتاب. أكيد هو عمل ممتع صحيح، لكن أكيد فما صعوبات تنجم تواجهها.
2: فما صعوبات. أولا احنا نمشي بالإرادة متاعنا. عن معناها une très belle équipe de travail، فهمت؟ نفهموا بعضنا وقاعدين ماشيين رغم الصعوبات، رغم الصعوبات. والصعوبات هي مادية.
1: نعم.
2: هي مادية، فهمت؟ ماذا بينا مثلا نعطيه أكثر جوائز، ماذا بينا نجيبه أكثر حاجات يعني اللي تنشط الحصة متاعنا،
1: تدخلوا في شركات مع أطراف أخرى؟
2: والله معناها لحد الآن
1: يعني فماش مؤسسات
2: هي
1: اقتصادية هكا تشجعكم تساهم في دعمكم ماديا؟
2: الدعم هي من المندوبية متاع الثقافة
1: فقط.
2: فقط.
1: نعم.
2: فقط. ف فهمت وتلقانا يعني نتحرز باش يكون بالضبط باش من ما نحتاجوش باش من فهمت وكل لكن الجانب النفسي بتاع احنا نقولوا المديرين والمعلمين والمعلمات يعني بالحق استقبال كبير برشا
1: نعم.
2: فهمت حفاوة كبيرة برشا
1: هزين معاهم وذن القفة انتم تعاونوا فيهم على الرسالة النبيلة اللي يحبوا يوصلوها للأجيال هذه
2: ماراثون المطالعة هي ساعة من المطالعة مدة ساعة على معناها مراحل فهمت يعني السنة الأولى والثانية ثالثة رابعة خمسة سادسة فهمت في الأخر نشوفوا شكون اللي يقرأ أكثر وكل قصة تلقى فيها جذاذة فيها العنوان الواحد والفكرة العامة
1: نعم.
2: فقط يعني ما نطلبوش بحاجات
1: كبيرة برشا
2: كبيرة برشا باش ما نفروش باش ما نفروش الطفل على المطالعة
1: نعم
2: فهمت
1: كيفاش ترى مستقبل القراءة في ظل انتشار الهواتف والشاشات وانت تحكي على المطالعة وعلى المبادرات هذه المهمة اللي تحفز الأطفال وتخليهم يقبلوا على المطالعة
2: صدقني كما حكاية إيزيس اللي هاز الحجرة على ظهره هي تطيح وإحنا نعاود
1: ندزوها سيزيف تقصد؟
2: سيزيف نقول إيزيس سيزيف فهمت إحنا في الوضعية هذه
1: نعم
2: فهمت يعني بالحق
1: وشرف الإنسان في المحاولة
2: نعم
1: كما
2: نعم
1: كل المساعدة
2: نعم هذا الغزو يعني احنا قاعدين كما احنا نقولوا ان نقاوموا في تسونامي بحاجة بسيطة معناها فهمت هذاك هو اللي قاعد ساير توا بالنسبة لنا احنا هنا بدينا فهمت ونطلبوا معناها المساندة المعنوية اولا والمادية ثانيا
1: نعم شنو الرسالة اللي تحب توجهها لكل أسرة قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا
2: إيه؟
1: باش نخليه الكتاب حاضر ديما في حياتنا وحياة أبنائنا
2: نشجعهم باش يرافقوا أطفالهم فهمت أني بالنسبة معناها للمنطقة متاعي نوصل نجيب أطفال معايا معناها في لواج أو نهزهم ونردهم فهمت باش معناها يكونوا مواكبين للمطالعة وللأنشطة اللي تبدأ موجودة في المكتبة العمومية سيدي بوعلي فهمت ونجم معناها نأدي لهم يعني احنا نقولوا رسالة عبر أغنية كنوز اللي نغنيها في معناها ماراثون المطالعة بعد حكاية العين الثالثة كانت تسمح
1: تفضل
2: غناية وحكاية وأثر الفراشة هو كتاب كتبته فيه 30 أغنية فيما خص المطالعة كتبت زادة يعني الكتاب الأغنية هذه كنز كتبت هذه الأغنية لتثمين الكتاب فشبهته بالكنز وهو نعم الكنز والحقيقة تأثرت كثيرا بكتاب لا فولوز دي ليفغ دو مارتوس لوزاك سوزاك حيث تخرج الطفلة في عتمة الليل لتسرق بعض الكتب التي لم تحترق بعد من محرقة النازيين للكتب فاسمحوا لي أن أسرق البعض من وقتكم لأغني لكم أغنية الذهبية اللون كنوز كنوز كنوز لكنوز في الكتب أقروا يا الأحباب الحكمة في الكتاب ذهب ذهب ذهب لذهب في الكتب أقروا يا الجيران الكتاب عمره ما خان أسكت أسكت أسكت الكلام في الكتب تبع كل ستر تمنع ما الاختر

0: في الكتاب اقرأ اقرأ اقرأ العالم في الكتب اقرأ وزيد اقرأ الكنوز في الكتب الكنوز في الكتب الكنوز في الكتب.
1: يعطيك ألف صحة مدام ليلى، شكرا على هذه الرسالة وعلى هذه الخاتمة، هي أحسن خاتمة للحوار معك.
2: نعم.
1: وهذه رسالتنا دائما من خلال هذا البرنامج، برنامج اقرأ لتعيش أكثر، ومن خلال مختلف برامجنا الثقافية اللي تدعم دائما الكتاب والمطالعة.
2: نعم.
1: والقراءة. شكرا.
2: نعم.
1: وبالتوفيق.
2: شكرا لك سيدتي.

0: لقاء الأبطال.
1: نواصل المشوار في برنامج اقرأ لتعيش أكثر، ويأتي الآن حوارنا مع الأبطال. حوار الأبطال الركن هذا نحكيه فيه على يعني أو نحكيه فيه مع المتوجين والمشاركين في مسابقة البطولة الوطنية للمطالعة. سعيدة جدا أن ألتقي الأسرة القارئة كما سميتها مدام نعيمة، وإحنا بصدد الأعداد للبرنامج مدام مونيا عمار مع بناتها. مرحبا بك مدام مونيا، أهلا وسهلا
2: بك. يعيشك، أنا أسعد جدا بهذا اللقاء وبهذه اللفتة الكريمة من إذاعة المنستير لمواكبة هذه الأنشطة التي تتصل بالمكتبات والتشجيع على المطالعة. مبادرة طيبة أثمنها، وبركة الجهود وأفلحة الوجوه إن شاء الله.
1: مدام مونيا، القراءة والمطالعة ما عادش بالنسبة لكم نشاط فردي، هي وليت عادة عائلية.
2: هي فعلا عادة عائلية، لأنها تهذب، لأنها تمتع، لأنها تقوي الذاكرة، ولوقاية الأسرة من هذا الغزو للمواطن. إذن الوسائل الاجتماعية، مواقع التواصل، نعم. وخاصة ما نراه في هذه المواقع التواصلية أن المستخدم لم يعد له تركيز أكثر من دقيقة دقيقتين، ثم مباشرة إذن يدفع ليتلقى الجديد، وهذا يضر بالذاكرة كثيرا. لذلك لابد أن نحمي أنفسنا من هذه المواقع بالمطالعة، لأن الكتاب فيه فرصة للتأمل، لتنشيط الذاكرة، للسباحة في الخيال. نعم. إذن هو عالم قائم الذات.
1: نتعرف عليك، أنت شنو تعمل في الدنيا مدام مونيا؟
2: أنا أستاذة عربية شاعرة.
1: عادة أنت ملا في قلب الحدث. نعم
2: نعم إن شئتي. نعم،
1: حتى المهنة بتاعك تساعدك وتجذبك أكثر بطبيعتك
2: للكتاب،
1: الكتاب يكون قريب منك.
2: نعم، وحتى تلاميذي أشاركهم يعني بعض الكتب وأحدثهم للتشجيع على المطالعة، هذا مهم جدا.
1: نعم،
2: مهم جدا.
1: يعني هل لديكم وقت محدد تجتمعون فيه حول الكتاب انت وافراد العائله؟
2: هو في العطل
1: خليتوه عاده عائليه يوميه معني.
2: في العطل بصفه خاصه،
1: نعم،
2: خاصه بعد ان التحقت ابنتي بالكليه، كلما عادت يعني نخصص وقت للمطالعه.
1: نعم،
2: احيانا للمطالعه، احيانا للقران. اذا نفتك بعض الوقت لكي نجتمع على القراءة.
1: نعم، كيفية اختيار الكتب المقروءة؟ يعني اختيار حر خاصة بالنسبة لأبنائك، ولا برعاية ومرافقة؟
2: حينما كانوا أطفال كنت أوجههم، أما الآن صاروا يقترحون علي بعض العناوين، صاروا يدلونني على بعض الكتب التي راجع اسمها وأتابعهم، وأنا أيضا أقترح بعض الكتب. إذن العملية تبادلية.
1: بخلاف أنه الكتاب يوسع من خيالنا ومداركنا ويعمق ثقافتنا ووعينا، نتصور زيادة عنده تأثير على العلاقات العائلية. شنو هو اللي أضافت المطالعة لعلاقتكم العائلية؟
2: في بعض الأحيان يعني أحد بناتي تشبه، إذن تتحدث عن دوستويفسكي، تتحدث عن تجربه. إذن هناك الاستفادة من الجانب النفسي، وإذن فيها مزاح،
1: فيها عمق،
2: فيها نعم العمق، ولكن الأكثر من ذلك أن الإنسان يتقمص بعض الشخصيات ويسلطها على البعض، ثم ينقد وكيف يوجه حل المشاكل، طرح بعض المشاكل لمناقشتها، يعني يجعلنا يوسع الأفق.
1: نعم، شنية النصيحة اللي تنجم تقدمها للأولياء باش يزرعوا حب القراءة في أبنائهم كما أنت عملت؟
2: الحقيقة أن الكتاب هو نعم الجليس، وهو نعم الأنيس. لذلك لا يمكن الإنسان أن يحصل ثقافة دون أن يقرأ.
1: نعم.
2: لأن الكتاب فيه الخير الكثير، وفيه التركيز، فيه إطلاق اللسان، فيه
1: النجاح والتميز في الدراسة. نعم. اللي هي هدف العائلات التونسية الكل.
2: نعم، هذا تقريبا الأسرة التي تكون مواظبة على المطالعة معظم أبنائهم يعني ينالوا المراتب العليا.
1: نعم.
2: وحتى في حفظ القرآن نجده يعني ييسر ذلك، لأن الإنسان تعود بالقراءة، ليس كمن يدخل مباشرة يعني ليتبين أو ليحفظ الآيات. هناك سهولة بالنسبة لمن تعود على المطالعة وعلى القراءة.
1: نعم. آخر كتاب قريته مدى؟
2: آخر كتاب هو رواية إسميران لكاتبة سودانية. الحقيقة شدني لأن فيه يتوفر فيه الشعر الشعبي مع اللغة العربية الباذخة،
1: نعم،
2: وأجادت التحليق في عالم الخيال، حتى أنك حينما تعود بك إلى الواقع لا تكاد تخرج من ذاك الكتاب. حقيقة أبدعت في ذلك.
1: ماشي كتاب هكا تأثرت به غير في حياتك، كان لحظة فارقة في حياتك؟
2: كتاب الأخوة كروموزوف لدوستويفسكي، قرأته منذ الصغر في وأنا يعني في مستوى تاسع أساسي، غير لي حياتي. حينما علقت قلت لأستاذ العربية وقتها أن الكاتب يصف أوصاف بشعة للأب وصاحب الثقلول، وكيف إذن؟ قال لي أليس جميل ذلك؟ إذن قلت له يغرق في الوصف إلى درجة أنني أشعر بالتقزز. فقال لي أليس جميل ذلك؟ فاكتشفت حينها أن الأدب هو أو الجمال هو ما يؤثر فيك، ما يترك فيك انطباع، ما يغير فكرك، ما يجعل
1: يفصح عن قدرة وإبداع. نعم. في الوصف لهذا الكاتب.
2: نعم، هو مبدع حقيقة، يعني إلى يومنا هذا ما زال راسخ في بالي يعني، وتتبعت سلسلته ما تيسر يعني ما. نعم. أتحصل عليه لكي أطالعها، وهذا مهم جدا يعني كان في حياتي، وحتى أبنائي أعجبوا به وقرأوا كتاب الجريمة والعقاب.
1: حتى
2: صرنا نشتري الكتب لهذا الكاتب.
1: حتى في الكلية أنت ذكرتني في مبحث وقت يتم الاشتغال عليه في شعبة العربية.
2: نعم.
1: القميء والفاحش في الأدب العربي.
2: نعم.
1: وجمالية الإبداع.
2: نعم نعم، حتى في الكتب طيب صالح حينما يتحدث في عن وصف الصبي يقول كان مفترشا القدمين،
1: الكاتب المغربي محمد شكري. نعم. في الخبز الحافي وغيره. نعم. يتوسلوا هذا الأسلوب في الكتابة.
2: نعم، ينقلك إلى عالم هو واقعي وردي، ولكن تلتفت إليه لتنظر إليه بجمالية أخرى. سبحان.
1: نعم.
2: الله، وهنا إبداع الكاتب وإبداع الكتابة.
1: نعم.
2: يحملك إلى العالم، قوة الكتاب أو الأدب على التاريخ. التاريخ يوثق للأبطال، ولكن الأديب يلتقط من الطبقات المهمشة والطبقات المسحوقة ليخلق منها بطلا. نعم. وتتأثر به وتتعاطف معه وتحبه رغم إذن سماته الخلقية البشعة، رغم معاناته،
1: رغم سلوكاته
2: الشاذة. نعم. نعم، هذا هو الأدب. نعم
1: نعم. التتويج، ما نصيبك من الفوز والتتويج؟
2: الحقيقة في شاركت يعني تتوجت جهويا ثم في المسابقة الوطنية، إذن كانت تجربة رائعة خاصة مع ابنتي، وتلك الأجواء نقلتنا إلى عالم جميل، وتلتقي بالنخبة من الناس، وتشعر أن الكتاب ما زال يحافظ على بريقه. وحقيقة أثمن تلك المبادرة في المسابقة الوطنية للكتاب، لأنها شجعت أولياء لكي يجعلوا أبنائهم يطالعون.
1: نعم.
2: حقيقة حينما تغيبت سنة تقريبا لم تنجز، كم تأسفت، لأنها مكسب وطني لابد أن نحافظ عليه.
1: نعم. فمشي كتاب هكا قريته وبقيت بعض الكلمات عالقة بذهنك لا تمحي؟
2: أنا قدمت بعض الكتب لكتاب تونسيين يعني مثال محمد إبراهيم رمح في رحم نشر مؤخرا، قدمت لكتاب الدكتور محمد التومي.
1: لماذا تذكرين من أقوال هؤلاء في كتبهم؟
2: والله لا أذكر الآن شيء بالتحديد، لكن ربما أكثر الكتب التي تأثرت بها كتاب خنساء في سجن النساء، هو فيه من أدب السجون، أثر فيه كثيرا ومرضت يعني لشدة ما رأيت من فيه حتى شهادات من الواقع.
1: نعم.
2: أثر في بشكل توثيقية ومؤلمة للغاية، يعني تقريبا شهر كامل وأنا مريضة أصلا.
1: نعم.
2: من أدب السجون الكتب ربما أكثر كاتب أحببت كتبه من الكتاب العرب المنفلوطي، لأنه ليس أحببته إنما أثر في إذن في تغنيه بالفضيلة وبالقيم وبالمبادئ العليا، شعرت أنه قد أطر لي شخصيتي في وقت مبكر.
1: نعم.
2: وهذا لذلك
1: رسم لك مسارا
2: نعم. إذن في تقديس الفضيلة والمبادئ وفي نعم. المحافظة والكرم والحفاظ على العدل وما إلى ذلك من المبادئ، بعض المحطات يعني في حياتي أجد أن كتابا قد رسم لي مسارا.
1: نعم.
2: سبحان الله.
1: شكرا جزيلا لك ودمتك متميزة وإن شاء الله ديما متوجة ومتميزة. شكرا جزيلا لي.
2: شكرا لك. تمشي
1: مع بنتك الآن. مرحبا بك عسلامة.
0: شكرا.
1: خلينا نتعرفوا عليك.
0: ألا روين.
1: مرحبا بك يا ألا.
0: شكرا. شاركت في المسابقة الوطنية للمطالعة وكانت تجربة لا يمكن التعبير عنها، تجربة غيرت في شخصيتي وفي مجرى حياتي حقيقة.
1: أنت تدرسين في الكلية، أي نعم. اختصاص تدرسين؟
0: نجحت سنة أولى علم نفس. والحقيقة أن معناها اختصاصي كان وليد شغفي بالمطالعة. ذلك أن المطالعة وبعض الكتب أثرت فيها تأثيرا لأختار هذا الاختصاص.
1: نعم. مش الاختصاص اللي فرض عليك نوعية من المطالعات، بينما العكس معناها صار.
0: العكس صار. ولكن
1: أعطيني فكرة على العناوين اللي تقراها، على الكتب، على الكتاب اللي أنت متأثرة بهم، على الكتب اللي تنجم تعاونك في الدراسة متاعك.
0: به في البدايات كتكوين أدبي وكتلميذة أدب نبدأ بالتحدث عن الأزمات الوجودية، عن مشاكل البطل، عن شهرزاد والشحاذ، تأخذك إلى عالم جديد تبحث فيه عن نفسية البطل، عما يخترق في ذاته، عما يريد التعبير عنه ولكنه مخفي.
1: نعم.
0: لا يريد أو ربما لا يمكن له التصريح به، فهو أحيانا لا يفهم ما يختلج ذاته. تلك التعابير الغامضة تجعلك تبحث أكثر في عالم النفسيات، تبحث عن ما يخترق البواطن. كتاب السأم. أوكي. ومن هناك بدأت رحلتي في البحث عن الأمراض النفسية، عن المشاكل، عما يشعر به الفرد من الداخل كمرض نفسي أثر في شخصيته، في سلوكاته، في حياته، وفي علاقاته بالمجتمع وبذاته بالأساس.
1: هو ما يقال الأدب مأساة أو لا يكون، أو الإبداع مأساة أو لا يكون. ساعات الأمراض النفسية أو غيرها من يعني الأزمات اللي ينجم يعيشها الفرد وتنجم تعيشها الشخصية تكون محرض ودافع نحو الإبداع والتميز.
0: نعم.
1: خليك زيدة تقمص دور أختك بما أنها ما جتش حاضرة معنا. حكينا على نوعية المطالعات متاع أختك، على هالعادة العائلية الجميلة وهي الإقبال على الكتب، وعلى الوقت اللي تعديوه في اللمة العائلية مع الكتاب ومع المطالعة.
0: طبعا أختي مغرمة يعني بالأدب الإنجليزي وب أنواع أخرى من الروايات
3: نعم
0: التي معناها تحسن من مستواها في تلك
1: الكلام. ربما يخليني نسأل شنو يعني لكم التتويج اللي نلتوه كعائلة؟ الرحلة يعني تهمكم أكثر نحو الفوز ولا مع الكتب نفسها، يعني تقرأوا لتحسين المستوى الدراسي، لتحقيق المتعة في المطالعة، للفوز والتألق؟
0: طبعا كلها موجود، ولكن الأهم ما ثبت في ذهنك مما قرأت. فما يعني شكون يقول أنه أكثر استثمار نجم تربحه أنت هو استثمارك في العلم.
3: نعم.
0: ما يفكه لك حد، ما فمش إنسان يفك لك فكرتك، والفكرة لا تموت. إذن كما قلت لك تتويج والمجد وأوكي محليهم، ومعناها فخر لنا أكيد، ونحب نقدمه ونحب نحسن مستوانا الدراسي، ولكن أهم حاجة بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلي هو الفكرة التي ثبتت والمعلومات التي سأستفيد منها يوما آخر في حل المشاكل، في
1: والمتعة،
0: والمتعة طبعا
1: متعة المطالعة. وأحيانا توصل تتأثر بالشخصية متاع الرواية اللي تقرأها؟
0: أحيانا أشعر أنني شخصية ذاتها عندما يكون بيننا تشابه في الملل، في الضجر، في محاولة اختراق الموجود.
1: باش نسألك نفس السؤال اللي سألته لأمك، شنو هو الكتاب اللي أثر فيك واللي ربما رسم لك مسار في حياتك؟ شنو هو الكتاب اللي حسيت معناها ماذا بيك تقراه وتعاود تقراه وتعاود تقراه وانت متحسش بالملل؟
0: هما كثير الحق، أما ممكن الكتاب اللي أثر في التوجيه متاعي هو الصمت أو سكيزوفرينيا لهند سياتي. أنه وقتها البطلة معناها عبارة على مرض نفسي متنقل، عبارة تخليك تسمع الأصوات، تحس بشنو هي، تحس دقات قلبها، التعرق اللي تحس به، الارتجاف، مشاكلها الداخلية تنقلهم لك بطريقة وكأنك أنت تعيش في العالم هذيك.
1: التتويج
0: ممكن نجم نقول أني كمشيت للمسابقة هذيك حسيت حاجة أقوى من التتويج، حاجة أقوى من الكؤوس والميداليات والفلوس اللي باش تمشي. أنه ما شاء الله فما هي يقولوا واطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، يعني جميع الأعمار وجميع الشخصيات من المؤمن الكل، وعنا أهداف مشتركة، عنا أفكار، عنا آراء.
1: بوكي طالع معاكم ولا كان أمك؟
0: بابا مغروم بالكتب.
1: أصلا لما عائلية على قاعدة
0: ملو نحن صغار بدينا بالشغف هذيك، ديما جيبولنا كتب
1: صغار. خلي اللي يسمعوا فينا ياخذوا فكرة، العادة هذه بدأت معاكم من وقتاش؟
0: ريت يبدأوا صغار يعلمهم في الأرقام والحروف وكل، نحن نبدأ ونحكي حكايات ونكتشف ونألف ونصنع، بدي يجيبونا قصص يقرأوهم لنا، بدي نتعلموا نقرأوا بشوية ويجيبونا قصص ونتغرموا بالبروسيس هذاك.
1: يعطيهم الصحة، نحييهم أنا الوالد والوالدة على هالطريقة المزيانة هذه اللي فيها برشة تحفيز وفيها برشة متعة وفيها تشجيع على القراءة وعلى مرافقة الكتاب،
0: خاصة حين لا يفرض عليك الكتاب.
3: نعم.
0: عندما تذهب باختيارك وبشغف، يعني
1: ربي ديما نلقى روحي مضطرة باش نعاود. شنو تستنى من طفل يلقى البو والأم شادين تليفون ما هم شادين كتاب؟ فالتربية بالقدوة نتصور هي الأساس في العائلة.
0: طبعا.
1: نعم. شنو تحب تقول في خاتمة الحوار؟
0: أنه كان لي الفخر باش نخوض تجربة كما هكا، عرفت برشا ناس وكونت صداقات واستفدت، يعني خذ كتاب وهات كتاب. الحقيقة كانت تجربة مثيرة، كانت مغامرة بالنسبة لي، وإن شاء الله مستقبلا باش نكمل فيها. وإني لي كل الفخر والاعتزاز والفرحة إني جربت تجربة كما هكا، وإن شاء الله مش آخر تجربة.
1: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا الصحة. هنا إذا تنتهي رحلتنا لهذا الأسبوع من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، رحلة اكتشفنا خلالها أن المكتبة ليست مكانا صامتا، بل هي فضاء تنبذ فيه الأفكار، والطفل القارئ هو مشروع إنسان مبدع وواثق من نفسه. شكرا لكل من يفتح بابا للكتاب، لكل مكتبة تحتضن أبناءنا، لكل جمعية تبادر، ولكل أسرة تجعل من القراءة موعدا يجمعها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تذكروا دائما اقرأوا، لأن كل كتاب نقرأه يضيف إلى حياتنا حياة أخرى. مع أجمل تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، وربح عبد الله، ودمتم على محبة، وإلى اللقاء.
3: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تمكنت مختلف الأجهزة الميدانية التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت من أخمد الحريق الذي اندلع أمس في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برافراف وسيد علي المكي بغار الملحة. هذا وتتواصل أعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق حتى لا تتجدد ألسنة اللهب من جديد، خاصة مع تواصل موجة الحرارة وهبوب الرياح، وذلك حسب بلاغ لولاية بنزرت على صفحتها الرسمية. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكمية المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. هذا ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن منتوجات تربية الأحياء المائية المتحصلة على المصادقة الصحية البيطرية في تونس تخضع لمنظومة رقابة صحية رسمية ومتواصلة تمتد عبر كامل مراحل الإنتاج، بما يضمن توفير منتجات آمنة وسليمة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات التونسية ويكرس مصداقيتها في الأسواق الوطنية والدولية. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. دوليا، أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ ضربات استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الأزرق بالمملكة الأردنية إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى الجوية في المملكة البحرين. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع ضربات جوية أمريكية داخل البلاد، حيث نقلت وكالة فارس عن مسؤول في محافظة بوشهر وقوع انفجارين في المحافظة اليوم جراء هجوم أمريكي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: مرحبين، نهاركم زين. هاو بالورود اليوم نستقبلوكم، محليهم السنافر، محليهم الصغيرات اللي هكا دوم يشوفوك هكا يبدوك بالورود. ها
1: صباح النور،
0: شنو حوالك يا ورده؟ يا احلى ورده انت في البرنامج يا منيره، معنا الورده زي نجله
1: جدك جدك الورد،
0: والله محليهم.
1: ان شاء الله الدنيا بكلها ورود.
0: قديش فرحوني هكا بنيه سمحه، وهم
1: غرونا
0: ولاد زميلنا الجديد محمد امين بالطيب، ربي يفضله. محليها بالحق
1: مزيانة
0: ياسر ياسر، جيست جيست، راو راو جبر الخواطر، راو إنسان هكا كيف تفرحوا دخلوا
1: الوردة
0: ويبدو صغار من أنامل هكا من ويدات هكا كلهم براء. شكرا ليك
1: ربي يفضل طيب،
0: ربي يفضلك ويفضل صديقتي الوالدة أمك، ويفضل كل أحبائي وأحبتي اللي يسمعوا فينا، واللي يحبوا منيرة، واللي يحبوا نجلة، واللي يحبوا إذاعة المنسير بالأساس. راو احنا كما نقولوا وجودنا بكم انتوما، ونحبكم برشا، والطاقه الايجابيه ديما انتوما تعطيوها لنا، شكرا لكم، يعطيكم الصحه، ونحبكم برشا بالحق. نبداو بغنيه. اهلا وسهلا بك سي هيثم، شنو احوالك؟
1: الطقس شعمل فيك هذايا؟
0: لكل مره انا قلت، مش قلت لكم راهو ظاهر النينيو
1: راهو
0: باش تجي بعد 150 سنه، راهو مش لعب. وفي بالك اللي شهر جوان بعد فتر من سنوات طوال، اكثر شهر جوان مثل ارتفاع في درجه الحراره،
1: والله هم يقولوا الموجوده ارتفاع
0: في درجه الحراره. خل نفسر لهم خاطر ما مش فاهمين، راهو مش درجه ارتفاع درجه الحراره هي اللي تقلق، السيروره انه تتواصل الجمعه وجمعتين في نفسه اكثر نفس النسق قاعده تطلع تصعد مش تهبط. هذاك اللي يقول لك راهي قبه حراريه، القبه الحراريه هي اللي تخلي معناها الاجواء ما تنجمش حتى تتنفس. سبحان الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله كل شيء جاينا باللطف
1: ان شاء الله،
0: والحمد لله عندنا الازهر والورد، وعندنا المكيف، وعندنا الديار العربي، وعندنا السقيفه، وعندنا معناها احنا هذا الكل داخل في دومين المهندس الديكور اللي معنا سي محمد امين بالطيب. احكي وزاد على السقيفه، ريتك السقيفه نتاع بكري مره ما نسخنوا
1: مدروسه
0: في دار مماتي ودار جدود
1: يبنيوا بالحجر ودوب معناها الحجر،
0: لطف اللي يبني بالياجور كيفين
1: الياجور ما تو هذاك هو
0: عباره حتى تروحك في فرص
1: العمارات وكل
0: سامحوني
1: هاكا المكيف وبر يخفف
0: المكيف ما يقدروش عليه الناس الكل زاد منيره والطاقه زاد انا والله نحل مروحه ما نحش المكيف بصراحه
1: طاقه
0: مش معنيها
1: برشا
0: ياسر طاقه ياسر ياسر ياسر ويمر ربي ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك نزله بقى معنا ماكش باش تغدرنا المتربس نحب نحييه زاده وكل اللي مونسينا. خلينا نبداو بالغنيه الاولى هيثم عمر سلامه يا عمر، تحيه ليك يا عمر، ونحب نحيي زاده مستمع وفي محليه. تعرف علاش نحبوا الخطر؟ ديما يودنا بالحلو العربي بالبشكوت العربي مقروض، يحب يذاعه مسير ديما يسمع فينا، ونخرج من الاستوديو يقول يا تو كنت نسمع فيكم ماك جيت بحذينا مشتك شويه حلو. والله الناس محليهم محليهم
1: اهل
0: مسير محليهم راهي عشرة عمر نعم. هذاك اللي يعجبني فيه انه ناقص سكر ماهوش
1: يجيش سكر برشا برشا برشا برشا يولي حلو ويذر مذر.
0: انا هيثم ها بدي مرحبا يا هيثم، استقبلك بالورود حتى انت.

0: نوصل إذن معاكم هكا الانطلاقة غني للحب للورد للحياة. احنا نحبوا ديما طاقة إيجابية في برنامجنا في لون لون حياتك. هي اسمها المسمى حياتك زمها ملون غريزات خنو رمادية لا نحبوها وردية نحبوها ربيعية لا صيفية ولا شتوية
1: واش
0: تاع عنده الشارم بتاعو زاد منيرة
1: إلل
0: نهارك زين وجيتنا بالخضار
1: إن شاء الله يا ربي
0: والنوار
1: إن شاء الله ديما بالحاجة الباهية
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. حبيت نقول للسادة المستمعين والمستمعات من صفحة إذاعة المنستير نجموا يدخلوا للصفحة يشوفوا اللايف ويتبعونا على اليوتيوب باش يلقاو الحصة على اليوتيوب كاملة باش ما تقولوش وين وتبداو تلوجوا كي العادة.
1: باهي توا في الصيف هذا كما قلنا لازمنا نحافظوا على صحتنا وعلى صغيرنا.
0: قدمنا لك الميكرو يا منيرة
1: نقدموه عليه ليه قلنا الدنيا سخونة ونحافظوا على صغيراتنا ونعرفوا وما نمشيوش هالأيامات هذية بربي مش لازم تهزوا صغيراتكم للشط ما نعرفش توافقني ناس. البحر سخون الطقس سخون والبحر على الشط سخون برشا ولهذا
0: ما تنجمش تدخل بهم الداخل خاطر شكل خطورة.
1: أولا ما تخليش في الشمس ثانيا تحط
0: الشمس
1: تحط المظلة مبلولة تهز معاك الزهر والعطرشية هذي الكل نعرف تعرفوه ولكن في بعض الأحيان ما تعطيش أهمية ولا ما نعرفش أني بعد ساعات نقول يا أخي ما عندك الزهر والعطرش في الدار علاش تقولوا لي
0: ما جبتش خبرة
1: إيه لا تهزو تغطي بيه تغطس بيه شعر ولدك راهو باهي باهي نقص ياسر

0: أعمل مشي في وسط البحر، راهو
1: الرياضة حتى على الشط
0: والصحة وكل شيء، معناها قد ما تقدر.
1: أما لا شيء مش وقت الذروة.
0: لا لا، احنا الذروة عاد ما القايلة هذه يزيد في هالأيام منين. لا لا، يعرفوها إن شاء الله يا ربي ما تنساوش وبرا. ولكن بعد ما البحر شيء حسقين برشرة، بعد تحس جلد متاعك شاحت يداويها، ولكنك الشياح هذاك الشياح هذايا رانا نعملوا له حويجات اللي هي في الدار سهلة برشا، ما هيش صعيبة وموجودة في دارنا، وسنسوا بها رواحكم تشوفوا النتيجة. يرطب برشا برشا ثقيل وينحك التشققات هذيك.
1: هو في مجدار فيهاش فازلين راهو منير، احنا تعودنا بالفازلين من الصغر.
0: بالفازلين نعم، ولكن نزيدوها حويجات اخرى،
1: نزيدوها
0: مواد اخرى.
1: فما البير دو كاريتي، زاد زبده الشيا، زاد باهيه
0: زبده الشيا باهيه. عندنا زاد المعجون الاسنان. معجون الاسنان راهو
1: مطهر
0: ياسر، يرطب ياسر. معناها انتم تحطوا شويه معجون الاسنان وبعد شنو نزيدوها شويه زيت زيتونه، مش معناها باش تاخذنا شويه، معناها زيت زيتونه مش زيت نبات. زيت زيتونه خاطر هو يداوي في الماكله وفي ترطيب جلد، ويداوي والشعر وكل شيء. باهي زيت الزيتونه هكا شويه هذيك، معها شنو نعملوا؟ سكر احرش، ناخذوا شويه سكر احرش، شويه معجون اسنان، وشويه زيت. هاي شي برشا هدي حويجات وتبدا تخلط فيهم بالباهي بالباهي. علاش؟ كل حاجة عندها قيمتها. الزيت زيتونة يرطب الجلدة، المعجون الأسنان كذلك، والسكر ينحي، يعمل قماش ينحي، يأكد جلد الميتة.
1: أما اللي عنده الحساسية في وجهه والبشرة بتاعه تكون رهيفة يرد باله منيرة، خطر تولي
0: رهيفة
1: صحيح. فما برشا راهم عندهم التوسويس، تضحك وتبدأ تنزل بالسكر وتنزل بك الإكسفوليون
0: شوية بربعة ثلاثة صوابع متاع اليد، وتبدأ هيك برطابة. والساقين كذلك ما تبداش تحك فيهم وتفرك إلى درجة باش تجرحهم، وهو كيف يتخلط مع خاطر مجربته هنا راهو مع معجون الأسنان ومع شوية الزيت، يرطب برشا، يعمل كريم رطبة وزيت أنك تنحي لك القماش. وبعد تنجم تغسل سويقاتك إذا كان. شوف هو فما طريقة باهية برشا، كي تدهن أنت تاخذ قطعة من الألمنيوم، بابي ألمنيوم كبيرة شوية، وتغلف بها ساقك وتغطيها، تخليها مدة أربع دراج،
1: ولا حتى كسل السيلوفان البلاستيك هذاك
0: تغلف،
1: يغلفوا بيه رجليهم وحتى يعملوا بيه لامنسيسمون، يعني يضعفوا بيه الرحم زادة.
0: أي هذه كفي طريقة
1: كريم
0: وهذه للترطيب. خليه مدة أربع دراج قد ما تقدر، من أربع دراج وما فوق. وبعد نحي وامسح بالبابيك اللي سويتو هذيك، تمسح الكل وخليها، ما تغسلهمش من اللول. بعد وقت انت يلزم تغسلهم، اغسلهم وقت انت في حاجة لهم، اما في وقتها تخليهم. راهي الطريقة ترطب لك سواء رجال ولا نساء، راهو هذية باهية ليكم بالباهي بالباهي.
1: يعطيك الصحة يا منيرة، يعطيك الصحة. قولي لي بطبيعة ما عندوش وقت وما عندكش وقت به، علاش تخدم؟ تخدم على صحتك
0: ما تروح،
1: خاطر هذا الكل ما احنا نقولوا احنا اللي سقيهم شقة وتقشر وكل
0: هذاك
1: رد فعل معناها نتاع بدنك ودي ميكروب قاعدين يخرجوا. اما راهوك الشقوق هذيك اذا كان عندك مرض السكري لطف عليك، ولا عندك مرض
0: راهي منفذ
1: تخلي
0: كل شيء
1: كل تدخل
0: بوابه كيما محلوله،
1: نجم تمشي للصيدليه
0: بالطبيعه. الكريم موجود، احنا نحكيو لك على حويجه في الدار، اما ما تقولوش فما كل شيء. اي يرطب برشا، يرطب كل الشعر نتاعو، اي للشعر وللجلد ولكل شيء، راهو باهي برشا برشا حويجات. يلزمنا نجيبوا لهم خبره، ولا ما كانش معناها حاجات تقول هي في الدار هذيا موجوده بالنسبه معناها عنا منها، مانيش باش نشريوها ولا نخسروا عليها ولا حاجه. هاي ان شاء الله تعملوها وباين نجيبوا لكم حويجات.
1: فما شكون يقول لك منيره الله يخليك، اكثر حاجه مرقتنا في الصيف هي كسفوريه في الضبابط في التريكويت الابيض، وحنا نحبوا نلبسوا الابيض في الصيف خاطر نمشيوا مباشره للالوان اللي تبدا معناها ما عندهاش.
0: هذيك سهله تعمل، تجيب إذا كان عندكم ديتاشير دي منقور راهو خرق العادة، هيك تبخ عليها تخليها تتنفخ شوية وبعد تفركها تتنح. ما عندكش ديتاشير لا لا، الصابون الأخضر ينظفوا برا. أما ينحي اللون الأصفر الخل، تجي لك البقعة هذيك الصفرة وتحط عليها الخل.

0: وخليها تتنفخ شوي.
1: انت قبل منيرة ما تقولش فمك الملح الخشين وتزيد تمشيه بالسيترون ينحي ذكا
0: ذكا ينحي الخز.
1: الخز
0: ينحي الخز من الدبش من الزليز من كل بقعة. إذا كان خزت لك حاجة نسيت قدري نسيت حتى كل البخاخات يبدأوا حديد فوق زليز ولا نسيتهم هكا وهي القاعة نادية ولا حاجة يخليوا لك بقايا برش يخليوا كل بقعة. نحطوا احنا الملح الخشين نعصروا فوقه شوية قارس نستناه شوية وبعد نحكوها يتنحى الخز.
1: زيد ما شمانية مش نجي نحن نكري دار بحذيك باش نتعلم لزاسوس مباشرة ما لقد شي مونيرة. ألو ألو
0: أو نرجع للباج متاعنا نلقى كل شيء.
1: أي والله نلقى كل شيء. هاكم تنجموا توا على اليوتيوب تدخلوا أنتم من صفحة الإذاعة العادية اللي تعودتوا بها. هو علاش الخاطر بعد شر البرنامج ماش تلقاوه موجود على صفحة الإذاعة يعني هذاك علاش معناها
0: يوضح
1: في اليوتيوب خير يبقى على طول وقت اللي تحب ترجع بالنظر للحصة تلقاها موجودة
0: تذكر
1: الدات
0: البرنامج
1: وتذكر تحط البرنامج
0: لو معاش صحتك بالدنيا عاد احنا
1: لون حياتك
0: ملونين حياتنا من كل شيء شوي
1: يا ربي ان شاء الله ان شاء الله حياتنا كلها الوان زاهية.
0: وعدناهم المرة اللي فاتت الأبراج.
1: الأبراج أنا كنت نكل فيه
0: الأبراج قلت لك
1: والله فيلم السير عنده بنا مش عادية مش كيف كل بلاد ورطالها ولا منيرة
0: حتى السوسة عندهم
1: أي أما كل بلاد ورطالها في سوسة معمولة برشة بالبسباس تقفية برشة نكهة البسباس ولهنا لا
0: أي.
1: كل عندها نكهة أخرى
0: أي يحطوا البسباس يرحيورة ما نجموا يرحيو ويحطوه يعطي طعم كبير وباهي في الفرينة. معناها احنا توا يلزمنا ثلاثة كعبات عظام باش نعملوا الابراج هذه اللي هي مع الروزاتة ومع الشروب. وكما قلنا شنو الصيف شنو فيه نحيو الجازوز الاخرى نقصوا من السكريات وعملوا السيترونات باهي برشا
1: هي صحتها.
0: اما

0: نجي نحن نكري دار بحذاك باش نتعلم لي زاستوس مباشره. ما لقيتش منيره. الو الو
1: او نرجع للباج نتاعنا نلقى كل شيء.
0: اي والله نلقى كل شيء. هاكم تنجموا توا على اليوتيوب تدخلوا انتم من صفحه الاذاعه العاديه اللي تعودتوا بها. هو علاش الخاطر بعد شر البرنامج ما تلقاوه موجود على صفحه الاذاعه يعني هذاك علاش معناها
1: ايش بيوضح
0: في اليوتيوب خير يبقى على طول وقت اللي تحب ترجع بالنظر للحصه تلقاها موجوده.
1: تذكر
0: الدات
1: البرنامج.
0: اي وتذكر تحط البرنامج
1: لو ما عادش صحتك بالدنيا عاد احنا
0: لون حياتك
1: ملونين حياتنا من كل شيء شوي.
0: يا ربي ان شاء الله ان شاء الله حياتنا كلها الوان زاهيه.
1: وعدناهم المره اللي فاتت الابراج.
0: الابراج انا كنت نكل فيه
1: الابراج خاطرك
0: والله في المستير عنده بنه مش عاديه. مش كيف كل بلاد ورطالها ولا منيرة
1: حتى سوسة عندهم.
0: أي أما كل بلاد ورطالها في سوسة معمولة برشة بالبسباس تقفية برشة نكهة البسباس
1: صحيح.
0: ولهنا لا
1: أي.
0: كل ملي. عندها نكهة أخرى
1: أي. يحطوا البسباس يرحيوه راهما نجموا يرحيوه ويحطوه يعطي طعم كبير وباهي في الفرينة. معناها إحنا توا يلزمنا ثلاثة كعبات عظام باش نعملوا الأبراج هذه اللي هي مع الروزاتة ومع الشروب. وكما قلنا شنو الصيف شنو فيه نحيوا الجازوز الأخرى نقصوا من السكريات وعملوا السيترونات باهي برشا
0: هي صحة.
1: أما الروزاتة تجيك حلوة
0: حلوة. منيرة الروزات حلوة والسيترونات تطلب السكر. يا أخي فماش حل آخر نجمو نحلو به السيترونات.
1: بالله أنا تعرفش نعمل تخفوها برشا تخفوها.
0: أنا نرحها ونخففها بالماء وباللو غازوز الماء اللي فيه شوية غازي هذاك ونحط فيها الرب متاع الرمان.
1: الرمان يخفف ما هو حلو زاد.
0: أما صحي البيو البيو البيو
1: البيو
0: شوية مش برشا منها اللون محلاه
1: أو الخروب
0: خروب
1: اي تنجم أي. حاجه منهم
0: والا تستعمل متنجم تستعمل سكر نتاع الدقله.
1: اي
0: سكر الدقله كان فيه مش حلو
1: ماهوش السكر القصب مش السكر الابيض وتعمل السكريات البقيه
0: كل
1: اللي هو فيه سكريات ما نقولكش لا اما مش تكثر زاده.
0: باهي اعطيني السربي كيفاش تعملوا منيره خلينا ناخذ المكالمات الساعه.
1: باهي ناخذ المكالمات.
0: الو على السلامه ومرحبا نورتونا.
1: اهلا وسهلا يا مرحبا بكم. شكون
0: معنا؟ حياتك شكون معنا؟
1: الو
0: الو مرحبا نهارك زين يا لاله شنحوالك شكون معنا؟
2: عايش اميمه.
0: اهلا اميمه منين تكلم فيك؟
1: مرحبا اميمه.
2: مش أم أميمة.
1: أم أميمة ربي فضلك أميمة وربي فضلك لها أم أميمة تفضل لله. ها
2: سماش طريقة بعد بها ناموس شجر ناموس ثول من القدس
1: مش واش معناها
0: وش واش ولا الناموس فما متاع الجر منيرة
1: ناموس هذاك حاجة أخرى والوشواشة حاجة الوشواشة تجيك للدار. شوف
2: واهم من هذا تعرف يجمي توا بالحق اللوح المبنى ذا كله ثم سوس كي دخلنا توا الدار هذه كانت يعني لوحة الجراري سوس اللوح
1: سوس في اللوح هي نجم تداوي هي
0: بالزرار قراو يجيوك مختصين ويداويهولك راه علاش لوحة
1: نجم حتى
0: يداور
2: فينا التسل ومعلش كي بعثت انا ما مشيت خاطر عندي ظروف ما عرفوش النجار ما عرفش الكونتيغي فماش طريقه بربي اخت
1: فما طريقه وتنجمك النقيبات صار هو راهو يدوم برشا وتحب له مده طويله باش هي تطلع تتنقب المبل راهو يبدا قديم برشا وتبدا هي مزروع فيه مش في سفيسه راهي تبدا ببطء سنوات
0: هي ما فما مختصين بالزرارق
1: فما لامونياك
0: باللامونياك
1: تشري لامونياك وتركب فيه زريقه كيما كزريقه لاباش تشريها من الصيدليه وتهزك اللامونياك وفي كل ثقب تحط شويه مونياك وبعد شنو تعمل؟ تاخذ اكل نقولوا احنا الشمع الاصفر شمع الاصفر هذاك ذوبه وبعد جي لك الثقب بالبطونيره وما تبداش تلبس فوقها حدك الثقب هذاك وتسكرها وهو يشيح عليها ما عادش مركبت لها لامونياك مزرقت لها لامونياك وزيد انت تحط لها هيك الشمع الاصفر هذاك وبعد تاخذ طري فرني داك هي وتدهنك الثقب ديما بالبطوني حدك حدك الثقب تسكرهم الكل بالطريقه دي ما عادش يجيك سوس.
2: نلقى شكون اختصاص يعملهم خاطر انا مانيش مستعده نعملهم مريضه وما نحملش ريحه لامونياك.
0: راو انت يلزمك كيف باش يداوي ولا كرا انت تخرج شويه راو يلزمك تسكر البيت تسكر
1: واحد من الاولاد من الاقارب
0: لا منيره فما مختصين
1: فما مختصين باش تصيجوك
0: بالذمه
1: واذا كان عندك ما عندكش برشا
0: اي المدام اسال اسال امشي الكنكوري واسال جيرانك الخطر طول ولا معمول به برشا اللي يشكم الح... اما الحشرات العاديه النفتالين تعرفوا النفتالين نفتالين تهرسوا
1: الوشواش
0: تهرسوا النفتالين تسمع فيا مدام
2: انا دخلت وهو شيء مجرى لوريته
1: لا ما تحطش بربك الدويات نقصوا منهم غبرة المبيد الحشرات راهو مش باهي للنفس ومش باهي تتنفسوا انتوما
0: هذاك علاش قلت لها استعمل النفتالين اللي هو شو اسمه بالعربي النفتالين
1: دوا سوس
0: دوا سوس هذاك تهرسوا تحط حط عود القرنفل تصب عليه الماء سخون تخليه يسيم ماء وتخلطوا مليح وتبخ بالبخ راهو الحشرات يكرهوا ريحته
1: وفما الات صغيره هاو يبيعوها في الضوء تحطها معناها
0: تركبها في الضوء وتبعد
1: تبعد الحشرة في الأسواق تحطها راهي فما اللي هي الليكيد وفما كيف القراص راهي ما تخليش تدور بيك بكل حطها في البيت هيك هاو هذيك باهية هاي وتفكر البيبان وتحط المستكار وتركب شوية باش
0: تبرد شوية
1: تبرد وكهو هي
0: شكرا ليك مدام
1: قومه يعيشك لله أم أميمة ربي فضلك.
0: أنا مكالمة أخرى. ألو عسلامة مرحبا.
1: ناخذ المكالمة الثانية. ألو مرحبا.
3: أهلا وسهلا بهالزويز تحكوني.
1: يعيشك وبك أنت أكثر يا لله. ربي فضلك.
3: ربي يفضلكم وربي يخليكم وإن شاء الله بالصحة وقروضكم.
1: يعيشك. يعيشك. دعوة خير وحياة. يا حياتي مرحبا بك يا لله. مرحبا
0: يا حياتي. شبيه أصواتكم الكل قاعدة تتقطع نسمع فيها علاش؟
3: والله ما نعرفش مسخانه
0: يمكن مش مسخانه انتوا تدخلوا البيوت الدغر تمشيوا للقرات باش تكلمونا تخرجوا البلاصه فيها ريزو
3: انا في الفيراندا نكلم فيك
1: الفيراندا مو الريزو نقص زادين
0: الفيراندا اذا كان عاليه زاد تضيع شويه الريزو
1: ايوه عيا قول لي حياه اختي مرحبا بك
0: مرحبا بك
1: يا لاله تفضل
3: باش نحب نسالك على سردين نحب نصبر سردينه
1: تصبر سردينة والله برمجتها
0: والله ما بنها هي جويدة توا منيرة جويدة تشرح
1: تصبير السردينة وتصبير التن هاي نسجلوها خطر اليوم هاو درسنا باش نعملوا
0: مدام موجودة صغيرة
1: اي ونصبروها بالباهي زادة وبالكيف ان شاء الله
3: يا حيا زادة باش انا كان ما غير ما معناها تسمح ثم أستيس نتاع الوجه بالحلبة
0: أي مرحبا
1: أي تفضل ما الحلبة وقال ماسك بها
3: جربتها على خاطر
1: أي يعطيك الصحة أعطينا أي نعرفها باهية باهية أي ترحي الحلبة
3: معناها تاخو كيلة اللي باش تكيل بها أنت كاس ولا فنجان تاخو كيلة حلبة
1: أي
3: هذيك وتحطها في حويجة صغيرة كفرونة وتعمل عليها كيلة أخرى كما كيلت بها الحلبة ماء
1: حلبة
3: وتخليهم على نار هادية تمشي بشوية بشوية حتى لين معناها ما عادش تلقى حتى نكتة ماء
1: تشيح لك تولي منفخة بالماء
3: لا تشيح بعدها اللي تحط عليها كيلة زيت زيتونة
1: أي
3: وتخليها زاد على نار هادية حتى تقر زيتها وتولي انت تهز تولي تطلع في الكعبة هيك
1: اي معناها غلات
3: درجين حاجة كيمك
1: اي غلات في الماء وبعد تغلي في الزيت هكا واش
3: بعد تغلي في الزيت ومبعدها اللي تصفيها وتحطها في دبوسة غامقة
1: ما توريش الضوء
3: وتخليها تبرد وتدهم بها كل ليلة
1: اي
3: بلنوب 15 يوم 17 يوم يولي الوجه كل باللارة وبلاك لا تعمل بوتوكس ولا تعمل حد
0: ما شاء الله يا حياتي ما شاء الله عاود لهم ربي فيسع يا حياتي
1: بعجلة
0: بعجلة
3: معناها اللي باش تكيل بيه انت كاس ولا فنجان
1: انا فهمت
3: فنجان حلبة
1: هي
3: هي في الماء يغلي مع كاس معناها اللي كيلت به الحلبة تكيل به الماء معناها نفس القياس وتخليه على نار هادية حتى اللي نشوفه معناها شاحت معناها صب عليها الكيلة متاع الزيت الزيتونة وتخليها هكاك تغلي مدة درجين معناها طيب لين انت تهز معناها
0: تلقاها ولات بات ولات بات معناها حتى تولي كيلة عصيدة
3: معناها تولي زيت الحلبة
1: هي هي فهمتك هي
3: وتخليها تبرد وتصفيها وتحطها في دبوسة غامقة
0: هي
3: اي معناها ما تخليهاش اللي باينه للضوء
0: هي
3: وبقدر ربي تعرف الوجه يولي كاني مريح حتى للشعر مصلي على النبي
1: اي يعطيك الصحه يا حياتي لا بارك الله
3: يخليك
1: يعيشك الى اللقاء
3: ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك
1: نهارك طيب ونهارك مبروك باهي لالا الا براج بربي كما وعدنا باش نقولوا
0: اي
1: اي ثلاثه كعبات عظم باش ناخذوا شويه سكر هاو غير قلت لكم عاداني السكر ما نعملوش برشا نفع ملح ناخذوا باكو فاني هذا قراني نعاود لكم فيها على خاطر بطلب منكم قشور برتقال مرحي ناخذوا كاس زيت نباتي 200 مليلتر تقريبا الكاس هذاك وناخذوا 600 غرام فرينه وناخذوا كعبه ياغورت اني نعملها بالياغورت يجيك ارطب وتاخد وإلا كاس حليب حاجة منهم كعب ياغورت ولا كاس حليب وتخلطك الخليط هذوك وزيد باكو الخميرة مع الفارينة وتخلط مليح وتعمل زوز معناها مستطيلات في الطبق تحط فوقهم أي فاكهة تحب عليها تحط زادة في داخله بخلاف قشور البرتقال تحب تحط بسباس تحب تحط معناها جلجلان اللي تحب أنت بعد يطيبوك الأبراج هذوك تخرجهم حكاية نفس ساعة يقعدوا تبرجهم وبعد تعاود تحطهم في طبق وتعاود تخليهم باش يوليو كروكونك اللي يتقرمشوا تخليهم هكاك يحمروا شوية وتخرجهم وتحطهم في معون اللي هو يسكر كما معناها كل حكوك هذوك يقعد لك كما هو وتنجم تقدمه مع الروزات ومع الشرب
0: لا لا لا لا لا لا باهي الروزات نتاع اللوز باش تتاكل منيره زاد
1: بالبراج
0: بالبراج زاد والدبوسه قداش تحل هذيك 5 لترات ماء
1: لا دبوسه يعني 5 لترات تجيك خفيفه خفيفه
0: خفيفه
1: خفيفه خفيفه
0: الروزات
1: الخفيفه
0: خاطر
1: اذا كان تعملوا كروزات القويه معناها فما اللي يحط في الكاس وبعد يزيدها ماء تولي قويه سكريه برشا شنو تقعد تقعد في الثلاجه وتبرد لكم وتقعد مده ما تفسدش
0: اي قداش تقعد بالبيه
1: يقعد يقعد
0: كي تخلطها بالماء تقعد
1: تقعد بالبيه اي ولو مش بالماء هي كونسنتري
0: اي اي معناها كي تخلطها الكل معناها بالماء تقعد ولا
1: تقعد
0: خاطر السيترونات عندها مدة معينة تولي تفسد
1: لا الروزات حاجة أخرى خاطر
0: مش كيف المكونات
1: باهي
0: يعطيك الصحة شكرا لك يا منيرة
1: هذا هو اليوم إن شاء الله المرة جاية سردينة وكل نكملوها
0: في سردينة في صافي صاحب ربي
1: الخطر لا المرة الجاية باش نعطيها لك
0: كيفاش
1: وعدته
0: كيفاش
1: تصبرها
0: هي كيفاش تصبر
1: عندك مكالمة
0: هي كيفاش كيفاش فيسا خاطر خلينا نمشيو نشري
1: فيسا
0: نطفوها ونفوروها هكا
1: لا تنحي لها سلسولها اي وبعد تنظفها
0: هي قوتها في السلسول يا منيره
1: سلسول باش تاكلوا بعد انت
0: اي قوتها في السلسول
1: قولوا انت
0: كان فيك بالجد راه الطب نتاع والله
1: تاع التغذيه كله نعم اي
0: انت باش تنحي السلسول قلت كل تمشي
1: والله ايش نقول لك
0: لا لا خلينا بالسلسول اي
1: هما بعد السلسول اعملوا بالسلسول نظفوه مليح مليح مليح وفوروها فوروها فوق الكسكاس مش برشا برشا وبعد خذوا دبابس البلار اللي عقمتوهم فين عقمتوهم في الماء اللي يغلي وبعد تخرجوهم تكبوهم ما غير مسحان لحد شيء بعد ما فورت تجو لك الدبابس هذوك وترسوهم
0: بعد ما يبردوا عاد
1: بطبيعه
0: اي اي ما يحطوهمش
1: تبرد بالباهي اكد بيتسات هذوك تحطوا فيهم السردينه اللي انتم رصيتوها والراس اللوطه دير الفوق كي تعبيو به تاخذ زيت
0: شنو راس معناها تنحيه انت الراس معناها تقصد معناها الراس اي خاطر يفهموك الراس تقعد بالراس ايوا راوي
1: لا هذيك
0: لا ما باش نوصل معلومه صحيحه معناها
1: عندك حق ملاحظه
0: انا كي نقول راس معناها نخليها بالراس
1: ما تقولي في سانتي هاك حاجه تقول بالراس تعبيو بالزيت وبعد تغليو الماء هو يغلي، تحطوا كتبيبسات في الماء البارد مسكرين مليح العنق حد العنق وبعد تصبوا الماء فوقهم تخليهم أول غلوة أبدأ حسب الوقت تحط لها سويعة تغلي سويعة تغلي به وبعد تخرجوهم وتخليوهم على جهة حتى يبردوا غدوة باش يتشد لكم أكثر وتقعد عام راهو
0: ما شاء الله
1: ترجعوهم نفس الشيء ماء آخر وبعد تستنوهم تزيدوهم في ساعة أخرى يغليوا بعد خرج يبرد وخبي في المروات مش لازم كي تحل دبوس حطه في الثلاجة هذه هي سردين راهي تطلع لك سردينة
0: والله راهي أوميغا 3 مدامنا بدينا ننسى وبدينا نخرفوا على بكري بدينا نخرفوا على بكري كله كله الحوت الأزرق راهو كله صحة ومنفعة كله أوميغا 3 يا ربعت شوية محمد أمين بالطيب حبيت نقول يعطي الصحة التراند المرة الأخرى وصل حتى ل 200 ألف مشاهدة
1: ما شاء
0: ومتابعة تبارك الله عليه يحبوه ويعرف كيفاش يوصل المعلومة
1: يعيشوا
0: شكرا لكم يلا نتلقاو الجمعة الجاية إن شاء الله مع منيرة
1: إن شاء الله
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7 اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير
5: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم
10: مرحبا بيك
11: بوصلة
12: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
5: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة
13: فنون الفرجة
5: سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون والبرمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
14: الله يحفظكم بالأمين
15: الله جاهزين معايا للأبداع
5: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
16: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: انا شيخ ومحليه شيخ صغرون اللي ودونا بالنوال اليوم وليدات محمد امين بطيب. شكرا لك يا محمد على ورود على ورودك الساعه اللي وديتنا بهم هالصباح، وكذلك النوارات ربي ان شاء الله يفرحك بهم ويعطيهم بالوقت الطيب. او انا شيخ غنيت وذي يا سيدي قدم لهم تحيه. سي محمد
1: هو ياسين وياسمين قدموا تحيه.
0: ياسين وياسمين
1: جاوا معنا
0: راكم تشوفوا في الوالد، تشوفوا في بوكم ينشط زمينه في التنشيط وفي هندسه الديكور الداخلي تبارك الله. حبيت بالحق لك مبروك على التراند اللي معناها حصل عبر المشاهده نتاع الساده المستمعين والمستمعات، واللي تواصلوا معك برشا ويسالوا، وهذه حاجه تفرح انه المستمع يحب حاجه بالحق يرجع المرجع المصدر كما نقولوا المعلومه باش ياخذ الصحيح.
1: صحيح.
0: احنا حكينا على اهميه معناها الجير واهميه العوده للحاجات القديمه اللي تنجم تكون
1: طبيعية.
0: اليوم باش نحكيوا على العازل هكا ولا
1: أي. اليوم اخترنا موضوع مهم ما يقلش أهمية على الجير وعلى الديل. اخترنا باش نحكيه على العزل، على العزل الحراري والعزل الصوتي في المنازل متاعنا ولا في المحلات التجارية متاعنا. العزل اش معناتها؟ معناتها أن نعزل الفضاء الداخلي على الفضاء الخارجي حراريا وصوتيا. عندك المشاكل تصير ساعات في الزابارتومون توا جينيرالمون تلقاه قاعد في الصالون بتاعه يبدا يسهر ويسمع في تلفاز جاره في الحيط نتاع الصالون.
0: صحيح صحيح. مش كان تلفزه تاع كان شجار اي حكلام
1: ساعات قلنا تلفزه باش ما نقولوش احسوا ولا اي دونك يبدا قاعد في الصالون نتاعه تلقاه الحيط اللي وراه جاره معلق عليه تلفزه، يبدا يسمع في تلفاز جاره اقوى من تلفزته هو في دونك الحلول موجوده الحقيقه توا في معناتها نجموا نستعملوا مواد عازله باش نحيوا المشكل هذا. سورتو باش نحكيوا على العزل الحراري بويسكو احنا توا كنشوفوا في موجه حر ان شاء الله ربي يلطف بينا بالتوانسه الكل ان شاء الله. دونك العزل الحراري نجموا ان نعزلوا المحلات نتاعنا حراريا برشا مواد. ما فما المواد اللي هي متداوله اكثر توا في السوق هي اللندوروش اللي هو الصوف الصخري موجود في الكانكوري الكل نلقاوه لاندوروش، والا فما البوليستيرين اك الخفيف الابيض هذاك في تلقى فيها الاسماك متعدى من 2 سنتي حتى لل 4 و 5 سنتيمتر موجود. الاهميه نتاعهم عندهم اهميه كبيره في العزل الحراري. معناتها اش معناتها؟ معناتها كي نخدموا كليماتيزور احنا في في في صالون ولا في في في شامبر ما فيهاش عزل حراري، تعرف النجمو نخسروا اكثر معناها من 50 حتى ل 70% من الطاقه. تخيل انت معناتها مش مش مش نسبه ضعيفه، راهو نوصلوا 70% معناتها فاتوره تجيك 100 دينار فيها 70 دينار ملوح مشات معناها ما نستهانوش بالعزل، عنده قيمه كبيره برشا في الـ في الـ في الـ في العزل سورتو الحراري. فما زاد حاجه اخرى يمكن الساده المستمعين ما يعرفوهاش، العزل فما معناتها ايزولاسيون باي بالتبن. التبن هذاك راهو عازل حراري ممتاز وطبيعي وايكولوجي. التبن هذاك اكلنا نعرفوه الناس الكل
0: تشوفوه برشا عند اهل الجنوب نو
1: لا نحكي على التبن العادي معناتها لان العلفه اللي نعطيها لل
0: الجنوب عندهم الماشيه وعندهم
1: عندهم
0: يربيوا برشا المواشي وكل
1: التبن الحقيقه تو هو معناتها المشكل الوحيد نتاعو هو المساحه، معناتها كيف باش نحطوه في وسط دوبل كلوازون معناها باش ياخذ مساحه كبيره خاطر لازم يكون مضغوط ما يتحطش هكا، لازم يكون مضغوط باش يؤدي الوظيفه نتاعو كيما يلزم.
0: قاعدين يعملوا بيها محمد امين
1: مش في المدن الحقيقه، مش في المدن ومش في العمارات ومش في الديار الحقيقه. تلقاه واحد مثلا باني مثلا دار في في في ثانيه ولا حاجه ينجم يعمل بيه خاطر يبدا عنده الاسباس وعنده الفضاء. فما حاجة أخرى توا السادة المستمعين يقول لك اني اعمل داري دوبل كلوازون، اش معناتها دوبل كلوازون؟ تلقاه الحيط البراني الميور اكستيريور يبنيو زوز حيوط
0: لوصاني فارغ
1: راه ما عملت شيء
0: ما عملت حتى شيء
1: راهو
0: ماهوش عزل صوتي ولا عزل حراري هذا،
1: بالعكس ممكن يزيد يسخن لك دارك اكثر. فما كلام داير هذيك اللي تقعد بين لي دو مور هذوكم يمكن يزيد يسخن لك دارك اكثر. شو نقول يعني اني نقول او موان نستعملوا البوليستيرين الخفيف الابيض هذاك نحطوه في الـ بين الحيوط نتاعنا
0: هذا هو الدار في طور البناء بالطبيعة
1: في طور البناء باش نجيوها كيفاش بعد البناء شنو يصير فوالا بعد البناء. في طور البناء نجموا نحطوا هاللاندوروش هذه قلنا الاولى اللاندوروش هو الصوف الصخري طبيعي
0: كيفاش معناه وين يلقاوه هذا
1: يلقاوه في الكانكوري الكل موجود يقولوا لاندوروش مش غالي لا اغلى شويه من البوليستيرين الحقيقه سمو اعلى شويه
0: مادامو انفع
1: اي البوليستيرين مو علاش خاطره هو خاطره معناتها ارتيفيسيال اصطناعي ماهوش لاندوروج طبيعي نجم نقولوا دونك به السادة مستمعين يقول لي مثلا اني تو بنيت داري وغلطت وما عملتش الايزولاسيون هذه فما توا فوالا فما توا معناتها مواد نسنجموا نستعملوها من الداخل اي فما دي بلاك معناتها مصنوعين اون لين دو بوا من لين دو بوا مصنوعين كولوري فيهم الوان مزيانه برشا نجموا نلصقوهم على حيوط نتاعنا من الداخل ينجموا ينقصوا لنا نسبة من 60 حتى ل 70% من العزل الحراري ولا العزل الصوتي فهمت خاطر هما مواد طبيعيه وعندهم زادة عندهم جانب معناتها جمالي مزيان برشا ينجموا يزيدوا يزينون الفضاء نتاعنا من الداخل فما زادة عزل كيما هذا بالضبط مي عزل خارجي من البر فما دي بانو ركبوهم الاكستيريور في الدار نتاعنا ركبوهم
0: البر في صورة ما اذا بنيتوا ولقيتوا الدار سخونة برشا فما عزل حراري تنجم تركبوا البرة
1: من البر
0: وما يعطيش معناها صورة خايبة على
1: لا بالعكس جميل برشا معناتها ايه فما دي بانو هكا
0: مزيانين يعطي اضافه يعطي جماليه
1: يعطي جماليه مزيانه على على على, على
0: شي تسميو لي بانو دو محمد امين
1: هما دي بانو الباز نتاعهم بوليستيرين من الخفاف تلقى فيهم هكا معناها كوش صغيره اون سيمون من البرب سيمين
0: يعني نشوفوا فيهم هذوما
1: اي هذوكم هما
0: فيهم لي بلانت اكست معناها
1: فوالا هذوكم هما دونك فما كيما قلت لك معناها من البرا باز دو بوليستيرين ومغلفين بالسيمين دونك تنجم تدهن عليهم ايش تحب تنجم تلونهم باللون اللي تحب عليها انت تنجم تستعمل اي روفيتمون عليهم معناتها ميم و سي سي سي معناتها يقاوموا الامطار ويقاوموا الظروف الطبيعيه ولا ظروف الطبيعيه كلك سوا مطر ولا شمس ولا حتى بمرور السنين ما يصير لهم حتى شيء دونك هذا بالنسبه للعزل ديما نقول السادة المستمعين بربي نعزلوا ديارنا راهو كي تعمل العزل يكون عزل صحيح ويكون اتوديي راهو فاتوره الضوء نتاعك باش تنقص برشا كلك سوا في الشتاء ولا في الصيف
0: راك تستحفظ على مصروف جيبك
1: باش تستحفظ على جيبك معناها باش تدفع شويه فلوس من الاول باش تدفع الفلوس من الاول من بعد باش تربحهم على مدى سنين خاطر دارو الواحد شو سكون فيها كلك سوا في الشتاء باش نسخنوا ولا في الصيف باش نبردوا دونك الحيط راهو عمره ما كان الحيط راهو نقول احنا عازل عمره الحيط ما كان عازل للحراره ولا للبرد راهو كي يبدا حيط نعملوا فيه عزل كي يبدا حيط غربي ونعملوا فيه العزل باللاندوروش ونمسوه من الداخل في قلب الصيف نلقاوه بارد
0: صحيح هذا السؤال هو زميلي قال لكم معناها العازل هذا نحطوه شرقي ولا غربي ولا قبلي باش تكون معناها كميه كما نقولوها امتصاص الحراره هذه
1: والله سؤال ممتاز برشا
0: سؤال وجيه جدا
1: سؤال ممتاز الصحة. شوف ساعات فما حرفاء يقولوا لي نحب نعزل داري الكل كلك سوا من الغربي ولا من الشرقي ولا نحب نعزلها الكل باش نبدا اموري مريكله وساعات كل قدير وقدره فما شكون بيجي يحكم فيه شويه
0: هما غاليين برشا لي بانو
1: مش غاليين معناتها
0: قداش يتكلفوا ميسيرش خلينا نسهلوا لهم الامور
1: المتر مربع معناها بين 10,000 15,000 12,000
0: مش غالي
1: اي اما يكيب داك مساحه كبيره راه يولي برشا فلوس
0: اي يولي برشا فلوس اما راهو مش يستحفظ على دارك مش خليك عايش لباس
1: حتى قيمه العقار تطلع حتى قيمه الدار راهي تولي ساعات فما شكون يقول لي عملني في الشيره الغربيه وكهو اللي هي تسخن برشا معناها مشيرة بيوت النوم مثلا تعرف تو العزل مدام ايناس سيد المستمعين العزل نجمو نعملوه حتى في ليكولوزون انتيريور معناها بين البيوت بين الصالة والكوجين
0: الداخل زي
1: الداخل نعملوه الداخل خاطر ايش نقول لك تو لي جون معناتها كل حد يحب في بيته يعمل ساعات امبيونس يجيب صحابه يعمل ميوزيك يحل فهمت وتلقاه خوه ولا اخته في البيت اللي بجنبه
0: الناس كل تسكن في الباتيمات والبيوت صغيره تسخن برشا
1: دونك فما توا انواع نتاع دي بلاك معناتها ايزولونت دونك نستعملوهم نركبوهم على حيوط نتاعنا نركبوهم ما يستحقوش التقني في في في, في التركيب نجم اي مواطن يركبهم وحده نحطو لهم شويه سيليكون ولصقوهم على الحيط ولا فيك ديفيس ركبوهم وندهنوا عليهم باش نحبوا ونعملوا اللي نحبوا عليه احنا في العزل هذايا الحراري والصوتي
0: يعطيك الصح بي
1: عايشك.
0: اما نشوف زاده في التصاور تنجم ترجع زاده في برشا اشكال محلاهم كوم دي تابلو معناها كانوا اطر تنجم تعطي اضافه في الديكور معناها اذا كان باش تولي تستعمل هالالوان هذوما الالوان فما توندونس الالوان كما نقولوها القويه برشا والا الباستيل فما لي كولور باستيل وفما لي كولور اللي فيها معناها اللون الغامق كما البرتقالي الغامق كما الازرق الغامق كما هذوما معناها انت كي باش تعمل الالوان هذيا زاد يزلنا نلعبوا على الديكور على انك ما يبداش معناها مثلا بيت صاله تكون فيها برشا الوان ما تكونش في الستائر فيها برشا الوان خاطر باش تاثر باش تولي شارجي برشا
1: صحيح هذاك الدور
0: على قد ما انت اي على قد ما جبت معناها وعملت كما نقولوها ستابيليزاسيون تاع الشالور انها ما تدخلش وانها يكون معناها عازل الصوت والحراره لبرا ولا على مستوى داخلي ولا خارجي لانه زاد الديكوري لازم يكون متناسق خاطر تبارك الله الشباب توا ما شاء الله هاي العين كما نقولوها حبوا كان الحاجه المزينه
1: جوستومون يوم توا الواحد هذوكم يعني ديما نقول المشكل الوحيد نتاعهم هو هو البري نتاعهم مرتفع برشا موجودين في تونس سي د لامبورتاسيون ما نصنعهمش في تونس مالوريزمون
0: ما يسالش حتى نعملوا كلوزون تاع بارتي بركة مش مشكل تعطي
1: لا هما تو الحقيقه ما نعملوش بها معنا اسباس كامل جوست نجيو على حيط مثلا نختاروا حيط يكون اي فوالا يكون يكون هكا حيط يكون وراه برشا الشمس يدخلنا في السخانه نجموا نركبوه هذاك ويعمل عزل عزل معناتها حراري بامتياز على خاطره ايكولوجي وطبيعي ومستخرج من مواد معناتها طبيعيه وحتى حتى الدهن حتى الالوان المستعمله عليه راهي الوان يقولون في الفيش تكنيك يقولون راهي الوان طبيعيه ماهيش ماهيش ما سون با دي برودوي كيميك كما نقولوا احنا فهمت دونك المشكل الوحيد هو هو كما قلت لك السعر المرتفع فما حاجه اخرى هو بورو شويه فيه كل معناها فيه معناها نقب صغار هكا فهمت يخوفوا ساعات شويه ماكل الحشرات
0: بارازيت
1: فوالا الحشرات
0: حتى النفتالين وانسى
1: باي فكره باي
0: اي والله حط النفتالين شيخ شيخ هي بيدها بوات هكا ولا حط النفتالين وانسى
1: صحيح
0: حط عود القرنفل ارمي كل شيء ورق الغار الرند كل شيء كل شيء نحطوه في في في, في كما نقولوها في لي غاردروب نتاعنا خاطرك الليتيك وكل كل هذوك يمشيوا الكل يوديك يشم عود القرنفل هذاك عنده قيمه كبيره صحيح. كبيره برشا كان جاء مش خليها غليه هو الكيلو تو 90000 عارفوا قيمته على مستوى الصحي وعلى مستوى البيئي وعلى كل شيء راه عود القرنفل والله لا كيفه راه نقول انا حربوش الحياه هذيك والله نقول حربوش الحياة سواء على البرانش
1: يعني سبحان الله ما نحبوش
0: بالحق لا يلزم لا يلزم
1: ريحته ما نحبهاش يعني يعني
0: باهي تعمل تحط ماء سخون وتخلي معناه يتحل في الماء سخون راهو باهي لصغارك ولا خاصة تو لي برونشيت وكل راهو ياسر يساعد وفي الجهاز الهضمي زادة كله قوة منفع يعطيك الصحة يا محمد أمين حاجة برك راهو فما العازل اللي كان يستعمل إن شاء الله ما عادش نشوفوه ما عادش نسمعوا به لاميونت لاميونت اللي هي عازل صوتي واللي استعملناه حتى في استوديوهات احنا سابقا يعني في الإذاعة يعني خطير جدا لأنه يسبب السرطانات ما معناها ما هوش ما عادش معمول به يعني أصبح خطير هذا يعني دائما يعني اللي يسمعوا فينا خطر برشا يقول لك نبني عشبينا ما نستعملش لاميونت لا ردوا بالكم راهو خطير ويمرض
1: ربي جوست عندي نقطة أخرى باش نحكيو على الكليماتيزاسيون بصفة
0: صحيح ساعة الموقع كي تبدا الدار الصغير
1: أي فلا الكليماتيزاسيون بربي وقت اللي ركبوا سبليت سيستم معناتها الكليماتيزور نعرفوه في ديارنا اللي كرا فيه ماكينه الداخل وماكينه البرا بربي الماكينه البرانيه نحاولوا بعدها من الشمس
0: اي غطيوها فما اللي غطيوها تو
1: حتى ما قيت شوين كما قلت انت
0: فما لي كاج يعملوا في لي كاج
1: فما كاج ما يلزمش ما تكون في بلاصه سخونه معناتها يلزم يكون مغطي بعده على الشمس لو ماكسيموم خاطر راهو هو هو يدجاج معناتها لا شالور
0: خرجوا
1: فوالا انت كي لو خرج في السخانه تعطيه سخانه راهو ينجم يتضرب الكومبريسور ويعدم فاسيلمون وقولوا
0: قاعدين يعدموا بالحق خاطر يحطوا في بلاصه سخونه
1: اي سورتو نهارين هذم زاد التركيب معناتها حتى الداخل اليونيتي انتيريور ما يلزمش نركبها في مقابلتنا مقابله صالون ولا مقابله فرج راهو مضر بربي تمبيراتور ما نحطوش اقل من 26 ولا 25 معناها مش معناتها راهو حطيتو 16 معناتها يبرد لي اكثر نو لا معناها
0: تو المستحبه قداش تمبيراتور كنت تستقدي ما تبعث لنا بربي يحطوا
1: 25 26
0: اي هذا هو
1: اي ندخل ساعات الادارات تو حتى الادارات العموميه سورتو نلقى حتى 16 عليه
0: يا مي
1: عليه
0: اللي يدخل يضرب برونشيت ويروح
1: لا دونك هذه مهمه النصائح
0: يعطيك الصحه محمد امين طيب شكرا لك على حسن متابعتك لهالركن المزيان على باب دارك شكرا لك من القلب شكرا للمحبين وبتشجيع منكم محمد امين بالطيب شكرا لك مره اخرى وربي يفضلك وليداتك شكرا
1: الله يوفقك شكرا

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تمكنت فرق الحماية المدنية ومختلف الهيكل المتداخلة التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرتة بالتنسيق مع اللجان المحلية وبقية المصالح الأمنية والعسكرية والفنية ومكونات المجتمع المدني فجر اليوم من إخماد الحريق الغبي الذي اندلع أمس بالمحيط الغبي الواقع بين المنطقة الجبلية برفرف وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملحة، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة. وأفادت المعطيات الرسمية بأن عملية المراقبة الميدانية تتواصل خلال هذه الساعات تحسبا لأي تجدد للنيران، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. دعا الديوان الوطني للحبوب كافة مجمعي الحبوب والناقلين لاتخاذ الاحتياطات العاجلة واللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع وتأمين الكميات المنقولة من صاب من الصابة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بمناطق الشمال والوسط. جددت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلام العموم بأنها قد تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها، وذلك بتواريخ 12 و14 و18 من مايو و5 من جوان و16 و18 من جويليا، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية. وقد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات للجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفر وفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح وتجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها. أصدرت الجامعة العامة للبلديين بياناً تلوح فيه بالتصعيد وتحذر من انهيار القطاع إثر حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشرافة. ويعز هذا التحذير إلى جملة من الأسباب والأزمات الهيكلية والمهنية من الاعتماد على أسطول معدات متهالك ومعدات متقادمة مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية، مما يهدد حياة الأعوان وتجاهل السلطة للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العريقة. أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي نجح في اعتراض وإسقاط 4 مسيرات جديدة قادمة من إيران باتجاه أراضي المملكة، إذ أكد الجيش أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن إصابات بشرية وأضرار مادية. من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء فارس بأن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط مسيرة في سماء العاصمة طهران صباح اليوم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم 28 000 666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: صحتك في الصيف يلا وش خير من الصحة وإحنا نستحفظ على رواحنا وراه هذيك هدية من عند ربي لازمنا نستحفظ على بدناتنا نستحفظ على كل شبر كما نقولوها كل عضو من أعضائنا لازمنا نستحفظ عليه كل حاسة من الحواس لازمنا نستحفظ عليها كبير وصغير لازمنا ناخذ احتياطنا من كل مخاطر الصيف ومن كل مخاطر أي فصل وكذلك إنه يكون صحتنا في صحنا بالطبيعة لازمكم تاكلوا مليح تاكلوا الخضروات تاكلوا راه بالحق بلادنا ياسر ياسر ياسر فيها
1: خيرات
0: مرحبا شو تسمعتوا ولا قلت الخيرات وجه خير كريم شو نحوي الكريم لقلي علي بس عليك
1: يعيشك
0: نورتنا إلى الله كل اليوم الكلهم جاونا بالورود أول مرة في استوديو شخاش قولك في ساعة
1: ما شاء الله هاي البرشة مدين برشة إذاعة المناسير تستاهل أن تكون في تقدم و
0: عايشك عايشك دكتورة من القليعة يعطيك الصحة وشكرا لك على حضورك معنا اليوم وعمرك ما قلت لي وديما سباقة وديما تحب تقدم معلومة طبية للمستمعين خاطر ديما احنا نرجو ونأكدوا على أهمية انه ناخذوا المعلومة من أهل الاختصاص معاش تبدأ وخاصة في المجال الطبي والعلمي ياسر يتفلسفوا على مواقع التواصل ياسر يفتي وياسر وذي ما نحبكمش تسقطوا كما نقولوها في الخدعة اللي برشا يحبوا يروجوا المنتوجهم هو راهو كله هلاك للمواطن يحبوا ياخذوا الفلوس يحبوا ديزرناكر على الكل نقولوها ردوا بالكم لازمكم تعرفوا منين تاخذوا دوياتكم ومنين تشريوا ومعك اي طبيب تتعاملوا ديما نقولها راهو بالحق خاطر كثروا ليزرناك وردوا ردوا ردوا بالكم هذا واجب بطبيعه من كما نقولها من صحتك في الصيف من هذا المنبر نقول لكم راهو ردوا بالكم راهو برشا حتى خاصه صغيراتنا وشبابنا يتأثروا يعملوا لهم مشروع مانيتيك يعني مغريات يحليوا لهم كل المغريات حتى الساعة يشدوا صحيح ويمشي يشروا حتى بسرقة من والديهم راه
1: أيه.
0: يا لله مرحبا بك
1: يعيشك
0: مريم القليعي مختصة في الطب الشيخوخة وفي الطب أستاذة جامعية مختصة في الطب الشيخوخة والطب الباطني مرحبا بك نورتنا أوكي يقولوا الطب الباطني خاصة تو احنا نقولوا ديما هالأمراض النادرة اللي ما نعرفوش كنا الحاجة الوحيدة اللي نجمو الحمد لله لقينا طريق لها هي انه الأمراض هذه سببها الأولي هو المناعة تبدأ طايحة هكا ولا
1: صحيح
0: نخلي لك الكلمة
1: من أمراض الباطنية الأمراض الباطنية فيها برشا أنواع ومنها أمراض المناعة الذاتية اللي يعني المناعة اللي هي تبدأ متقوية على البدن يعني في عوض المناعة متاعنا دافع عن الجسم تولي هي ضد الجسم واللي هي ضد تهجم. الجسم وتصنع مضادات حيوية ضد الجسم وتنجم تمس برشا أعضاء هكي كان سميوها أمراض باطنية اليوم
0: منها تعطينا ديزيكزون
1: اليوم بيسكو احنا نحكيو في صحتك في الصيف وكل مش نحكيو على أمراض باطني واللي هو أمراض مناعة ذاتية اللي من أهم مسبباته التعرض للأشعة الشمس
0: درجة الحرارة.
1: وهو من أبرز الأمراض المناعة الذاتية وأبرز الأمراض الباطنية هو مرض الذئبة الحمراء واللي نسميه بالفرنسي لوبوس إريتيماتو سيستيميك المرض هذا ما هوش معدي هو مرض مزمن والمرض هذا يمس خاصة النساء في عمر بين 20 سنة إلى 40 سنة المرض هذا لازمنا نقومه بالتشخيص في الوقت المناسب التشخيص لازم يكون مبكر باش احنا نقومه باللازم نبدأه العلاج في الوقت المناسب على خاطر ينجم يكون عنده مضاعفات خطيرة وينجم يؤدي إلى موت المريض
0: هو أي مرض مناعي راهو باش يلفا أتاكي معناها لزورغان دونك فيتو دونك لازمكم تستعدوا على رواحكم لازمكم أول ما تشوفوا العلامات كل ما نعرفش هو لوبوس فيه علامات صامتة ولا
1: فيه مرئية فيه برشا علامات مرئية خاصة عند التعرض للشمس البلايس في البدن اللي هما معرضة للشمس تبدأ فيهم بلايس حمر فيهم معني كما
0: في شكل الفراشة
1: سويتاني خاصة يجي في الوجه في شكل الفراشة ولا الخفاش اللي يتمس الخدود وخاصة الخشم وتنجم زادة ديكولتي زادة في الزر في اليدين وتنجم تمس زادة الشعر وتسبب في تساقط الشعر وتساقط الشعر حاجة منتشرة جدا في في في وقتنا توا وخاصة عند الفتيات يعني من أسباب تساقط الشعر فهمت؟ هو مرض هذا المناعة متقوي على البدن اللي هو مرض الذئبة الحمراء.
0: هو الذئبة الحمراء كيف تشوفها تشوفك البابيون هذيك الفراشة اللي تظهر على الخشم والوجنتين. أما فما شكون اللي ما تبينش عليهم الحاجة؟
1: فما هو احنا للتشخيص عندنا الكثير من العلامات السريرية وفما تحاليل. مرض الذئبة الحمراء ينجم تو سامبلومون الإنسان يحس قلق في بدنه ويضعف تجيله سخانة وجاع في المفاصل علامات أخرى فهمتني كيفاه اللي يلزم المريض يمشي عادي عند الطبيب والطبيب يفكر أنه ينجم يكون مرض باطني مرض مناعة ذاتية
0: فما تحليل دم يصير ولا
1: تحليل متاع مناعة تحليل متاع مناعة منهم تحليل دم وتحليل مناعة اللي ينجم يعاونونا إذا كان نرجع للمعطيات متاعنا لكريتير دو كلاسيفيكاسيون pour le diagnostic de lupus érythématosystémique نجمو نجمعوا مجموعه من لي كريتير باش احنا نقولوا هل المريض هذا عنده تشخيص الذئبه الحمراء التشخيص يقوم بها معني طبيب الامراض الباطنيه المختص
0: لي كريتير اللي تحكي عليهم دكتوره
1: هما برشا

0: معني السيرفي تبدا طالعه النفس يبدا فيها مشاكل الكريات البيضاء الكريات الحمراء الكريات الصفيحات زاد يبداو طايحين برشا علامات برشا علامات. العلامات الاكثر الظاهره هي العلامات الجلديه العلامات الجلديه تبدأ. انه مثلا تقرحات في الفم زاد الحبوب اللي في الوجه ولا في البدن انه الانسان كيف يتعرض للشمس تصيله نوع كيما نوع من الحساسيه انه يكون عنده حساسيه اكثر من الشمس ويطلعوا له حبوب بعد يبدأ. الشمس وبرشا حاجات اخرين مثلا المفاصل معناه هي إصابة المفاصل خاصة متاع اليدين متاع المعصم ومختلف المفاصل الأخرين ينجم يكون انتفاخ في المفاصل ينجم يكون وجع في العضلات وبرشا علامات أخرين علامات إصابة الجهاز العصبي منهم الدوخة منهم الصداع منهم نجم تكون معناه المرض ينفقوا به بجلطة جلطة في المخ عافينا وفيكم الله يعني الإصابات
1: لكن هل الأعراض اللي تحكي عليهم الكل دكتورة ريما شبيهة جدا برشا أمراض أخرى اللي كما في فيبروميالجي كما برشا أمراض نورولوجيك مثلا
0: يعطيك الصحة هذك علاش إلزمنا المريض متاعنا إذا كان نشكوا في مرض الذئبة الحمراء يلزمنا نباشروا عن طبيب مختص في أمراض
1: الطب الباطني.
0: في الطب الباطني باش هو يقوم بالتشخيص ونبدأ في أبكر وقت تحريك. العلاج فنأكدوا المرض نشوفوا المرض شنو ما الأعضاء اللي مسهم ونبدأ في العلاج في أقرب وقت وفي معني العلاج يكون كما يجب العلاج يكون كما يجب والعلاج متاع الذئبة الحمراء فيه زوز أنواع فما علاج دوائي وفما برشا نصائح فما برشا نصائح لهالمرضى هذوما نذكر اللي هو يصيب البنات والسيدات بين 20 إلى 40 سنة ينجم يكون حتى بعد أقل من 20 سنة أو أكثر من 40 سنة وزاد ينجم يصيب الرجال وحاجة
1: لكن
0: مهمة
1: بصفة قليلة الرجال
0: بصفة قليلة لكن الحالات الخطيرة نشوفها أكثر عند الرجال
1: اها علاش شنو الاسباب
0: هكاك دونك
1: خاطر المراه فما لي زورمون يحميوها بتاتر
0: بالعكس هو من مسببات المرض فما برشا عوامل مسببات المرض هذيا فما عوامل وراثيه فما عوامل هرمونيه خاصه الاستروجين يعني مثلا الحباله مثلا تحير المرض وهذاك علاش اي معنيه اي سيده تحب باش تحبل وهي عندها الذئبه الحمراء لازم تراجع الطبيب نتاعها ولزم الطبيب نتاعها يعمل لها تحاليل منتظمه وهو وقت هو يسمح لها انها معنيه تخمم في الانجاب ولا لا الزم قبل 6 اشهر من التفكير في الانجاب يلزم يكون عندها التحاليل نتاعها تكون في معناه تكون جيده وخاصه تحاليل نتاع الكلى نتاكدوا انه ما فماش اصابه نتاع كلى وانه المرض نتاعنا المرض نتاع الذئبه الحمراء تكون يعني مش متحير وقتها بعد 6 اشهر احنا نتاكدوا ان المرض مش متحير نسمحوا للمريضه أنا هي تنجم تحمل وفي وقت الحمل يلزمنا نتابع متابعة لصيقة للمرضى هذوما علاش على خاطر 50% من المرضى هذوما المرض يتحير وينجم يعمل مخلفات على الطفل على الجنين وعلى الأم
1: ولي عندهم أمراض مزمنة خلف بالطبيعة ويمرضوا بالذئبة الحمراء
0: أي
1: اي يزيد يعني معناها تكون حالته معناها اصعب
0: اكيد هو من الطف الله انه الامراض المزمنه اكثر عند الكهول وهذا مرض يصيب الشبان اكثر لما تلقاهم اكثر الاحيان
1: معناها كهله معناها كهله كي مرض بالتنسيون كان عندي ضغط الدم معناها كهله
0: هو يعني هي يصيب اكثر الشباب يعني اقل من 40 سنه يعني عندهم هو مرض الذئبة الحمراء كافي يعني هو بيده حتى الأدوية متاعه تنجم
1: مؤرق جدا
0: ونجم يعمل غدة الدم ونجم يعمل السكر علاش على خطر الدويات خاطر مش تستعملوا دويات قوية برشا
1: أنا نعرف شكون وصلت حتى عند شيميو دكتورة
0: لا ما مش للذئبة الحمراء
1: هي مريضة يعني بالذئبة الحمراء وقد قالت لزيت باش نعمل شيميوثيرابي مانيش عارفه
0: مش شيميوثيرابي بيوثيرابي
1: زعما
0: بيوثيرابي
1: هل بيوثيرابي

0: الثيرابي هو من الأدوية اللي نستعملوها في الحالات المستعصية. أغلب الحالات في حالات الذئبة الحمراء نشوفوا فيها في بلادنا أكثريتهم يتفرهدوا بالدواء الكلاسيكي اللي هو الكورتيكويد والليزيمينوسوبريسور، يتفرهدوا مليح. لكن فما حالات استثنائية اللي هما مهما معنيه ونستعملوا الدواء نتاعنا الكلاسيكي بصفة يعني منتظمة ونراقبوهم وكل شيء، لكن هما متحسنوش وقتا نسحقوا الدواء البيولوجي اللي هو البيوتيرابي.
1: باهي، والباز نتاعو شنو دكتورة؟
0: الباز نتاعو سي دي زوتو انتيكور، سي دي زانتيكور
1: مضادات حيوية.
0: هما
1: بيو ولا كيف؟
0: بيو واللي
1: حاجة تفرح
0: هما، واللي هما يعاونونا في الحالات الخطيرة والحالات المستعصية اللي ما تتجاوبش معها الأدوية الكلاسيكية
1: كما يعطيو التونيو هكا، التونيوس كما نقولوا للبدن ويقويوه.
0: لكن هم بيان سور غاليين ومش ديما متوفرين، يعني ما فهمت نخليوهم كان الحالات النادرة اللي هما الحالات الخطيرة. هو أغلب المرضى متاعنا إذا كان يسمعوا النصائح وينظموا حياتهم ويتبعوا ويدويهم بالباهي ويجيوا في العياد الخارجية وكل بقدر ربي ما نسحقوش الدواء الغالي هذايا والكل. وعنا برشا مرضى اللي هما يتبعوا حياتهم بصفة عادية، جابوا صغيرات كبروا صغيراتهم
1: ما يتعديوش صغيرهم.
0: ثم حالات وراثية ماهيش برشا لكن موجودة، وأحنا نعملوا تقاسيم، معنيه النجم نعملوا تقاسيم إذا كان فما أي علامات. ديما التثقيف الصحي يعاون المريض والمريضة، نثقفوها صحيا ونفسروا لها المرض، نفسروا لها شو معناه المرض وشنو هو العلامات نتاعه وشنو هو مسببات المرض باش هي تتفاداهم. مسببات المرض كما قلنا أشعة الشمس، التوتر
1: اللي تصعد معناها اللي تزيد اللي تزيد معناها
0: اللي تزيد ولا اللي تحيط
1: لي سيمبتوم الأعراض،
0: خاطر ليفوليسيون نتاع المالادي معناها تطور المرض ينجم تصير فيه ديبوسي اللي هو تعكرات تنجم تكون خطيرة وتنجم انتخطان كي نعطيه الدواء يرقد المرض ويعيش المريض قريب الحياة الإنسان الطبيعي،
1: يعني يعتبر الأمراض المزمنة.
0: هو مرض مزمن لكن عنده علاج
1: ونتبعوه ونعيشه به كما السكري وكما الأمراض الأخرى
0: ونعيشه به
1: ومعترف به بالكنام الأدوية.
0: إلزم إذا ما الطبيب متاعك يعمل لك أوراقك
1: يدخل في منظومة لابيسي هكا ولا
0: ودواء متاعه ما هوش غالي، فهمتني كيف؟ والأهم اتباع النصائح النصائح أنه المريض
1: يبعد عن الذروة متاع الشمس مثلا،
0: يبعد على الشمس. توا احنا ما دمنا في الصيف نغتنم الفرصة هذية باش نأكد على الحماية من الشمس. أول حاجة المريضة خاصة متاع الذئبة الحمراء كي تقوم الصباح على طول النهار وخاصة في الصيف، على أول ما تقوم الصباح تغسل وجهها وتعمل إكران سولير SPF على الأقل 50 باش تكون الحماية فعالة على أشعة الشمس UVB والUVA. وفي فترة الصيف يلزمها تجتنب الخروج بين 10 ل
1: 14
0: تجتنب الخروج بين 10 و 14، وإذا كان خرجت يلزمها تعاود تعمل إكران سولير كل ساعتين. اوكي، لازم تستعمل المظله كما قلت يعطيك الصحه، لازم تستعمل واقي الشمس مرايات الشمس زايده باش تقي عينيها، لازم تشرب الماء مليح ولازم تلبس معناه ملابس تغطي لها الجسم نتاعها.
1: باهي للبحر ريم،
0: البحر لازم بعيد على الشمس، البحر هي البرشة
1: خاطر فيه كل الملوحه، درجه الملوحه هذيك
0: البحر هي البرشة
1: باهي للجلد،
0: فيه النشاط البدني هي البرشة البحر، وفيه طاقه ايجابيه وفيها فيها مقاومه التوتر والقلق. لكن لازم نمشيولوا صباح بكري ولا بعد الخمسة نتاع العشيه هكاك
1: نبداو على وقت الذروه،
0: نبداو في قمه الفايده نتاع البحر. بالنسبه لللباس نغطيه، نحاولوا باش نغطيو بدنا باش هكاك معناه تعرض للشمس يكون اقل، ونحاولوا باش نلبسوا الوان غامقه خاطر اللون الفاتح يحمينا من الحراره لكن ما يحميناش من اشعه الشمس. نختاروا الالوان الغامقه، نختاروا القطن باش يحمينا اكثر، نبعدوا على البوليستير والنيله نلبسوا القطن ونحمي رواحنا خاصة من الشمس، نحمي رواحنا من التوتر، التوتر النفسي والتوتر الجسدي، يعني ما نتعبوش رواحنا برشا، ولزمنا نخمو كيفاش نرفعوا على نفسنا، يعني نعملوا رياضة، نعملوا الحركة، لزمنا على الأقل
1: نص ساعة. أنت توا صيف وبحر، معناها فرصتك باش معناها تخرج الطاقة السلبية الكل من بدنك، أنك تجدد الطاقة، أنه بدنك يكسب مناعته.
0: يعطيك الصحة. وزاد الماكله الصحيه، لازمنا ناكلوا برشا خضروات، برشا
1: كل ما هو
0: خضروات طازه، معناه سلطه، سلطه هيله برشا، ناكلوا البقوليات، ناكلوا البروتينيات، نبعدوا على السموم البيضاء،
1: تقصد على اللحوم، تقصد
0: يعني الحوت خاصه. الحوت على الاقل معناه احسن حاجه ثلاثه مرات في الاسبوع. الحوت هيل برشا، فما حوت معناه كل قدر وقدره، نجموا ناخذوا حوت، مش لازم يكون غالي، مش لازم يكون غالي، نجم يكون حوت أزرق، فهمني؟
1: حوت الأزرق عنده قيمة مش عندي،
0: عنده قيمة غذائية كبيرة برشا،
1: أما تشوي
0: ولزمنا نختاروا طريقة الطهي، نبعدوا على المقلي، ما نقليوش الزيت، ما نقليوش البصلة،
1: طيبوا
0: في البارد، ناكلوا برشا خضروات، خاصة احنا في بلادنا ما ناكلوش برشا خضروات، نبعدوا على السموم البيضاء اللي هو السكر والملح والفارينة، نقصوا من الخبز طبيعي بالنسبة للمرض هذا، على خاطر هو ينقص من المناعة، هو مناعة متقوية على البدن، كي نشوفوا المناعة متاع الإنسان قواها طايحة، يعني لازمنا نحمي رواحنا من الجراثيم. كيفاش نحمي رواحنا من الجراثيم؟ حاولوا مش ما ناكلوش ماكلة الشارع، خاصة في الصيف،
1: كلوا الهريسة، كلوا الفلفل الأحمر، كلوا الفلفل الأحمر، كلوا قوة أنتي أكسيدون، الفلفل الأحمر
0: نحمي رواحنا.
1: إذا أمريكان يستعملوا فيه توا، المكسيكان الفلفل الأحمر راهو دواء، أما ما تشربش وراه الماء، خلي تاكلوا وارتاح وبعد شرب الماء، خاطر بالحق أنتي أكسيدون، يعني الأمراض كل ينحاس سبحان الله.
0: والفلفل زاد فيه برشا فيتامين سي، هو أكثر معناه غذاء غني بالفيتامين سي الفلفل. وطبعا المداومة على الدواء، مستحيل أنه طبيب مريض متاع الذئبة الحمراء يبطل على دواء ما غير استشارة الطبيب.
1: عنا دواء،
0: الدواء هي البرشة اللي هو لزونتي باليديان سانتيز، اللي هو أهم دواء بالنسبة للذئبة الحمراء، دواء رخيص متوفر، والنجم نستعملوه عند الطفل، عند المرأة الحامل، عند المرأة المرضعة،
1: يعني ما عندوش مخالفات،
0: ما عندوش برشا، معناه قليل قليل هما المضاعفات الجانبية، نستعملوه كل يوم، الزهرة مش في النهار، فما شكون يستعملوا كل يوم، فما شكون
1: الهرمون، هو
0: ديزونتي باليديان سانتيز، هو دواء اللي استعملوها في اول معناه استعملوه في افريقيا لعلاج الملاريا. وهذا الدواء هذايا أظهر النجاعة متاعه للوقاية من الجراثيم، خاطر المرضى هذوما مناعتهم طايحة، دونك ينجموا يصابوا بالجراثيم والإصابة الجرثومية ليزانفيكسيون، ينجموا يكونوا قاتلين خاطر مناعتهم طايحة. هذاك علاش البلاكينيل ولا النيفاكين سي دي ميديكامون كي سون إيسونسييل، سي لا باز دو تريتمون، اهم حاجه في العلاج هو لي زونتي باليديان سانتيز بالنسبه للذئبه الحمراء. تقيهم من الجراثيم، تقيهم من التجلطات والانسداد في الاورده، تقيهم تحسن تحليل السكر والدم، واهم من هذا تحسن علامات المرض اللي هما
1: معناها
0: ليغوبسيون كوتاني، الحبوب اللي في الوجه تنقص، خاصه التقرحات، خاصه اللي هي متسببه من الشمس، الاوجاع نتاع المفاصل تنقص، الشيح في الفم والشيح في العينين ينقص،
1: التقرحات في الفم
0: زاده، وزاده ليبوسي دو لا مالادي، معناه الانتكاسات نتاع المرض تنقص بالاستعمال المنتظم
1: نتاع الدواء. الحمد لله انه بلادنا فيها الدواء، خلينا ناخذ الومضه الاشهريه ثم نرجع معك في خلاصه القول معك يا ريم، تفضل.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
3: من
2: منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
3: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
3: 104.7.
1: إذن مواصلين معكم كلمة الختام بالنسبة للدكتورة ريم القليعي. شكرا لك على حضورك معنا اليوم. مع ارتفاع درجة الحرارة ننصحهم دائما حتى اللي ما همش يشكيوا من الأمراض النادرة، يعني الناس العادية، ردوا بالكم تشربوا برشا ماء، تنوعوا من الماء، ما تنساوش المظلة والإكران هذاك ديما نساء ورجال وصغار، خاطر كل حتى الصغيرات فما كل انت ودرجة الإكران، معناها يلزم باش تحمي وجه صغيرك، كتفات ورقبته ووجهه، ما تخرجوش وقت الذروة. هذو من نصايح حفظتهم تلما نسمع فيهم اللي نحفظتهم، على ذلك مش تسمعوا كهو، يلزمكم تطبقوا التفاصيل ونصائح اللي قدموها دكاترة والأخصائيين اللي جونا للستوديو. ريم كلمة الختام تفضل.
0: يعيشك إيناس على الاستضافة. بالنسبة لمرضى مرضى الذئبة الحمراء، هو مرض كيما الأمراض المزمنة الكل، مرض صحيح ينجم يقلق شوية، لكن عنده دواء ناجع، عنده نظام حياة اللي زمنا نتبعوه مليح، والمريض ما يزموش يكون ما ييأسش، لازم يكون عنده عزيمة، يلزم يلتزم بنصائح الطبيب، يستعمل دواه بانتظام، وبقدر ربي فما كان الخير
1: ان شاء الله يا ربي. وخاصة يلفت معناها يلزم ديما الطاقة الإيجابية، ما يلزمكش تكون محبط ومتقلق ويسيبك الاكتئاب. راه هو يعمل شوية برشا الاكتئاب،
0: يعمل برشا اكتئاب،
1: مادام مناعته حدوك مش يعمل اكتئاب، مش يعمل لك معناها
0: هو من مخلفات، هو
1: تبدا تخش بيني ما وليدتي ما لبس، وانا داير بيه العائلة وكل وانا باقي حزين، راهو ذاك شعور معناها داخلي نتيجة الاكتئاب اللي قاعد تعاني فيه بطريقه لا شعوريه، يعني ما نحبوكش تحس بيه، حاول تتغلب عليه، خاطر المناعه راهي تتغلب عليها انك تكون ديما فرحان، ما يلزمكش تتهبط لك الدرجه انك معني برشا حزن وتبكي وكل هذاك الكل، راهو يطيح المناعه.
0: صحيح، هو من من من اعراضه زاده ينجم يعمل اكتئاب، وحتى الادويه تنجم تعمل اكتئاب. هذاك علاش احنا في العلاج نتاعنا نتعاونوا مع الاخصائيين في الاختصاصات الاخرى، ومن اختصاصا الطب النفسي نتعاونوا، وعلاش لا نبداو ان تريتمون انتي ديبريسور دواء الاكتئاب اللي يعاوننا، خاطر الانسان هو جسد وروح، اذا كان تعبت تداعى له النفس، تتداعى له النفس، وهذاك علاش الزمنا الطبيب الباطني هو اللي يعني ينظم العلاج، يعني يبعث المريض متاعو للمختلف الاختصاصيين الاخرين، وهو ديما يتابع الأدوية في الاخر بكل الأردنوس الاخرانية يشوفها الطبيب الباطني، وديما يتابع الطبيب الباطني المختص في الطب الباطني علاج التام تاع المريض الذئبة الحمراء.
1: شكرا لك ريم، شكرا مرة اخرى، تحية ليك وكل الإطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى فاطمة بورقيبة، والناس اللي تسمع فينا، الناس المرضى، ان شاء الله ربي يشفيكم، خاصة البعض على اهاليهم، ان شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم، ترجعوا لاهاليكم، تعديوا صيفية ان شاء الله حلوة، لا فاقدين ولا مفقودين، صحة دائما للناس كل. يلا شكرا.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: حياتك.
1: إن شاء الله اليوم نهاركم زاهي وملون وألوان ربيعية صيفية شتوية خريفية كما تحبوا. على كل إن شاء الله خذيتوا المعلومة اللي بطبيعة باش تقتديوا بها وتطبقوها في حياتكم اليومية في مساركم اليومي. بالنسبة للتصاعد أنا قلت لكم فيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، ردوا بالكم على رواحكم على بيتكم على ماتكم، ما تخرجوش في وقت الذروة من 10 حتى للأربعة كم كانت تحكي الدكتورة المظلة، راهي عندها قيمة باش تقيكم الشمس. الواقي زادة واقي الشمس إذا كيزمكم على وجوهكم، راهو حتى الرجال يعملوا الإكران، راهو حتى الرجال مطالبين باش يعملوا الإكران في وجوههم، راهو ما هم يحبوش، أما هو راهو حفاظا على البشرة باش ما تصابوش، الخطر راهو أشعة الشمس يسر قوية واللطف يا ربي، وإحنا نخافوا من هالسرطانات اللي كثرت ربي بعدهم علينا، الأمراض الجلدية السرطانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما نحبش نكمل بطاقة سلبية، سيف دايم للناس الكل بالفرحة باللمة بأواصر المحبة بين الناس واللمة الحلوة في الصيف، راهو صيف ضيف نحبوه يكون ضيف وما يكونش ثقيل علينا وعلى صحتنا. شكرا لكم، نتلقى إن شاء الله نهار الجمعة في ضوء القميرة من 10:30 الليل مع أجواءنا طبعا مع التوينسة كيفاش عادي الصيف مع جونا التونسي. يلا شكرا هيثم، شكرا هويدا، شكرا مترابسين اللي عمر و كذلك الفتاة الجميلة اللي مرافقته. إناس تقول لكم دمتم في صحة وعافية، كلوا في الدار.

0: تمام منتصف النهار من إذاعة المنستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بعد موجة من الحر اليوم بداية الانفراج مع تراجع درجات الحرارة إلى ما دون المعدلات العادية منتصف الأسبوع القادم. تسجيل خسائر في قطاع دواجن بولاية سوسة تتراوح بين 55% نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. جامعة الطماطم تؤكد تضرر حوالي 35% من صابة الطماطم بسبب انقطاعات الكهرباء ونقص الماء. جمعية أبصار تطلق حملة شغلني للمطالبة بتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بداية انفراج الطقس بعد موجة الحر، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وقد تصل إلى ما دون المعدلات العادية منتصف الأسبوع القادم. وأكد المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري اليوم تسجيل تراجع في درجات الحرارة إلى ما دون المعدلات العادية منتصف الأسبوع القادم.
1: بداية من اليوم باش نسجلوا انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في الجهات الشرقية للشمال والوسط. من ناحية تقنية نجم نقولوا حتى أن موجة الحر انتهت بالنسبة للجهات هذه. اليوم باش تكون درجات الحرارة قصوى بين 37-42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تتواصل مرتفعة نسبيا داخل البلاد، تكون بين 43-47 درجة، توصل حتى 49 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر وقبلي. الانخفاض هذا باش يتواصل، يكون تدريجي. يوم الجمعة تتحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب، أهالينا في الجنوب باش يحسوا بالانخفاض هذا. في بداية الأسبوع المقبل ومنتصف الأسبوع المقبل تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون المعدلات العادية. من المنتظر اليوم وحتى يوم الغد تكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، كيف سليانة، قيروان، القصرين وسيدي بوزيد، حتى الجهات الشمالية من ولاية قفصة تكون عموما معناها خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى ومتفرقة دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للبحر باش يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، تكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية.
0: سجل مربو الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% عموما، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائية. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حسن الطيف بسوسة أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق نهزت 50%، ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج.
2: سجلنا على مستوى الجهة نقص في بعض المنطقة الانتاج، على مستوى الضيعات في بعض الضيعات وصل النقص حتى حول 50%، النسبة الضئيلة من الفلاحة نصف بعد 50% من النفوق. أما إجمالي كولاية سوسة وصل النفوق على مستوى الولاية في حدود 5-6%، وهذا يعود لعدة عوامل. قطاع التيار الكهربائي صفحة مستمرة على مدى اليوم، كان تقريبا أمس قطاع صل حتى 6 ساعات و7 ساعات، وبالتالي هذا عنده تأثير سلبي عن تجربة الدواجن، خاصة أن الدنيا سخونة برشا، وبالتالي الفلاحة نتاعنا كانت عدة خسائر. كذلك نقص المية الساعة بعد اليوم لدى البطيمة للفلاح بيخش به كيلو بربع الفرنك، سوم غير مجدي يشجعش فلاح لنمو الانتاج تاع تجربة الدواجن. 4000 فرنك اليوم لديش تكلفة باش يغطي الفلاح التكلفة نتاعه، على الأقل لازم يكون من 4500 و5000. كيلو الدجاج اليوم متكلف على الفلاح في حدود 4600، وبالتالي الفلاح نتاعنا اليوم بيع بالخسارة، ثم مردودية سلبية لدى الفلاح نتاعنا. نطلبوا من كافة أسطة المعنية بالأمر أن تتدخل بكل جدية في أقرب وقت ممكن لتفادي هذا الإشكال اللي هو يتمثل في قطاع الكهرباء.
0: أوضح عضو الجامعة العامة الوطنية للطماطم عادل عنتيت بأن انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة أثر على مورد رزق العديد من منتجي الطماطم، مؤكدا أنها تسببت في تضرر نحو 35% من صابة الطماطم، وأثرت كذلك بشكل كبير على الفلاحين ومصانع التحويل.
3: طقس التغير المناخي اللي صار لنا السنه هذايا والحراره المشطه خلات اليد العامله مش موجوده ومش متوفره. حتى الشباب اللي كان يعاون شويه في العطله المدرسيه على غرار في ولايه نابل كانت هذوكم ما جاوش. الانقطاع المتكرر للكهرباء خلى المعامل تتوقف في عديد الايام، تخدم ساعه ساعه ونص اللي ما يكفيش ما يلبيش انه يحاول كميه كافيه نتاع الطماطم، ولهذا الطماطم تبقى بالنهارين ثلاثه قدام المعمل كي توصل باش تطبقها ولا تغير صالحه للاستهلاك ولا للتحويل، ولهذا يروح بها الفلاح ويتلفها وكهو. اما الطماطم اللي مازالت اونكور معناها مازالت ما تنحاش ما تجمعتش في غياب التيار الكهربائي ما نلقاوش الفلاح كيفاش يسقيوها، خاطر باش تصبر شويه لازم ما تشيحش بالماء. قطع التيار الكهربائي زاد على الطيني بعد مع السخانه اللي صارتلها، كنا نأملوا في كاليتي وفي صابه ممتازه صراحه في ولايه نابل بخصوص، ما عندناش باش نوصلوا اللي كنا نأملوا له.
0: بهدف دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل بالمناطق الريفية وتمكينها من موارد رزق، يقوم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان بتنفيذ مشروع دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية في الوسط الريفي، والذي يمتد على 3 مراحل سيستفيد منه 100 منتفع من الشباب والنساء، قيمة كل مشروع 20,000 دينار في شكل منحة. أكثر تفاصيل يقدمها عدنان الصيد المتصرف الجهوي للتضامن من الاجتماعي بالقيروان في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
4: في اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقيروان عندنا مشروع تريس اللي هو دعم سلسلة التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي، الممول من قبل سفارة هولندا عن طريق البنك الدولي، اللي احنا توا في المراحل الأخيرة من تنفيذ الكوارت الثالثة. احنا الملول نفذنا 46 مشروع إجماليا باش نوصلوا للمئات مستفيد، معناتها في الأخير خاص بالسلسلة التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية، هذا هو العنوان الكبير برشا معتمدية تشملها البرنامج هذا. عملنا أبيلا كونديداتور المرة الأولى وقدمنا على بروسيدور أنه نشاركوا المصالح الإدارية الكل في القروان باش عملنا كوميتي تكنيك واخترنا المستفيدين، وتوا في الفاز فينال اللي هي تنفيذ المشاريع هذه. هو النساء عددهم أكثر من الرجال وبرشا مشاريع ناجحة زادة، والشباب زوز الأصناف النسائية والشبابية هم المبادرين، يعني هم عندهم قابلية أنهم يبعثوا للحساب الخاص. مشروع فردي قيمته 20,000 دينار، هذه مساهمة تريس، هي منحة ما نعطيوهاش معناتها فلوس، نشريو كل شيء نعطيو فوندر المو، هذه معناتها الخصوصية متاعنا.
0: أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذويات وذوي الإعاقة الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلتزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل. وبين رئيس الجمعية محمد المنصوري أن نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة الاجتماعية تتجاوز 60% ونسبة النساء تفوق نسبة الشباب.
5: قمت شغلتي والمواجهة خصيصا إلى القطاع الخاص، ودعوناه المسؤولية الاجتماعية لتقريبا 2016 إطار القانون الزامي بتشغيل نسبة 2% من ذوات ذوي الإعاقة، أنه القطاع الخاص لم يلتزم إلا بنسبة ضعيفة جدا، تقديرنا أنه متجاوز 0.3%. اليوم نطلب من الدولة التونسية تزيد شوية من الإجراءات والتحفيزية لفئات المؤسسات هذه، وأيضا القطاع الخاص يجب أن يعارض مجد الدولة ويلتزم بالقوانين الوطنية. المؤسسات اللي غير قادرة أن تطبق القانون هذايا يجب أن تدفع مقابل عدم تطبيقها نسبة مالية تخصص لصندوق تكافؤ أو صندوق كرامة من خلاله يقع إسناد منح للشرطة الآخر غير قادرين على عمل، وأيضا لشراء مساعدات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة. نعلم جميعا أن كلفة الإعاقة مرتفعة جدا، دراسة صغيرة عملناها تبين أن حالة البطالة نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة تتجاوز 65% إلى 65%، والنساء من ذوي الإعاقة هم أكثر بطالة من الشباب والرجال من ذوي الإعاقة.
0: أصدرت الجامعة العامة للبلدين بيانا تلوح فيه بالتصعيد وتحذر من انهيار القطاع أثر حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف بسبب الاعتماد على أسطول معدات متهالك مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلام المهنية، ما يهدد حياة الأعوان وتجاهل سلطة الإشراف للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة. التفاصيل مع كاتب عام الجامعة العامة للبلدين مكرم عميرية.
6: المشكل الكبير خاصة في ظروف العمل اللي تمر بها البلديات من نقص في الماتريال اللي يخدموا به الخدامة، وانعدام ظروف الصحة والسلامة المهنية، وكنا تعرضنا العديد للحوادث القاتلة في الأيامات اللي فاتت، ونبهنا مع الإدارة العامة ورسلناها على أساس كنا اتفقنا عم نول على تنقيح وتفعيل منشور الصحة والسلامة المهنية، ولكن مع الأسف لا تفاعل من طرف الإدارة العامة، نقص في الموارد البشرية، نقص في المعدات، تهالك المعدات، القانون الأساسي للبلديين ليحفظ الكرامة للبلديين اتفقنا فيه وما صار منها شيء. سيبور سلاح باش ندعو إلى هيدرية عاجلة في الأيامات القادمة، وهذا بجرب من الهياكل النقابية في كامل تراب الجمهورية، ويخدموا يتحركوا، والهيدرية سيد نفسها باش تخرج قرارات ونعلمكم بها في الأفلام إن شاء الله.
0: نقطة نهاية النشرة الإخبارية، ونذكر بالعنوان الأبرز: بعد موجة من الحر اليوم بداية الانفراج مع تراجع درجة الحرارة إلى ما دون المعدلات العادية منتصف الأسبوع القادم. مع أجمل تحيات فريق الأخبار، أمن غزال، محمد بشير الشكاكو، أحمد العيسي، ونادر بن رجب، على الأجهزة التقنية حسام قدرية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. إشهار.
9: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
7: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

مرحبا بالجميع تاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد أقل من ساعتين من الآن غلق باب لترشح رئاسة عضوية فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لحد هذه اللحظة حتى ترشح لتقديم رئاسة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نذكره الساعة الثانية يتم غلق باب ترشح رئاسة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ما دمنا نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بيرم نويسر لاعب محور دفاع فريق نادي حملان في يمضي رسميا مع فريق الاتحاد المنستيري، عقد لمدة 3 سنوات بيرم نويسر خطة محور دفاع، أكيد باش يعوض اللاعب رائد الشيخاوي انتقل لفريق الترجي الرياضي التونسي. فريق الاتحاد المنستيري يعلم صفة رسمية تجديد عقد لاعب كرة السلة بشير بن يحيى يواصل مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في كرة السلة. في فريق الملعب التونسي عن تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف عقد لمدة 2 مواسم قادمة فريق الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر. نذكره فخر الدين بن يوسف البالغ من العمر 35 سنة لعب في الموسم الماضي لفريق الاتحاد المنستيري، خاض العديد من التجارب في البطولة المصرية مع أندية المصري بيراميدس الإسماعيلي، تقمص أزياء الاتفاق السعودي الترجي ميدس الفرنسي نادي صفاقسي نجم حلق الواد والكرم. فريق الامريالي بحمام سوسي على التركيبة الكاملة بالنسبة للإطار الفني، محمد علي نفخة هو مدرب أول، أنس العزعوزي هو مدرب مساعد، معد بدني خليل الزواغي، مدرب حراس بيرم عبود، وأخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسعيد. في فريق النجم الساحلي عن لجنة نزاعات بالنجم الساحلي غلق ملف المالي لياسين العمري بصفة نهائية بعد سداد المبلغ، والمبلغ قيمته تقريبا 290 مليون. قعدوا مع الانتقالات، والأمس أمضى الحارس السابق لمستقبل يدي بي جابس عبد القادر شوية عقد للموسم واحد مع الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى تقدم سقيط الدائرة. على اجتماع اللي انعقد أمس بين وزير الشباب والرياضة والممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم ونادي صفاقسي وسكك الحديد صفاقسي، تقدم كبير في تسوية ملف مستحقات الرولي بمناسبة منابو في المسافقة انتقال على غرام إلى شختار دونستيك الأوكراني. ذكروا 25 جويلية أكيد هو الموعد آخر موعد لتأهيل الإفريقي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، وأكيد تسوية ملف علاء غرام باش يخلي النادي الصفاقسي يكون رسميا ممثل رسمي في فريق النادي الصفاقسي في كأس الكاف. في فريق مستقبل سليماني يعلم صفة رسمية تعاقده مع المدرب أمين كمون، تعاقد بصفة رسمية أمين كمون، سبق له بشخات تجربة في نادي حملان في الملعب الجيبسي في الموسم الماضي، أنهى الموسم الرياضي الماضي مع فريق سبورتينج بن عروسة. الآن قاعدة تسير ندوة صحفية للرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويدرس الاتحاد الإفريقي إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والتنسيق مع الجهات المختصة. أوضح من الهدف أن الخطوة هي تطوير مسابقة ورفع مستوى التنافس وإتاحة الفرص أمام عدد أكبر من الأندية الإفريقية للمشاركة في البطولة القارية. صفة رسمية يعلن أيضا خلال ندوة صحفية قاعدة تصير الآن بالنسبة للرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعلم صفة رسمية لأنه عدد الأندية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس الكاف، اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس أمم أفريقيا من 24 منتخب إلى 28 منتخب في النسخة المقبلة في إطار خطة الاتحاد الإفريقي لتوسيع المنافسة ومنح فرص أكبر لعدد في المنتخبات المشاركة في البطولة. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم،
5: 28 000 666.
4: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: تسهرون الليلة.
7: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني جوزيف عطية ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
8: مبان

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض الأوركسترا السيمفوني التونسي ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

لا تلن للخطوب واسلب، فمن لان توالى عليه قرع الخطوب. إن ضرب الحديد ما كان إلا حين أبدى لينا لحر اللهيب.

لما تمادى على بعادي وأضرم النار في فؤادي، ولم أجد من هواه بدا ولا معينا على السهاد، حملت نفسي على وقوفي ببابه وقفة الجواد، فطار من بعض نار قلبي أقل في الوصف من زنادي، فأحرق الباب دون علمي ولم يكن ذاك من مرادي.

قال علي بن أبي طالب: عليكم بأوساط الأمور، فإنه إليها يرجع العالي، وبها يلحق التالي. وشبه ذلك بالحبل إذا قبض على وسطه، فالقابض قريب من طرفيه، والآخذ بأحد طرفيه بعيد من الآخر.

كتب قيصر إلى معاوية: أخبرني عمن لا قبلة له، وعمن لا أبا له، وعمن لا عشيرة له، وعمن سار به قبره، وعن ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم، وعن شيء ونصف شيء ولا شيء، وابعث بزر كل شيء. فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس فقال: أما من لا قبلة له فالكعبة، ومن لا أبا له فعيسى عليه السلام، ومن لا عشيرة له فآدم، ومن سار به قبره فيونس عليه السلام، وأما ثلاثة أشياء لم تخلق في رحم فكبش إبراهيم، وناقة صالح، وحية موسى عليهم السلام، وأما شيء فالرجل له عقل يعمل به، وأما نصف الشيء فالذي ليس له عقل ويعمل برأي ذي العقل، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره. وملأ القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فبعث معاوية إلى قيصر، فلما وصل إليه الكتاب والقارورة قال: ما خرج هذا إلا من بيت نبوة.

كل الورى من مسلم ومعاهدي للدين منه فيك أعدل شاهدي. فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالدي، وإذا رأى منك النصارى ظبية تعطوا ببدر فوق غصن مائدي، أثنوا على تثليثهم واستشهدوا بك إذ جمعت ثلاثة في واحد. وإذا اليهود رأوا جبينك لامعا قالوا لدافع دينهم والجاحد: هذا سنى الرحمن حين أبانه لكليمه موسى النبي العابد. ويرى المجوس ضياء وجهك فوقه مسود فرع كالظلام الراكد، فتقوم بين ظلام ذاك ونور ذا حجج أعدوها لكل معاند. أصبحت شمسهم فكم لك فيهم من راكع عند الظلام وساجد. والصابئون يرون أنك فردة في الحسن إقرارا لفرد ماجد، كالزهرة الزهراء أنت لديهم مسعودة بالمشتري وعطارد. فعلى يديك جميعهم مستبصر في الدين من غاوي السبيل وراشدي. أصلحتهم وقتلتني فتركتني من بينهم أسعى بدين فاسدٍ.

أحبابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: تحب تحكي
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أفاد موقع The Information أن شركة الأوبن أي أي تتوقع وصول عدد من المستخدمين المشتركين في تطبيق تشات جي بي تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعيا. وأضاف التقرير أنه نحو 35 مليون مستخدم أي حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الناشطين أسبوعيا دفعوا اشتراك اعتبارا من شهر جويليا الماضي سواء عبر باقة البلوس بسعر 20 دولار شهريا أو البرو بسعر 200 دولار شهريا. ويبدو أن مصادر إيرادات الأوبن أي أي السنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام هذا، رغم أنه استمرار ارتفاع خسائر الشركة متواصل. وكان الموقع ذكر أن الشركة حققت نحو 4.3 مليار دولار من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة تقارب 16% مقارنة بإجمالي إيرادات العام الماضي، بينما بلغت نفقاتها 2.5 مليار دولار نتيجة تكاليف البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي بي تي. كما تتوقع الأوبن آي آي أن يجي نحو 20% من الإيرادات متاحة من منتجات جديدة تشمل ميزات مرتبطة بالسوق والإعلانات. وأشار التقرير إلى أن الشركة أطلقت هذا الأسبوع مساعد شخصي للتسوق ضمن تشات جي بي تي في خطوة قد تمهد لتحقيق عائدات عبر الإعلانات أو عمولات المبيعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: نيو تيك
6: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. منها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. تمكنت فرق الحماية المدنية ومختلف الهياكل المتدخلة والتابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت وبالتنسيق مع اللجان المحلية وبقية المصالح الأمنية والعسكرية والفنية ومكونات المجتمع المدني المتطوع، تمكنت فجر اليوم من إخماد الحريق الغابي والذي اندلع أمس بالمحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة من التدخلات المتواصلة. وقد أفادت المعطيات الرسمية بأن عمليات المراقبة الميدانية ستتواصل خلال الساعات المقبلة تحسبا لأي تجدد للنيران، خاصة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. وفي موضوع متصل أيضا، تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق بجبل غرقاليا بمنطقة كاب النيجرو بنفزة من ولاية باجة والمشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا المساعي السيطرة على حريق جبل المطرية بدقة من معتمدية تبرسق. سجل مربو دواجن من ولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% عموما، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وقد أضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حسن الطيف أن عددا من مربي الدواجن بجهة سوسة سجلوا نسبة نفوق ناهزت 50%، مما أثر سلبا بشكل كبير على مردودية الإنتاج. وأمام تواصل لانقطاع الماء والكهرباء شهدت عديد الجهات في البلاد التونسية تحركات احتجاجية الليلة الماضية وطالبوا السلطة باتخاذ الإجراءات والتدخل العاجل لحل الأزمة التي أثرت سلبا على الحياة العادية للمواطنين والعائلات والمؤسسات الاقتصادية. كريمة بن يوسف تلتقيكم بعد قليل ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. موعدنا يتجدد معكم كل يوم أربعاء في نفس التوقيت من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة بعد الزوال. مواضيعنا متعددة ومتنوعة، دائما في علاقة بالشأن البيئي وحماية المحيط، إلى جانب طبعا بعض المتابعات اللي نواكبوها من هنا وهناك، إيقاعات المهرجانات وغيرهم من طبعا الإيقاعات التي تشغل الرأي العام خلال موسم الاصطياف. إذن نبدأ حصتنا اليوم برنامج منكم وإليكم باش نحكيه على بلاغ مروري خاصة بمهرجان أوسو بسوسة، باش نحكيه أكيد على إجراءات مرورية أو ترتيب مرورية بمناسبة سهرات هذا المهرجان. البداية باش تكون مع السيد رمزي البوعزيزي، رئيس قسم أو رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة. من المهرجانات باش نرجعوا إلى البيئة والمحيط، وباش نحكيه على البيئة البحرية، وباش نحكيه تحديدا على الحريقة أو النشيطة اللي بدأت تتكاثر شيئا فشيئا في البحر، وبدأت طبعا ترهق وتقلق المصطفين. مش نحكيه على الحريقة أو النشيطة وتكاثرها في البحر الأبيض المتوسط، مش نعاود ونذكره طبعا بالأسباب، شنو الأسباب اللي خليت هالنشيطة تتكاثر وتظهر بقوة في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة مش نحكيه على ظهور الأنواع الجديدة في البحر الأبيض المتوسط من النشيطة. هذه أنواع قال إنها جديدة السمية وتأثر على صحة طبعا المصطفين. مش نحكيه اليوم على أسباب ظهورها، ومش نحكيه خاصة على التوصيات بشأن التوقي من لدغات الحريقة. طبعا موضوع الحريقة مجموعة من الضيوف يكون حاضرين معنا في هذا الموضوع، الحضور في المباشر للسيدة هدى لازرك، أستاذة باحثة في تثمين الموارد البحرية، واللي باش تحكي لنا اليوم الحقيقة على جزء أو خلينا نقول زاوية نظر خاصة بالموضوع هذايا. باش نحكيه على التثمين، هل أنه اليوم نجمو نثمنوا هالحريقة ونبدلوها من مصدر قلق طبعا إلى مصدر لمورد اقتصادي مهم؟ وأيضا مشكون معنا السيد راوي منير المعروف، أستاذ تعليم العالي في الهندسة البيولوجية، والسيد أمجد خيار الدين، مدير مشاريع بجمعية أزرقنا الكبير، إلى جانب حضور كل أيضا لميس حداد، منسقة مشاريع بالجمعية. نرجع مواكبة المهرجانات وإيقاع المهرجانات، والآن مش نحكيه على مهرجان في دورته الثانية، مش نحكيه على مهرجان الصيفي بشويشي بمعتمدية حاجب العيون، مش نحكيه على سهرة المبرمجة خلال هذا المهرجان مع السيد محمد الطيب الشمنجي مدير المهرجان. وأيضا باش نواصلوا مهرجانات، وباش نحكيوا على حضور خلينا نقول الفنان التونسي في المهرجانات الصيفية، في مهرجاناتنا الصيفية. إذا هذه هي باش تكون محاور قصتنا، محاور برنامجنا اليوم، برنامج منكم وإليكم. في أعداد وتقديم كالعادة كريمة بن يوسف غديرة، صحبة زملائي الأعزاء كل من حسام قدرية في إخراج هذه الحصة فنية، علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، وزميل يوسف بقناء المتربص في الإخراج المرئي لبرنامج منكم وإليكم. ونعود

0: منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. مرحبا بكل من التحق بنا للاستماع في إذاعة المنستير في برنامج منكم وإليكم إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. مواضيعنا الحقيقة متعددة على إيقاع ما يشغل الرأي العام في موسم الاصطياف, طبعا بين المهرجانات وبين طبعا عديد المشاغل الأخرى الخاصة بالاصطياف. باش نبدأ بالمهرجان الحقيقة, إيقاع المهرجانات اللي فماشي ما تخفف شوية بالنسبة على المواطن التونسي وعلى محبي السهرات الصيفية, باش تخفف إن شاء الله علينا واقع هذه الموجة متاع الحرارة اللي عشناها في الآونة الأخيرة واللي اليوم بديت هكا نسجلوا بعض الانفراجات في هذه الموجة متاع الحرارة. إن شاء الله ربي يخفف علينا وإن شاء الله بوادر إيجابية إن شاء الله بداية ونهاية هذا الأسبوع. باش نحكيه مهرجان أويسو, باش نحكيه مع النقيب رمزي البوعزيزي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة, وباش نحكيه على بلاغات مرورية الحقيقة وإجراءات أو ترتيبات مرورية الخاصة بمهرجان أويسو بمناسبة طبعا إحياء حفلة الفنانين مرتضى الفتيتي وبلتي بساحة المدن المتوأمة في إطار الدورة 63 طبعا لمهرجان أويسو الدولي اليوم الأربعاء. خلينا نستقبل معنا سيدة رمزي البوعزيزي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة, حاضر معنا في المباشر. سيد النقيب مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مدام كريمة مرحبا بإذاعة المنستير مستمعيها ومشاهديها. احنا اليوم في الدورة 63 المهرجان بابا وسو.
0: خلينا قبل من نشول بابا وسو خلنا نسألوا على أحوالكم الخدمة, إيقاع العمل مع ارتفاع درجة الحرارة, إن شاء الله ربي يقويكم ويحميكم. سيد النقيب شنو الأمور في الحرارة؟
1: بس احنا ديما مثلنا المدام, احنا موجودين, احنا مطالبين باش ندافعوا على البلاد هذه, احنا موجودين 24/24 إن شاء الله ربي وفقنا ربي يحمي تونس.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله ربي يحمي الجميع, وهي ظروف مناخية إن شاء الله وتتعدى وتقعد حديث ودوام الحال من المحال. اليوم هكا بديت تنفرج شوية وإن شاء الله نهاية الأسبوع إن شاء الله تكون انفراجة جيدة هكا بزهر محبي المهرجانات ومحبي مهرجان أويسو طبعا بسوسة. إن شاء الله يحضر السهرات في جو منعش إن شاء الله. إذا سيد النقيب رمزي البوعزيزي رئيس مصلحة المرور بسوسة, طبعا ترتيب وإجراءات مرورية خاصة بالمهرجان, ناخذ التفاصيل معك.
1: هو مدام كريمة احنا فتنا التراتيب وفتنا التحذيرات, احنا
0: العمل في العمل في العمل في التطبيق خلينا نقول.
1: احنا اليوم فرديفو لجورجي نتاع الحفل
0: بالضبط اليوم
1: ومؤينا مغني
0: راس بلتي
1: احنا عنا بلاغ مروري عنا تحذيرات. هو عمل متكامل, هو فريق عمل متكامل مدام كريمة, مش مختص كان في شرطة المرور, فما زملائنا الفرقة الجهوية الشرطة البلدية مشكورين على رأسهم سيد رئيس فرقة إبراهيم رتيبي, زملائنا من الإقليم, تعليمات القيادة متاعنا نطبقوا فيها, البلاغات متاعنا باش تكون تباعا لفاندو لفاندكات لفاندسانك. اليوم عنا حفلة مرتضى وبلتي, لفاندكات عنا المهرجان بابا وسو العرض, لفاندسانك عنا لفيدر تيفيس اللي هي شماريخ باش تكون على مستوى المدن المتوامة, وانت تعرف المدن المتوامة هي فضاء مفتوح مدام
0: بالضبط
1: ودخول مجاني
0: بالضبط
1: والعدد باش يكون كبير وبالالاف اذا هو بالالاف. دونك احنا ضبطنا خطه مروريه وباش يكون فيها منع الوقوف والتوقف في محيط ساحه المدن المتاومه والشارع عبد الحميد القاضي, اين سيكون النشاط نتاع حفله القضاء ومغني الراب بلتي, منع الوقوف والتوقف على جميع اصناف العربات.

0: السيارات بكامل شارع لحبيب بورقيبة. وشارع الهادي شاكر في جزئه الممتد من ساحة المدن المتومة إلى النهج المحاذي لنزل زستينيا نهج الناصر بي، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة مساء. جاء احنا توا مضي ساعة ونص مضيثة باش نطلقوا في الغلق يا مدام.
1: بالضبط.
0: شارع بورقيبة المدن المتومة شارع الهادي شاكر الممتد حتى الناصر بي باش يكون بدون سيارات ما عدا البيتون، على خاطر هي حفلة للمترجلين. دونك اللي باش يجيب سيارته ثم أماكن للوقوف، ثم عندنا رفعات كذلك باش ترفع السيارات اللي هي واقفة مالقاري، وباش يكون الرفع مجاني يا مدام، ماهواش بمقابل، حتى الرفع باش يكون مجاني.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، يعني على الجميع التفهم هذه الخطة المرورية طبعا لضمان لسلامتهم، وحتى طبعا تتعدى هذه السهرات في أفضل الظروف. نعم،
0: احنا نعولوا على السواق مدام، نعولوا على المترجلين، نعولوا على سواق درجات نارية بتطبيق البلاغ. إذا كان طبقنا البلاغ المروري دونك احنا نجحنا يا مدام كريم.
1: سيد النقيب اي تفضل. نعم. ربما
0: على القاصدين.
1: اتفضل ميسيلش كمل فكرتك.
0: كذلك على القاصدين وسط المدينة، احنا حتى اللي باش يعرف المدينة راهو فما بلاغ مروري وسط المدينة، اعتماد جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي وصولا الى شارع منجسلين مع التوغل في نفس الشارع. اما الراغبين في الرجوع الى شل هادي شاكر يحب يرجع لهادي شاكر من الكورنيش ياخو نهج النصر بيه ويرجع للكورنيش. الكورنيش ما هوش مسكر، فما جزء من الكورنيش مسكر يا مدام كريم.
1: واضح واضح سيد نقيب، مهمة جدا هذه المعلومة. به إذا نواصلوا نكملوا يعني هذه هي الخطة الترتيبية الخاصة، طبعا الإجراءات الترتيبية الخاصة بحفلة الليلة إن شاء الله
0: تتعدى في المرور اللي يخص لفاندو حفلة مرتضى الفتيتي ومغني الراب بلتي. بالنسبة للمهرجان والفيد ارتيفيس يسلوكم بلاغات مرورية تباعا
1: إن شاء الله ديما. وهذه في نهاية الأمر احنا نعاولوا الحقيقة على تفاهم السواق وقاصدي طبعا مدينة السوسة، هذا الكل ضمان لسلامتهم وضمان أن تتعدى السهرات في أحسن وأفضل طبعا الظروف.
0: أكيد مدام كريمة احنا ما روجنا بلاغ مروري لسلامة المصطفين، تعرف اللي العدد كبير توه البحر
1: أي.
0: خبر طقس سخون الناس كل تعرف البحر، والحفلة في فضاء مفتوح دونك باش تكون حمايتهم أكثر، نقولوا احنا ساهرين على سلامتهم اكثر، وهما باش يعاونونا بالوعي المروري نتاعهم. احنا عندنا منافذ من باش يدخلوا من باش يخرجوا، عندنا خطه مروريه، عندنا حواجز، كل شيء مريق المدام. استوفينا التحذيرات احنا في اليوم الجورجي في العمل الفعلي
1: بالضبط.
0: لحفله مرتضى والفنان البرتي، وان شاء الله ربي يوفق الجميع وتكون سهره ممتازه جدا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا مدام كريم.
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله دائما. هذه تونس معناها السهرات الصيفية وأجواء المهرجانات، إن شاء الله تتعدى في أحسن وأفضل طبعا الظروف. سيد النقيب رمزي بوعزيزي
0: هو عمل متكامل مدام كريم، ما هوش مقتصر على شرطة المرور، ما هوش مقتصر على شرطة البلدية، ما هوش
1: عمل جماعي كذلك. نعم عمل جماعي،
0: على مستوى إقليم الأمن الوطني بتوسة، مشكورين القيادة كذلك بلدية توسة، ما ننساوش بلدية توسة لعاونتنا برشا، كالكسوة في الحواجز كالكسوة في العملة، إن شاء الله ربي يوفقهم. فاحنا موجودين لتأمين السهرة هذه الـ 22 سيت 2026 سهرة مرتضى الفتيتي ومغني الراب بلتي.
1: وكالعادة طبعا كما تعودنا دائما الأمور تكون الإجراءات ترتيبية، خلينا نقول ضمان لنجاح هذه السهرات وللمصطفين وكل قاصد مدينة سوسة إن شاء الله. هذا هو الرهان بالنسبة لكم أنتم، بالنسبة للجميع طبعا اللي ساهمتوا في هذه الخطة المرورية. شكرا لك سيد النقيب رمزي البعزيزي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة،
0: إن شاء الله يلقاوا الحضور، إن شاء الله يلقاوا التوجيه، يلقاوا الإرشاد، وإحنا موجودين باش نوجههم، وإحنا موجودين باش نرشدهم. كما قلت لك حتى رفع السيارات باش يكون مجاني يا مدام، ما هوش بمعلوم.
1: أما تو هذه مجاني تو، إذا كان زادة فيها بعض الإشكاليات، يعني ينجم واحد يحط كرهبته في أي بلاسة والرفع يكون مجاني، ما نعرفش هكا
0: رمي كيفاش تشوف أنت. ثم مكان مخصص مدام، ثم مكان مخصص.
1: بزيدوا نفسروا أكثر.
0: أي ثم مكان مخصص على مستوى كلينيك اليسر.
1: أي.
0: مخصص للرفع السيارات. بطبيعة أي سيارة باش يتم رفعها، باش يكون الإعلام الحيني لقاعة العمليات وتسجيلها برقم اللوحة نتاعها. دونك اي مواطن ماهوش باش يلقى السياره نتاعو، باش يطلب قاعه العمليات، باش يتم ارشاده اين موجوده السياره يا مدام.
1: واضح واضح واضح، شكرا لك سيد النقيب رمزي البعزيزي رئيس مصلحه شرطه المرور بسوسه، ان شاء الله ربي يوفق
0: عايشك، وان شاء الله غدوه تباعا بلاغ لوفانكات إن شاء الله.
1: إن شاء الله شكرا لكم. آه. موافقين إن شاء الله في مهامكم الترتيبية والتنظيمية وحفظ الأمن العام طبعا في البلاد. شكرا لك سيد نقيب رمزي بوعزيزي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة. احنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم، باش نرجعوا طبعا إلى البيئة وحماية المحيط، وباش نرجعوا إلى البيئة البحرية، وباش نحكيوا تحديدا على الحريقة أو النشيطة اللي تكثر طبعا احنا في العادة نعرفوها تكثر في موسم الخريف. نقولوا احنا كعقب موسم الاصطياف تظهر الحريقة والأشكال ذيك اللي تعودنا بها، لكن توا ظهرت ربما أصناف وأنواع جديدة. أكل حريقة اللي تاخذ اللون الأزرق اللي تقولش نقوش عليه صاشي متاع بلاستيك، والحريقة البرتغالية وغيره ربما من الأسماء اللي نسمو عليها واللي نشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الحقيقة الحريقة الزرقاء موجودة معني الآن ومنتشرة في الشواطئ التونسية متاعنا، منتشرة في الشواطئ الساحلية. اليوم الحقيقة هو تذكير بنوعية الحريقة، أسباب تكاثرها، شنين الأسباب اللي خليت الحريقة ذي تتكاثر بهذه السرعة في البحر الأبيض المتوسط، ونحكيه على الأنواع الجديدة ومدى خطورتها طبعا على سلامة المصطفين، وخاصة اليوم الحقيقة مش نفتح باب ربما ما تحكيش عليه برشا، وهو باب التثمين. هل أنه النجم اليوم إذا كان نجم نستعين بالبحث العلمي أنه نجم نثمنوا هذه الأنواع من الحريقة كما ثمننا طبعا الداعش، وكما اللي كان معناه مصدر إزعاج بالنسبة للبحارة وقطع الشباك، اليوم ولا مصدر اقتصادي مهم للتصدير؟ لما لا اليوم هذه الأنواع متاع حريقة لما لا تثمن؟ وإذا كان فما أفاق تصديرية حتى اليوم نحولوها من مشكل إلى مورد اقتصادي واجتماعي مهم في بلادنا. طبعا يحضر معايا في المباشر كل من السيدة هدى الأزرق أستاذة باحثة في تثمين الموارد البحرية، وسيد الراوي منير المعروف أستاذ تعليم العالي في الهندسة البيولوجية، أمجد خيار الدين مدير مشاريع بي أزرقنا الكبير، ولميس الحداد منسقة مشاريع بجمعية أزرقنا الكبير. هذا بعد الأغنية موضوعنا القادم.

0: عسلامة، مرحبا بكم، عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. وباش نحكيو على موضوع الحقيقة هو قديم جديد ومتطور الحقيقة، ويهم طبعا يكثر الاهتمام به أكثر في فصل الاصطياف. باش نحكيو كما ذكرت في المقدمة، باش نحكيو على الحريقة أو ما يعرف بالنشيطة. باش نحكيو على الحريقة هذه من الجانب العلمي، نفسروا شنو هي الحريقة، هي أساسها من الأول والنشيطة، هل أنه قاعدة تتكاثر بطريقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط. باش نحكيو على الأنواع الجديدة اللي تحكي عليها برشا، الأنواع هذه اللي عندها تأثيرات والسم متاعها عالي جدا وتنجم لهنا تأثر على صحة المصطفين. باش نرجعوا لأسباب التكاثر، وباش نحكيو زاد على طرق الوقاية من هذه النشيطة بالنسبة للمصطفين. وكما ذكرت الحقيقة احنا كيما عودناكم ديما نحبوا الحقيقه نفكروا خارج الصندوق. باش نحكيوا اليوم على نقطه تنجم تثار من جانب البحث العلمي. باش نحكيوا ان صحه العباره على ما يسمى بالتثمين، هل انه الحريقه والنشيطه نجموا اليوم نثمنوها في تونس، نثمنوها بطريقه تنجم تحب لنا افاق اقتصاديه مهمه في بلادنا ومجالات حتى تصديريه كبيره. نحب نشوفوا البحث العلمي، فماشي دراسات قمنا بها في تونس في البحث العلمي على الحريقة والنشيطة، شنو التركيبة العلمية منش متكونة الحريقة من النشيطة، وكيفاش اليوم النجم نثمنوا هذه الحريقة. وكما ذكرت اليوم من مصدر قلق نردوها إلى منوال اقتصادي أو مورد اقتصادي مهم في بلادنا. خلينا نتعرف على ضيوفي اللي سعيدة جدا بحضورهم معايا هنا في استوديو إذاعة المنستير. كل الترحاب بسيدة هدى لزرق، أستاذة باحثة في تثمين الموارد البحرية. سيدة هدى،
1: مرحبا بك. هو باش نرجع للأصل، نقول هو في الأصل راهي المادة معناتها اللي يعني ندرسها.
0: فقط سيدة هدى تقرب الميكرو فقط، اما خلينا دي نتعرف عليكم بعض ونطلقوا في نقاش. مرحبا بك سيدة هدى.
1: اللي ندرسها هي البيوكيمياء، اما هي كما احنا الباز ولا القاعدة نتاع اللي ماتير الاخرين اللي باش تنجم تفهم انت شنو فما معناتها مكونات تنجم تتثمن في في الاختصاصات الاخرى في النباتات ولا في الحيوانات.
0: باش نجيوها تباعا النقاط هذه. سيدة هدى، السيد الراوي منير معروف أستاذ تعليم عالي في الهندسة البيولوجية، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم
0: السيد الراوي، شنو احوالكم السيد الراوي منير؟
2: بارك الله فيك، معناتها كل شيء بخير والحمد لله وشكر لله. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة، ونرحب بكم وبكل المستمعات والمستمعين في هذه الحصة. نقدم نفسي، الراوي منير المعروفي، أستاذ في الهندسة البيولوجية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، سابقا مدير المؤسسة، مدير المعهد. ومعتها بدينا معتها نخدم معتها في مجال البحث العلمي. حبينا نركز على أكثر شيء على تثمين الموارد البيولوجية
0: بالضبط، البحرية ولا أي موارد بيولوجية، البحرية تحديدا سيد اللاوي،
2: البحرية بالخصوص لكن وغير ذلك.
0: طبعا هاو تبيع، أنا مش نزيد نتعرف أكثر على أكثر تفاصيل. طولة ترحاب طبعا بصديق البرنامج سيد أمجد خير الدين، مدير مشاريع بأزرقنا الكبير. سي أمجد
3: شكرا كريمة وعايشك على الاستضافة، وإن شاء الله تكون معناها نقاش شيق اليوم
0: إن شاء الله. شكرا لك. ولميس حداد منسقة مشاريع بأزرقنا الكبير،
4: عسلامة، مرحبا بكم، فرحانة برشا لاني موجودة.
0: مرحبا بك، وإحنا فرحانين برشا كنشوفوا الشباب معني حاضر دائما معنا. نعرف أزرقنا الكبير ما شاء الله إشعاع جهوي وطني ودولي، اليوم أزرقنا الكبير يكون في الفئات الشابة إن شاء الله. هذا هو اللي طبعا نحبوه وندعموه طبعا ونشجعه المؤسسة في هذا التمشي. شكرا لك لميس، مرحبا بك، نسنا وشرفتنا، إن شاء الله مش آخر مرة، إن شاء الله بقدرة ربي تحضر معنا في برامجنا إن شاء الله القادمة. إذا خلينا نبدأ، وإحنا مضابية نبدأ بالبحث العلمي، نذكره ونعرفه بالنشيطة والحريقة. شنو نقصده بالنشيطة؟ شنو أصلها هي من لول النشيطة؟ وشني أسباب أسباب تكثرها في البحر الأبيض المتوسط؟ نبدأ معك سيد الراوي، نبدأ معك أمجد.
3: نبدأ
0: تفضل أمجد خير الدين.
3: به نحكي على الحريقة. الساعة احنا لازم نتذكر لي معناها التواجد نتاع الحريقة في الأشهر نتاع جوان وماي ماهوش حاجة معناها موجودة من قبل. دونك احنا أي. احنا توا معناها نعرف الموسم نتاعها يكون في اخر اوت سبتمبر مسلسين نلقاو الفترة هذيا، ما توا قاعدين نلقاو فيها في ماي جوان جويليا، ومعناها مش كان في المستير ما نلقاوها في من شمال تونس حتى شمال تونس، معناها موجودة في البلايص الكل. الحريقه هي تو سامبلومون هي معناها اسبيس تنتمي للفامي نتاع الكنيداغ دونك نحكي بيولوجيكمون، ومعناها من المكونات اللي نعرفوهم برشا احنا وندخل معهم اون كونتاكت اللي هي تمتاز باللي تونتاكول نتاعها هذوك اللي يلسعوا اللي هما معناها يسبب
0: كسويبه نقولوا
3: نتاعها اكزاكتومون اللي هما يلسعوا فيهم كما نقولوا مواد سامه اللي هي تلسع وتعمل الأضرار اللي نشوفوا فيها وكالحروق هذيك.
0: بالضبط.
3: هو احنا علاش نقولوا التكاثر هذايا علاش لقيناه برشا وعلاش الذروة بتاعها ولات تو في المنطقة هذيا، هو معناها حسب التغير نتاع عدة عوامل اللي قاعدين نشوفوها في البحر نتاعنا، وخاصة خاصة نحكيوا على الحرارة نتاع المياه.
0: بالضبط.
3: اللي هي جبدناها في الموضوع اللي فات. بالضبط. الحرارة بالضبط. تعمل هي لوغمونتاسيون نيفو دو لا مير، مي كيف كيف عندها زادة تأثيرات بيولوجية على الكائنات اللي تعيش غادي.
0: نعم.
3: نقولوا الحراره خاطر نعرفوا معنى الحراره ذي تنجم تخلي الحريقه اول حاجه والا النشيط يتكاثر بطريقه اسرع.
0: نعم.
3: وتسرع حتى في نسبه النمو نتاعها، خاطر كي نعرفوا وين تتواجد الحراره نتاع المياه وين فمك الكائنات المجهريه الصغار اللي في تو بلانكتون دوك يتكاثروا اكثر اللي هم يمثلوا الغذاء الرئيسي نتاع النشيط. دونك هذيك علاش نلقاوها موجوده بكثره في فترة تسبق الفترة نتاعها هي. دونك هذوما
0: وبالاسباب زاد احنا تعلمنا منكم امجد زاد من الاسباب انتشارها، لانه السلحفاة اللي وليت معناها مهدده بالانقراض وليت مشكله كبيره اليوم اللي كانت تتغذى ربما على الحريقه والنشيطه
3: بالطبيعه
0: تتغذى على البلاستيك
3: بالطبيعه. معناها كنقولوا السلحفاة نقولوا شنو هي الاسباب نتاع
0: التكاثر من الاسباب زاد
3: اختفاء السلحفاة اللي ادى للحكايه هذه. نحكيوا على الصيد الجائر، نحكيوا على الصيد نتاع السلحفاة الصيد العربي نتاعها، نحكيوا على تدمير المواطن البيئيه اللي تكون فيها الكائنات هذه متواجده. دونك احنا كما نقولوا قمنا معناها باقصاء العدو الرئيسي للحريقة اللي هو السلحفاة البحرية. دونك بالإقصاء الكائن هذيا نلقاو تواجد نتاعها،
0: يعني خرجناه من الدورة البيولوجية
3: بالطبع.
0: ولا هكا نشهدوا هذه النتيجة التكاثر
3: هذا ولا كي ينقص المفترس نتاعها دونك نلقاو تواجد نتاعها هي بكثرة.
0: بالضبط هذا هو. به نرجع لك سيد الراوي منير المعروف أستاذ تعليم عالي في الهندسة البيولوجية بالمعهد الوطني العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير، بدينا باش نحكيوا على أسباب التكاثر والأنواع، نزيد ونأخذ إضافة معك سيد الراوي.
2: شكرا، متفق تماما مع اللي تقال فيما خص معناتها الحريقة اللي نسميها حريقة لكن بالعربية معناتها تدعى قناديل البحر.
0: أي قناديل البحر.
2: قناديل البحر. بالنسبة للأنواع اللي متواجدة بكثرة.
0: أي.
2: فما بصفة رئيسية معناتها ثلاثة أنواع، فما كل سميه الحريقة الزرقاء هذيك هي أكبر نوع.
0: أي.
2: ريزوستوما بيلمو معناتها الاسم نتاعها معناتها العلمي.
0: أي.
2: واللي معناتها تتميز على غيرها لأنها معناتها ما عندهاش برشا مواد سامة.
0: الزرقة هيك أقل سمية. لا سيد راوي فقط نحب الزرقة اللي تبدأ كيما لون الساشيه هيك البلاستيك اللي تبدأ موجودة ذيك هي اللي تقصد عليه أنت الزرقة تقصد فيها زرقة. بالضبط سيد راوي فقط الزرقة هذه هل أنه من نوع الجديد الذي وجد في البحر الأبيض المتوسط أو القديمة اللي نعرفوها على ما يبدو وافد علينا ما كناش نشوفوها 10 سنين وعشرين سنة لتيل سيد راوي هكا ولا
2: ما عنديش دراية خاصة بالموضوع
0: حتى نشوف موجودة
3: موجودة
0: موجودة لكن ربما مش بالكثافة معناها
3: مش بالكثافة ذي كما قلت لك تجي أكثر في سبتمبر دونك ما نتلقاوهاش برشا احنا وياها في البحر أما موجودة من الكائنات الموجودة في البحر المتوسط معناها من قديم
0: من قبل معناها بالضبط
2: ثم النوعية الثانية هي معناتها لونها بنفسجي
0: أي
2: معناتها أصغر شوية من الزرقاء من الأنواع معناتها اللي عددها كبير زادة في معناتها جراء معناتها درجات حرارة مرتفعة وحرارة المياه كما قال كما قلتوا وهذه معناتها تقلق أكثر من الزرقاء حقيقة
0: البنفسجي تقلق أكثر من الزرقاء
2: والبنفسجي سامة أكثر
0: أي موجودة من قبل عنا في البحر مش جديدة مش وافدة علينا معناها
2: سميوها بالفرنسية ميديوز بوسول صغيرة كلي معناتها لونها شفاف
0: أي أي.
2: وعندها خطوط هكا معناتها قطع ومقطوع هذه معناتها اللي معناتها تلكع بالحق
0: اسمعني وهذيك هذول الاصلية الموجودة من قبل نشوفوها في بحوراتنا هكا ولا اللي تبدا فيها عروق كما هكا وتبدا شفافة هذيك هي الموجودة وتبدا صغيرة ما تكبرش معناها فهمت
2: هذيك هي
0: وفما المنكتب الابيض
2: منكتب ممكن اقل
0: نوعين اقل
2: هذوم اللي ذكرتهم ثلاث انواع اللي ذكرتهم هذوكم هم اللي موجودين
0: الاصليين بكثرة. الاصليين بكثره موجودين في تونس به معك سيده هدى مسير شطا ونرجعوا سيده هدى لزرق والسيده باحثه في تثمين الموارد البحريه نواصلوا اذا هذوم الثلاثه الاربع انواع موجودين معناها نتاعنا مش وافدين علينا
1: هما موجودين في تونس اما نرجعوا للميدوز ذي الزرقاء معناتها هي شفافه اما الدير نتاعها يبدا ازرق والحجم نتاعها كبير
0: بالضبط
1: هي زاد معناتها العدد نتاعها ارتفع كونها زاد جايه من البحر الاحمر قناة السويس داخل كيما داخل الكراب بلو اللي نسميوها
0: تقرا فقط الميكروس
1: كيما داخل معناتها داعش فوالا
0: سمي بداعش
1: الكراب بلو معناتها سرطان البحر الازرق
0: اي
1: وباش نضيف الكلام اللي قالوا زميلي قال على خاطر زيد معناتها السلحفات اللي هي كانت تتغذى على قناديل البحر معناتها شبه انقرضت زيد سمكه الطن اصطياد سمكه الطن بصفه كبيره زيد هذاك سبب من اسباب معناتها ارتفاع عدد القناديل البحر هذه خطر حتى سمكة التون يتغذى على قناديل البحر وحاجة أخرى سمحني ودون ارتفاع درجة الحرارة في المياه فما تربية الأسماك في البحار هذه تربية الأسماك دونك التغذية موجودة بكثافة في المياه فهمت وهذا يزيد يعاون على ارتفاع نسبة تكاثر هذوما قناديل البحر على خاطر التغذية ولات متوفرة زيد
0: بالضبط معني نقول أرضية ملائمة لانتشار وكثرة هذه الأنواع نذكروا أنه الاصطياد يد الجائر للتون نقصد التون شنو التون الاحمر انه شنو الاولى
1: اذا كان التون الاحمر بصفه عامه
0: اذا كان نحن التون معناها يظهر لي منظم من طرف المنظمه الدوليه لصون التونيات وعندنا كتام محدده يعني شنو التون ربما نقصدوه معناها لهنا خاطر مهم جدا اذا كان نحن التون
1: بون كي نقول سمك التون
0: التون بصفه عامه بصفه عامه التون التون التن وغيره معني ربما الاصطياد الجائر اللي مش في وقته اللي كذا اللي يتغذى من
1: قناديل البحر
0: عنده هذه من الاسباب زاده
1: هذا زاده من الاسباب
0: والى جانب ما تربيه الاسماك في البحار
1: ما تربيه الاسماك في البحار
0: هذا يخلى
1: يوفر التغذيه للقناديل البحر باش تتكاثر بصفه اكثر من العاده ومع ارتفاع حراره مياه البحر دونك ولا معناتها مناخ ملائم للقناديل البحر باش تتكاثر
0: بالضبط سيده هدى هو الحقيقه احنا كان زاد اشوف اذا كان نوفقوا بين الرهان الاقتصادي ونحافظوا على البيئه ونحافظوا على المحيط نلقاو زاد شنو الخيط اللي يربط بيناتهم باش نحافظوا على بيئه بحريه تقول نحن تربيه الاسماك لانها اصبحت موارد رزق اليوم تربيه الاسماك نصدروا زاد منها وكان معاش صحت العباره ساهمت في دمقرطة حتى الاسعار أسعار ونتلورات ناخذوها بسوم زادة معقول والقاروس وغيره وغيره حبيت لهنا نشوف معناها كيفاش النجم نوفقه بين الجانب الاقتصادي ونحافظه على البيئة منعرفش هذا هو زادة من رهانات زادة اللي وإلا زادة نحاولوا العلف ما خليش برشا منتشر تحت الأسماك منعرفش كيفاش
1: بالضبط يزم فما نظام في كيفية تقديم العلف وكيفية زادة استرجاع الزيد من العلف هذاك معناتها منعرفش إني تتعمل فيلترويت معناتها ولا حاجات اللي ما تخليش العلف هذاك يتعدى الماء البحر بخلاف معناتها الاحواض المخصصه
0: يعني ما يلزمهاش تخرج من الاحواض معناتها تقعد الاعلاف في الاحواض باش ما تساهمش انها في تغيير البيئه البحريه
1: البيئه البحريه
0: بالضبط مهم جدا ملاحظتك لميس هاي تفضل لميس الحداد
4: هنا نحكيو جو بونس على السلوكيات السليمه في تربيه الاحياء المائيه
0: بالضبط.
4: كما نقولوا احنا دونك بلوتو هنا نوليو نخدموا على لي فورماسيون العباد اللي تخدم في الاحواض هذه لي زاجون اللي يمشيو كل نهار اون كونتاكت ديريكت مع لي كاج في البحر دونك الكونتيتي لازمهم يعطيو دي كونتيتي ابروكسيماتيفمون تبدا صحيحه معناها قد انت والحجم نتاع الحوطه نتاعك تعطيها معناها كونتيتي لازمه ما تخليش علفه تطيح في القاع نتاع البحر باش وقتها ما تصيرناش اكوميلاسيون زيد نتاع لي ماتيا اورغانيك هذوما اللي هو باش يعمل مناخ ملائم كما قالت مدام باش يجيونا الانواع الداخله او الانواع كيما الحريقه هذه.
0: هذا هو معناه من الاسباب اللي خلت الحريقه تتكاثر لميسه.
4: واحد من الاسباب
0: به امشت
3: به هو انا متفق معك في كلامك لانه معناه فما اقتصاد ازرق لازم يدور دونك لازم كل معناه شخص ياخذ حقه ويقوم بالممارسات السليمه نتاعو. دونك بالنسبه للفيرم داكوا كولتور هما يخضعوا لكل الشروط دونك لازم بروفوندور معينه لازم بلاسمون معين معناها يخضعوا ان كونسيديراسيون معناها الموقع اللي هما فيه لابيتا اللي تحتهم شنو كل شيء ونقول لك زاده من الحريقه اكثر مضرين هما الفيرم داكوا كولتور
0: خاطر
3: الحريقه كان تدخل له في وسط الكاج نتاعو دونك وتصير معناها التكاثر نتاع الحريقه هذيك تصير في وسط الفيرم بيدها تقتل له عدد كبير من الاسماك دونك هو
0: بالضبط.
3: لازم هو وحده يعرف اللي هو لازم يحافظ
0: بالضبط.
3: على المكان هذاك معناها حفاظا على نفسه وعلى البرودكسيون نتاعو اكثر منها حفاظا على المحيط
0: يعني نجم هو من حيث لا يدري يسبب في تكاثرها وتنجم تضر له الفيرما
3: نتاعو اول واحد
0: واول المتضررين. امشت لهنين ثم زرقنا الكبير نعرف علاقتكم طبعا بالبحاره وجميع المتدخلين في البحر فمش صارتش دورات تكوينيه اللي فادت ربما مربي الاسماك ما احنا عندنا برشا فيرمات بتاع تربية الاسماك في الجهه هكا ولا نخموش ربما في دورات تحسيسية تدريبية تكوينية اللي فاتت ماذا هو اللي كله يصب في صالح
3: نخمو في مشاريع
0: إن شاء الله هذا هو
3: نخمو في برشا حاجات مع ديجا بدينا عنا برشا احنا الجمعية ملي تأسست وهي تخدم على الحكاية دي دونك من 2012 هي الجمعية تخدم
0: بالضبط.
3: كيفاش نجمو نعمل الممارسات السليمة في تربية الأحياء المائية وحتكش التوى معناها عنا معناها كما نقولوا دي كولابوراسيون مع لي فيرم داكواكولتور وفما والله للاسف ما جبتش معايا فيديو وحبيت نوريك معناها فما فيديو تصور تحت فيلم معناها في البحر والعكس معناها احنا كانت عندنا نظره خايبه برشا على لي فيرم ملوثين وكل ما لقينا معناها كي هبطنا الكاميرا وشفنا وصورنا وكل لقينا حاجه توتالمون ديفيرون
0: بالضبط يعني فما وعي
3: كان فما الوعي فما الممارسه السليمه لا فما حاجه باهيه دونك هذاك اش نحبوا احنا ونحبوا اقتصاد ازرق معناها سليم ودائم وهذاك اللي هو اللي نحبوا عليه
0: واضح. احنا ما زلنا الحقيقه مواصلين معكم اللقاء لانه موضوع معناها ممتع جدا موضوع معناها يهمنا البيئه البحريه وكما ذكرت في المقدمه باش نركز شويه على التثمين باش نحكيوا على التثمين كان فما مبادرات في البحث العلمي حول تثمين هذه القناديل البحر والحريقه والنشيطه واللي تنجم تفتح لنا مجالات اقتصاديه هذا هو باش نرجعوا له طبعا بعد موجز الاخبار. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. قدمت الحماية المدنية جملة من التوصيات للمواطنين لاتباعها عند حدوث ماس كهربائي، ودعت في بلاغ لها اليوم إلى فصل التيار الكهربائي من خلال لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل فور حدوث الماس الكهربائي، كما أوصت بعدم استخدام الماء في إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو أصلا موصل طبيعي للكهرباء، وشددت على ضرورة مغادرة مكان الحريق فورا، واستدعى فرق الإطفاء في صورة عدم القدرة على إطفاء الحريق. أوضح عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل العنطيت بأن انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة أثر على مورود رزق العديد من منتجي الطماطم، وأكد أنها تسببت في تضرر نحو 35% من الصابة، وأثرت بشكل كبير على الفلاحين ومصانع التحويل، وأضاف أن 5 و6 مصانع فقط من أصل 14 مصنع تواصل نشاطها بالوطن القبلي، فيما اضطرت بقية الوحدات إلى التوقف أو تقليص الكميات المقتنات من المنتجين، ودعا إلى تدخل عاجل لإنقاذ موسم الطماطم. وعلى صعيد آخر، دعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتحقيق في أزمة انقطاع الماء والكهرباء، وإلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمختلف الجهات، وحذر من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. ختاما، أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا تلوح فيه بالتصعيد وتحذر من انهيار القطاع في حالة في إثر حالة إثر السياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف بسبب الاعتماد على أسطول معدات متهالك، مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية، مما يهدد حياة الأعوان، وتجاهل سلطة الإشراف للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتم مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة،
2: مال البرنامج هذا لكم انتم؟
4: آدم وحواء.

مونستير. جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: إشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.

0: مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم. نواصلوا مع قناديل البحر ونواصلوا معنا نشيطة. حكينا على أنواع الموجودة، حكينا على أسباب تكاثرها في البحر الأبيض المتوسط، ومش نحكي وتوع على الأسباب القناديل البحر والحريقة الوافدة علينا، جديد علينا. نسمعوا بالصنف البرتغالي وغيره من الأصناف، نحكيوا على الأصناف هذية، هل وشني الأسباب اللي خلتها تتوجد وكيفاش نحدوا منها، ولا تزلنا نتعايش معها، ولا طبعا أصناف متوسطية، خلينا نقول صحة العبارة. خلينا نواصلوا النقاش مع ضيوفي الكرام. نعود نذكر بهم اللي حاضرين معنا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير: السيدة هدى لزرق، أستاذة باحثة في تثمين الموارد البحرية، السيد الراوي منير المعروفي أستاذ التعليم العالي في الهندسة البيولوجية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، أمجد خير الدين مدير مشاريع بأزرقنا الكبير، ولميس الحداد منسقة مشاريع بالجمعية. خليني ننطلق معاك لميس الحداد ونحكيه على قناديل البحر أو حريقة الجديدة أو الوافدة علينا في البحر الأبيض المتوسط.
1: كي نحكيوا على الأنواع الدخيلة أو الأنواع الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها، نحكيوا على برشا عوامل تثبت في الظاهرة هذه، منها وأهم عامل هو ارتفاع درجة الحرارة. دونك الأسباب الدخيلة هذه أسباب مش معروفة في بحوراتنا، جايتنا صورتو من البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، جايتنا خطرها القاد الظروف الملائمة هنايا اللي هي بيانسور قاعدين نشوفوا توا في درجة الحرارة العظيمة اللي قاعدين نوصلوا لها. دونك منها رجل الحرب البرتغالي اللي هو أكثر نوع توا يسبب في حروق بليغة برشا. دونك النوع هذايا ونسميوها علميا فيزاليس
0: اي
1: لا غاليغ بورتوغيز، اللي هو قنديل بحر كي نشوفوه احنا من بعيد نشوفوا كيس هكا عائم أزرق بنفسجي، والمشكلة فيه اللي تونتاكول نتاعو ياسر طويل. دونك نحكيو على امتار وامتار من لي تونتاكول. نجم انت تشوف الكيس تقول انت كيس بلاستيك ولا اللي هو يبدا من بعيد، مي لي تونتاكول نتاعو ينجموا يوصلوا لك وانت قاعد تعوم حتى لبرا، معناها على الشط. دونك النوع هذايا يتغذى على القشريات، يتغذى على الاسماك الصغيره وكل. شنو نجم نقولوا اخر؟ جينا من المحيط الاطلسي ما عندوش قدره ذاتيه باش يتحرك، دونك يحركوا التيارات البحريه.
0: نعم.
1: يسبب في حروق بليغة برشا، الخلايا اللاسعة الموجودة في التونتاكول متاعو فيها سم بويسان برشا، قوي برشا. دونك شفناه
0: مدى التكاثر متاعو، موجود بكثرة ولا الحقيقة مش
1: هو إلى حد الآن ماهوش موجود برشا. شفناه فما فيديو وقتها دار في سليمان
0: أي
1: وفي الشمال الأكثرية، مازال ما وصلش للساحل في الجنوب، زادا مازالنا مريناهوش. مي بيان سور نستناو إن شاء الله لامي نستناو إنه يكمل يوصلنا حتى للجنوب نتاع تونس، سورتو مع درجات الحرارة كما قلنا.
0: بالضبط.
1: دونك كان لقدر الله حد لسعدتو الحريقة هذية، دونك الحل إنك تحاول تنحي التونتاكول.
0: خلينا قبل ما نمشيو للوقاية طرق التعامل مع اللدغات نتاع الحريقة نكملوا معناه لجانب رجل الحرب البرتغالي هذا، شنو عنا آخر الحاجات الوافدة علينا القناديل البحر؟ أنواع أخرى ما فماش أنواع أخرى.
1: فما روبيليمان وماديكا، هذا اسم العلمي متاحة، هو قنديل بحر ما ريناهوش برشا كيما رجل الحرب البرتغالي، لونه أبيض ويبدأ الحجم متاعه كبير برشا. هذا يزيد اللسعة متاعه ياسر خايبة.
0: هذا شفناه في الشقيقة الجزائر، شفناه مؤخرا في فيديو دار في مواقع التواصل الاجتماعي، كبير الحجم والمصطفين يصطادوا فيه يظهر لي كرسي معناها يصطادوا فيه، كبير برشا معناها.
1: كبير برشا.
0: شفناه في الجزائر، معناها فما إمكانية تسحبوا التيارات البحرية نحو تونس. على كل إن شاء الله ربي يحمينا من القناديل هذية، وخاصة هوبش نجيو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفكروا لو في التثمين، إن شاء الله نخموا بطريقة علمية كيفاش نجموا نثمنوا، تنلقاو الأفكار توجيه الأفكار ونأملوا خاصة في البحث العلمي. راه يظهر لي الحل لجميع مشاكلنا البيئية ولا غير المشاكل البحث العلمي. خل نخرجوك الدراسات من رفوف داخل البحث العلمي، وخلي سام البحث العلمي في جهة حلول طبعا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. إذا لميس، هذا هو احنا حكينا على الأنواع الوافدة والجديدة. خلينا توا نحكيو على طرق الوقاية وطرق التعامل مع اللدغات متاع قناديل البحر. أمشت ومن بعد نمشيو لضيوف الكرام.
2: هو في صورة 101 وإن شاء الله لا معناه تلقاها ولا تذبذب قنديل نتاع بحر، دونك يستعمل يغسل البندقه هذيك بمياه البحر، يحاول ما يمسش بالماء الحلو، خاطر الماء الحلو ينجم يساهم في انتشار المواد السامه الموجوده في لي تونتاكول نتاعها، يحاول ما يحكش برشا، ما يعملش فروتمون، شويه المر الشايح ويمسح البلاصه، والا دوبلاش ببلاستيك ولا حاجه ينحي اكل بقايا نتاع لي تونتاكول يقعدوا على يده. دونك فما معناها تقنيات كلي يستعملوهم، معناها يقول لك قبل على معناها تقليديه ولا قديمه ولا حاجه، دونك حاولوا نتجنبوهم، كيما كان يستعمل الخل ولا يستعمل معناها حاجات اخرى. ومعناها وقتاش تكون العمليه اختيره بالنسبه للكائنات هذيا، كسواء بالنسبه للحريقه الاجوانيه والا والا والا قنديل البحر معناها الازرق الكبير، هذوما ما يمثلوش معناها خطر كبير. كي تلاك عك معناها دوبلاش حلقه صغيره وتتعدى، وقتاش تخوف كي يكون انسان عنده حساسيه الرجيه والا طفل صغير، دونك لهنا ينجم يعمل حتى ضيق منفس، ينجم حتى يعمل مشاكل اخرى. دونك بالنسبه للعباد اللي عندها حساسيه ولا الرجيه من الحاجات هذوما، دونك لازمهم يتوجهوا ديريكتومون لاقرب مستشفى،
0: اقرب مستشفى
2: مستوصف، خاطر ينجم كما قلت لك معناها
0: يكون عنده مضاعفات.
2: وصارتنا احنا قبل معناها في سويفي عندنا واحده طفله عندها الرجيه دوبلاش ضربتها الحريقه، دونك روحنا بها من كوريا خاطر تقطع عليهم فاس. دونك ينجم يكون خطير كان في صوت عندك حساسيه، ما يجيني غالمون بالنسبه للكائنات اللي عندنا ما فيهمش مشكل، سوف البرتغالي اللي هو
0: البرتغالي ان شاء الله ربي يبعدوا علينا، ان شاء الله ربي يبعدوا علينا البرتغالي بالضبط. هذا هو سيده هدى، قبل ما نمشيو للتثمين، طرق التعامل مع اللدغات نتاع الحريق قناديل البحر.
3: ما عنديش إضافة كبيرة على اللي قالوا زميلي، معناها يتبقى اللي نجم يكون عنده معاش كحول ولا حاجة نجم يصب عليها شوية كحول باش يوقف الكريات الصغيرة اللي فيها السموم، معناتها يمنحها أنها تزيد تتفقع وتسيب السموم نتاعها على مساحات أكبر من الجلد.
0: بالضبط بالضبط.
3: ولا شوية
2: برفان مثلا،
3: نجم برفان ولا مشروبات كحولية، خطر في البحر ديما يكون موجودة
0: المشروبات الغازية،
3: لا الكحولية الكحولية المشروبات الكحولية
0: كحولية هاو عندنا فيها فايدة معناها
3: في على خاطر هي في معناتها بصفه عامه في المناطق السياحيه باش تكون ديما على معناتها في البحار تكون موجوده الريستورونات التوريستيك وكل
0: ذلك. اما باهي نجموش نعوضوا بالخل، الخل مش صحيح لحكايه الخل،
3: مش نفس الحكايه،
0: مش نفس
3: اي مش نفس الحكايه معناها مش نفس المكونات. كنقول اني معناتها مشروبات كحوليه خاطر فيها الكحول، فيها نسبه من الكحول اللي هي توقفك اللي فيزيكول هيكم معناتها تخليهمش يتسيبوا فهمتها.
0: فما زاد الموشينان نوع من ينجم يكون
3: مطهر، هذيك مطهر هذيك يمكن من بعد باش ما تصيرش، اذا كان هي تبدا معناتها الجلده ولات حساسه باش ما تضاف لهاش
0: بالضبط.

0: قداش عملتي لي لانه البحث مش قديم ونجموش نطوروا هذه البحوث نحو تثمين هذه الحريقه.
1: هو احنا المثل التونسي يقول رب ذره نافعه، احنا بالتثمين في البحث العلمي معناها نجم نقولوا كل ذره تنجم تولي نافعه.
0: بالضبط.
1: ما يلزمك تعرف كيفاش تتعامل معاها وتلقى لها الامكانيات باش تتعامل معاها. المحالة اني نخدم في نفس فريق البحث مع استاذي ومديري شراوي منير المعروف، معناتها تعلمت معاه وعليه فهمت
2: كل من بعدها
1: استغفر الله. هو احنا معناتها الليكيب نتاعنا تخدم على تثمين بصفه عامه الموارد البحريه. كل ما هي حاجات نقولوا احنا ما عادش تصلح من المنتوجات البحريه اللي هي باش تتلوث، كيفاش انت تنجم تخرج منها مكونات اللي تنجم تستعملها في برشا صناعات.
0: المهم نقزوا لهنا على الاقتصاد الدائري والتدوير، معناه نقولوا نحن هذا هو معناها
1: ليكونومي سيركولير وتخافي افيك اون استراتيجي زيرو ديشي، معناتها ما فماش ما فماش حاجه باش تلوحها ولا باش تخسرها.
0: هذه الاستدامه، هذه الاستدامه،
1: هذه الاستدامه.
0: بالضبط. بالنسبه لقناديل البحر،
1: بالنسبه لقناديل البحر هي الكميه الكبيره اللي فيها هي ماء، لكن هي فيها نوع من البروتين اللي اسمه جيلاتين.
0: بالضبط.
1: الجيلاتين هو كما قلنا احنا تصغير زي الكولاجين، معناتها الكولاجين تكون معناتها الموليكول الكبيره تصغر، معناتها تصغر الى درجه معينه تولي جيلاتين اللي يستعملوا فيها في الـ في الـ في الـ في المكونات الغذائيه، معناتها
0: بالضبط
1: كي جيلاتينو في الحلويات في انواع العصائر في ويستعملوها زادة في الميدان الطبي في لي بونسمون سيكاتريزون اكسيتيرا، معناتها تنجم تستعملها في الدويات في الادويه.
0: اي ونجموا نستعملوها في مواد التجميل ايضا،
1: في مواد التجميل بطبيعه الحال لي كريم اونتي اج
0: اللي ضد الشيخوخه وضد معناها
1: تحديد الكولاجين.
0: خاطر كيف نقولوا نحن غنيه بالكولاجين وبالبروتين، هذه معناها مفيده لصحه الانسان، محاربه الشيخوخه، مرحبتك الخلايا اللي في معناها ما تكبر في البدن، وهذا ولا تحسوا ولا كالتوندونس معناها خلينا نقول معناها عالميا في بلادنا. وفما زادة ميار بالمكملات الغذائية، نقول لك هذية غني بالكولاجين معناها وكل مهم ويعتمد على الطحالب البحرية وفيها حاجات معناها من الموارد البحرية فهمت. فنش موش زادة الرؤية تتسع نحو هذا الإطار زادة علي، لما لا إذا كان غنية بالمواد ذي يا سيدة هدى؟
1: هي فيها قلت لك معناها نسبة كبيرة من نسبة هامة ما نقولوش كبيرة من النوع هذا بتاع البروتينات اللي زاد نجمو نستعملوه في معناتها في تربية الخلايا، خاطر احنا في التجارب العلمية نستحقوا الخلايا باش نعملوا عليها تجارب علمية، بما انه زاد معناتها ولا ممنوع علينا استعمال الحيوانات في التجارب العلمية، معناتها وليت صعيبة أنك تجري التجارب العلمية متاعك على الحيوانات.
0: علاش؟ لا ما حريقة صعيبة أن
1: يخلونا. لا أنا دخلت بك في حاجة أخرى. معناها هي أنت باش تبين قيمة منتوج ولا حاجة وصلت لها
0: تجربوا على الحيوانات،
1: يزمك تجربوا على الحيوانات. هو ولا ممنوع علينا، شبه ممنوع علينا التجربة على الحيوانات.
0: كيفاش إذا كان نحن زيدا هذا ما معمول
1: بيه هذا عالمي،
0: إذا كان ما معمول بيه في التجارب العلمية والكل
1: أنا قلت لك ما تفهمها. هو الحل اللي تقوله هي التجربة على الخلايا، أنك تزرع خلايا وتعمل عليها التجربه، ما عادش تخدم على الحيوان، ما تخدم على التيسيو سيلولير باش تعمل التكاثر نتاع التيسيو سيلولير.
0: معناها الفأر الابيض ترفع عليه الحظر، معناه ما عادش يجرب
1: ولا معناها
2: محمي نوعا ما،
1: معناتها باش نخدموا عليه يلزمك تعمل مطلب وحتى تتعمل عليه لجنه ويوافقوا لك ولا لا، وطريقه التعامل معه كيفاش باش تكون، يلزمك مبررات.
0: بالضبط.
1: دونك ولا الحل في البحث العلمي هما الخلايا، والخلايا هذوما باش تربيهم دونك لازمهم مليو باش تربيهم فيه. المليو هذايا نجمو نلقاو زاد المكونات نتاعو في قنديل البحر.
0: بالضبط. شوف قداش من فايده معناها
1: كيما نجمو نستعملوا معناتها المكونات اللي فيه في تطهير المياه، نستعملوهم في كوم هذوكم البيو فيرتيليزون، معناتها انك تحسن بيهم النباتات وتبعد على كل ما هي هذوكم اللي فيرتيليزون شيميك فهمت.
2: بالضبط.
0: بالضبط. به وين وصل للبحث؟ اعطينا البحث ذي تقريبا بدتوه لسنوات.
1: احنا بدينا شوية مع سراوي مرة في في في معتها مع اتيوديانت شوية، خرجنا معتها ليزانزيم الانزيمات شوية انزيمات من قناديل البحر، وتوقفنا وقتها على خطر ما كانتش قناة دي.

0: البحر موجوده بالكافيه
1: متوفره.
0: هي شدتها البنيه معناتها جابتها في الوقت اللي كانت هي موجوده فيه.
1: أي. أي.
0: بما انه معناتها البحث العلمي ياخذ وقت, وقت اللي خلطنا احنا المرحله انه الكميه ذيك ما عادتش مكفيه قناديل البحر ما عادتش موجوده, دونك وقفنا غادي وزاد ونزيدوا عليه العراقيل اللي نلقاهم في البحث العلمي معناتها انه تتعطل ياسر, فهمت
1: متوا
0: بالكميه هذه الكثيفه اللي موجوده نتاع قناديل البحر نجم نتخطاوا الصعوبه هذيك, انك تنجم تلم كميه كبيره تحافظ عليها وتبدا تخدم وقت ما انت تنجم.
1: بالضبط هذا هو معناها, لأن النجم إعادة إحياء البحث هذا سيدة هدى إذا كان بعد ما تكون مولات موجودة معناها
0: النجم إعادة إحياء البحث هذا إذا كان يتوفر لنا معناتها اصطياد قناديل البحر, خاطر أنت مش تبعث تلميذ ولا باش تمشي أنت تصطاد قناديل البحر في البحر.
1: أما سيدة هدى هل أنه الكمية كافية, خاطر إحنا زادة إذا كان نقولوا نحن بعد يمر إلى التصنيع هذه الفكرة وما نلقاوش العدد ربما الكافي المتوفر, زادة نحكيه على رنتابيليتي وديمومة هذه المشاريع.
0: ديمومة المشاريع هو قنديل البحر زادة معتم الكائنات اللي تنجم أنت تتحكم في التكاثر متاعها.
1: نجم ربي
0: كما ربيت الحوت تولي تربي قنديل البحر.
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: باش ما تضرش ما يوقعش إخلال بالتوازن البيئي, خاطر اي حاجه بتستعملها برشا باش تولي فيها مداخيل معناها ماديه, دونك باش تولي استهلاكها مفرط فيه
1: ولربما استنزاف
0: استنزاف وإحنا وتولي تضر حاجه اخرى.
1: بالضبط واحنا ما فماش حاجه مش موجوده في البحر ما عندهاش فايده, راهو في نهايه الامر معناها
0: نحبوا ديما
1: بالضبط نحبوا ديما اكل كيفاش بتتصرف بطريقه بيولوجيه معناها طبيعيه,
0: وقتها نوليو نلتجئوا اذا كان مع توقع تثمينها بالحق وصلنا للحاجات اللي هي تنجم تعمل مدخول معناتها به لفائدة بلادنا تولي وقتها إمكانية تربيتهم كيما تربيت الحوت.
1: باهي سي راوي منير المعروفي توا هذا الكل كلام منطقي وباهي ومحلاه وبكل أمال وأحلام ويفتح البيبان الكل, عرض الواقع هل أنه هذه الفكرة وهذا البحث العلمي ينجم يمر إلى التصنيع؟ أو بالسهولة معناها بالسهولة الكافية, لأنه عنا الآليات والتشجيع الكافي أنه هذا البحث يمر إلى التصنيع.
2: قبل ما نعطيكم الإجابة ساعة ماذا بي نقول حاجة اللي هو راهو مع ما يوضع بالتثمين عنده ارتباط كبير بالكتلة الحيوية, كتلة الحيوية عنا برشا ولا شوي
1: أي
2: إذا كان معناتها باش نمروا إلى إنتاج على نطاق واسع باش نستعملوا كميات هائلة من معناتها
1: من قناديل البحر
2: النوعية البحرية لقناديل البحر ولا غيرهم
1: أي
2: معناتها وقتها معناتها يقع المساس بالنظام البيئي وهذا كلمة نحبوش نوصلوا له احنا.
1: إيه أما سمحني سيد الراوي, نعم. لهنا فما بلدان عديدة تسمى نشوفوا احنا كما البلدان الآسيوية ربما هي داخلة في عاداتهم وتقاليدهم انهم يستهلكوا هذه النوعية متاع قناديل البحر حتى في المطبخ متاعهم بالضبط معناها, ولكن هل انه ما فكروش هما ربما كيفنا انه يضروا بالبيئة البحرية او قاعد يقع التثمين ربما هذا نعرف انت من باب خوفك على البيئة البحرية وخوف مشروع زيادة في نهاية الامر يعني نجم نوفقوا بين هذا
2: لربما عندهم آليات اللي تسمح بالحفاظ على النظام البيئي وعلى البيئة بصفة عامة ويلزمنا معناتها معناتها ندرسوا الطرق اللي يخدموا بها
1: بالضبط
2: اللي يخدموا بها هو قبل ما نمر إلى معناتها
1: الاستغلال قناديل البحر بيه أمش تخلينا ناخذ رأيك في التثمين
3: بيه في موضوع التثمين هو معناها نصور معناها هو كائن موجود كيف وكيف أي نوع من السمك موجود في البحر متاعنا, دونك مش تصير معناها طريقة الصيد متاعه مش ولي حتى كائن مستهدف دونك شوالي كان يصادوه كل ما كي يكون في معناها في المعقول ما نسواش كان يأثر معناها مشكل الصيد بكمية هائلة وكل دونك ما نسواش كان بشي يأثر والفكرة متاع تربيته زادة معناها فكرة علاش لا تكون معناها مشاريع صغيرة متاع تربية القناديل هذوما الهدف متاعها هو تثمين وكل أنا جزت حبت نشر التثمين سواحني خاطر حكيته على تثمين أنه يستعملوه في الكولاجين وبيه للشيخوخة وكل معناها جزت نحب نذكر هو تثمين يتم معناها عن طريق خبراء وماتريال ولابو كل ما معناها جست المستمعين باش حتى واحد ما يجي يخلطها أي. ولا حاجه بالضبط. ويحط ديريكت مو على وجهه ويقول لك معناها
0: قلتونا
1: المصدر بتاعنا اذاعه المنستير معناها يردوا بالكم تاخذوش قنديل البحر ودونوا فيه وشوف رجال
3: صارت مع اللوفيرا صارت مع اللوفيرا اللوفيرا ما معروفه برشا
0: النبته
3: نسوان الفيجاج وكل مي فما شكون كيستعملها ديريكت مو على وجهه وتحرق تعمل ديبروي وتحرق الوجه كومبليتمون دونك
1: راو التثمين بطريقة علمية طريقة علمية داخل المخابر فما دوزاج وفما إضافات وفما نحيوك السم متاع القنديل البحر راو مش بالطريقة ربما العشوائية الرعوانية راو نردوا بالنا رجاء نردوا بالنا من المخاطر هذه نعرف اللي هو راو علاش لهنا ضيوف الكرام لأنه كيتحل باب الأفاق هكا والنقاش هذا يخلي حتى المستمع يفكر كما احنا تعرف نحنا عنا تقاليد في استعمال النباتات الغذائية التقليدية نعرفوا معناها كل نبتة وربما شنو معناها استهلاكاتها معناها فانا أنا مرض ولا أعراض نجم الداوي ردوا بالنا راهو ماهوش لا تيزانة ولا نعناع
3: يغليها
1: ولا معناها أي نبتة عطرية راهو هذية معناها شدة السمية وتنجم تخلف مخاطر كبيرة طبعا على الجلدة هذا هو لميس تحب تضيف النقطة هذه
0: جست نحب نقول اللي في التثمين لازم كل شيء يمر بديزيتود سيانتيفيك يبدأ على مدة طويلة برشة بالضبط. ويعملوا التجارب معناها باش ناخذوا في الأخر احنا كل معناتها يقولون معناها الخبراء وكل راهو تنجموا تستعملوا المنتوج هذيك ما نجموش نستعملوه هكا معناتها جوت سمعنا بيه اللي هو بالضبط. عنده فايده معينه بالضبط. نستعملوه
1: بالضبط هذا هو بالضبط هذا هو سيده هدايا نختم معك كلمه الختام ليك في الموضوع هذايا هذا هو ان شاء الله يكون بوابه للمشاريع المستقبليه ان شاء الله يعني انتوا باش تواصلوا على الاقل احنا خلينا معني البحث العلمي مهم راهو هذه الخطوات انتوا باش تحلوا بدو انتوا باش معناها باش تعملوا الخطوات الاولى هكا ولا سيده معناها نعملوا عليكم
0: ان شاء الله تعملوا علينا وتسهلونا خاطر احنا زاد باش تعمل انت بحث علمي وتسمن حاجات ايه؟ تتطلب مواد باش تخدم بيهم تتطلب اجهزه باش تخدم بها احنا في هذوما ماناش قاعدين نلقاو في تسهيلات
1: يعني نعرفش معني وزاره التعليم العالي وزاره الصحه معناها شنو الهياكل اللي
0: البحث العلمي بصفة عامة ونقول
1: والباحث التونسي
0: معناتها
1: يعني
0: بصفة عامة يعني راهو باش يوصل معناتها يخرج لك حاجة ويجيبها في نفس القيمة اللي يخرجها لك إنسان في بلدان أخرى بالدورة اللي تتوفر له كل شيء
1: هذا هو ونعرفوا احنا
0: كفاءتنا الباحث التونسي راهو من حد شيء يخلق في كل شيء
1: بالضبط ونعرفوا احنا كفاءتنا موجودة في الخارج راهو موجودة وتنشر في معناها أرقى المجلات العلمية وغيره فما بحوث وخرجت بحوثهم للتصنيع وقاعدة تستفيد معناها المجتمع من البحوث هذه الباحث التونسي مازال ربما الإمكانيات الحقيقة مازال دون المأمول خلينا نقول هذا بصراحة معناها هكا ولا
2: سيد الراوي نأكد ذلك هو بإيجاز نجم نقوله اللي منظومة البحث العلمي في تونس في حاجة كبيرة إلى مراجعة كبيرة زاد إلى مراجعة تامة
1: واضح وعد مني إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أو حتى ربما عناوين أخرى نرجع إن شاء الله للموضوع هذية ناخذ البحث العلمي والباحث في تونس شنو بين الواقع وبين المأمول خلينا ناخذ الإشكاليات المطروحة زاد إذا كان نحن نشوفه معناها ما يلقاش ربما مخابر ونقاش آليات تمنعنا ربما من بحوث معناها مهمة تفيد المجتمع متاعنا ونمشي وناخذوها بالعملة الصعبة من مكتب دراسات في الخارج والبرة وإحنا عنا كفاءاتنا وتونس تعج بالكفاءات الحقيقة نقطة استفهام كبيرة وقتاش باش تتحرك جميع هذه الأسباب باش تعطي قيمة للباحث وباش نلقاو حلول طبعا لمجتمعنا حلول تونسية من الصميم هذا هو ضيوفي الكرام وصلت معكم إلى ختمة هذا اللقاء شو نتلقاو في مواعيد قادمة أمجد خيار الدين البشرة تأتينا مجلس نواب الشعب الضريع إن شاء الله مبادرة تشريعية لحماية الضريع إن شاء الله باش يكون موضوعنا إن شاء الله في الحصص القادمة أمجد
3: نعرفك
1: أنت صديق هذه النبتة المتوسطية والمدافع أصدق... الشرس عليه
3: احنا كنا اصدقاء انا وياك زوز اصدقاء النبتة هذه والحكاية معناها كانت الجمعية معناها عندها دور كبير بشأنه وصل للقانون هذا معناها وصل لمجلس النواب ونحيي جميع معناها كما قلوا أعضاء مجلس النواب اللي ساهموا باش يوصل المساج وباش أنه يتخدم القانون هذا. هو مبادرة طيبة أنه تونس معناها عاطية أهمية للكائنات المهمة في تونس تستحق حماية ومعناها إن شاء الله إن شاء الله نلقاو حاجة باهية إن شاء الله نشوفوا حاجة باهية وإحنا عنا ثقة كبيرة أنه القانون هذا باش يبدل باش حاجة
1: إن شاء الله نرجعوا لها في مواعيدنا القادمة ومزينا باش نحكيوا على الفكرون ومش نحكيوا على البيئة البحرية بتفاصيلها. أمجد شكرا ليك أمجد خير الدين لميس حداد نسني وشرفني إن شاء الله مش آخر مرة إن شاء الله تجيب حذينا الباحثة. شكرا ليك سيدة هدى الأزرق موفقة إن شاء الله.
0: كلمة وحيدة أخنا توا اليوم في التثمين أنت معناتها طرقت كان للقناديل البحر أما راهو في التثمين برشا حاجة أخرى معناتها كائنات في البحر اللي تتثمن
1: قاعدة تتثمن في تونس طب
0: قاعدة تتثمن هو معناتها أحنا بدأ بها سراوي في المؤسسة التعليمية متاعنا ليه نحكي في في في في الـ ESB في الانستيتيو
1: إن شاء الله إن شاء الله سراوي تحضروا معنا
0: برشا حاجات
1: نعم إن شاء الله تحضروا معنا في حصص قادمة ونحكيه على التثمين الموارد البحرية اللي قاعدة تثمن في تونس إن شاء الله وإن شاء الله البحث العلمي يلزم تخلي البحوث تخرج من الرفوف وتظهر معناها الأعلام وتظهر طبعا للرأي العام وخلي نلقاوها مشاريع بحثية تخرجنا من برشا إشكاليات. سيد الراوي شكرا ليك على حضورك معنا
2: بارك الله فيك. آخر كلمة اللي حمان نقولها هو معتك قلت معت منظومة البحث العلمي في حاجة إلى مراجعة تامة. حبيت نقول زادة اللي معناتها في في في فيما يخص معناتها التثمين في حد ذاته بخلاف معناتها وجود آليات تمويل ملائمة فما برشا جوانب أخرين معناتها لتون
1: برشا الحقيقة إشكاليات والوقت توا
2: ما عادش يسمح الوقت ضيق
1: ما عادش يسمح باش نرجعوا ما تو نرجعوا لو باش نحكيوا على الإشكاليات إن شاء الله. سيد الراوي تكون حاضر معنا إن شاء الله في حصص قادمة
2: إن شاء الله. بترب
1: شكرا لكم ضيوفي الكرام ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء بعد قليل باش نحكيوا على نواصلوا في المهرجانات الصيفية باش نحكيوا على حضور الفنان التونسي في المهرجانات الصيفية وأيضا باش نحاولوا نتعرفوا على برنامج المهرجان الصيفي بالشواشي بمعتمدية حاجب العيون. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء
4: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
5: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: عسلامة ومرحبا بكم فيما تبقى من عمر هذا البرنامج منكم وإليكم اللي كانت مراوحة كما تبعتونا بين الجانب البيئي وحماية المحيط وبين طبعا المهرجانات وإيقاع الصيف ومشغل المواطن التونسي. خلينا نحب كما بدينا مهرجانات نختموا مهرجانات. حبينا نحكيه على حضور الفنان التونسي في المهرجانات التونسية. السنة هكا حكينا برشا أنه مش يتم التعويل على الفنان التونسي في المهرجان المهرجانات الصيفية التونسية في إطار طبعا مزيد تشجيع الفنان التونسي وأيضا حفاظا على الموارد خلينا نقولوا المالية. إذن هذا هو باش يكون حاضر معنا بين الفايدة خلينا نقولوا الاقتصادية وبين طبعا المردودية ومدى الحضور الفعلي للفنانة التونسي داخل المهرجانات. خلينا باش نستضيف معنا سيمون صفلفريني طبعا العازف التونسي باش نستضيفوه ايضا عنده ما يحكي في الاطار هذايا مع استضافه نرجس سيسي. مرحبا بك نرجس فنانه ايضا تونسيه. مرحبا بك معنا في المباشر حاضره.
1: ميرسي. مرحبا بك وبالمستمعين وبالحضور.
0: ايضا صاحبت بنتك اليوم معك سيده نرجس فنانه صاعده ان شاء الله. مرحبا بك.
2: الله يعيشك.
0: تعرف عليك
2: دعاء فرياني.
0: مرحبا بك يا دعاء.
2: قريت سنة متخرجة من معهد العالي للموسيقى بتونس متحصلة على الجائزة الأولى في الأداء في مهرجان الأغنية التونسية
0: ما شاء الله.
2: الدورة اللي قبل اللي فاتت اللي هي دورة 23 وننشط في تونس ونغني.
0: يعني هذه من الأصوات الواعدة والجديدة. لكن قبل هذا خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف نمشيو للحق المعتمدية حاجب العيون وتحديدا للمهرجان الصيفي بشويشي باش نحكيو على برنامج هذا المهرجان الوليد مازالت في دورته الثانية. إن شاء الله نتمناو له كل التوفيق والنجاح مع سي طيب الشمنجي مدير المهرجان. سي طيب مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: مرحبا بك أختي كريمة يعطيك الصحة وشكرا لإذاعة المنستير على مواكبتها الدائمة لكل الأنشطة الثقافية المحلية في حاجب العيون.
0: لا شكر على واجب سيد محمد الطيب شمنجي. الحقيقة حراك ثقافي كبير واقتصادي واجتماعي داخل الجهة ما نجموش معنا الحقيقة كنا نعرفه بهذا النشاط ونثمنوه طبعا سيد محمد الطيب شمنجي. إذن مهرجان الشويشي بمعتمدية حاجب العيون وما أدراك ما حاجب العيون. صحيح هو مهرجان وليد في دورته الثانية ولكن الحقيقة برنامج ثري وبرنامج واعد. ناخذ التفاصيل معك سيد محمد الطيب.
3: شكرا لك أختي كريمة. الدورة الثانية للمهرجان الصيفي بشويشي هو فيه مراوحة بين خلق ديناميكية ثقافية ودمج النشاط الفلاحي والعمل على التوعية والتحسيس في التغيرات المناخية واستعمال المياه وحوكمتها باعتبار أنه المنطقة فلاحية بالأساس. المهرجان ينطلق نهار الجمعة 24 جويلية بش يكون عندنا الصباح في البلدية استعراض للدماء العملاقة من تنظيم المكتبة العمومية بحاجب العيون، ثم يليها معرض صور من إنتاجات دار الثقافة بحاجب العيون وندوة علمية حول حوكمة الموارد المائية وترشيد استهلاكها بالشراكة مع إدارة الفلاحة. اليوم الثاني اللي هو نهار السبت بيجي يكون احتفالي بعيد الجمهورية ينطلق بتحية العلم الثامنة صباحا، يليها عرض فيلم وثائقي من إنتاج دار الثقافة حاجب العيون، ثم لقاء إعلامي لفائدة الشباب حول فرص التكوين واكتساب المهارات الحياتية خلال العطلة الصيفية. هذا برنامج كانت أطلقته ولاية القيروان مع مجموعة من الإدارات الجهوية باش يمكنوا التلاميذ والطلبة من فرص التكوين. ذلك علاش قلنا فرصة مادام الشباب باش يجيو خليهم يعرفوا الاختصاصات الموجودة وكيفاش يتقدموا لها. نهار السبت العشية عندنا تنشيط ثقافي مع فنون شعبية فولكلورية ورشات فنون تشكيلية للأطفال براعات يدوية وجداريات ومقابلة في كرة القدم. اليوم الختامي اللي هو نهار الأحد فيه الصباح معرض المنتوجات الفلاحية المحلية باش يكون في سوق الضلاع على الطريق الوطني عدد 3 باعتبار انه المنطقه كما قلت لك هي فلاحيه باش نعرفوا بالمنتوجات نتاعها اللي موجوده معاها. باش يكون فما ورشه نحت على الدلاع، تنشيط ثقافي فولكلوري باش يكونوا فرسان حاضرين في الطريق الوطنيه. العشيه عندنا تنشيط ثقافي في عرض فروسيه مداوري الفرسان اولاد عيار مع عرض اللباس التقليدي مع جمعيه القيروان مدينتي. ركن خاص بالحرفيات والحرفيين حول المنتجات الحرفية والصناعات التقليدية وحصص مطالعة للأطفال في المكتبة العمومية المتنقلة والسهرة بشحيها الشاب بشير في بلدية نشويشي انطلاقا من 9 ليلا.
0: بالضبط الحقيقة هو برنامج ثري تقول مش الدورة الثانية، وخاصة سي محمد الطيب الشمنجي مدير المهرجان النشويشي بحاجب العين اللافت لهنا انه كيفاش الفعل الثقافي والموسيقى تخدم ربما المشاغل خلينا نقول الاجتماعية والاقتصادية والمشاغل البيئية والتغيرات المناخية. هذا هو معني اليوم الفعل الثقافي اللي يخدم طبعا المجتمع، هذا سمات المهرجان. إن شاء الله حظ موفق ليكم سيد محمد طيب شمنجي، وإن شاء الله دعوة للجميع أنه يواكبوا فعاليات هذا المهرجان، وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم لما لا إن شاء الله.
3: مرحبا يعطيك صحة. هو الفكرة كما قلت أنت أختي كريمة أنه النشاط الثقافي ما يقتصرش على السهرات الفنية فقط، يكون فما جانب توعوي، جانب تحسيسي، جانب دعم للنشاط الاقتصادي المحلي، لأنه توكي حكينا على الفلاحة في الشواشي معناتها استثمار كبير في الفلاحة، أما لكن اليوم الأمور ولت علمية، ذاك علاش الجانب التوعوي مع التغيرات المناخية لازم الفلاحين يتأقلموا معها ويفهموا كيفاش يخدموا فلاحتهم.
0: بالضبط هذا هو. شكرا لك سي محمد طيب شمنجي مدير مهرجان الشواشي حاجة بالعيون، وإن شاء الله حظ موفق ليكم إن شاء الله. نرجع للاستديو، نرجع لضيوفي الكرام السيد منصف الفريني العازف. مرحبا بيك سي منصف.
4: السلام
0: عليكم. شحوالك لباس؟
4: ديما لباس الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما لباس.
4: الحمد لله
0: إن شاء الله ديما. اسمع احنا راهو إشكاليات وسخانة ونعرف شنية، وديما عنا ديما لباس في التونسي، ديما لباس وديما رهانات، إن شاء الله نتجاوز وقت شوف سخانة دوام الحال من المحال.
4: لا صح لباس المعنويات مرتفعة الحمد لله ديما نكونوا لباس.
0: الحمد لله يا ربي. حبينا معاكم الحقيقة فيما تبقى من الوقت، ما عادش عندي برشا وقت، نشوفوا حضور الفنان التونسي في المهرجانات التونسية، الفنان كيفاش حاضر في المهرجانات التونسية، ونراوحوا شوية عزف معنا برشا معناكش دعاء الفنانة الصاعدة تعطينا ربما هكا مثالش وصلة موسيقية وغنائية مهمة نختموا بها البرنامج. سي منصف نبدأ بيك.
4: نشكرك على استضافة هذه الإذاعة من السير، ومبروك علينا خاطر الإذاعة نتسمى، ونشكر السيدة المديرة إذاعة من السير على دعمها لي وتشجيعها لي، كيف نشكر السيدة المندوبة الشؤون الثقافية بالمنسير على دعم المتواصل والتشجيع، سيدة محترمة شفنا منها كان الدعم
0: الإيحاد
4: طبعا. للمهرجانات، المهرجانات كان من المفترض يعني ان احنا نكون مبرمجين في الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي، وهذا طبعا كما يعرفوا الاخوين الكل يعني في كما عملنا عرض القلب يعشق كل جميل الصيف الفارطة اللي هو كان عرض متميز جدا. في العرض يعني كان عرض ناجح جدا جماهيريا وفنيا. صحيح. طلع السيد مدير المهرجان على الركح وقال انه يعني بعد انك سيد المندوب يعني الجمهور المنسير انه فرقه القيصر والمنصف الفريني باش يكونوا مبرمجين ان شاء الله في الدوره 53 يعني الصيفة هذه، وقع الاتفاق كمان هكا يعني، وتفاهمنا وعاودنا تلاقينا يعني، دعاني للمقر الجمعية في نوفمبر بحضور الهيئة اللي كانت موجودة، وقع الاتفاق يعني كيفاش بتكون الخطوط العريضة متاع العرض هذا إن شاء الله وكل شيء، وقعدنا على اتصال وعاود تكلمني في نوفمبر وقال إن شاء الله باش نجيب أحدكم للنادي يعني حاضرين ولا مش حاضرين، وقعد يعني يتبع فينا كيف في أفريل شهر أفريل،
0: إلا أنه تفاجأت وما كنتوش حاضرين
4: لآخر لحظة يعني في أفريل قبل بجمعة يعني حاضرين مش حاضرين، قلت طبعا حاضرين وديما حاضرين، قال إن شاء الله باش نعملوا الجلسة وباش نحكيو. وما راعني إلا بعد الجلسة بنهارين يتصل بي سيد مدير المهرجان يقول لي ما نكونش مبرمجين. هذا الوقع
0: به سي المنصف ما انت حضرت لما قدمت المطلب نتاعك في أجيله وفي توقيته
4: احنا بطبيعة الحال ايش نقول لك، هو السيد مدير المهرجان وعدنا وعام كامل يقعد فينا، واذا كان فما ضروره لتقديم الملف راهو علمنا، اذا كان فما حسنيه يعني اذا كان حسنيه موجود طبعا راهو دعاني لتقديم المطلب الملف قدمناه وموجود فيه البرنامج كامل، وحتى يعني كيف في طريقه الرفض يعني قال يعني كيما نقولوا احنا معناها الحسبه مش مقابله يعني، قلت له مش مشكل يعني بالنسبه للعامنا وراهو يعني كان الرباط يعني ممتلئ بالجمهور ما شاء الله، ومش مشكل يعني اذا كان الحسبه مش مقابله نتكفل اني بشبك التذاكر ماهيش مشكله بالنسبه لي. رغم هذاك رفض، مانيش عارف الاسباب مانيش عارف. بوم احنا شو نقولوا، فرقة القيصر راهي قدمت عروضها كل كي ناجحة. العروض اللي قدمتها كل كي ما فما حتى تذكرة بقات، القاعات كانت مليانة بالجمهور، عروضنا ناجحة. كنا نأمل يعني كما وعد السيد مدير المهرجان، و ما نعرفش
0: اني على حد علمي سي المنصف هكا تم استدعائكم، معناها انتم لتكوين معناها ربما فرقه والتنسيق مع بقيه ربما عازفين الجهه، حتى باش تدخلوا في حفله مع بعضكم الناس الكل في عرض، ما نعرفش علاش ما تم ربما ما كانش فما تقصير منكم انتم انكم تنسقوا عرض ربما هكا مع بعضكم جميعا، معناها
4: اذا كان فما فكره كمن هكا راهي تكون من الاول، مش تكون في الشهر الاخراني. يعني بعد 8 شهور، يعني 8 شهور نحضر، و8 شهور هو السيد مدير المهرجان على باله باللي احنا قاعدين نحضر ويتبع فينا خطوة بخطوة، وتنجي بحذكم للنادي وين وصلتوا، حاضرين مش حاضرين لاخر لحظة، يعني على علم هو والهيئة متاعو. اذا كان هو يقول انه الهيئة ما في بلاش، لا الهيئة موافقة وفي بالها وقت اللي مشيت
0: على كل. احنا سي المنصف وصلنا صوتك كعازف معناه جهوي وعازف تونسي معروف معناه الحقيقه، وصلنا صوتك الى هيئه المهرجان. هو الفنان بحضوره ومش في حضوره في العرض راهو يبقى فنان، ويبقى معناها ربما يقدم موسيقى جيده وفعل ثقافي مهم لجهته. منصف الفنيني يبقى منصف الفنيني.
4: بعد اذنك يعني التوجه هنا راهو موش
0: طلب،
4: مش طلب الجمهور،
0: ولكن زاد
4: لكي يسجل تاريخ، خاطر هذا وقع صارت. مانيش طالب عرض ثولة بالنسبة لي، ما يعني عروضي ناجحة
0: ولا وانه سي منصف هو راهو الباب مفتوح، لانه سيد مدير المهرجان كي يجي بحذنا قال ينجم حتى في اطار البرمجة ينجم يضيف اشياء، ما نعرفش اذا كان فما عروض.
4: لا اذا كان حسن، اذا كان موجود كانت موجودة حسنية راح نتبرمجنا.
0: سيدة نرجس السيسي في نفس الاطار، معنيش برشا وقت معني لا غالب، ناخذ ملاحظتك ونحب نعطي الفرصة للدعاء باش تغني لنا غنية مزيانة، وسي المنصف الفريني يعزف.
1: والله نرجس السيسي تعريفي أستاذ التربية الموسيقية، صاحبة فرقة نرجس للعازفات بالمناستير، رئيس جمعية المجدية، قيدومة فرقة دار الشباب، وعضوة في نقابة الفنانين فرع المناستير مختصة بشؤون المرأة. نشكرك برشا، وخاصة أني وقت اللي خذيت الكلمة بعد رفض كلمتي قال في يوم ذاك الافتتاح
0: يوم الندوة،
1: يوم الندوة الصحفية، قالوا إلا للصحفيين، فالتزمت أني مكاني، ومن بعد عطوني الكلمة في الأخر بكل وقص الضوء. وبعد كي حاولت نرجع باش نكمل كلمتي اللي هي معناتها ما هيش حاجة باش تعرض حد شيء، إلا أني أتسائل من منبري كفنانة كمواطنة كعضوة كاللي تحب أنت، معناتها مشهد المرأة الحقيقة شحيح.
0: بالضبط، يعني أين حضور المرأة في المهرجان؟
1: أين حضور المرأة في البرمجة؟
0: بالضبط.
1: البرمجة خاصة، نعم. وإني في مرتين السيد مدير المهرجان،
0: بالضبط.
1: وخاصة 2022 برمجت 12 اوت واخذوا صحاح بين ظفرين، ومعناتها مكاني، معناتها بعد ما اتفقوا جدولتي كعرض الجلوه
0: تم التراجع.
1: ومن يكذبوني، عندي كونفرساسيون، عندي السيد مندوب
0: واضح،
1: وعندي
0: واضح. سيدة نرجس الحقيقة هذا هو معناه صوتكم وصل لدارة المهرجان. انتم تبقاو معناها فنانين في نهاية الأمر، يعني توجدتوا أو ما توجدتوش في أي برمجة متاع مهرجان، معناها صيت ما صيت، معناها أسماء معروفة، وإن شاء الله تكونوا حاضرين في المهرجانات القادمة. احنا وصلنا لختام هذا اللقاء، يقولي حسين ما عادش عندنا برشا وقت، فقط خليني نخلي الكلمة لغناء الدعاء. دعاء تبارك الله فنانة ساعدة، خلي لك كلمة الختام في أغنية اللي تحبها أنت.
4: على فكرة دعاء كانت باش تكون موجودة معايا راي في العرض،
0: خلينا نوفيو
4: هي متوجة في مهرجان
0: سي منصف، نجمو نعزفو شوية. تفضل دعاء.
2: خلي يقولوا إيش يهم.
0: تفضل
2: كاوف تبع الأجواء.
0: تفضل.

0: وتمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في ندوة صحفية استثنائية اليوم حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم خلال 72 ساعة تأمين 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة الماضية بمعدل حريق كل 5 دقائق. وأوضح المشري أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل الناظور برفراف دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه تم إسعاف 3 مواطنين لهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وصهد بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة. وبخصوص حريق كاب نيجرو بنفزة من ولاية باجة، بيّن المشري أن الحريق متواصل بأشجار الفرنان والصنوبر ونسبة السيطرة عليه حتى الآن 50% دون تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. أكد عضو الجامعة الوطنية للطماطم معادل العنطيط أن انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة أثر على مورد رزق العديد من منتجي الطماطم من فلاحين ومصانع تحويل وتسبب في تضرر حوالي 35% من الصابة، وداعيا إلى تدخل عاجل لإنقاذ الموسم. من جهته قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان الطيف إن موجة الحر التي تعيشها بلادنا والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن، حيث تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي بين 5-6% مما أثر بشكل كبير على مردودية الانتاج. وفي الأثناء تقدم 28 نائبا بمجلس نواب الشعب بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمسألة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وفق ما أكده النائب محمد علي، مشيرا إلى أن عددا آخر من النواب سيمضون اليوم على العريضة في انتظار استجابة وزارة الصناعة. أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا تلوح فيه بالتصعيد وتحذر من انهيار القطاع إثر حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف بسبب الاعتماد على أسطول معدات متهالكة مع نقص حاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية، مما يهدد حياة الأعوان وتجاهل سلطة الإشراف للملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب. عدلوا الموجة واسمعونا
4: يا ناس.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باهجت أو لمالادي باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا زداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط ضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الورد، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنستير في برنامج الموجة ورا الموجة. كما العادة كل عشوية ظهيرة وعشوية من مطلفة حتى الخمسة نقضيها مع بعضنا إن شاء الله. كما العادة من اثنين للجمعة، اليوم من هالأربع نتبعوا مع بعضنا جملة من الفقرات اللي انتم تعودتوا بها مع مجموعة من الضيوف الكرام اللي أمنونا الفقرات هذية. إن شاء الله تكون خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا بكلكم بخير في هالحرارة المرتفعة هذية. ربي يلطف بينا، إن شاء الله يرفقوا بينا زيد السوناد وستيك، ونعديه إن شاء الله نهاير بخير. ولينا نفرحوا كي نحلوا السبيل نلقاو الماء يمشي، ونفرحوا كي ننزلوا على القرص نلقاو الضوء يشعل. الحمد لله، ان شاء الله هيك حد البيس، ان شاء الله مزيج تتطور الامور اكثر من هكا. مرحبا بكم، باش نرافقوكم في هالسويعتين هذوما كما قلت مع مجموعه من الفقرات. ان شاء الله في الساعه الاولى باش تكون عندنا فقره حل البيبان. حل البيبان كما العاده تقدم لكم باب من ابواب تونس العتيقه، ايضا حدث ولا حرج، ومن ذاكره المهرجان. باش تكون هذيا فقراتنا في الجزء الاول. الجزء الثاني باش يكون معنا مجموعه ثانيه من الفقرات الهامه اللي تعودتوا بها من ذاكره المهرجان. لا، من ذاكره المهرجان الفقره الاولى، لكن في الجزء الثاني باش يكون عندنا ديما القدام على الخط، وطبعا باش يكون معنا فقره اخرى مش صحيح. هذوما مجموعه الفقرات اللي باش نرافقوكم فيها ان شاء الله على امتداد السويعتين هذوما. ان شاء الله تكون فقرات مفيدة وممتعة. بعد النغم الأول هدية للجميع، أيضا هدية لأيمن الشابي على الكونسوليت، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، والتحية تصلكم من عواطف الجبالي في التقديم، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام. مرحبا.

0: مسي على أجمل ناس، مرحبا بكم في متابعة هذا اللقاء المتواصل معكم كما قلنا حتى للخمسة من موجة ورا الموجة. باش نبدأ بالموجة الأولى والفقرة الأولى اللي هي فقرة حل البيبان، واللي من خلالها نقرأ الزخرف إذا كان صحة العبارة، التركيبة متاع البيبان هذوما اللي تعكس حضارتنا وتعكس تاريخنا وتعكس الحقب اللي مرت بهم تونس على مر الأزمان. الأستاذ جليل بن سعد يقدم اليوم باب القرشيني.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين كرام، تحية تعبق بالمودة والمحبة. باب القرجاني أو باب سيدي القرجاني أو باب سيدي علي القرجاني، ويتسمى بالدارجة باب القرجاني. الباب هذا يقع على السور الشرقي من مدينة تونس، وبني في الفترة العثمانية، ويحمل اسم أحد تلاميذة بالحسن الشاذلي، وهو الشيخ علي القرجاني، وطبعا وهو من تلاميذة الأربعين لأبي الحسن الشاذلي. باب القرجاني استعمل لمراقبة سهول مرناك وسجومي بفضل البرج الذي يحاذيها. هذا نلقاه في التصوير، لأن الباب هذا ما عادش موجود. يمكن العودة لمقال أبواب تونس نص محبوبة اليحيوي من المعهد الوطني للتراث، وتحكي فيه بدقة وتعمق حول هذا الباب. سيدي علي القرجاني اللي يحمل اسم الباب هذا عاش في القرن الثالث، وهو ولي صالح أطلق اسمه على كامل الجهة الغربية منذ العهد الحفصي، جهة القرجاني. ومعروف أيضا أنه معناها عالم، وأنه معناها صوفي، وفي رحلته للحج معناها مر على الإسماعيلية في مصر، ومر على العديد من المدن، وتلقى تكوين وتأثر وأثر كذلك. والشيخ علي القرجاني هو شيخ بالمدرسة التوفيقية اللي أسستها الأميرة عطف زوجة أبي زكريا الحفصي، وكان يدرس الفقه واللغة. توفي بين سنتي 1283 و1282، ثم معناها تضارب شوية. الباب هذا كان مقبرة، والمقبرة أزيلت وما بقى فيها إلا مقام وضريحة سيدي علي القرجاني. المقبرة أزيلت 1861. يمكن التعمق في تقرير الأستاذة يسر بالطيب، وفي كتاب عادل التواتي إلا سبق وأشرنا إليه تحت عنوان تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: اي ولينا ندل
1: عرفوا بينا ندلوا عليها ما عرفت
0: حقنا ما ندلوش
1: حقنا
0: نحن مدافعي الذراء والناس تخلصوا نهار كل في فاتوراتنا ومن حقنا نلقاو المي ونلقاو الضوء.
1: والسؤال اللي هو يطرح نفسه هو الحقيقه مش موضوع نتلقى بلايس فيه وبلايس لي
0: هو مسير ثم شويه عدل في توزيع الفقر معايا والميزيريا بين الظفرين تو يجيك كان ما جاكش تو يجيك تو يوصلك هاي لا تفضل.
1: اليوم باش نحكيو على ظاهره التسول ان شاء الله يا شبكم الطرح.
0: ظاهره التسول
1: ايوه
0: مهم برشا. هاي لا نسمعوا تفضل.
1: يا سيده يا مؤمنين يا نباره ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، والكلام قياس واليوم فاضي الكيس، وفي حدث ولا حرج ثم برشا هرج ومرج. واليوم باش نحكي لكم على المتحول المتلون المتسول، متفشي بطريقة غريبة، تلقاه في السبيطارات وقدام العمارات، ويدخل للمقاهي والإدارات، يزور الأسواق والمحطات، وأعراضه خطيرة، يدور الساق بجبيرة ويربط فوق ظهره رزمة بلاستيك كبيرة، وفي يده بطاقة علاج قديمة، ويقول لك حق الكوش والحليب للصغار خليتهم في الدار. مرة يقول لك ما عنديش عشية ليلة، ومرة أعطيني نداوي لحنينة، ومرة راني نقص ركوب، يا حبيب ربي حويجة لله بربي أعطيني حق خبزة. والمتحول مختص في التسول، اليوم يوقف لك في الشارع ويقول لك أعطيني 2000، تدخل يدك لجيبك وتعطيه، غدوة تلقاه قدام الديستريبيتور يقول لك خويا هاو صبو أعطيني 20. تمشي باش تفطر، يوقف لك قدام الباب ويقول لك جيعان أعطيني نفطر لوجه الرحمن، قل له تراها ما عنديش، يجاوبك عندك باش تاكل الحوت وخوك زوالي بالشر يموت. المتحول المتسول الراس الكبير في المشروع، كبر في المشروع وهبط أعلام، ننتجب طالبين طالبين خبرة عامين في التسول، والعمر أقل من 18، ولهنا نشوف صغيرات عمرها مقرات، الروس عارية والسقين حفية، في الشموس الدور من كرهبة الكميون، عمي عاوني، عمي خذ من عندي، تيحو كرولوفيل ولا بابي مشوار، خليني نكملهم ونروح للدار. شبيكم يا مستمعين مصدومين؟ عمركم ما شفتوا هكا الطفل الصغير الحزين اللي يتكعبر بين الساقين؟ إلا حفظوه كلمة أعطيني وهيت في بلاصة الإناشيد والمحفوظات، واللي يعيشوه الخصاصة والطلبة من بلاصة لبلاصة، في عوض ما يعلموه البناء والتشييد علموه مادة ليد، والطلبة عادة والحياة عبيدة، والصغير عمره ما اختار التسول، والمجتمع اللي تكثر فيه الطلبة لا خير فيه ولا في مسؤوليه.
0: يعطيك الصحة،
1: مشكورة، يعيشك. دونك
0: وليت مهنة معني،
1: وليت مهنة
0: التسول
1: للأسف.
0: أي وثم زاد عروض كما عروض الشغل، معني يحبوا ينتدبوا ناس تقوم بالمهنة هذية، صغيرات وكبار، وانت ركزت اكثر على الصغار.
1: على الصغار نجمة، اللي يهمني هو كما نقولوا الصغار، الطفل اللي في عمر الزهور والورود، لانه الحقيقه انتشرت او تفشيت في مجتمعنا ظهر هيدي بطريقه غريبه وكبيره برشا، ولينا نشوفوهم كما قلت انا في الاسواق في المحطات. دونك لكن اللي يدمي ويؤسف القلب انه ترى صغيرات مامون ولا اب قاعد في القاعة مع 4 صغار في الشمس، في معني في الظروف الكل، حتى في الشتاء تلقاهم مسيبتهم، ما تخافش عليهم الكراهب، يتمشيو دونك ويدميو القلب، كيقول لك عمي اعطيني، معني انت بلاصتو المدرسة صغيرة هذيك، بلاصتو يتعلم يتربى تقريه تنفق عليه، ولكن ليس بالمال السهل والهين انه ولينا نستسهلوا الاشياء ونطعموا اللقمه البارده
0: ونعلموهم التواكل،
1: ونعلموا التواكل انه يتكل على الاخر وما يعملش على روحه، وماذا بيه حاجه سهله يجيه اللي يجيه، هذه جريمه وين. دونك انت كي تلقى اي كبير، ما نقولوش ام رجل او مراه، معناها مع صغار ويتسول بيهم، لازم سلطة تدخل في الوقت، وين حماية الطفولة، حماية المرأة للأسرة الصغيرات، يكون معناها هذه جريمة ولا مش جريمة؟ أيه. جريمة وراوها كل يوم
0: أيه.
1: وتتكرر، ولكن ما فماش تدخل، ما فماش

0: رقابه ما او فما او صح القول حلا تحس ان احنا ولينا مجتمع معناه الحقيقه تحت الصفر او لانه مشاهد سامحوني العفو مشاهد قاسيه برشا. كذلك ان ولينا نشوفوا في ظاهره اخرى اللي هي نشوفوا برشا نساء يحملوا كم هائل من مواد البلاستيك اللي هم نقولوا القوارير طريقه نحس اللي احنا مانيش في تونس عايشين في بلد
1: وانتي الناس هذوما كي تراهم تحس اللي هما معناها محتاجين شكون يعاونهم
0: ولكن ليس بتلك الطريقه معناها حتى انا ديما نقول الانسان المحتاج ديما عنده رفع عنده عزه نفسه ما يحبش يمد يده
1: نفرقوا تو يلزمنا نفرقوا
0: ما عادش نجمو نفرقوا مادام
1: سامحني اللي هزز البلاستيك ويعبي في الدبابس هذاك قاعد يسترزق ربما ويشوف في طريقه باش يدخل منها باش يسترزق
0: بالطبيعه باش يدخل منها فلوس يعينوا ويعطي الصحه بالعكس ينظفوا في البلاد ويعاونوا معني هذيك في الدوله كل
1: اما نحب نقول لك حاجه مادام
0: التسول بطريقه معناها باش تعطف البشر او الانسان او المراه وتاخذ معناها كال
1: ثم اللي معناها يمرسوا في الاثنين يهز البيبس هذوكم وفي نفس الوقت انه ماذا بيه شكون يعاونوا وما يقولش ليه باش يمد يده مثلا ولا يقعد في بلاصه باش يمد يده. تحب نقول لك انه ثم برشا حالات تبعوهم وتاكدنا يا خاطر نحكي لك من مصدر موثوق انهم لبس عليهم مش كلهم راهم محتاجين او انهم معناها في وضعيه تقول انت في تونس ولينا الناس كل نطلبوا
0: ثم
1: اللي لبس عليهم
0: ثم اللي لبس عليهم فما عبيد عندهم عقارات عندهم املاك دونك ولكن هذاك ولا مرض مغروس لانه ستينس باللقمه البيضه ستينس بالحاجه الجائزه اللي ما تعبش عليها ولهذا مش باهي الحقيقه معناها
1: لكن ربما الجريمه الحقيقيه اللي انت اشرت لها يعطيك الصحه الصغيرات واستغلال الصغار هذه هو
0: هو ذيك الخطير. احنا نبنيه في أشياء نبنيه في مجتمع يكون متوازن ويكون معناها يزينا الحقيقة معناها كما نقولوا احنا من عنا كوارث أخرى ما أتعس خلينا ومرة وفيك الصغيرات اللي هم مستقبل تونس اللي بشي يبنيه واللي بشي يشيدوا اللي بشي يقدموا بالبلاد ويدفعوها القديم نحافظوا عليهم نحاولوا كيفاش نعرفوا ربيوهم كيفاش نعلموهم القيم الباهية كيفاش نغرسوا فيهم المثابرة العمل مش الاتكال على الآخر صحيح. أو معناها الأخذ من الآخر
1: وهذه الرسالة للأولياء بالمقابل ثم رسالة للسلطات المعنية لازم تتدخل زيادة
0: تتدخل باش تحمي الصغيرات هكوما وكذلك أنتخ جيمين حبيت نقول نشير زيادة أنه ولدت عنا المهاجرين اللي جاوا لتونس معناها برشا هما توافدوا كل كذلك يمارسوا في نفس المهنه انهم فما برشا دي مامون مسيبين صغيرات مسكين ساعه تلقاهم دي بيبي معناها من با يحبيو هكاك وكل يذكم زاد يلزم حمايتهم
1: وهذا ملف اخر كبير
0: ملف اخر
1: كبير ثم صغيرات بالمقابل اللي ياخذوا مثلا قفه تلقى فيها دراي فريكاسي تلقى فيها كسكروتات تلقاهم شيشي كذا يدوروا في الحرب تلقاهم في مشوار كما قلت انت لكن هم يخدموا يحبوا في الصيف يعاونوا رويحهم ويعاونوا عائلتهم وهذا زاد
0: يعني موجود منتشر اي الحقيقه بحب الاولياء يعلموا الصغار انهم يعولوا على رويحهم
1: يعني كي تشوف شوف الاولياء هذوما اللي يطلبوا بصغياتهم شوف هذوما اللي يعلموا
0: هذوما اللي يعلموا كيفاش هم معناها يعاونوا كيفاش يتحملوا المسؤوليه كيفاش معناها حاجه بيه راهو انك تعلم صغيرك حتى مهنه ولا حرفه في وقت الصيف كي يبدا معاك تقول له رانا نتعبوا على الحاجه باش ناخذوها باش ندوروها تعلموا حرفه صنعه ومش اشغال شقه انت باش تعلموا حاجه اللي تقعد له محفوره في الذاكره نتاعو
1: اللي نجم
0: ينجم في المستقبل يطورها
1: الجسد نتاعو يعطيك الصحه فيه هذايا مهم برشا وانت الموضوع اللي اضاءت عليه ان شاء الله تكون الرساله وصلت اليوم باش خاطر من واجبي الاشعار اليوم صباح ذكرت توا انت تحكي خاطر كنت في بالي باش نقول الحكايه ونشكرك برشا لانك اثرت الموضوع. ثم وليد صغير في طريق القروي في الجريه وراقد في عمره يمكن ما يفوتش 14 15 سنه اللي هو المفروض يكون تحت انظار الدوله اذا كان ما عندوش عائله وفاقد سند برشا صغيرات فاني من واجبي اني نشعر واني نعلم وان شاء الله يوصل توصل الرساله هذه ونزيدوا نوصلوها للمعنيين سيد مندوب حمايه الطفوله بالمونستير وما يقصروش انهم يدخلوا ويشوفوا الوضعيه نتاع الوليد هذا ويهزوه
0: يهزوه
1: من المكان هذاك لانه متعرض لكل انواع الاستغلال
0: نعم. صحيح
1: شفتك الجوله صغيرات بين انهم هما في كل حالتهم مستغلين بين انهم بطريقه اخرى ينجموا زاد يخليهم يعملوا على رويحهم ويصنعوا مشاريع وتكون عندهم فكره هذيك
0: فكره ينجموا ما هيكم هما راهو اللي باش يدفعوا بالمجتمع القديم هما اللي باش يبنيوا الدوله هما اللي باش تستثمر فيهم دونك الدوله كي تستثمر في صغارها وشبابها تلقى نهار اخر
1: نعم نعم والعائله كذلك يعطيك الصحه نشكرك برشا هذه كانت فقرتنا في حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى السالمي شكرا ضحى
0: مشكورة مدام عوات وسعيدة برشا اللي تواجدت بحضيكم اليوم
1: مرحبا نورتنا بعد النغم هذه نشوف فقرتنا الموالية مرحبا مواصلين معكم
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مهرجان تستور للمالوف، هذا هو موضوع اليوم فقرة من ذاكرة المهرجان، فنعطيهم الكلمة ونسمعوا.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم في رحلتنا داخل ربوع بلادنا، ومن خلال ذاكرة المهرجان ما نجموش ما نحكيوش على سرح تونسي يعتبر وثيقة تاريخية نحييو من خلالها جزء من هويتنا التونسية، ومقصود حديثنا لنا طبعا مهرجان تستور الدولي للمالوفة والموسيقى العربية التقليدية اللي تأسس عام 1967 بفضل مجهودات مجموعة من مثقفي وأهالي مدينة تستور اللي كانوا مهتمين بالتراث، وعلى رأسهم الراحل الشاذلي زويتن وعدد من شيوخ المالوفة في الجهة. كان حلمهم يحولوا البطحة العتيقة في تستور إلى فضاء يحافظ على موسيقى المالوف، الفن اللي يعبر على هوية الموريسكيين اللي استقروا في المدينة من القرن السابع عشر، واللي يميز المهرجان إنه الوحيد تقريبا في تونس اللي تخصص بالكامل في المالوف وما اقتصرش كان على السهرات الفنية، وكان زاد فضاء للمنافسة بين فرق المألوف والراشدية على أحسن أداء وأحسن نوبة، وهذا خلاه مهرجان عنده قيمة فنية وأكاديمية كبيرة. وزاد تاريخ تستور فيه برشة حكايات طريفة. يقول زمان الفلاحة كانوا يدربوا في الدواب اللي تجر النوعير المائية على إيقاعات المألوف، كانوا يعلقولها جلاجل باش تعطي إيقاع منتظم، والفلاح يغني النبات والأسجال من بعيد ومن خلال اللحن يعرف إذا الدابة ماشية بالنسق المطلوب وإلا يلزمها تزيد ولا تنقص في السرعة. أما في السنوات الأخيرة فعاش المهرجان واحدة من أغرب الحكايات، خاصة مع الدورة 60 للسنة الحالية، وقت أعلنت الهيئة المديرة في البداية إلغاء الدورة بسبب خلافات مع وزارة الإشراف حول البرمجة وفرض بعض الأسماء الفنية. الخبر عمل ضجة كبيرة في تستور وتحركت الجمعيات والأهالي ومحبي المهرجان، وبعد تقريبا 24 ساعة فقط تراجعت الهيئة عن قرارها وأعلنت تنظيم ما سماته بدورة التحدي بالاعتماد على التمويل الذاتي ودعم الأهالي ومداخيل التذاكر من غير أي منحة حكومية، وهكا تحولت الأزمة إلى مثال على تلاحم أهالي تستور من أجل هذا المهرجان.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
0: أسامة بالحاج محمد، في ركن من ذاكرة المهرجان حكينا اليوم على مهرجان المالوف بتستور، ونحبيت نعطيكم فكرة على برنامج مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية. هذا برنامج عنده جمهوره وجمهوره خاص، نجم نقول البرنامج متاع المهرجان اللي يبدأ يوم 25 وينتهي يوم 30 جويلية، 5 أيام فقط، لكنهم نتصور ثم إقبال من طبعا ضيوف المهرجان ومن متسكني المنطقة. نهار 25 جويلية ثم عرض لدرصاف الحمداني، نهار 27 قبل نهار 26 جويلية ثم فرقة أنفاس المالوف بقيادة بدر الدين جبيس، ونهار 27 جويلية فرقة شيوخ المالوف بتستورة، نهار 28 جويلية محمد جبالي، نهار 29 جويلية عايدة النياتي، ونهار 30 جويلية يختتم المهرجان بعرض للزيارة. هذا مهرجان الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية بتستور، واللي يحب يمشي بطبيعة ينظم برنامجه من الآن بما أنه نهار 25 إن شاء الله يبدأ المهرجان. مواصلين معكم ديما في الموجة ورا الموجة.

مرحبا بكم، واصلين معكم في برنامج الموجة ولا الموجة، نرافقوكم هالسويعتين هذوما إن شاء الله مع بعضنا نحكيو على المهرجانات. نحن كنا نحكيو شوية في مهرجان الملوه بتستور، نحب نحكي لكم اليوم على مهرجان المنستير. أيضا افتتاح المهرجان كما تعرفوا كان يوم 20 جويلية بعرض 100 كمان لزياد الزواري وحضرة العوامرية، كانت من السهرات الناجحة. أيضا نهار 23 جويلية ثم عشاق المحفل، ويوم 24 عرض مسرحي للأطفال أمك تانجو إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير. ثم عرض موسيقي فلاش باك عودة إلى جيل التسعينات والثمانينات يوم 27 جويلية، مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي يوم 28 جويلية، ومسرحية بسي لجعفر القاسمي يوم 30 جويلية. أيضا عرض موسيقي مع الفنان محمود فريح إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي نهار 31 جويلية، مسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي إنتاج المسرح الوطني بالشراكة مع الأسطورة للإنتاج يوم غرة أوت، وعرض كازو لايف شو نهار 2 أوت، ثم أيضا عروض متتالية في أوت إن شاء الله تنرجع لهم. فقط إذا كان أنتم يعنيكم باش تاخذوا التذاكر وتحضروا فيها العروض هذية خلال شهر جويلية على الأقل اشتبدوا إن شاء الله الموسم بهالعروض المزيانة هذية، وفيها برشا ما نتفرجوا خاصة العروض المسرحية تمنى برشا، وأكيد فيها جديد خاصة مسرحية هريبات. الحقيقة نشجعكم أنكم تمشيوا وتتفرجوا فيها. نرجع نقول إذا يمكن اقتناء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر بقصر الرباط يوميا من 10 متاع الصباح حتى للعشرة متاع الليل، هذية في مهرجان المنستير الدولي. احنا بعد موجز الرابعة باش نرجعوا لفقراتنا في الموجة ولا الموجة، عندنا فقرات أخرى تنتظر فيكم مهمة زادة، وإن شاء الله تلقاو فيها معلومات تهمكم ديما القدام. الفقرة هذه مع وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر أكودا، باش تكون الاستضافة اليوم للدكتور محمد الزغل الرئيس الشرفي للجمعية التونسية لأطفال القمر، وتنحكيه بعد شوية مع وئام على النقاط اللي أكيد باش تثيرهم مع ضيفها الكريم. أيضا فقرة على الخط، وقبلها الفقرة مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار. في فقرة على الخط باش ناخذ معنا الأستاذ فتحي بن عمر مؤسس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، وباش يقدم لنا فكرة على المشاركة التونسية في مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي. المسابقة هذه كانت انتظمت من 13 إلى 19 جويلية، وباش نحكيوا معها على النتائج تاع المسابقة، والمسابقة هذه توجنا فيها والحمد لله. أيضا على إطلاق شبكة المسرح الجامعي الإفريقي. إذا ابقوا معنا في الاستماع لنا عودة أكيد، ابقاكم مع هالأغنية هذه اللي هي ديما تذكرنا بأيام جميلة ربما كان فيها الصغرى. نعرفش إذا كل يوم واحد كيف يكبر يحس اللي فات هو خير، ما شاء الله جاي خير زيدا. اسمعوا بعضنا.

0: الرابعة عشرا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح الشركات الكهرباء والغاز لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت في بلاغ أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عن لوحة المفاتيح عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، باعتبار أن الماء موصل طبيعي للتيار الكهربائي، مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصعق بالكهرباء. كما أوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية، واعتبرت أن سلامة الأشخاص تبقى أولوية، ودعت إلى التقيد بهذه الإرشادات للمحافظة على الأرواح والممتلكات. أكدت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيف في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار مؤامة التكوين الجامعي مع حاجية السوق الشغل الوطنية والدولية. وأشارت إلى أن طاقة الاستيعاب بمختلف المؤسسات الجامعية قد نشرت منذ يوم أمس على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000 في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. الوزارة أوضحت أن فترة تقديم الترشحات عن بعد تبدأ بداية من 20 جويلية وتتواصل حتى 3 من أوت عبر الموقع concours.finance.gov.tn. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على موجة اذاعه المناسير. البدايه باخر اخبار الاتحاد المناسيري. تعرفوا اليوم تم ختم ترشحات لرئاسه وعضويه الاتحاد الرياضي المناسيري، وفي بلاغ صادر عن الاتحاد الرياضي المناسيري وعن الهيئه المديره اللي تسير في الفريق تقول تبعا الاستقاله الجماعيه للهيئه المديره للاتحاد المناسيري، وفتح باب الترشحات ودعوه لجلسه عامه انتخابيه اولى بتاريخ 30 جوان 2026، ونظرا لعدم ورود اي قائمه مترشحه للانتخابات وذلك بانقضاء الاجل المحدد، تقرر الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية ثانية يوم ثلاثاء 28 جويلية 2026، تبقى لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي، وتحديد يوم الأربعاء الموافق 22 جويلية كجل نهائي لغلق باب الترشحات، ونظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات وذلك بانقضاء الأجل المحدد، فقد قرر العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الاتحاد الرياضي المناسيري، ومواصلة تحمل مسؤولياتهم ضمانا لاستمرارية نشاط الجمعية وخدمة لمصلحتها. هذا بالنسبة للبلاغ. بالتالي الهيئة المستقيلة ستواصل عملها وتخلت على الاستقالة متاحة، والمجموعة بتواصل مجموعة رئيس مسلم سلامة وبقية أعضاء مكتب الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد الرياضي المنسيري اللي أعلن على انتداب اللاعب بيرم نويصر لاعب نادي رياضي حملة في متوسط الدفاع، كان اختير كأفضل لاعب متوسط دفاع في المركز متاعه في بطولة الرابطة الثانية في السنة الفارطة. ماهر كنزاري باش ينطلق رسميا في العمل في فريق النادي الافريقي انطلاقا من يوم الاثنين القادم 27 جويليا، بعد ما صار عمليه تسليم المهام بينه وبين فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي تحول الاتحاد الليبي. بالنسبه لماهر كنزاري مع النادي الافريقي باش يكون عنده تربص مغلق في مدينه عندرا. من جهته النادي الرياضي صفاقس يدخل اليوم في تربص مغلق في مدينه سوسه، باش تواصل حتى اليوم 30 جويليا في انتظار تحديد مقابلات الوديه. ونرجع بكم الاتحاد المناسيري، لانه حسب الاخبار اللي عندنا من المنتظر ان الاتحاد المناسيري بعد غربله رصيد البشري باش يتحول في اتجاه تبرقه، وباش يكون فما تربص مغلق في الاسبوع القادم في مدينه تبرقه. اليوم في اجتماع الاتحاد التنفيذي للاتحاد الدولي لكره الاتحاد الافريقي لكره قدم، رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي اكد اعتماد زياده عدد المنتخبات المشاركه في نهائي كاس امم افريقيا من 24 حتى 28 منتخب في النسخ المقبله في اطار خطه الاتحاد الافريقي لتوسيع المنافسه، وتقريبا كما صار في كاس العالم يعني ترفيع في عدد الانديه. تعرفوا انه في البدايه كاس افريقيا كان فيه 16 فريق، ثم اصبح 24 فريق، وتو باش يوليو 28 منتخب بالتمام والكمال. بالنسبه للمسابقات الأندية الكاف والشامبيونز ليج مازال الاتحاد الافريقي ما انضرش فيهم، فما إمكانية ترفيع كما إمكانية المحافظة على نفس عدد الأندية المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية وفي كاس الاتحاد الافريقي. موتسي بي كان ذكر أنه فما دعوة فما طلب من مصر للترفيع في عدد الأندية بحكم فما فريق الأهلي المصري مشارك في الشامبيونز ليج، وأيضا فما الوداد البيضاوي المغربي وغيره اللي من الأندية الكبرى المفروض يكونوا موجودين في المسابقة الإفريقية. لكن كنا كملنا مصفحتنا الرياضية معاكم، مع القادم على الرياضة بيكون 7:05 دقيقة. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب. عدلوا الموجة واسمعونا
3: يا ناس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا بالحق، وصلنا للأربع وأربع قريب يجري جري الوقت. يا مرحبا بكم، واصلين معكم ديما في إذاعة المنسير في برنامج الموجة وراء الموجة. تحية تصلكم من عليا، من أيمن، من رؤوف، من عواطف، وبطبيعة الأعداد العام لي وليد الجاموسي. مرحبا بكم. الفقرة الموالية هي هذه،
1: ديما القدام.
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
1: ديما القدام،
0: ديما القدام. الموضوع اللي باش يطرح في الفقرة هذه بصراحة يمسني ديما، على خاطر تو سنوات رجع بيا التالي، يمكن 10-15 سنة، كيف حكينا على موضوع أطفال القمر، وكان وقتها الناس باهتة يا أخي، ثم صغار هكا بالحق معناها ما يخرجوش في النهار، ثم صغار يلزمهم معناها معاملة خاصة، ويلزمهم معناها لبسة خاصة، ويلزمهم تدخل معناها من عائلة. وقتها كنا نحكيه على مشاكل مع الكنام، ونحكيه على عدم تكفل بهالعلاج هذية، وكان ثم برشا إشكاليات مطروحة في الموضوع. لكن من المواضيع اللي مستني برشا واللي قعدت نتبع فيها، وعندي حتى برشا أصدقاء من أطفال القمر نوجه لهم تحية، ثم أصدقاء وصديقات فقدناهم إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. فنشكر برشا اليوم وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر أكودة اللي فكرت فيهم الناس هذوما. مرحبا يا وئام.
3: مرحبا بالناس كل، ومساء النور مدام عواطف، هذه حصتي الاولى معاك انت.
0: مرحبا، نورتني. مرحبا بك،
3: عايشك عايشك بنورك. تخيلوا معايا لحظه انه الضوء اللي فيقنا كل صباح، والشمس اللي نتلمس الدفء نتاعها، تنجم تكون بالنسبه لانسان اخر اكبر كابوس تهدد حياته. تخيلوا انه الشباك اللي تحلو باش تدخل منه نسمه هواء يولي مصدر خطر، وانه الباب اللي تخرج منه للشارع ما توصل تتعديه الا مغطي بالكامل ومش أي خطأ. هذا ما هوش خيال علمي، مازلنا على كوكب الأرض نحكيه على حقيقة يومية يعيشها أطفالنا وشبابنا وأسرهم في تونس. نحكيه على أطفال القمر. نرحبوا بضيفنا في ديما القدام الدكتور محمد صغل، أخصائي في الأمراض الجلدية، ونقولوا له مرحبا بيك على أثير إذاعة المنستير.
4: أهلا بيكم وشكرا على الاستضافة.
0: حاب نقدم له تحية سي محمد. هذية من الدكاترة اللي بالحق في تونس نتشرفوا بأنه عنا دكتور كيما سي محمد، لأنه عنده سنوات طويلة، يعني قلت لك يمكن 15 سنة التالي ولا أكثر من اللي حكيت في الموضوع، لكن سي محمد راهو بالحق من الدكاترة المناضلين، الناس اللي تدافع على أطفال القمر، عندهم سنوات كان على رئيس الجمعية ومازال مع الجمعية ومازال رئيس الشرفي متاع الجمعية على امتداد السنوات هذه الكل. راهو إذا كان ثم حقوق، إذا كان ثم الناس

0: العمل هذايا هو ليس عمل فردي، هي مجموعة تعمل الواحد. ربما أنا نهمس أكثر شوية، ما هو عمل معناها من برشة دكاترة وبرشة من الأهل، معناها عنده قيمة كبيرة كبيرة العائلة دورة. وأحنا توا مثلا عندنا المامو جيد، معناها الأم اللي هي باش تفسر الأمهات الآخرين كيفاش تعاملت مع بنتها، كيفاش نجحت بالبكالوريا ب 16 معدل، وكيفاش تخرجت من ليكول اللي كانت تاع كارتاج دي كوميرس من أعرق ليكولات، ووصلت وتخرجت وتو باش تلحق بالعمل، وعندها سيارة تسوق سيارتها ما فيش حتى مشكلة، سيارة محمية، هي محمية. من هالوقاية والحماية هي اللي مكنت الأطفال القمر، لأن ثلثين متاعهم هم أذكياء، والثلث للأسف عندهم عوارض عصبية. ولكن من رغم هذه العوارض العصبية أبهتنا هذه السنة طفل من سيدي بوزيك اللي هو نجح في البكالوريا، من هي عالمية، من أول مرة في العالم يوصل من الإكس بي آر هذه النوعية هذه إلى مستوى البكالوريا.
1: تونس ولادة
0: شجعنا أكثر في العمل حتى مع الإكس بي آر، ويفكرنا أيضا فما برشا ناس عندهم إعاقات ذهنية وإيقاعات موتور، من عندهم من أمراض عصبية، وربما نجم زادة نسبة 100% منهم يلتحقوا بالأطفال اللي مش مرضى معناها، وياخذوا مكانة في المجتمع وينجحوا في الدراسة معناها.
1: وهذا بفضل إحاطة معناها منكم أنتم ومن الداعمين والأسرة.
0: أكيد حقيقيين الدور الوالدين عنده كبير برشا.
1: أكيد أطفال القمر تسمية شاعرية الحقيقة، كي نقولوا أطفال القمر نحسها تسمية رومانسية شاعرية، ولكن وراها واقع صحي دقيق برشا. لو كنت تفسرنا أكثر سريعا شنية وضعهم الصحي طبيا، يعني كيفاش يتم التشخيص؟
0: القمر على قبل المرض. المرض هي تكمن في أن أشعة الشمس فيها الأشعة ما فوق البنفسجية، معناها ذو اللي نشوفوه بالعنينة وما يضرش، أما هما ذو ما نشوفوش بعنينة ومخلط معاك الضوء اللي نشوفوه بعنينا، فهمت؟
1: هذاك
0: علاش لازمنا فيلم على البلو، لازمنا لمبوبه ما فيهاش اشعه فوق
1: تجهيزات
0: كامله. المحيط لازم نحميه، حمايه المحيط هذا، ونحميه ايضا من شخص هو بيلو اللي لازمه كسوه خاصه ما تعديش، نظارات، القناع هذايا العازل واللي مكيف، وهو ما عنده تقريبا 4 سنوات اختراع تونسي، و ما فماش منها الآن حاجة تساويه في العالم أجمع. التقدم كبير، ولكن كما كانت تقول أخت أن هناك مشاكل مع الكمام وما زالت إلى اليوم.
1: أكيد إجا ما فماش دعم تتكفل بيها كالكمام في بعض الحالات، تجهيزات غالية رأي، وأنت أكيد ولد الميدان تعرف.
0: فما دخولات عن طريق البرلمان القديم يعاز شوية من جماعة من مستير قدموا إلى أعضاء البرلمان وتفتح الدوسي كل شيء، وقالوا بدأ متفقين احنا القناع باش تتكفل بالقناع والثياب، وهذا ما استشعروناش، وهذه الغلطة الكبيرة ديما الغلطة ما يرجعوش الناس اللي عندهم معناها يعرفوا موضوع بكل معناها بالرقيقة والصغيرة والكبيرة، فهمت؟ ما يرجعوش. والقرار هذا كان سلبي، لأن الكناة ما تجمش ما تخلص حق الواحد خاطر ما هوش موجود، ماشي شكون يصنع فيه. وأحنا كجمعية رحنا نعمل موئن واختراع الجمعية،
1: إمكانيات محدودة زيدا كمان
0: أحنا هوني نصنعوه على ذمتنا أحنا خاص، ما يدفعش ضرائب، ومكوناته كيف كيف نجيبوه من خارج ما تدفعش ضرائب، فما كان أحنا نجمو ما نصنعوه، ولكن ما عندناش حق نبيعوه، احنا جمعيه ما تبيعش، ما عندناش لا مرابيع ولا تبيع. واذا كان فما مصانع اخرى هي تكون مصانع صغيره ما تجمش تعمل توريد مواد اوليه من الصين لسبب بسيط، لان الاداره معقده ومعقده جدا، يساعدهمش يبلاكيو فلوسهم عام عامين باش يعملوا امبورتاسيون يعملوا ستوكاج ويبيعوها ثمن معقول، وتقعد الفلوس نتاعهم تقريبا عامين راقدة حتى ترجع لهم الكلام ويعملوا استوكاج وغير ذلك، فما عملية غير مربحة.
1: هو بحديثنا على الجانب القانوني والتشريعي، نهار 14 جويليا الجاري يصدر بالرأي الرسمي قرار مشترك ينظم إجراءات وشروط

0: الانتفاع بمنحة قدرها 130 دينار شهريا، الذي نص عليه فصل 35 من قانون مالية 2026 لأطفال القمر اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية. كجمعية في قلب الميدان، هل المبلغ هذا 130 دينار شهريا مبلغ كافي يعني نجم يغطي جزء من التكاليف اللي تتكبدها العائلات؟
1: احنا نكون صديقين،
0: اكيد صديقين،
1: هو ما يغطيش، ولكن معناها خطوة الأمام، معناها فما حاجتين فما خطوة،
0: نقطة مضيئة معناها مضيئة. على الأقل بدا يتم الاعتداد، راهو فما أطفال قمر كيفنا كيفهم عايشين معانا، وقداش عددهم سامحني في قداش عدد قداش عددهم معنا في تونس؟
1: احنا مسجلين 462.
0: وهل هذا في معناه في الأمراض الوراثية النادي النادرة يعتبر معناه رقم كبير؟
1: لا، رقم مرتفعين، خاطر ما يفوتش العدد بين 80% في الأمراض الأخرى. هذا سبب واضح، هو لأنه راه المرض هذا هو في الحقيقة تقريبا 8 أمراض مندمجة. فما 8 أمراض اللي هي داخل البروتينات نتاعها في تصليح الأديان المعقد، لكن بالأشعة الفقم النسية واحد منهم بروتين ما يخدمش يقعد معطب ويظهر مرض أطفال القمر. هذاك علاش فما 30% من نوعية هذه هم الـ XPR، واللي عندهم عوارض عصبية واللي قلنا احنا يصعب نجاحهم في الدراسة، و 70% الأخيرة ما عندهمش أي عوارض عصبية، هم إنسان معتبرين بين قوسين معناها غير معاقين لو وفرنا لهم معناها البيئة خالية من الأشعة ووسائل الوقاية الشخصية. إذا كانوا وصلنا مش مفهوم هذا، يقولوا يعتبروا أنهم يقرأوا ويساوي التعليم مع الأطفال.
0: الحماية الحقيقية زادة كيف ما كنت قاعد تحكي طول، لازم تشمل البنية التحتية، المؤسسات، تكون الإضاءة متاحة آمنة خالية من أشعة فوق البنفسجية. فماش برنامج لهذا؟
1: والله شوف، احنا هي الجمعية هي اللي قاعد معناها تبذل مجهود كبير وكبير جدا باش نوفر هذا، وباش نشروها بأرخص الأثمان باش نوفرها للناس كل. فهمت؟ احنا شوف، معناها البروسيدير نتاع الصناعة، معناها فما نخلط القماش نصنعوه في المصنع ونجيبوا المواد الأخرى اللي تركب فيها الفنتيلاتور والبانكيلات إلى ذلك الفيزياء، كلهم احنا نجيبوهم من الخارج، ما عندناش راهو ناس تخدم معنا، نعملوا كل العمليات وحدنا بحدنا، معناها ما مصاريف معناها براسك ما نكون صفر مصاريف. فهمت ولا؟ وهذا عمل راه مش سهل. الحاجة اللي تقلقنا برك هي الإدارة التونسية، كثرة الأوراق ليس لها معنى.
0: نعم،
1: يعطيك ورقة مثلا يقول لك أنت مسوي وضعيتك مع الكنان ولا مسوي وضعيتك مع الإيزامبو، تجيب الورقة اللي أنت مش مسجل في السينسات خاطر ما عندكش خدامة.
0: لازمنا ثورة رقمية احنا الحقيقة.
1: يقول لك ما عطيتيش ورقة ثانية.
0: أي صحيح.
1: ولا تجيب الورقة من القبضة اللي أنت ما أنتيش في الشون دامبو، ما تدفعش أمبو، تعمل ديكلاراسيون صفر، تجيب الورقة تاع ديكلاراسيون صفر انا منين نجمع المال، وتجيبها له ويقول لك لا ما سويتش وضعيتك من الواحد سليك فاش نسوي. ما انا فما جهل في الحقيقه.
2: وقتي هو من المفروض دكتور يقع التسهيل
0: اكيد ينظر
1: في الملفات
0: لان حاله تستوجب معناها هذا.
2: هو المفروض دكتور في الوضعيات هذيا يكون ثم باش ما نقولش لجنه لانه ديما الليجان تقبر كل الملفات، لكن يكون ثم ناس مختصه فيه شنو المرض هذايا، دكاتره تعرف اللي راهو العلاج، يلزم ينطلق من تسهيل الاوراق هذوما، تحضير الملف في اقرب وقت باش الناس هذوما، لانه النهار بحسابه والعام بحسابه والشهر بحسابه ينجم يزيد، هو تتعكر الحاله نتاعه هكا. ولا دكتور اذا كان ما خداش العلاج نتاعه ينجم يزيد معناها وضعيته تدهور اكثر صحيا، في الوقت يلعب دور كبير برشا. نعم دكتور تفضل.
1: الدوسي اللي قدمناه باش ناخذوا منحه
2: الدوله
1: فيه 382
2: ورقه.
1: 382 ورقه
2: انا شوف يعني تقول انت
1: مش معقوله بكل راهو معناها تشوف ولي في الجلسه قال لك عندك ورقه نعطيك ما عندكش مسلمه
2: يعني تعجيزي يعني الشروط تعجيزيه في النهايه
1: تعجيزيه بالطبع
2: اي تعجيز
1: الاكسبير الرابور نتاعو يحضر في ساعه يقول لي ما يحضرش قبل الأوت ولا يقول لك لازم نعمل حضر جلسة أخي تسمو جلسة عامة أخي كل حاجة تحضر مش نعمل لما جلسة عامة في جمعية
0: أنا سمعت
1: أشياء خارج الموضوع ما تكونش معقولة. أنا نوجه من المنظر نتاعك من رئيس الدولة باش ينظر شوية. أهلا شوف احنا ما عملناش السياسه وما عملنا حتى حرق خارج القانون، ماذا بينا ما نكونوش سبب التعقيد الاداري كل للناس داخله في حوايج اخرى وهما باش يسكروا عليهم البيبان يبداو يعقدوا. انا لازم تنظيم الجمعيات كما كان تقبل، تنظيم الجمعيات حسب المواضيع، تنظيم الجمعيات يلزم كل وزارة أخو
0: مناجر. دكتور محمد سمحني، سمعت زيد العمر الافتراضي للطفل القمر، يعني إذا ما تلقاش حماية لازمة وعلاج لازم معناها كيكة، سمعت عمر 15 سنة هكا معناها مهدد، أقل من 15 سنة
2: شفت الخطورة متاع،
0: يعني خطورة راهي في عمر
2: متاع إنسان تدخل. نعم
0: الدار والمنزل يعني يلزم تكون زيدا الملجأ الآمن للي عنده الخاصية الجينية النادرة هذه صحة تعبير، يعني لازم تقييم تقني للضوء اللي يدخل لها، هل تتكفلوا بأمر كي هذا؟ معناه عندكم دي ديتكتور للأشعة الفوق البنفسجية تمشي وتفقدوا مثلا ديار حاجة، كيفاش الإجراءات
1: اللي في تونس؟ في تونس غير موجود في أي جمعية نتاع تصوير القمر في العالم. احنا عندنا مخبط، كل المواد تدخل باش تمشي لتصوير القمر كل تتعدى، معناها منشوفوش بالآلة كذا لو ينفهم أشعة ولا نعمل سبيكتر دي فلتراسيون، نعرف باللونجر دونت باللونجر دونت مش عارف تعدى.
0: فهمتك، فما تكنيك معين.
1: الكاجول معناها هو فضاء مغلق،
0: اي
1: كيفاش يرجع الهواء فيه السيو دو، فيه الميديتي، فيه السخانة،
0: معناها هندسة منزلية متكاملة، هندسة منزلية متكاملة،
1: معناها عندنا جميع الأزباري دي تتكتي توت لي برودوي الميديتي البي هاش التمبيراتور السيو دو كل بناء كي نعطيه للطفل معناها هي خالية من كل المخاطر.
0: على ذكر هذا دكتور محمد، احنا ديما نحكيه على الطفل اللي هو اكيد سنتر دانتيغي متاعنا، موطن الاهتمام معناه متاعنا، لكن فما الام فما الاب وفما الاخوات سيدة اللي يعيشوا معاه، يعني حتى يكونوا في سنه او اقل، الكل يعيشوا في حالة تأهب وحذر من اي تسرب ضوئي، وهذا حقيقة يسبب ارهاق نفسي وجسدي. الجمعية اليوم كيفاش قاعدة تأثر في العائلات نفسيا؟ فما برنامج
1: موضوع عنده اهمية كبيرة. احنا بالطبع احنا نلتقي مره في السنه من عدد كبير من العائلات، واليوم السلام الى اطفال القمر، واللي اللي قاعده في شيئين، ان التوضيح من الجمعيه على مخاطر وكيفاش نتعاملوا مع الطفل هذا كل الصغير المريض، وفما تبادل معلومات بين الامهات والاباء،
0: مجموعات دعم وتضامن معناه يساندوا بعضهم باش ما يحسوش رواحهم وحدهم، والاطفال الاخوه زاد اللي معاهم زاد يتشاركوا التجارب معناها زاد بينات بعضهم عائلات.
1: فهمت. واحنا في العياده بنفسها في العياده فهمت نفسروا لهم معناها كيفاش يتعايشوا معاهم، وفسروا لهم حاجه عندها اهميه، راهو طفل اطفال القمر في العائله الام وحدها ما تجيش تلها بيه، ما تجيش خاطر اذا كان باش تعيش هي مغلقه ديبريمي
0: اكتئاب، وهذا مش أثر عليه زيد
1: البو وقت يروح في العشية يهز الصغير يعمل به دورة ويهز العم والخال وكل شيء يتنفس، والصغير يتعامله كما هكا ما عادش خايف أو مضغوط كل عنده وقته يعرف الوقت الثاني.
0: سؤالنا الأخير لك دكتور
1: ولا
0: دكتور،
1: ما حتى تشجيع من الأصدقاء،
0: الوقت يداهمنا. سؤالنا الأخير لك دكتور، كيف نحكيه على طفل القمر؟ الصورة النمطية أطفال، لكن الأطفال كبروا واليوم فما شبان وشابات كيف ما حكيت لنا بكري، كجمعية هل فما تجارب أخرى وتحركات خلي نقولوا نعاونوهم باش نوفروا لهم مواطن شغل ليلية أو في فضاءات يعني محمية تضمن باش يضمنوا يعني حتى استقلالياتهم المادية؟
1: احنا نقول كل الناس اللي شغلوا أطفال القمر ما حتاش مخدمهم في الليل، علاش؟ أينما كان احنا نحميله الفضاء نتاعو ويخرج عنده بالكسوة نتاعو ما عنده حتى مشكلة في القمر،
2: يخدم في كل وقت
1: مدام نوفر له حماية المحيط مدام ما عندهش مشكلة.
0: شكرا لك
2: فقط لو تسمح وإيام دكتور، ما أنه نستغلوا الفرصة هذه
0: أكيد
2: باش نخدموهم، لأنه في النهاية هو هذا دورنا، فنخليوا له الكلمة دكتور، أنه بالنسبة لكم اليوم شنية الأولوية، شنو المطلب ربما اللي عنده أولوية قصوى اليوم ماذا بكم تقدموا به، وانت وجهت النداء متاعك للسيد رئيس الجمهورية، فماذا بيا لو كان تعطينا يعني الطلب هذا شنو ينجم يكون اليوم، شنو حاجته لطفل القمر؟
1: أنا عندي اسم طلب.
2: نعم.
1: لكن مش معقول في 2007 شاركت في الدوسيي نتاع البريزون شارج دو كنام تاع فرنسا واليوم ما لازمناش ناخذوا هذاك التلفزيون شاش نطبقوها في تونس. انا خبر نقول انا
2: اي.
1: ثم الثاني هو تسهيل اشياء على فرق الجمعيه. ثم نصنفوهم نعرفوهم كل الباهي ومشو معروف راهو فهمت كيف من خاطر انا بيدي اونلاين ساعات نقول باش نخرج من الجمعيه تكسرت خدمه قبل ساعتين تدريب باش تعمل الدوسيات وكل اوراق فارغه ماهيش انا عندي ابحاث ما نجمش نكملها خاطر ما عنديش وقت فهمت
2: اي استنزيف للوقت وللصحه يعني ما
1: أنا
2: اللي كنا نجمو نتجاوزه
1: انت نخدم معاك 10 سنين ما عندكش دوسي عليا ما تحقش الاوراق هذيا شنو يقول لك اعطيني الريجيستر مثلا تدو عندك ريجيستر تاع 10 سنين لازم تعملوا الواحد نتاعو وتبعثوا له فهمت احنا عملوها كل شيء رقمي وبعد يرجعوا لك يقول لك لا ما صحتش فوق الاوراق ما صحتش في كل ورقه
2: اي
1: ما عرفش انا وعنده دوسي من القديم تاع العوام الاخرين كل موجودين
2: نعم
1: ما انا عمل جاد وليس بمفيد لاحد
2: صحيح
1: فهمت ماذا بينا نخففوا نعملوا معناها ديما نرقموا الجمعيات هذه معناها حسب الكاليتي نتاع الخدمه نتاعها المردوديه ربما الاشخاص هذو معروفين شي قاعدين يخدموا بالكدا ولا والترانسبارونس عندها قيمه برشا زاده
2: نعم
1: في المصاريف وكل شيء
2: نعم
1: وكيف يبدا عندنا معناها نعرفوا معهم اللي هما في بعض الشكوك وكل نتلاقوا بهم متسالش انا نمشي في الترانسبارونس برشا
0: هذي كلام بالحق نتمنى يوصل لكل معني بالأمر وهذا كل ديجا موجود في العلوم الإدارية لو نعود ونعمله نظرة وإعادة هيكلة. شكرا لك كان معنا دكتور محمد زغل وإحنا واجبنا اليوم مش أن نغير الطبيعة بل أن نبني واقع يرحم باش ما نوليوش ما يوليش خروج أطفال القمر للشارع شجاعة مجنونة والمشيان للقراية معجزة مستحيلة. أطفال القمر خواتنا منا وفينا وما ينتميوش كوكب آخر ويستحقوا برشا إيمان بهم وبرشا بإيمان بقدراتهم وبرشا حب وبرشا إنسانية. كنت معكم وئام في ديما قدام.
2: يعطيك الصحة وئام النخلي مشكورة برشا عن راديو ويب الصوت الحر أكودا. نحن موصلين معكم إن شاء الله. مرحبا.

0: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الشهداء ما همش الكل كيف كيف. ثم اللي اختار الشهادة وثم اللي اختاروا هلو وثم اللي بالصدفة وثم شهيد الفكرة وثم شهيد الحقيقة وثم شهيد الوطن وثم اللي ما عندوش علم بهذا الكل. ويا هل ترى كل من مات في جبهة شهيد؟ ما نجمش نجاوب صحيح ولا مش صحيح، لكن خليني نقرأ معاكم رسالة وصية خلاها جندي في بلاد بعيدة في حرب من الحروبات اللي دايرة في الكرة الأرضية. رسالة لقاوها في مكتوبه بعد ما مات، يقول فيها: إذا مت ما تصدقوش حتى شيء من اللي باش تسمعوه عليا. إذا خرجت أمي في برنامج تلفزي تافه وقالت لكم كان يتمنى الشهادة وكان يقول باش نموت على الوطن، ما تصدقوهاش، على خاطر أنا ما قلتش الكلام هذا، وأنا كيفكم نحب الحياة ومنحبش نموت. أما ربما تقنعها المذيعة بالكلام هذا باش تنجح برنامجها. وذاك صاحبي اللي حط تصويرتي على حيطه في الفيسبوك ودورها بالأسود عبارة على الحداد وكتب قصيدة شعرية قوية يتغنى فيها ببطولتي، ما تصدقوهش، على خاطره منافق. وقدش من مرة مشيت له وأنا في أشد الحاجة لبعض الجنيهات وكان يتهرب مني ويخبي في وجهه ولا رحمني بسوردي. وهك السيد اللي عمل تجريدة في حفل التأبين ويوزع عليا في شهادة الفخر والشجاعة والبطولة وحب الوطن، كيف ما تصدقوهش، شفتوا كسوته المضخمة ذيك شراها من الإعانات اللي كانت مخصصة لنا احنا المقاتلين في الجبهة، احنا ابناء الفقراء احطب الحروب اللي يقودوها هما، اما اولادهم فاما خارج الوطن يغنموا في زمانهم في الحانات والملاهي والا في ارقى الجامعات يضمنوا في مستقبلهم. أما القائد متاعي اللي حاضر في جنازة وحفل التأبين، ربما هذاك صادق بعض الشيء، على خاطر ساعات يبعثني نشحن له رصيد في تليفونه من عندي مقابل أني يسيبني نهارين نشوف فيهم أمي. وهك اللي يضربوا في الرصاص في الهواء وقت تشيع الجنازة، زعما شكونهم؟ عمري ما شفتهم في معركة ولا تلاقيت بهم في أي مكان، والأكيد أنهم ما يعرفوش شكون أنا ولا عمرهم انتبهولي ولا جيت على بالهم. هما يتظاهروا اللي هما يعرفوني بطل رغم اللي أنا ما عندي حتى شيء من البطولة وما نفهمش في شعارات الفداء وأصغر برشا من الهيلمان اللي عاملينه، وما كانش عندي تفكير في حاجة اسمها التضحية كيف ما قاعدين يغنيوا بعدي. وإذا أنا مت برصاصة طايشة ولا بقذيفة هبطت عليا بالصدفة ولا تكلم عليا لغم أرضي في غفلة ولا مت بالقهر، ما عنديش فرق. وما تصدقوا كان تنهيدة أمي وقت تبدأ وحدها، وهم بابا كيف يبدأ يغزر لتصويرتي اللي مدها ساعة ساعة من سطوشه ويغزر لها ويبكي، وحسرت هك المرأة اللي حبتني وعانت معايا وعدتها باش نحميها ونعيشها مستورة وباش رد بالي على روحي، لكن خنتها والتحقت بالجبهة مش للجهاد للأسف لا، أما باش نقتل الفقر ونفك منه لقمة العيش ونضمن لأمي وبابا وإخوتي وهك المرأة المسكينة أقل حاجة تعيشهم باش ما يجعوش. اليوم وانتم تشوفوا فيا ممدود قدامكم ما توصفونيش بالبطل، على خاطر كنت ضعيف قدام الاحتياج، تمنيت نموت من أجل الوطن لكن ما عطيتونيش هالفرصة العزيزة، سامحوني على لمتكم، نعرف راهي متكلفة عليكم. وإلى اللقاء. لا لحظة يعيشكم قبل ما نمشي، ثم مثل كنت ديما نسمعه اللي العرب قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، أما بربي سامحوني تنجموش تقولوا لي السيد اللي طلع المثل هذا شنو نوع النعيم والبذخ اللي كان يعيش فيه باش فض مخه لتطليع الأمثلة وتصريف الشعارات. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
2: إذاعة المنصير
3: دروم بيليا سليمان منزل بوزلفة على موجة 104.7.
2: إذاعة المنصير
4: 104.7
2: خبر ورخبر
5: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
5: الموجة والموجة
2: كل ساعة وكل دقيقة حكاية.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الخط.
2: فقرة على الخط هي آخر فقراتنا اليوم. في الفقرة هذه باش نحكيه على تتويج تونسي جديد. تونس تتوج على خشبة المسرح الجامعي الإفريقي بالجزائر بعد إحراز طالبات المبيت الجامعي البساتين بمنوبة. تتويج ثنائي عن مسرحية نساء التيه ضمن فعاليات الطبعة الأولى من مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي. هذا هو الموضوع اللي باش يحكي لنا فيه الأستاذ فتحي بن عمر، مؤسس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، مديره إلى حدود الدورة 19، والمبادر ببعث مشروع تأسيس شبكة المسرح الجامعي الإفريقي. سي فتحي مرحبا أستاذنا، نورتنا. مرحبا.
3: السلام عليكم للعوال.
2: كيف الحال؟
3: شو أحوالكم على الحرارة؟ مثلا تكون حرارة دافئة، كنت تبعتين روح الإبداع وروح
2: أي إن شاء الله.
3: يعني نقول لكم للوطن على أحسن صورة.
2: نعم إن شاء الله نحب نقول لكم.
3: ونحن لها كمبدعون وكمؤسسون لمهرجانات دولية ومتابعون للشأن المسرح الجامعي بصفة عامة.
2: نعم.
3: فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، وأن طالباتنا يتوجنا معناها بجائزتين في مسرح في طبعته الأولى بعد أن مر ب16 طبعة على مستوى وطني، يصبح مهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي في طبعته الأولى إفريقيا بأتم معنى الكلمة، وقد جمع قرابة 16 دولة بأتم معنى الكلمة، أغلبهم من القارة الإفريقية، مش أغلبهم، كلهم من القارة الإفريقية. أيوة. أما أغلبهم من الجنوب. كانت المشاركة قوية، وكانت الطبعة عندها طعم خاص بكل صدق، نقولها بكل صدق.
2: نعم.
3: المهرجانات الدولية تكاد تكون مثل بعضها، لكن الإفريقي عنده حرارة لخاطه، هو يسكن في الحرارة، عنده حرارة خاصة، عنده دفء خاص.
2: نعم.
3: وهذا المشروع كنت لما كنت أنا مدير على المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، كنت دوما أسعى إلى جلب الفرق المسرحية الإفريقية. لا شيء الذي أعطى طعم خاص بأي دورة كانت في المسرح الجامعي. المسرح الإفريقي له هوية خاصة، له ذوق خاص، له أسلوب خاص.
2: نعم، مثلا قرب لنا شوية الفرق، يعني ربما أو الميزة أو الخصائص للمسرح الإفريقي، شيء من مميزاته؟
3: مميزاته هي أنه ينطلق من البسيطة، يطرح مواضيع يعني اجتماعية تعاش بأتم معنى الكلمة، تعاش بأتم معنى الكلمة، لا ينتمي
2: يعني
3: إلى مسارح.
2: نعم
3: لا ينتمي إلى مسارح معناها ذات متعددة معناها المنابع، له منبع خاص، وأنه يعيش الواقع كما هو ويطرح المواضيع كما هي، وبالتالي
2: نعم.
3: يتقبلها الجمهور بكل أريحية.
2: نعم.
3: نتجاوز ونقول وأنه شكرا لطالباتنا، لأن المسرح الجامعي التونسي بصفة عامة كان في تونس العاصمة أو في الجنوب أو في الوسط، فهو مسرح جامعي تونسي ودائما له المبادرة الطيبة ومحترم، ويقع قبوله من طرف لجان التحكيم بصورة
2: نعم.
3: يعني حسنة، وينال المراتب.
2: نعم.
3: المراتب التي يستحقها.
2: نذكر سي فتحي أنه زوج جوائز، جائزة في أحسن نص مسرحي وجائزة لأحسن سينوغرافي.
3: نعم. نعم.
2: ممتاز.
3: هذا بداية، في البداية، ونفرح لهن ونشكرهن على مبادرتهن في مثل هذه التظاهرة.
2: نعم.
3: والشيء الثاني والأساسي أن الجزائر وقع الإعلان فيها عن تأسيس شبكة المسرح الجامعي الإفريقي ذات البعد القاري، وقد يعني شارك في هذا الإعلان بالجزائر 16 دولة، يعني أمضوا الوثيقة التي كانت يعني تؤمن بالدور الحضاري للمسرح الجامعي في ترسيخ قيم الحوار والإبداع والانفتاح.
2: ممتاز.
3: وهنالك نقاط أساسية أريد أن أذكرها وقد نعم. اتفق عليها الجميع، وهو الفكرة، يعني فكرة تونسية صحيح طرحتها على الجزائريين لكنهم قبلوها بكل أريحية ووقع الاتفاق عليها. إذن اتفقنا على أن تكون هذه الشبكة يعني تقول، وأن تأسيس هذه الشبكة، شبكة المصلحة الجامعي الإفريقي بوصفها، إطارا قاريا للتعاون والتنسيق بين الجامعات والمهرجانات والمؤسسات والأفراد المهتمين بالمصلح الجامعي.
2: نعم.
3: العمل على تطوير التبادل الفني والعلمي والثقافي بين مختلف مكونات المسرح الجامعي في إفريقيا، تشجيع تنقل العروض المسرحية والفرق الجامعية والخبرات الأكاديمية بين الدول الإفريقية، دعم البحث العلمي والدراسات المختصة في مجال المسرح الجامعي والإبداع الشباب،
2: نعم.
3: المساهمة في تكوين جيل جديد من المسرحيين الأفارقة المؤمنين بقيم الحرية والإبداع والتنوع، إحداث منصة للتواصل والتوثيق وتبادل المعلومات والتجارب بين أعضاء الشبكة، العمل على تنظيم ملتقى أو مهرجان دوري تحت إشراف الشبكة يخصص للمسرح الجامعي الإفريقي، دعوة المؤسسات الجامعية والثقافية الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في إنجاحها.
2: نعم.
3: وأخيرا تكليف لجنة تأسيسية مؤقتة لإعداد النظام الداخلي للشبكة واستكمال إجراءات تأسيسها والانفتاح على مختلف الشركاء في القارة الإفريقية. وهذه الاقتراحات دونت ووقع إمضاؤها من طرف الدول المشاركة من كل الفنانين ومن كل المسؤولين وباللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
2: إن شاء الله بالتوفيق.
3: سنواصل في إنجاز هذا المشروع.
2: إن شاء الله بالتوفيق. نشكرك برشا على هالمبادرة هذه، الفكرة اللي أنت تقدمت بها وطبعا تم تبنيها، وإن شاء الله في قادم الأيام الشبكة هذه باش
3: أختي عواطف.
2: نعم نعم.
3: الله يخليك. ليه ما نحب نقول وأنه أنا بكل صدق نقولها، يبقى المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير هو أبو المهرجانات، هذا نعم. اعترافا من كل العرب والأفارقة والدول الأجنبية الأوروبية، مهرجان معناها أيقونة المهرجانات.
2: نعم.
3: وسنحافظ عليه.
2: نعم.
3: وسنلعب دورنا على أحسن وجه في أن يبقى يعني له الديمومة والإنجازات.
2: هذا ما نرجو. نعم.
3: والمبادرات نعم. الهامة.
2: نعم. كل التوفيق سي فتحي، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على كل ما تفضلت به، نرجو التوفيق لشبكة المسرح الجامعي الإفريقي، إن شاء الله تتحقق كل هذه البنود وبطبيعة يقع يعني مزيد ربما دعمها ومستقبلا، ثم أيضا نقدم تحية للمسرح الجامعي بالمنستير كما قلت، اللي هو أب، إذا كان صحة العبارة، أب هذه المبادرات. فنشكرك برشا على التدخل اللي تفضلت به أستاذ فتحي بن عمر، مؤسس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، وأيضا باعث مشروع تأسيس شبكة المسرح الجامعي الإفريقي. تحية ليك باللقاء هذايا. نكون وصلنا لختام هذا الموعد اليومي معكم. اليوم مازال تقريبا خميس وجمعة، باش تواصلوا في نفس الإطار، مجموعة من الفقرات المتنوعة، مجموعة من المواكبات في انتظاركم في برنامج الموجة الموجة. نقدم تحية لزملائي، نشكرهم برشا، أيمن الشابي في الإخراج الفني، روف غديرة في الإخراج الرقمي، وعلي المنصوري في تنسيق فقرة الحصة، مع تحية عواطف جبالي. نلتقي بإذن الله نهار السبت. إلى اللقاء.
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
4: 95.7
5: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات،
5: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
6: سياسيا
5: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
8: الكاسك ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
5: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات.
5: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
6: سياسياً
5: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
9: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. حذر الرئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاغ لدرس حلول آنية تخفف من أثر هذه الانقطاعات. قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن موجة الحر التي تعيشها بلادنا والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي، وخاصة قطاع الدواجن الذي وصلت فيه نسبة فوق إلى 50%. دعت إدارة المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى اليوم كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمنتفعين بالعلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بالمستشفى في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بمنازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي. دعت الحماية المدنية المواطنين للالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث في تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء. أكدت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار ملائمة التكوين الجامعي مع حاجة سوق الشغل الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن طاقة الاستيعاب بمختلف المؤسسات الجامعية نشرت أمس على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام الساعة السادسة. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: عليكم اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما كنتم. نعرفوا درجات الحراره المرتفعه اليوم، الاضطرابات وانقطاع في التيار الكهربائي وفي الماء الصالح للشراب على برشا ناس وبرشا مناطق في بلادنا. كذلك ما ننساوش زادة الحرائق اللي صايرة زادة في غابات في بعض الجهات في تونس. إن شاء الله ربي يلطف بالبلاد والعباد، إن شاء الله موجة الحر هذه تمر بسلام ونتجاوزوها وتتجاوزها بلادنا الأزمة هذه في القريب، وإن شاء الله يا ربي تهب نسمة صيف تلطف علينا الأجواء الكل. مرحبا بكم في زاهية حومتنا في موعد استثنائي اليوم، مانيش في أي حومة، موجودين في حومة ديما حافلة ديما مزيانة ديما فيها المعارض ديما فيها جديد ديما فيها الابتكارات، ديما تشجع في الباحثين وتشجع في الحرفيين وتشجع في أصحاب الأفكار الجميلة، سواء على مستوى الديكور على مستوى الصناعات التقليدية في مجالات مختلفة. مرحبا بكم مستمعينا في حصة خاصة مباشرة من معرض سوسة الدولي، وهو في أبهى حلة أنيق جدا، تفاصيل حاضرة جميلة بكل ألوان بكل حياة، مشره الفضاء على الآخر. كل مرة نكتشف خاصة التصرف في الفضاء. طب بعد شوية نحكيه مع سيد أحمد الدوس اللي هو المدير التجاري لمعرض سوسة، سي أيمن الدوس عفوا المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي. هالتصرف في الفضاء حاجة تعمل الكيف، تخلي الزائر يدور هو وعائلته ويتجول في أريحية، وتخليك تشوف تقريبا من كل الجهات، يعني كل عارض يلقى حظه تقريبا، يعني عنده على أكثر من واجهة هو موجود، هذا يعطيوها حظ أكثر، يعطيوها كذلك شانس أكثر باش يبيعوا إن شاء الله جميعنا، ربي يجيب لهم الرزق. الأجواء جميلة رائعة. معرض الصالون الوطني للصناعات التقليدية، ثاني أكبر صالون في تونس الكل، أنتم على موعد معاه مستمعين، انطلق نهار 17 يتواصل حتى 26 جويلية، مازال قدامكم برشا وقت. علاش نقول هكا؟ وسوسة حافلة في مهرجان وسو، وانتم موجودين في سوسة جميلة، طلع على معرض الصناعات التقليدية كما قلنا فيه يعني المغريات الكل باش نجموا تشري وتتسوقوا. نحكي على الاشقاء الجزائريين الموجودين في تونس اللي يلقاو الروح والنفس الجميلة متاع تونس. لهنا نحكي على التوانسة اللي عايشين بالخارج، وقديش يحكيوا قديش يفرحوا كي يهزوا معاهم حاجة متاع تونس الجميلة والرائعة ويفرحوا بها، سواء هدايا لأصحابهم سواء تذكار جميل في منازلهم، حاجة ينجموا يلقوها كان لهنا في معرض الصالون الوطني للصناعة التقليدية. التوانسة الكل اللي تحب هكا تعمل دورة بصغيراتها في الجو هدايا. وباش حاجة أخرى زيادة، ما قلنا نمشيوا للفضاءات الكبيرة اللي تلمنا الناس الكل باش نقصوا من الاستهلاك الضوء، كي نغادروا منازلنا ونجيوا المعرض سوسة ونتقاسموا لهنا الأوقات الجميلة، رانا باش نقصوا برشا برشا استهلاك للطاقة. يظهر لي الكلام اللي قلته هذا الكل يخليكم شادين الصف وتقصوا في تذاكر باش تكونوا موجودين في صالون الوطني للصناعة التقليدية في سوسة، وتباعا إن شاء الله من توا حتى للسبعة متاع العشية، مش تسمعوا برشا تفاصيل تخليكم بإذن الله تكونوا حاضرين وتغتنموا الفرصة للتسوق وكذلك للفرجة. تحيات شوقي الأحمدي، حمدي النقبي، شكرا لزميلنا محمد المازري القريشي. زاهية حومتنا في حصة خاصة استثنائية من الصالون الوطني للصناعات التقليدية في سوسة. شكرا لعليا المنصوري وأيمن الشابي، للجميع أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعين في نقل مباشر من معرض سوسة الدولي. اليوم حديثنا على الصالون الوطني للصناعات التقليدية، انطلق نهار 17 يتواصل حتى 26 جويلية. أحسن اختيار للتوقيت في الوقت هذايا، وسوسة حافلة في مهرجان وسو. سوسة قبلت تقريبا سياحة داخلية سياحة خارجية، نحكيه على قبلة الصيافة وال يعني مش نحبش نقول اكتظاظ، ما نحب نقول الإقبال الجماهيري الكبير على مدينة كرنفالية اللي هي مدينة سوسة اللي تعيش على إيقاع مهرجان وسو وثاني أكبر صالون وطني للصناعات التقليدية في بلادنا. مرحبا بك سي أيمن الدوس المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي، مساء الخير.
1: أهلا مساء وسهلا. النور، مساء الخير مستمعين إذاعة المنستير، ومرحبا بكم بحضانا في المعرض في الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية.
0: محلها التصرف في الفضاء، أني زرت المعرض أكثر من مرة سواء بمناسبة العمل وإلا زيارات خاصة، كل مرة نحس روحي في فضاء جديد. قديش مهم تصرف في الفضاء باش الزائر يلقى راحته في جولة جميلة رائعة تعطيه فرصة، تقريبا نحكي على تكافؤ فرص بين كل العارضين، معناها انك تجمع بين زوز حاجات هذه راهي حاجة مسهلة.
1: هو اكيد يعني احنا كي نقولوا 17 دورة يعني نحكيه على خبرة في التنظيم، من خلالها تترجم في تقسيم الأجنحة خلال هذه الدورة. ونزيد على كلامك أنهم تقريبا ما يقارب 450 جناح إذا مش أكثر، معناه تقسيمهم باش يكون نوعا ما ياخو حيز زمني كبير وتركيز كبير. هذا الكل باش نعطيه فرصة من ناحية للزائر أنه يدور معناه بأرياحية ويكتشف كما يقولوا أكثر ما يلزم وأكثر ما يمكن من المعروضات ومن المنتوجات اللي حاضرة، وكيف كيف زاد نعطيه فرصة للحرفية اللي هو مشارك معنا أنه يعرض منتوجاته وتكون اون فالور، معناها يعطيها قيمتها وتكون عندها وقحة عند الفيزيتور كي يجي ونوعا ما ينجم يقتنيها بسهولة.
0: اليوم نحكي على تنوع معروضات كبير برشا، اليوم نحكي على بلاد عندها ثراء كبير في الحرف، نحكي على أيادي تونسية قاعدة تبتكر وقاعدة من الموروث تطور فيه. كي نقول راهي جولة تعمل الكيف، رانا ما نش نبالغو، وتوا على صفحتنا على الفيسبوك تشوفوا هالألوان الجميلة وتشوفوا هالحضور الجميل للحرف التونسية.
1: للأمانة التنوع يعطي صورة جميلة على تونس، على موروثنا الثقافي والتقليدي، على عادات نوعا ما الحاجة اللي تفرح أكثر من أنها عادات تورثناها والنجم نوعا ما نتعرفوا عليها خلال المعرض. بالعكس تطورت العادات هذه مع جيل جديد.
0: نعم.
1: عندنا 35 باحث شاب في الصناعات التقليديه، مشاريع جديده في الصناعات التقليديه، ما عادش النقش على الفضه القديمه، ما عادش النقش على النحاس القديم، بالعكس تطورت واكبت التطور. وحتى فيما معناها فما بعض العارضين اللي استغلوا ديديشي اللي ما كانوش موجودين قبل.
0: صحيح.
1: عندنا شكون يطرز بالساشيات البلاستيك.
0: نعم.
1: تخيل معناها حاجه الماتيار جديده، الطريزة نوحة جديد، لكن تعد
0: حاجة
1: صناعة حرفية ابتكار وحاجة معناها فيما تتعمل بالليد اللي هو فريمو تطور مزيان، وحاجة اللي هي يونيك معناها الزائر كي بشق تاني حاجة باش تكون في دار وحدها ما عندوش كيما نقولوا قطع أخرى، وهذا اللي يميز الحرف التونسية. وبالعكس فرصة للعارضين.

0: هي منها من الباج فيسبوك نتاع المعرض كيف كيف زاد معناها لي بانو يربان الاذاعات نتواصلوا معه ويزورونا ويزوروا المعرض. هذا بخلاف انه فما تواصل نوعا ما واحنا نقولوا نبيعوا نوعا ما في ان ايفينمون وكيدي معناها حدث يقول فما ضوضاء مع الحدث هذاك نحاولوا نخلقوا الضوضاء الايجابيه نحكيوا على المعرض والزائر خاصه اللي يجي سيرتو الويكاند الاول يحكي للناس فاك
1: الزهر في حد ذاته يولي معناه يروج للمعرض.
0: وبالطبيعة احنا كي نحكيه على اكثر من 450 حرفي ما يقارب 500 حرفي تخيل انت كان كل حرفي عنده عائلة وعنده ناس في جرته وتحكي على المشاركات في المعرض
1: وعنده باج على الفيسبوك وعنده علاقات اكيد كل واحد فيهم يروج بطريقة او باخرى
0: وهذا اللي نسعاه له. احنا الحقيقة ما نجموش نستغناو على الاعلام اللي هو نوعا ما يعد معناه نصف تقريبا التنظيم خاطر احنا ننظمه في حدث في تاريخ معين لكن لازم الحدث هذاك يوصل في وقت معين للناس باش تجي وتزور.
1: واليوم كي نحكيوا على تراثنا وصنعتنا التقليديه مؤكد يلزمنا نكونوا شركاء ويلزمنا نكونوا زاد شريك فاعل. اليوم نحكيوا على موروثنا اليوم كي نحكيوا على غزو المنتوجات الصينيه نقول نحب غزو المنتوجات التونسيه. اليوم التونسي كي يجي ويزور المعارض هذه الحاجة باش يلقى أسعار تفاضلية، ثاني حاجة باش يلقى الولايات الكل مجمعة لهنا، مش معناها ما تمشيش، لا نتمنوكم أنكم إذا كان قادرين أنكم تتنقلوا، بالعكس معناها تونس راهي غالية وعزيزة وبلاد مزيانة تجولوا فيها وتنجم تكون بين الشمال والجنوب في نهار واحد، يعني المسافات قصيرة. أما بالنسبة للناس اللي ماهيش قادرة أنها جاي مثلا نقولوا جاي لتونس في عطلة أسبوع ماهوش قادر انه يزور الولايات الكل، اليوم الولايات الكل موجودة لهنا في جوهرة الساحل في سوسة مثلا في حرفيها ومثلا منتوجاتها وهذه حاجة يلزمنا نستغلوها بالتأكيد.
0: هو فعلا الأمانة مع رصوصة الدولي كشريك ينظم تقريبا 20 معرض في العام، لكن مع الصالون الصناعات التقليدية عنده طابع خاص وللأمانة عنده ريحة خاصة على خاطر تبدأ الدور تكتشف في حاجات نوعا ما تنجم انت تزور مدن اخرى ولولايات اخرى باش تشوفها تلقاها مجمعه بحذاك. القروان عندنا النحاس والزربيه سجنان عندنا بالفخار نتاع سجنان معناها ما نحبش معناها ماك تعرفوا برشا
1: تفاصيل برشا تفاصيل يكتشفوها الزوار بالتاكيد.
0: يعني احنا كمعناها لجنه تنظيم وكذا وللامانه ساعات نكتشفوا حاجات جديدة في المعرض وما نجموش خاطر ما قلت لك 500 عارض تنوع كبير برشا في عدد العارضين وفي عدد الاختصاصات المعروضة فما تفلتوش الفرصة يجوا زوروا المعرض. وخاصة نحب نأكد على نقطة مهمة جدا وانت جبت على الأسعار التفاضلية بربي الحرفيين شجعوهم وشريوا من عندهم كما قلت باش نغزاو كما نقولوا منتوجات الصينيه نوليو نتغلبوا عليها
1: صحيح.
0: باش اكل حرفي الا يقعد
1: وراها عائله يعيش ويكمل يشد في صنعته صحيح
0: باش الموروث الثقافي هذاك يتواصل
1: راهي مسؤوليه مجتمعيه
0: فعلا
1: راهو ماهيش مساله هي بقداش وبسومها راهي فما اسعار تفاضليه كما تنجم تشري تحفه مزيانة مثلا شفناهم حتى ل 300,000 فما القادر عليها صحة وفرحة أما موجود. نجم زادة تقدر على 10 و20 و30 فما بأسعار تفاضلية أما القطعة هذيك تونسية بأيدي تونسية باش تعيش عائلة تونسية هذه المسؤولية المجتمعية قدامنا نحن كتوانسة اليوم باش نشجعوا بعضنا
0: هذا هو لازم يتبناها التونسي ولازم كما قلنا يشجع الحرفيين هذوما من خلال اقتناء الحاجات تاعهم خاصة انه اي قطعة فيها روح اكل حرفي هذيك
1: صحيح
0: اخذ ساعات قطعة تاخذ نهار قطعة تاخذ جمعة زربية تاخذ شهرين وثلاثة باش تتسدى لذا ما انا
1: والمعرض قداش مهم زاد سي ايمن بالنسبة لهم فرصة للترويج فرصة حقيقية يعيشوها للترويج ناس تخلي عائلاتها وتخلي التزاماتها من ولايات مختلفة ويجي لانه يعتبرها فرصة ذهبية للترويج فان شاء الله التوانسة يكونوا في الموعد مع الناس هذوما.
0: هذا هو الهدف احنا نوعا ما من إقامة المعرض هو ترويج البضائع نتاع الحرفيين هذوما، لذلك كما قلنا التوانسة لازم يشجعوهم ويقتنيوا من عندهم في إطار تشجيعهم في إطار مسؤوليتهم المجتمعية كما قلت أنت، لذلك ما تفلتوش فرصة. نحب نأكد على التاريخ حتى ال 26 جويلية معناها مازال عندنا الوقت، راهو الوقت زاد التوقيت من 11 تاع الصباح للعشرة متاع الليل معناها تنجموا
1: تجوز على الاخر الوقت
0: تاخذوا راحتكم. الناس كل تخدم سيونس يونيك تجي تلقى فضاء مكيف فضاء مهم يستقطبكم، فما باركينج مجاني ومؤمن من طرف اعوان.
1: لا وخلينا نحكيه صراحه التذاكر، نرى نحكيه على التذاكر تذاكر
0: زين فاشك
1: معناها
0: دينار ونص للكهول الصغار اقل من 12 عام بيقولوا مجاني
1: الصغار اقل.

0: برشا صغار نعديوهم حتى اكثر من 12 قاعدين يتعديوا في الحقيقه. راهو فما مرونه كبيره في الباب بالعكس، ناس نبشره، ناس محلاها، ناس تستقبلك معناها. فما حاجه اخرى زاده مهمه بالنسبه للمعرض، حكينا على الترويج، حكينا على التوانسه اللي زوم يقفوا صنعتهم التقليديه ويقفوا مع الحرفيين ومع الابتكارات هذه. اليوم فرصه باش يكونوا اول حاجه حاضرين. وحاجه اخرى، اليوم نحن نحكيوا على الطاقة، نحكيه على التوانسي، يزمنا نكونوا متضامنين ويزمنا نكونوا زادة متطوعين لبلادنا. رانا كي نسكروا الفضاءات الصغيرة ونجيوا الفضاء مشترك مع بعضنا، كي تعدي ثلاثة أربع سوايع على هنا راهو فما استهلاك للطاقة في دار معينة
1: نقص.
0: معناها راهو زي يزمنا نكونوا واعين به. فما حاجة أخرى مهمة في المعرض، فما المشربة اللي على ذمتهم اللي فيها كل شيء، ما فماشي كان مشروبات فقط، تنجم حتى تاكل وتتعشى
1: موجود.
0: والأسعار صراحة في والأسعار في المتناول حقيقة. رانا ماهيش من باب الدعاية، أما نحبوا الناس زادة تسترزق ونحبوا الناس تعيش، فنتمناو إنه الناس تكون بعداد كبيرة موجودة في المعرض. شكرا ليك
1: يا من الدوس،
0: موافقين إن شاء الله كالعادة معرض السوسة الدولي في مستوى الحدث، فما بالك نحكي على صناعتنا التقليدية اللي موجودة في أبهى المظاهر متاحة. وبعد شوية شوقي ما نعرفش يمكن خاطر نحن نساء مغرومين بك المعون متاع الكوجينة، للوين تعمل الكيف أزرق على أحمر على أصفر على ألوان محلاها شوف فيها قدامي. زادة خليني نحيي اللي استضافونا الجناح اللي نحن موجودين فيه، أثاث عبد الغني من نابل اللي فيه النقشة محلاها النابلية المزيانة، شي يعمل الكيف معناها حتى نوعية اللوح الألوان معناها باش تلقاو صنعتنا التقليدية 100%. مرحبا بكم مستمعينا في زيارة معرض سوسة الدولي، الصالون الوطني للصناعات التقليدية، أكثر من 450 عارض موجودين على ذمتكم، فضاء مريح مكيف، فضاء بالحق معناها يغري بالزيارة. مازلنا مواصلين معاكم تسمعوا زادة الحرفيين والعارضين ويحكي لكم على الأسعار اللي هي راهي مغرية ومغرية جدا. مازلنا مواصلين معاكم من معرض سوسة الدولي.

0: اهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، مواصلين معاكم بث مباشر من معرض سوسه الدولي، موجودين في الصالون الوطني للصناعات التقليديه في دور 17. صالون انطلق نهار 17 يتواصل حتى ال 26 جويليه، مازال قدامكم برشا وقت باش تكونوا موجودين في الصالون هذا. وني نحكي على الصالون حمدي، رجاء اكل الكوان هذيك البحذاك محلاها، قداش مغريه، قداش فيها الوان مزيانه، ميساج خلي يشاهدوها على صفحتنا على الفيسبوك. اي فضاء هذاك المغري اللي نسى كل تحب الفضاءات هذيك، خاطر فيه علاقه كبيره بالكل بالكوجينه وكل ما هو فيه مطبخ، والفخار النابلي اللي نحبوه التوانسه الكل، وخاصه نحكي على التوانسه بالخارج اللي يحبوا ياخذوا حاجات كيما هذيه مزيانه، سواء كانت هدايا ولا ياخذوها بالحق، شيء يعمل كيف يعطيهم الصحه، قداش فيها ذوق، قداش فيها اناقه، قداش فيها حضور للالوان الجميله. ما زلنا مواصلين باش نحكيوا كذلك على الباعثين الشبان، علاش قلت لكم راهو في الفضاء هذايا فيه برشا تنوع. الصالون الوطني فيه خدمه كبيره بين معرض سوسه الدولي وبين الديوان الوطني للصناعات التقليديه في سوسه، اللي هو مجتهد ومجتهد جدا وعنده اداره مجتهده، كيف وكيف زاد مسير ومهديه، والصالونات الاخرى اللي كل فيها خدمه كبيره لقطاع الصناعات التقليديه في بلادنا. نحكيه على قطاع عنده علاقه بالهويه التونسيه، هذاك علاش نشجعوهم نقفوا معاهم، ويلزمها القطعة التونسية نصرفوا عليها ونحطوها في منازلنا ونفتخروا ونتباهوا بها. حب البلاد مش كان كورة ومش كان حاجات أخرى، حب البلاد إنك تفتخر بموروثك، إنك تحط حاجات مزيانة فوند وتقول هذه من بلاد، مش لازم جبتها من بلاد الفلانية وجبتها من تباهي والمظهر والتظاهر الموجود. لا يا سيدي، حتى صنعتنا التقليدية جميلة ومزيانة، باش تشجعوا الباعثين الشبان اللي خذوا شهيد عليا واللي اختاروا انهم يستثمروا في الصناعات التقليدية، هذوما ما يستحقوش منكم التشجيع بالزيارة وبالاقتناء كذلك. مرحبا آية جغام، ومرحبا بحليمة الشيخاوي، حليمة هكا محلين الاسم، حليمة الشيخاوي من توزر. ايش رايك نبداو بتوزر وبعد نمشيو لآية جغام؟ شكرا لك حليمة، اهلا وسهلا، مرحبا بيك في مرحبا بك في سوسة الجميلة. حليمة من توزر، حليمة الشيخاوي من توزر، مرحبا بك حليمة، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك في سوسة،
1: شرف كبير أني نكون مع حضرتك.
0: يعيشك يعيشك، من حسن أخلاقك كنت على موجات إذاعة المنستير. هي. على صفحتنا على الفيسبوك، باعثة في مجال الصناعات التقليدية
1: بالضبط،
0: بجرأة كبيرة هكا،
1: فخر كبير.
0: فخر كبير الحمد لله. علاش اخترت يعني انك تكون باعثة في الصناعات التقليدية رغم انه مسهل صراحة؟
1: والله هو عن قناعة. انا من الاول بحصل على الاجازة التطبيقية التصميم الداخلي والتسويق. الغرام دالي من الصغر اني نصنع حاجات واني نلمس المواد الأولية بداية، اتطور معايا في قرايتي، ومن بعد تالي بعد ما كملت سنين معناها مشوار دراسي وأكاديمي، قلت علاش رجعت عملت تكوين مهني في النجارة. معناها وليت مرة نجارة، بس أنا بنعرف بالقداب بالحق من الحاجة هذيك كيفاش صنعت من أولها لأخرها. مش بالضرورة أنا نمشي النجار يخدم لي الحاجة، لا، نحب نمس
0: ماتير
1: من الكونسيبسيون، نعمل كروكي وحدي حتى لين نوصلها فيني يفرح بها الكليون يشوفها وتعجبها.
0: المنتوجات حليمة شوقي، خليها نشوفوها في المباشر، خلينا تعطينا فكرة على المنتوجات متاحة حليمة، نشوفوا منتوجاتها باش تعرفوا، باش يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك يقربوا من الاختصاص اللي انت فيه. في برشا لوحك.
1: اي انا توزريه، دونك ما اكثرش من النخله هي اللي تعبر على توزر، واكثر حاجه موجوده في توزر
0: تثمين
1: مخلفات
0: النخل، اللي هو نبداو مثلا هذه
1: انا مشروعي بيئي 100%
0: يحترم البيئه،
1: يحترم البيئه، هو اصلا خلقتها كنوع من الحلول، اللي الحل اللي انا نقدر اني نساهم به في تنظيف بيئتي. نلقى اللي
0: في المحافظه على واحتي جميله،
1: بالضبط، توزر جميله، كل عبد من الموقع هو مسؤول على نظافة البلادة.
0: أكيد
1: الحاجة اللي أنا نجمها إني نوظف قرايتي في تثمين حاجة موجودة في الولاية نتاعي. كل نجار في توزر عنا نجار عدد محترم، لكن نحكو على 4500 طن في العام، معناها دي شيء مخلفات النجار، ما نحكوش مخلفات الواحد اللي هي 48 ألف طن
0: كل عام. عندك الإحصائية؟
1: أنا عملت المشروعي إلا ما عملت الإحصائية كاملة.
0: ما شاء الله عليك. شو صنعت منها مخلفة النخلة باش تكون على ذمة التونسي كديكور وإلا كحاجات تهمه في حياته؟
1: أنا نلقى إلى النجار الموجودين يصنعوا في البيبان، يصنعوا في الموبل، يصنعوا في الزرتيكل الكبار. ولكن الشيء اللي يبقى لهم ذاك مرات يحرقوه، موجه 100% للحرق. من غاديك قلت أنا عندي كرياسيون، نجم نصنع منه حاجات، ثم حاجات موجودة ونجم كانت تصنع نصنعها بالبلاستيك، علش ما نصنعهاش بالخشب؟ كنا للعاب ديمينو والإكس أو مصنعها بالبلاستيك،
0: علش ما نصنعهاش بالخشب؟ والدوم أكثر،
1: الدوم صحية
0: صحية.
1: ثم
0: يعني هو هذا هو فرصة بربي هذوما باش سواء كان حتى صغيراتنا يبعدوا شوية على التليفون. هذه حاملة مفاتيح،
1: هذيك كرياسيون تاعي. ميم السعف هذا كان يطيش قبل الأخضر ولا هذا جريد، ما هو السعف
0: هذا جريد.
1: الجريد هو
0: كيفاش يقعد أخضر ما يمشي؟
1: هي لا لا لونه طبيعي من عند ربي، ما هوش مسبوق، جوست ترتيب باش ما يتكسرش. النخلة هي فيها ثلاثة مراحل نتاع الجريد، عندنا القلب النخلة، خول القلب اللي هو أخضر فاسد فاتح، والجريد البراني اللي هو لونه يا إما أخضر غامق يا إما البني. دونك لونه من عند ربي جميل، علاش احنا نطيشوا فيه ونحرقوا فيه؟ حاجه عملنا له طريقه باش يكون لين وما يتكسرش ويطول معانا.
0: والالعاب هذه الاكثر تداولا بين الناس قاعده توصلهم، اتمنى انه في شنو اللي يمنع ليجون ولا حتى العائلات ان يكون عندهم في ديارهم حاجات كما هذه. قديش هذه صراحه نحو حامله المفاتيح قديش هذه؟
1: ب 38 دينار، 28 قطعه معها السيبور ومعها الامبلاج اون تيسيو،
0: معناها
1: ما نبيعش في البلاستيك،
0: في البلاستيك كله
1: ايكولوجي
0: 100% بالحق. حاجه تعمل كيف العاب اخرى كذلك، حاجات مزيانه. فين يلقوك؟ فين الستون تاعك تحديدا؟
1: في فضاء الباعثين الجدد،
0: في فضاء الباعثين الجدد
1: وراء اندا ديريكت،
0: وراء اندا. اسالوا على حليمه الشيخاوي توا من صوتها، من من من منتوجات من مخلفات النخله. برشا حاجات نجم تفيدكم وتفيد صغيراتكم، وفقة محلاها افكارك، محلاها الروح هذه تاع شباب تونس. والله نفرح كي نلقى الروح هذه، بلادنا راي محلاها ونجموا نعيشوا فيها، نجموا نعملوا مشاريع فيها، ونجموا
1: نعملوا مشاريع ونبنيوا برشا احلام انهم يكونوا يكملوا حلمتنا. انا بيدي فورماتريس، دونك نعلم في مجموعه في ضمن اتحاد المراه انهم يصنعوا الحاجات هذه على خاطر النجم يصنعوها ويبيعوها ويقول لهم مورد رزق،
0: وعاونونا انها تتحقق حلمتنا في بلادنا. هذا هو المطلوب، عاونونا ان نعيشوا في بلادنا براس مرفوع. نحن اخترنا صناعتنا التقليديه، عاونونا انتوما كتوانسه بحاجات بسيطه، راه ماهيش استجداء، اما بحاجات بسيطه انه مشروعي نجم نعيش به ونجم
1: نكبر به حلمتي، وفي نفس الوقت نجم نعرف به لبلادي، مشكل ولايتي بلادي. على خاطر كيف اي تونسي مثل من مواطنينا بالخارج يهز ارتيكل معه البر، راهو وجه تونس، ماهوش هذا البحر، ماهوش الصحراء،
0: وماهوش باش يلقاه في دوله اخرى. هذه راهي تونسيه 100%، هذه راهي روح تونسيه،
1: مواد اوليه محليه بايادي
0: تونسيه شابه ماهيش موجوده في بلاد اخرى. موافقه حليمه؟
1: الله يخليك،
0: مرحبا بك، شكرا ليك، يعطيك الصحه. ايه شغام الجميله الانيقه باللبسه التقليديه، مرحبا. يظهر لي ايه الوحيده اللي معناها كيما نقولوا ليه، معناها عطات للبلاتو الرونق نتاعو، معناها جاتنا بالتقليدي. صحة. ايوه ايه جغام، انت في فضاء الباعثين الشبان زادة، كيف حليمه قالت لي اكثر من الجرأة بكل قناعه يعني مشيت للصناعات التقليديه.
2: هذه فخر لنا الحقيقه، اللي احنا اول مره نشاركوا في المعرض، وكان معرض ياسر محلي. اني ايه جغام عامله ماستر بروفيسيونيل في بوزار سوسة. الخدمه نتاعي تتمثل في حاجه سبيسيال، بيس اونيك، نخدم 100% هاند ميد، هذا كل معمول باليد من اولها
0: والمواد المستعمله.
2: هذا الارجيل، هذا نخدمه بالارجيل بلانش، هي الباتراكو، هذه بات سبيسيال، هي تكنيك جابونيز. فيها معناها نجم نقولوا اختيره شويه، اللي هي كيفاش نحرقوها، نخرجوها في الفور عالي، نرميوها في حريقه نجرم.
0: كيفاش عرفت معناها كيفاش حفظت التقنيات هذه؟
2: الحقيقه قريتهم في الوزار، عندي 5 سنين معناها سبيسياليتي سيراميك، كملت فيها للاخر. شفت برشا دي تكنيك وبحر راهو السيراميك قد ما باش تشوف راهو ما يوفيش. اما اني تخصصت في الخدمه نتاعي اللي اني نمشي للحاجات سبيسيال، نعمل كرياسيون نتاعي، نرسمهم ومن بعد بشوي بشوي نعمل ريشيرش، ومن بعد نحب الحاجه كي تروح بها وتشريها تبدا عندك انت في الدار.
0: صحيح.
2: هي ان اوفر دار معناها باش تروح بها
0: حاجه كما نقولوا نحن معناها تحفة مزيانة ما تلقاش أختها،
2: ما تلقاش أختها جملة
0: أي بلاصة.
2: حتى كان واحد يجي يطلب مني طلب معناتها باش أنت يعمل نعمله كيمان هادي فيها توش لازم سبيسيال كلهم ما يشبوش لبعضهم الخدمة متاعي. فما حاجات في ستان متاعي كيما دي لافابو، دي لافابو ارتستيك ماهوش لافابو عادي،
0: تنجم تكون في ميزون دوت، تنجم تكون في اللي يبحثوا على الخصوصيه واللي يبحثوا انه تكون حاجه مزيانه فوند وكان عندهم هما.
2: عندي دي تابوري والتابل نتاعهم معناها تنجم تلقى برشا حاجات من الحاجات الكبار حتى الحاجات الصغار.
0: باستثناء المعرض اللي يعتبر فرصه بالنسبه ليكم انكم تقابلوا برشا ناس لهنا وتقابلوا حتى جنسيات مختلفة، وكي نقول لاني الشباب الصغير هذا اللي يحكي لغات واللي نجم يحكي مع الجانب اللي يجيوا باش يوصلوا أكثر صنعتهم، ما نحبش نقول هما يقدروا، لا لا حتى نحن نقدروا صنعتنا التقليدي وعندنا توانسة يهونوا ويشريوا، فقط هي ظروف الحياة لا أكثر. معناها ساعات تبدا قاسية شوية على التونسية، ما شكون منا كتونسي ما يحبش في الصالون تاعه تبدا حاجة تونسية مزيانة، فقط هي مكلفة عليكم صحيح هكا نشتمها غالي شوية على التونسي العياش كما نقولوا نحن. تخدم حسب الطلب، مثلا نجيك نقول لك عندنا ميزون دوت ولا عندنا كذا ولا مثلا
2: أي نخدم تحضر حسب الوكيل. الطلب وبارسا نحن راهو عندنا كولاب مع ليكول غالغي صغير في سوسة دونك عاملين أتولي مع بعضنا غادي أتولي سيراميك في دي أتولي متنوعين معناها أتولي سيراميك بانتور برشا دي زاتولي متنوعين غادي واحنا غادي نعملوا لاتولي سيراميك للكبار وللصغار وفي كل شيء معناها تنجم تترا كيفاش نبداو من المودلاج للتا نتاع البسكوي للماي للخضر
0: نجم تحضر على كل شيء
2: تحضر عليه ونوريوك الفور وكيفاش يطيب وانا درجه معينه
0: قاعدين نتعلموا مثلا فماش ورشات هو في مانيش نقسم يعني نقول مدارس عمومية ومدارس خاصة لا، أما المدارس الخاصة تلقى فيها أكثر مرونة في التعامل مع الورشات، مش المدارس العمومية اللي يحكم فيها برنامج معين يلزم يقرأ حاجة معينة في وقت معين والفضاءات مش موجودة. صراحة فما برشا مدارس خاصة مثلا تمشي الحاجات كما ذي تحب توري صغيرات حاجات كيفاش تصنع، تعملوا ورشات في مدارس خاصة ولا يجيوكم في زيارات ذي حاجة إيجابية
2: مشاركوا احنا لاتولي متاعنا ينجم يجيوا الناس كل مرحبا بيهم فيه بشارع محمد القروي سوسة قلغي صغير كما قلت لك، وزاد احنا نشاركوا في لكل لمد مثال في سهلول مشينا معها حتى الولايات الكل عنا برشا روضات في سوسة نمشيو لهم ونشاركوا معهم ديزاتولي
0: حاجات مهمة راهو
2: يوريو في الكبار والصغار والصغار يشيخوا خاطر هي راهي أبارسا البات نتاع الارجيل فيها سبحان ربي معناتها كما نقولوا احنا مصنوعين من التين، التين هذاك يخليك تمس وترتاح يبعث لك هكا طمانينه
0: هي هو معالجه نفسيه صغيرات يقول لك خليه يتعامل مع التراب خليه يتعامل مع التين راهي فيها فيها التقنيات التربيت وللتنشئه مما لا شك فيه. موفقة إن شاء الله آية
2: محلها
0: ابتكارات التوانسة، نتمنى أنه برشا يزوروا يسألوا على فضاء الباعثين للشبان، هذه كما نقولوا فرصة عطاها لكم الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار تشجيع الباعثين للشبان. معرض سوسة دون كنوا في معرض ثاني أكبر معرض راهو في تونس الكل متاع الصناعات التقليدية، فرصة أنكم تكونوا موجودين فيه للتسويق وللتعريف اكثر. اكيد الحاجات هذه طب شوي شوي نصور تدخل في العقليه واللي التوانسه يشريوها خاصه مع الموجه الجديده نتاع الشباب اللي ما يكثرش ما عادش هكا الزهاز بالكويمن تو ولا حاجات بسيطه هكا حاجه تخدمكم. اي الباج نتاعك فيسبوك والانستغرام والحاجات اللي نجموا يعرفوا بها منتوجات كثيره.
2: اي جرام الباج نتاعنا تنجم تلقاوها هاند ميد ويذ اي ولا اي ارت كيف كيف على الفيسبوك وعلى الانستغرام. نمرو تليفوني 50 4 7 6 3 6 2
0: نجم معناها تصنع إذا كان على القياس نجم آية معناها تاخذ منكم برشا حاجات مزيانة. ربي يعطيك بالوقت الطيب. شكرا ليك آية جغام. عايشك. شكرا ليك. محليهم شبابنا واللي يجري وراء حلمتهم رغم كل الظروف الصعيبة. وناس أخرى ناس ماشي ولهذا يحكي لي على قصان الماء والضوء. شوفوا شباب تونس والله اش قاعدين يعملوا في حاجات جميلة ويبتكروا رغم كل الظروف الصعيبة. مدام مرحبا بيك. أهلا وسهلا. مرحبا. ميكرو عاد فيدك. مرحبا.
3: عايشك ربي فضلك. فرحانة برشا بلي أنا التقيت بيك.
0: واني أسعد بالتأكيد. ربي يخليك. ربي يبارك فيك إن شاء الله. مرحبا بيك. مدام بسمة سهيلي. سونيا سهيلي. مرحبا بيك. أهلا وسهلا مدام سونيا. عندك مش ستون أما الورشات هذية.
3: ورشة في فضاء تمشيتي.
0: شنو هو الفرق بين ستون معناه فيه عرض منتوجات وبين ورشة؟ أنت ضيفة من على الديوان.
3: على الديوان للصناعة التقليدية. مدام بسمة اتصلت بي وقالت لي تنجم تشارك معنا. أنا نشأ نعمل بالكروشيه.
0: بالكروشيه.
3: ونخدم في نفس
0: الوقت. اما هذا كروشيه متطور. متطور. لا مش الكروشيه اللي عرفناه.
3: هو الكروشيه اللي متاعنا بتاع قبل عرايسنا اللي كانت اماتنا تخدم لنا العرايس بالكروشيه وبالشوالق وبالواحد. اما بطريقه اللي ريفيزيتي معناها بحاجه اللي تمشي مع الوقت. تمشي مع وقتنا وتخلي الصغيرات انهم يحبوهم ويحبوا يقتنيوا حاجه كيف ما هي. نخرجوا شويه من البلاستيك ونخرجوا شويه من الحاجات
0: اللي نخرجوا من الحاجات اللي قاعده تضر في وليداتنا يعني وفيهم ضر. هذه حاجه الدوم يحطها صغير معاه واكثر من كيك حاجه تونسيه تمس الصغير. راي حاجه تونسيه بايدي تونسيه متقاها كان في تونس. الحاجات هذه
3: اللي حاجه اللي هي مصنوعه بكل حب وبكل تقنيه معناتها متطوره على الاخر.
0: وشكون من البنيات الصغار شكون فينا كي كنا صغار ما حلمناش بالعروسه؟
3: شوف احنا ديجا حتى تو عندنا الكوتين مازلنا كل بنوته صغيره زاد فينا وكل واحد عندنا الكوتين تاع الطفوله تاعنا ديما نحنوا. حتى كي شو يقولوا لي والله رجعتني
0: لصغري
3: وما احلاها الذكريات الحلوه
0: محلاهم حاجات مزيانه بلبستنا التقليديه قداش فيها روح. محلاها روح الابتكار معناها
3: التريون.
0: هذه عروس اي ورينا خنشوفوها على صفحتنا على الفيسبوك تشاهدوهم. العرايس هذوما المزيانين هذه لابسه تريون هذايا لبسنا نحن التقليدي القيرواني. رجعتها اللبسات هذوما رجعوا مدام ولبسه اخرى كلها بالكروشيه. معناها كي نجيب مثلا صغاري للمعرض نجمه هكا نمشي نتنفس ناخذ قهيوه ونخليهم لك.
3: اي مرحبا.
0: يقعدوا يتنشطهم
3: يقفوا قدامي يقولوا لي رانا صعيبه. نقول لهم لا ماشي صعيبه شد صحيح انت. هو اتجاه الكروشيه يستعملوا فيه كوم ثيرابي تو معناتها
0: تقنيات في العلاج
3: وحاجه بسيطه
0: تخرجك من الضغط تركز اكثر. من نحبوا على صغيراتنا نحبوهم
3: يركزوا من التليفونات ومن التلفزه وتسكي حاجات اللي هي حقيقه معناتها خذيت برشا من طاقتهم.
0: ذرت صغارنا اكثر منها نفعت
3: حتى
0: الكبار هذه بالكروشيه. هذه عروسه مودرن بالكروشيه
3: صيفيه.
0: هذه لبسه صيفيه في الازرق في الابيض
3: الوان محلها. باستيل الوان هكا مشرها حاجه اللي نجم صغير يلعب بها ونجم حتى لكوليكسيونير مثلا انسان يحب يكون عنده حاجات هكية مع التقليدية والكل.
0: تقليدية حاجة مزيانة أعطيك الصحة. عنا هذه
3: زادة
0: باللومبلاج متاعها شوف محلاها تمشي
3: كل عروسة عندها قصتها
0: تمشي كادو هذه
3: كل عروسة عندها مزيانة. قصة معها اون بتيت استوار حاجة
0: تحكي على لبستها
3: هي كعروسة عندها تجربة عندها حاجة باش نسنسوا صغيرات انهم يقراوا زادة وان تكون عندهم ايماجيناسيون مش كاين عروسه في يدك تحكي معها. انا ديجا كي نخدمها معناتها نعدي فيها وقيد نعدي فيها 4-5 ايام باش نخدمها تخدم. عديت لها برشا من مشاعري ومن طاقتي
0: خذيت برشا من روحك جميله برشا من روحك جميله بالحق محلاها
3: باش تكون صديقه للانسان البنيه الصغيره ولا حتى عملت وليد زيد عملت علاش ليه معناتها نخرج من حكي الحكايه ليه وليد ما يلعبش بالعروسه ولا ليه خلينا الايماجيناسيون خليه كثير
0: يتعلم خليه يعيش طفولته وخليه العابه تكون متناغمه مع روحه
3: وخليها
0: حاجه طبيعيه. يلزم البلاستيك كل عيد ونحن غارقين في الحاجات الصينيه ولا مقلده مضره وديما ينبهوا. ها نرجعوا لحاجاتنا دي نجم هذه ناخذوها من توا فرصة في المعرض ونخبيوها ليلة العيد نلقوها حاضرة رزيق حليل ونمدوها هدية تشوف قداش خاطر مش تلقى الصغيرة ولا البنية مش تلقى كان هي عندها من هذي فمش حاجة تشبه لها
3: معناها لي أعمل لي كيف نقول مرأة من النجمة
0: يلزم نبدل
3: يلزم كل واحدة تكون عندها واحدة مع إن نفس التكنيك نفس الكل يسوي في تبدل لون تبدل حاجة تعطيها
0: تعطيها روح أخرى شخصية أخرى بالتأكيد حاجات محلاها هكا مستمعينا تسمعوا فينا وشاهدتوهم فانا فضاء موجود في فضاء التنشيط تنشيط مدام سونيا السهيلي
3: عندي بوتيك فيرتويل احنا نواكبوا الوقت
0: الوقت اكيد اساليب التسويق الجديده
3: ربة بيت مشجع كل مرأة تونسية قاعدة في قاعدة في دارها يلزمها تخدم على روحها يلزمها تحاول تلقى حاجة اللي هي تخرج من الروتين من قولش الممل الروتين بتاع قضية دار قضية دار لا
0: هو به سعادة ونحن نقوم بواجبنا ونحن نبنيه في عائلة تما قديش نهار كامل ونحن نقوم في الواجب
3: تلفزة فعود ويحد بوه شوية تلفزة
0: شوية شوية جيرين شوية تلفزة بارشة فيسبوك أفهم
3: ناجح أنا بديت من صفر بديت شوية بشوية
0: ما قولش أني تو صعيب أني نتعلم
3: لا لا فما حتى حاجة صعيبة فما حتى حاجة صعيبة على الإنسان اللي يحب يتعلم الإرادة هي الأساس
0: فما ورشة تعلم فيها أنت
3: والله لا حبيت لكن
0: ما تخافش من المنافسة كتعدي صنعتك الغيرة
3: لا لا بالكل أنا تعلمت خذيت صنعتي من ناس أخرين يلزمني نوصلها لناس أخرين باش تتواصل باش تبقى موجودة هي ما هيش أنا مانيش مخذتها كمهنة معناتها صحيح أن نحب معناتها تكون عندي مردود مادي كل لكن مش هو الأساس
0: مش هو الأساس
3: هو أني الشراكة معناتها أنا كإنسان يقف يقول يعطيك الصحة محلاها
0: بالحق مال الدنيا مال الدنيا بالحق محلاها تعكس روحك الجميلة في كل تفاصيلها محبتك للصنعة التقليدية محبتك لللبسة التقليدية تثمينك ليها
3: باش نعمل لكل ولاية تونس لبسة تقليدية متاحة
0: متاحة تلبس العرايس الكل كل
3: واحدة لبسة تقليدية معناتها نوزع مانيش خياطة لكن جو برون لو طون افيك باسيونس باش نخرج حاجة قطعة مزيانة اللي توصل واحترام لتقاليدنا كتوانسة
0: يعطيك الصحة ربي يبارك فيك مرحبا محلاه حضورك الجميل في ذاعة المنسير مدام سونيا السهيلي نجم نقولوا ابتكارة والابتكار في تونس ما عندوش عمر معين ما شاء الله على الابتكارات اللي لقيناها واللي هي موجودة المعرض يغري بالزيارة رائع جدا سناء بالحق
3: ما شاء الله
0: بالحق رائع جدا
3: ربي يسلم يديتهم الكل ما أحليهم ما أحليهم شجع العبيد شي تجي تشوف وتاخو تقتني الحاجات
0: شوف.
3: التونسية راي ما تلقاهاش
0: اليوم أنا كنشوف نلقى روحي نصرف فلوس البرة ونقول نفرهد في صغيري اليوم كي ناخذ لها عروسة تروح شيخة على الاخر تروح فرحانة على الاخر بالحق معناها وحاجات مزيانة توانسة العايشين في الخارج الشقاء الجزائريين الصيافة لهنا باش تلقاو روح تونس الجميلة في صناعتها التقليدية شكرا لك مدام سونيا السهيلي مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا ساعة أخرى أقل شوية نرجعوا لكم بعد نشرة الأخبار مواصلين من معرض سوسة الدولي نحكيو على الصالون الوطني للصناعة التقليدية باش يتواصل حتى لنهار 26 جويلية وسوسة مدينة كرنفالية تعيش أجواء الصالون هذايا ثاني أكبر صالون في تونس الكل مرحبا بكم
4: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
5: اللي يقول سيف
6: حبكم برشا
7: مساء الخير
5: يتفكر سهرات المهرجانات
8: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
9: مساء العشق والغرام بيكم
10: مرحبا بيكم
11: بوصلة
12: أهلا وسهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
5: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
13: الله يحفظكم والحبيب
14: جاهزين معايا للأبداع
5: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر
15: الله الله الله
16: اسلمتكم صباح
5: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
17: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
18: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا
6: وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء. آدم وحواء.

0: إحدانا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار.
1: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الحماية المدنية تعلن عن اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على صحة المرضى وعلى الأدوية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. أعلن المقدم بالحماية المدنية خليل المشري أنه تم تأمين 2700 تدخل خلال 72 ساعة، وأوضح أنه تم تسجيل 900 حريق خلال هذه الفترة بمعدل حريق كل 5 دقائق، كما بيّن خلال ندوة صحفية استثنائية التقيمت اليوم حول الوضع الميداني لحرائق الغابات، بيّن أنه تم تسجيل 90 حريق يوم 11 من جويلية إلى اليوم، وتم إخماد 77 منها نهائيا و13 ما زالت متواصلة.
3: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية ساقية سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المك. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. حاليا إلى حدود هذه ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. كانت الأولوية المطلقة حماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات 72 ساعة الفارطة، 2700 تدخل. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق حماية المدنية جاء انذار على حريق.
1: وبخصوص أسباب اندلاع هذا العدد المهول من الحرائق يجيب المقدم خليل المشري.
3: بصفة عامة كما نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات وأعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة تواجد على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
1: تقدم 28 نائب بمجلس نواب الشعب بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة لمسألة وزيرة الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي حسب ما أكده النائب البرلمان محمد علي. وأضاف النائب في تصريح للإذاعة التونسية بأن عدد آخر من النواب سيمضون على العريضة في انتظار استجابة الوزيرة، مؤكدا أن طلب المسائلة يندرج في إطار عمل النواب الرقابي.
4: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء الماء، فكرنا مجموعة من النواب أن نعمل عريضة فيها دعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية قبل غيرها بوضعية شركة الكهرباء، قد اكثر برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قصان ضوء قصان ماء في البلاد، أعطى أثر خيب ياسر تولى حتى على الرأي العام، وهذا عنده أثر سواء كان تولى على الوضع الصحي سواء كان على الوضع الاقتصادي شركات وغيرها على مصالح الناس على كل ما يمكن يتصرف تولى بالحياة العامة تاع المواطنين التوانسي. في إطار دورة الرقابي في إطار حرصنا على توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام، حبينا في الدولة نكون هذا في جلسة عامة. العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائبا، مش هذا من نواب فقط نعني بالأمر، ربما ثم نواب ننتبه معناها ما قاعش متسلمين، غالبية نواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن ينظر في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة.
1: وفي سياق متصل وعلى خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات قد تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني وعلى على الأدوية. وأوضح أنه اقترح ضمن هذه المراسلة عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة لبحث حلول فردية تحد من أثار الانقطاعات، إلى جانب وضع خطة استباقية تضمن استمرارية الخدمات الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة والمتعلقة بصحة المواطن. إلى شأن آخر، أكدت المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي بأن أحلام الدخلاوي على هامش افتتاح الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، أكدت أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية، وذلك في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
5: بالنسبة لطاقة الاستيعاب فما مقاعد متوفرة، حرصت الوزارة أنها ترفع بالنسبة للمقاعد اللي فيها أكثر تشغيلية والتخفيض في المقاعد اللي هي أقل تشغيلية، وهذاك باش نضمنوا أنه التكوين يكون تكوين يتماشى مع تطلبات سوق الشغل المستقبلية على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. طاقة الاستيعاب تم نشرها البارح 21 جويلة في الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي مش تكون نهار 27 جويلة لوك يفتح الموقع، وهذاك قبل ما يفتح الموقع احنا على ذمتهم باش نجاوبهم على الأسئلة ونرافقهم باش يحسنوا الاختيار وينجحوا في المسيرة بتاعهم.
1: قال وزير البيئة الحبيب عبيد أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراح ومحركا للابتكار وشريكا أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 35 و2000. وأبرز الوزير خلال الندوة الختامية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي الملتئمة اليوم بالعاصمة أن الشباب يمتلك رؤية مختلفة وقدرة أكبر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكار، مما يجعله حلقة وصل بين السياسات الوطنية والواقع الميداني.
6: الشباب هو تو اللي عنده هو الانتليجنس ارتيفيسيال ولا ميتريس. الدراسة اللي يقرأ فيها الشباب ما هيش نفس الدراسة اللي قريناها، وثم تطورات اللي احنا ما لحقناش عليها. والشباب ثانيا هو مختلط أكثر بالمحيط ويخدم أكثر التيران من اللي احنا، ونجم هو يكون الواحد. دونك استراتيجيه هذو مع الافكار نتاعهم هما في الخمسه اقاليم تلمت الشباب واعطانا النظره نتاعهم هما للعمل البيئي، وقال لنا شنو اللي نجمو نمشيو فيه، شنو اللي ما نجموش نمشيو فيه، وشنو الاولويات بالنسبه لهم هما. الخطوط العريضه هي تم تقديمها اولا في المجال التغيرات المناخيه، كذلك اعطونا برنامج كامل بالنظره لهم هما لحمايه بلادنا من التغيرات المناخيه، النظره نتاعهم هما الحزام الأخضر، نظن هم الشباب هم اللي مش ينجزوا الحزام الأخضر وبيتش التواصل بتاعهم هم، كيفية حماية الشريط الساحلي وطرق حمايته والآفات، كيفية التصرف في النفايات، كيفية تثمين النفايات، طرق العمل المناخي في المستقبل، شنو برامج الوزارة، شنو التوجهات اللي نجموا نعملوها، مش يكونوا لنا هم مساهمين وكذلك مراقبين للعمل بتاعنا، وهذه الأهمية الكبرى.
1: أكد كاتب عام بلدية صواف من ولاية زغوان عبد المجيد القويدري في تصريح لحنان العباسي، أكد أن البلدية تعاني من نقص في الإطار البشري وهو ما أثر سلبا على الوضع البيئي، وأشار إلى أن البلدية قامت بجملة من الإجراءات للحد من انتشار الناموس.
7: المؤشرات النظافة في بلدية صواف تعتبر مرضية والمعدات متوفرة الحمد لله، على قلتها متوفرة وتأمن في الحد الأدنى للخدمات، لكن عندنا الإشكال الوحيد الإمكانيات البشرية. يعني البلدية دي ما عندها سقف تأجير أنه ما يجبش تتجاوز نسبة 51% سنو ندخل في عجز هيكلي. يعني احنا اعتمدوا على العمل الحظائر، احنا انتفعنا في الدفعة الثانية بعدد 7 عملاء، والبعض من دفعة 55-45 اللي نزلوا معنا مباشرين وربما معناها في الأشهر القريبة يغادروا لأن ما معناها تم فتح المنصة وش التحقوا، من للأسف ما نجبش ننتفعوا احنا بمزيد من العمل نظرا للوضعية المالية إن هي كثرة التأجير. احنا نتعاطوا مع الوضع البيئي، حالة بحالة على إثر ما يتم ملاحظته من دقات سوداء في طور التشكل أو عن حالات إزعاج للمتسكنين، يقع تدخل الفوري في حدود الإمكانيات المتوفرة. انطلقنا في حملة مداومة الناموس كان بصفة دورية وشراكة على غرار بقية تجمعات، ثم إشكالية في تصريف مياه صرف صحي. إن شاء الله في المشاريع المستقبلية بالتشارك بين السلطات المحلية المجلس المحلي ومصالح الولاية والبلدية ربما يتم إدراج بعض التجمعات السكنية ضمن مشاريع تهذيب الأحياء السكنية على غرار ما تم في أحياء مدينة سواف اللي جاري إنجازه حاليا.
1: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: معكم من معرض سوسة الدولي. نحن معكم في مواكبة الصالون الوطني للصناعات التقليدية، ثاني أكبر صالون في تونس. انطلق ودورته 17، انطلق نهار 17 يتواصل نهار 26 جويلية. فرصة للزوار انهم يكونوا موجودين ساعة في سوسة جميلة، وسوسة تحتفل في مهرجان أوسو، سوسة المدينة الكرنفالية، سوسة تحتفل وسوسة تحتفل زادة بصناعاتها التقليدية، الصنعة الجميلة اللي فيها برشة روح، فيها برشة ابتكارات، فيها برشة حضور للأيادي التونسية المبدعة. ذي اللي نجم نقوله في صالون الصناعات التقليدية في سوسة، نحكي على الأيادي التونسية المبدعة والمبتكرة والشباب اللي اختار انه استثماره يكون في الصناعات التقليدية. فضاء الباعثين الشبان مازلنا مواصلين معاهم. مرحبا بنور خلبوس. نور مرحبا، وبعتي لي زادة معنا الجميلة الجميلة. مرحبا نور، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشك وبيك.
0: نور خلبوس من سوسة؟
1: انا من نابل.
0: من نابل، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: اخترت انك تستثمر، منحبش نقول مجال صعيب، اما نقول حاجة بالحق فيها يزمك تعطي فيها من روحك باش لمستك تكون مختلفة على الناس الاخرين.
1: اكيد بيان سور، يلزم تكون حاجة تخدمها انت بحب، تعطي من روحك من ذاتك، تحاول توصل في خدمتك، يعني كيف يشوفوا خدمتك العبيد تشوف نور، ما تشوفش حد آخر.
0: تشوف حاجة مختلفة مش تلقاها في بلاصة أخرى.
1: صحيح.
0: بربي ابتكاراتكم هذه كيفاش تحافظوا عليها في خصوصيتكم؟ هذه حاجة أني عملتها، شنو يضمن لي أني ما نلقاهاش عند حد آخر مثلا، ولا نلقاها مقلدة عند ناس أخرى بطريقة أخرى، وربما نلقاها بأقل سويمة ما هي متاعي؟ كيفاش تضمنوا الملكية الفكرية للحاجات هذية؟
1: هما فما برشا اللي يقلدوا، فما برشا اللي يحبوا يطيحونا الحقيقة.
0: لا بالحق، لأنه تمنينا حد من الديوان يكون حاضر معانا. كيفاش يضمن الملكية الفكرية للناس هذوما، للمبتكرين اللي انكم قريتوا وتكونتوا في المجال هذي؟ وذي حاجة ابتكاراتكم.
2: جديدة معناها كل مرة يحاول انه باش يزيد يقدم في حاجات، يحاول انه باش يشوف شنو فما جديد، شنو التوندونس.
0: شنو يضمن لك جميلة انت انه هاللبسة اللي لبستها انت واللي انت حطيت فيها من روحك وابتكرت وقعدت تخمم وقداش تعبت عليها انك تقام قلدة غدوة؟
2: هو من ناحية مقلدة أكيد مقلدة، مش تلقى برشا مقلدين راه. أما بالنسبة لي أنا نخدم حاجة من روح للروح، أنا كي نبيع بيسة نخدمها من قلبي، القلب الكليونات معناها، حاجة نبدأ أنا فخورة بروحي وفخورة بالخدمة وفخورة بالحاجة اللي أنا وصلت لها. فهمت؟ خاطري نجم اللي هذا مثالي يجيب لك أي قماش ولا إلا أي حرج
0: وأي تريزة وأي حاجة ويخدم وينافسك أنت في السوق.
2: أي سيختو توا معناها اللي قاعدين نشوف فيهم في اللي غوسيسيون معناها ما غير ذكر أسماء صحيح. وكل شيء معناها هو ربي عين الناس الكل. لما ساعات كما قالت زميلتي نور، قالت برشا يحبوا يطيحوك مثال صحيح. معناها يجي يشوف ليزارتيكل. بالنسبة لي أنا الحق فخورة برشا وفرحانة برشا اللي أنا شاركت في المعرض السنة، وهذه نشكر عليها الديوان الوطني للصناعات التقليدية، خاطر شفت برشا اكتشافات وبرشا انبهارات الحقيقة. ما فماش حتى حاجة تشبه الأخرى.
0: حاجة. صحيح.
2: بالرسمي أنا فخورة برشا برشا برشا بالعباد اللي أنا تعرفت عليها واللي لقيتها لهنا، خاطر أنا فما حاجات عمري ما ريتهم الحقيقة معناها. فما كتوش سبيسيال معناها، كل إنسان تلقى عنده توش سبيسيال.
0: هذه اللي لقيناه لهنا الفوندو التونسي
2: بالحق ما شاء الله، بالحق.
0: ماهوش سوق عادية، ماهوش فضاء عرض مثيل. هذه حاجة فيها حاجات ثمينة جدا، حاجات مخدومة بالروح

0: راني مازلت باش نبتكر ومازلت باش نفاجئكم برشا حاجات. هذه الشاب التونسي اللي راني مازال عندي الكثير مازال عندي والكثير برشا افكار وبرشا معناها حاجات مازالت باش نثري بها مسيرتي باذن الله. نور نحكيو على ابتكاراتك بالنسبه لك انت، شنو استعملت شنو وظفت من صناعتنا التقليديه؟
1: بالنسبه لي انا ديما نخلي روحي في البيس اونيك والا الكونتيتي ليميتي
0: اللي كي كميات محدوده جدا.
1: صحيح نخدم حاجه بكميه محدوده هذاك باش تعرف ديجا ونخدم حاجات بيرسوناليزي للعباد اللي تحب معناها الحاجه نتاعهم هما اكاهو. في خدمتي نستعمل البات بلانش نحاول اني نكون اونيك باش العباد ما معناها بلي باش تحاول تقلد راني ديما مازال
0: عندي اللمسه نتاعي اللي تخليني مختلفه عليهم. التسويق بالنسبة ليك، نعرف المعرض فرصة وإن شاء الله بالحق يكون فرصة حقيقية، الناس اللي تجي
1: فرصة
0: حقيقية للترويج.
1: المعرض يخليك تتعرف على عباد جديدة مبدعين جدد، يخليك تعرف ناس بالحق محلاها على الأخر يشجعوك.
0: نجموا تتشاركوا في
1: أكيد
0: بيناتكم، فما حاجات مشتركة بيناتكم أنتم أفكار مختلفة يعني القطعة ما أنت وياه زوز مع بعض.
1: أي أكيد أي نجم
2: إن شاء الله بروشينمون إن شاء الله في الأخير إن شاء الله نوليو نتشاركوا مع بعضنا أون جروب معناها في برشا حاجات معناها ونقدموا هكا حاجات محلاهم على الأخر
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
0: بإذن الله. كملوا معك منتوشكم بعد نرجعوا للجميلة.
1: كما تروا عندي توا الحوتة فيها ديتاي ديتاي اونيك ما تلقاوهاش في
0: بالحق
1: عند الناس الكل. عندي زيدا لاباجور، لاباجور زيدا فيها توش هكا من توش تونسيه، توش هكا كما نقولوا كماريو الفضيله شويه
0: عاتي على نقشتنا التونسيه
1: شويه. سينو انا نخدم برشا حاجات اخرى، ينجموا يدخلوا للباج يزيدوا يشوفوا اكثر معناها حاجات
0: الباج نتاعك باسم نور خلبوس،
1: نور خلبوس ار. عندي برشا حاجات اخرين وينجموا يبعثوا لي، نجم نخدم لهم اي حاجه هما يحبوا عليها.
0: ربي يوفقكم وربي يعطيكم بالوقت الطيب ان شاء الله الجميله. مرحبا بك هكا بالالف ولا محسن. انك ما يكفيش اني نحفظها الصنعه، لازم نطور من امكانياتي، نطور من روحي.
2: صحيح، انا اول دبلوم خديته 2016، انا قريت في السوكسي في الحمامات، وبعديك عاودت عمل دي فورماسيون معناها قداش من فورماسيون قاعد جي بروفيت كل مره معناها نتعلم اكثر واكثر واكثر، وهذا ما يمنعش اللي انا سي بون تعلمت كل شيء خاطر مازلنا نتعلم
0: مازلنا
2: صحيتك. وفرحانه برشا اللي كانت لي الفرصه هذيا باش نشارك في المعرض الحقيقه باش نعرف بمنتوجي اكثر خاطر الحقيقه كنت في الخفايا معناها معناها كانت برشا ناس معناها
0: ما تعرفكش
2: الحقيقه. دونك فرحانه على الاخر اللي انا شاركت في المعرض هذايا، يكفي اني تعرفت بالحق على ديزارتيزون معناها ما شاء الله بالحق عبيد فنانه معناها
0: بالحق
2: الحمد لله معناها اللي جاتني الفرصه هذيا. و بون مش نقول لك اللي انا ما فماش اللي نخدم فيه ما فماش منه مش موجود، اما انا بالنسبه لي انا كل حاجه نخدمها وانا فرحانه بها وفخوره بروحي للحاجه اللي انا وصلت لها، وان شاء الله في مخير وخير وخير ان شاء الله يا ربي
0: بالروح هذه باذن الله.
2: فما
0: مخير ربي يعطيكم بالوقت الطيب. فضاء الباعثين الشبان هذا فضاء يخصه ديما الصناعات التقليديه للابتكارات الشابه، شكرا لهم على هذا الاجتهاد. والصالون هذايا الكبير اكثر من 450 عارض راه مش شويه
2: ما شاء الله.
0: كيفاش انت تقدم دعوه للناس باش يكونوا حاضرين؟ حتى كان مش هي اشكال في الامور الماديه باهي ان نشريو، حتى كان مشريناش اليوم غدوا نبرمجوا ان شاء الله.
2: بالنسبه لي انا نقول مرحبا بالناس الكل خاطر اللي ما يشريش ينجم يجي ياخذ فكره، ينجم يجي يشوف برشا ابداعات الحقيقه معناها ديجا ملي يدخل من الباب فما برشا برشا شوا وبرشا حاجات محليهم على الاخر، وفرصه انه باش فما برشا ناس مثال اللي عايشين لبرا ولا يجيوا حتى صغارهم يعرفوا شنو تراثنا التونسي، يفهموا شنو عنا وشنو ما عناش. صحيح احنا ديما نحاولوا ان نعملوا التوش التراديسيونيل نعملوها مودرن باش نزيدوا نعرفوا شنو عنا اكثر معناها فهمت.
0: صحيح
2: وهذا
0: تونس الكل متجمع على هنا.

0: ولايات الكل موجودة لهنا، صنعتنا التقليدية شمالا جنوبا شرقا وغربا كلها موجودة لهنا، مش لازم كل بلاصة تمشي لها بالشتاء، جمعوهم لهنا باش يكونوا موجودين باش ياخذوا كما قالت الجميلة. حتى كينا ما خذيتش ولدك اللي معاك شوف برشا حاجات مزيانة، ويكفي انه نربي وصغارنا على الحاجات هذه جميلة، الحاجات التونسية اللي فيها الروح التونسية.
1: احنا حتى يشجعونا بالكلام كهو فخورين والله. بالحق احنا كباعثين جدد نحبوا العبيد تشوف المنتوج نتاعنا ويشجعونا حتى بكلامهم اكهو. نحن نفتخروا بتونس، نفتخروا بالتراث نتاعنا،
0: ونحن لهنا قاعدين باش نحقوا حلمتنا، وحلمتنا تكبر في بلادنا، وحلمتنا تكبر بكم انتوما الناس اللي تغزرونا، اللي نحن رانا مبتكرين، رانا نحن بالحق باعثين شبان ننتظروا منكم الدعم معنوي الا مادي. حتى المادي مرحبا به، زاد نحب نبيع في المعرض، نحب باش الحلمه تكمل، فما امور ماديه يلزمني نعيش نسترزق نعيش بالحاجات هذه نصنع فيهم باش نجم نكمل وما نسكرش وما نقولش شبيني ما نجحتش في بلادي. لا، راهو نجاحي ماهوش مربوط بشخصي، بالمحيط اللي انا موجوده فيه، فرصه ان نحن كل واحد فينا يعطي فرصه للانسان باش ينجح. تصور انك تمد يدك لغيرك باش ينجح، مسؤوليه مجتمعيه، نرجع ونقول راهي مسؤوليه مجتمعيه. ربي يعطيكم بالوقت الطيب الوجوه هذه باذن الله، ما تنجم تكون كان غدوه قدامها مستقبل مزيان على الاخر. شكرا لكم على حضوركم، يعطيكم الصحه بين القديم والجديد. عندنا النقش على الخشب حاجه راهي في تونس ماهيش جديده، نحن تاريخ في النقش على الخشب. برشا ولايات تعرفوا اكثر من قول ولايه اكثر من ولايه، امل نحسها روح، نحسها ابتكار، نحسها مش ولايه، ما نحسها اشخاص عندهم الموهبة، أعطاهم ربي الحاجة هذه زرعها فيهم ليهم هما برك. نجم تكون فيها قراية أما راي موهبة حاجة من عند ربي. نور تعديلي الميكرو، شكرا لك على الحضور، أهلا وسهلا،
2: مرحبا بك.
0: مرحبا، تعرفوا عليك
2: الاسم محمد علي حسونة.
0: مرحبا سي محمد علي،
2: بك أكثر من ولاية المنسير ومعتمدية بمبلة،
0: من بمبلة تحديدا. مرحبا بك،
2: اختصاص بيك اكثر، اختصاص فن النقش على الخشب. عندنا مشارك سنة، معناتها من جمله الناس المشاركين في المعرض للصناعات التقليديه في المعرض.
0: اكيد مش اول مره.
2: لا مش اول مش مره، الاغلبيه يعني بسم الله ما شاء الله نجم نقولوا في اغلب الولايات في كامله تراب الجمهوريه. من معرض الكرم الى ما ياتي خالف ذلك. حاليا السنة معناتها عندنا مشاركه جديده، عملنا موديلات جدد من احسن الموديلات اللي عندنا، اللي هي النقش على الخشب في اللي يعني على الايات القرانيه
0: ما شاء الله. سي محمد علي وانت تحكي، رجاء مثال الشوقي باش نتعبوك شويه، ونحن موجودين في المعرض هذا يا شوقي، ونحن نحكيو مع سي محمد علي بربي اطلال على الستون الخاص بسي محمد علي. هنا هذايا البحذانه لهنا اللي فيه النقش على الخشب، فيه برشا حاجات جميله مزيانه محلاها. نقول اني هذه الروح التونسيه هذه متاعنا، تحس بالانتماء. مثلا نحن قاعدين في ستون هذا متاع فضاء سي عبد الغني، نقشة جميلة، الصالون هذايا المزيان، زاد حتى اللي مقابلنا ما يقلش جمالا،
2: هذاك الصالون تاع يعني
0: حاجات فوندو محلاها سي محمد علي حسونة، حاجات تنجم تكون في منازلنا، تنجم تكون هدايا، تنجم تكون ولو قطعة واحدة، أما راهي الفوندو التونسية.
2: صح، احنا نعملوا يعني ديما ابتكارات جديده. عندنا اول حاجه هي اللي احنا نتميزوا بها في النقش على الخشب، هو على الخشب الصلب. صح، يعني احنا نقولوا بلغه النجار اللي بلندس.
0: هذا الطبيعي،
2: هذا الطبيعي
0: اللي يدوم زاده،
2: اللي يدوم مدى الحياه. عندنا الاسوام من 70 دينار حتى لوين 1500 ولا 2000 دينار،
0: وما تعتبرش
2: يعني
0: معناها
2: اسعار يعني
0: بربي. الصالون هذيك جميله هكا بحذاها شوقي وتشوفوا فيها
2: الصالون جميله،
0: وعشبه زميلنا حمدي، وحمدي نعرفوا عنده ذوق راهو
2: مثلا جميله. عندنا الزوزه بلاك كبار، وعندنا معاهم الطاوله وبكلهم كاملين من جميع النواحي بالمضربات نتاعهم، وكلهم 2600
0: معناها
2: اسوام عاديه،
0: اسوام تعتبر عاديه مع الغلاء الكبير الموجود.
2: عندنا مثلا كونسول مابل دونتري، العلو نتاعها زوز متر و20، العرض نتاعها متر و5 سنتي، البروفوندير نتاعها 39، كلها 1100 دينار. يعني خشب طبيعي،
0: طبيعي حاجه مزيانه تدوم، تدخل تقول هذه تونسيه، ما وعندك كان انت منها معناها.
2: يعني في كامل المعرض للناس المشارك الكل الوحيد اللي يخدم في فن النقش على الخشب، ما يعني يكون لي الشرف هو محمد اللي حصلنا كان في الشياضين. ولي نتمنى الناس تزورني في المعرض وديجا عندهم عليا فكرة، وان شاء الله تاخو ديما عندي ابتكارات جديدة وديما عندي موديلات جديدة.
0: فما شكون يطلبوا مثلا نقش على الطلب مثلا تقول معناه يقول لك نحب حاجة موديل معين تحضرهولي.
2: فما ناس دي حاجة نقول وإحنا بار كوموند نخدموا لهم، أما نحاولوا ما نبعدوش على البصمة التونسية كيفاش تكون حاجة تراديسيونيل على المودرن، كلاسيك على المودرن، ديما البصمة موجودة.
0: باهي المراوحة
2: ديما البصمة موجودة التونسية الأصيلة. ونخدموا لك كما قلت لك يعني على الخشب الصلب، وكل انسان شنو يحب. فمن يحب قطعه صغيره تاع 80 دينار يهزها كادو مثلا. حاليا احنا في فصل يعني فصل الصيف، فصل المواطنين المقيمين بالخارج يجيونا يقول لك هديه صغيره 80 120 150 دينار
0: هي لاصحابهم ماشي راجعين للخارج باش يهديوا
2: للخارج كهديه، يعني
0: كهديه حاجه تونسيه 100% وخفيفه في الميزان، وسومها زاده معقول على الاخر.
2: عملت موديلات جدد السنه والحمد لله خذيت بهم من جوائز الكبار في تونس اللي هو مزوز. عندي حاجة الأولى هي آية الكرسي منقوشة 100% يدويا، وعندي أضخم حاجة عملتها في حياتي هي أسماء الله الحسنى 99 اسم زوز متر وعشرة على متر وعشرة، وبكلهم 99 اسم منقوشين يدويا،
0: راهو منقوشين بالروح متاعي
2: بالروح
0: باليد متاعي بالعينين بالروحي الكل فكر للوحة هذيك بشطلة حاجة بسيئة
2: نخدمها نقول هذه خارجة مني عبارة صغير قاعد نربي فيه وقتاش يكبر وقتاني كل يوم نتمنى القطعة هذيك وقتاش تخرج عبارة قطعة فنية خارجة مني.
0: صحيح راكم فنانين بالابتكارات، علاش نقولوا ساعات رانا ما نجموش في معارض كما هذه نبيع ونشريو، خاطر راهو مجهود ناس، راهو تعب ناس، راهي ماهيش ماكينه تصنع.
2: والله صدقني يا مدام قطعه فنيه خارجه مني اصلا،
0: راهو يرسم في لوحه يرسم في لوحه راهو
2: نموت عليها القطعه تلقاني نتسنى باللحظه ودرج وقتاش تكمل.
0: فيها عمر، فيها عمري، فيها وقتي، فيها صحتي، عيني، كل شيء، معناها حاجات الروح الكل تحطت فك الطبلوات هذيك المزيانه. نتمناو انهم اعطينا الستون تاع قداش رقمه.
2: الستون تاعنا في المدخل الباب الرئيسي عليد اللي صار دوم تدخل الباب الرئيسي،
0: اي دوم تدخل
2: محمد علي حسونه،
0: هو مميز نقش على الخشب البلان،
2: على الخشب موجود حاجه مزيانه
0: بحذاه، زاد معرض كبير للفخار نتاع نابل بالالوان المزيانه، زاد لبستنا التقليديه تحف حاجات مزيانه، كل شيء موجود بالحق. المعرض يغري بالزياره
2: الحمد لله رب العالمين، يغرب بالزيارة وإن شاء الله يزورون الناس باش يكتشفوا شنو النقش على التونسي على الخشب الأصيل. الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله ربي يزيدك من فضله. شكرا لك سي محمد علي حسونة،
2: اللي تعدينا في ذاعتهم
0: لا نحن فرحانين، شكرا لكم، حتى نحن فرحانين بوجودنا في الصالون الوطني للصناعة التقليدية. نحكيه على ثاني أكبر صالون في تونس، نحكيه على 400 تقريبا و50 عارض موجودين
2: ما شاء الله.
0: تقريبا كل شيء موجود لهنا، الفضاء جميل أنيق، كل شيء فيه تقريبا إدارة المعرض قرات حساب تفاصيل الكل، فما زاد مشرب على ذمة الناس اللي تجي، يعني تنجم تاكل وتقعد وترتاح لما عائلية جميلة، وخلي أولادنا يشبعوا بصنعتنا التقليدية، خلي أولادنا يزوروا ومثالش ياخذوا حتى حاجات بسيطة أما فيها الروح التونسية والنقشة التونسية. مرحبا بيك سي محمد علي حسونة، نقش على الخشب ومش أي خشب، زاد فنان أنت.
2: مازلنا
0: شكرا، مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا أغنية، ونرجع نكملوا معاكم من ثاني أكبر معرض للصناعات التقليدية.
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة، إذاعة المنسير الموجة اللي توتيك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، اهلا وسهلا مواصلين معاكم من الصالون الوطني للصناعه التقليديه دوره 17، ثاني اكبر صالون من كما قلنا منذ البدايه. راه الصالون يغري بالزياره، نحكيو على اكثر من 450 عارض، نحكيو على اجواء كبيره في سوسه المدينه الكرنفاليه اللي تعيش اجواء اوسو. وخليني مساش نزيد نقول لكم اللي شوقي ربي يمتعه بصحته، ربي يفضله، ربي يخليه على صفحتنا على الفيسبوك. الليله يعيشكم السهره الكبيره اللي باش يحيوها زوز فنانين توانسه كبار في ساحه المدن المتومه في سوسه، البلتي ومرتضى، زوز باش يكونوا حاضرين. اذا كان ما عندكمش امكانيه باش تكونوا موجودين في ساحه المدن المتومه، شوقي باش ينقل لكم صوتا وصوره اجواء الحفله الكبيره اللي باش تصير الليله في سوسه. هذا الكل نخفف الضغط على الناس، نعرف اللي برشا ناس مستاءة صحيح تعيش في ظروف صراحة ما يلزمنا نخرجوا منه الوضع هذايا، نخرجوا للشوارع نعيشوا الفرحة، نكونوا موجودين في معارض كما هذه، كما قلنا معارض فيها ما يتشاف وفيها ما يتشرى، حتى كان مكش قادر انك تشري راك باش تشوف حاجة تقليدية جميلة في سوسة في هذا الصالون الكبير. قلنا منذ بداية الحصة تحية كبيرة لإدارة المعرض ولمندوبية الصناعات التقليدية لديوان الصناعات التقليدية، خدمة كبيرة صراحة في برشا نواحي. تحبوا نفصل؟ لا، طبعا نعطيكم بعض علاش باش نشكرهم، لأنه فما خدمة كبيرة وإدارة قاعدة تخدم في خدمة ياسر مزيانة فيها احترام للتونسي بخصائصه الكل. تو بعد نعطيكم شوية تفاصيل. سي قيس قالول مساء الخير، مندوب الجهة للصناعات التقليدية في سوسة، أهلا وسهلا، مساء الخير، هنيئا لكم بهذا التنظيم، هنيئا لكم بهذا الصالون الجميل.
1: شكرا، مرحبا بك وكافة مستمعينا ومشاهدينا عبر أمواج إذاعة المنستير. شرفتونا بحضور متاعكم واللقاء ديما نلقاوكم سند للتعريف بهذه التظاهرات وللتعريف بقطاع الصناعات التقليدية عامة.
0: في الحقيقة كل عام ما نقولش نتفاجئوا أما ننتظروا جديد.
1: وشوف، هو الحقيقة كما شرت سيادتك تقريبا هذا ثاني أكبر معرض للصناعات التقليدية على مستوى وطني. يضم أكثر من 450 عارض وعديد الفضاءات تؤثث هذا المعرض. إضافة إلى الفضاء التجاري، هناك فضاء للباعثين الشبان، هو فضاء مجاني يوجه لحاملي الشهادات العليا واللي خرجي مراكز التكوين المهني اللي انتصبوا
0: حسابهم الخاص،
1: المتصبين الجدد لحسابهم الخاص لمزيد ادماجهم في الدوره الاقتصاديه ولمزيد تقريبهم من الحياه العمليه ولمزيد تقريبهم من الحياه الاقتصاديه وكذلك لربط علاقات ما بيناتهم هذوما الباعثين الجدد باش يتعاملوا مع بعضهم
0: الجدد باش يستوعبوا. شكرا على الدعم، بالحق شكرا على الدعم لهالافكار هذه الشابه والجميله والدفع لشباب تونس باش يستثمر في صناعته التقليديه. هذا دوركم، دور الناس اللي موجوده والاعداد كبيره ما شاء الله في معرض سوسه الدولي، اعداد كبيره. العائلات اللي نحب نشوف هذا المظهر هذا اللي نشوف فيه قدامي، ولو انه احترام الخصوصيات الناس ما نشوفش نوريه ما نركزوش، اما الاعمار كل مختلفه، نلقاو البو واللم والجده والحفيد، هذوما الكل يغزروا صنعتنا التقليديه، هم فرحانين ونحن فرحانين لانه هذا متاعي، هذه حاجه تمثلني.
1: احنا الحقيقه ثم هدف كبير هو نشر ثقافة الصناعة التقليدية. أنا الحقيقة ننشرح كرا العائلة كل من الوليد الصغير
0: ونحن
1: للجدة للجد للأب للأم، تلقاهم متواجدين مع بعضهم يحضروا مع بعضهم ويزوروا فضاءات المعرض. احنا علاش قلت لك تقريبا إضافة إلى الفضاء الباعثين الجدد احنا تم فضاء تنشيط وكل عام نختاروا موضوع معين استنى على الشباكة والمكرمي مثلا، السنة الفارطة كانت على الألياف النباتية. إضافة إلى ذلك تم فضاء متحفي في قطاع تتجاوز العمر نتاعها 200 سنة و250 سنة، قطاع في النسيج.
0: هذا ما تنجم تشوفه كم في المعرض
1: راهو. إضافة لذلك احنا حتى تقريبا ثم 12 ولاية ضيفة في ولاية سوسة، هذوما كل نحكيو على فضاءات مجانية
0: راهو. مجانية.
1: كلهم فضاءات مجانية. 12 ولاية فيهم قفصة، فيهم توزر، قبيلي، سيدي بوزيد، قروان، زغوان، بنزرت، باجة، هذوما الكل الكاف، هذوما الكل لمزيد تعريف الثراء والمخزون الثقافي الهام اللي توفر في البلاد التونسية.
0: واختيار التوقيت رائع جدا، تزامنا مع فصل صيف، تزامنا مع مهرجان اوسو، سوسه المدينه الكرنفاليه، ما يحلى الصيف الا ما تعمل طله هكا على سوسه وعلى ابو جعفر هكا في العادات التونسيه الجميله، انه سوسه ديما تقعد منطقه جاذبه جدا.
1: الحقيقة الاختيار في الفترة هذه هو اختيار اختيار اختيار مدروس تقريبا. أكيد. في شهر جويلية وشهر أوت نعرفوا احنا تقريبا ذروة الموسم السياحي.
0: أكيد.
1: وعدد والعدد الزوار لمدينة سوسة تقريبا يضعف.
0: صحيح.
1: ومعناها تقريبا ثم سواء كان شقة جزائريين شقة ليبيين
0: إذا وين عايشين بالخارج عدد كبير منهم
1: هذوك مزاد نحاولوا باش نقربوهم من التجارة التقليدية. هذه ما هذا المعرض ولا دو معناها مطلب كبير ياسر عند عند عند الناس. احنا الحقيقة نتفاجئوا بردود الفعل نتاع حتى التوانسة عايشين في الخارج.
0: انك تجي سوسة وتعمل هكا عشوية لهنا في المعرض كله متاح كله موجود تقريبا. شفت الناس كل ما فماش يشكون مشراش كلها ونحكي وزاد على السوق ترويجية للحرفيين. راو الحرفي عنده مصاريف, راو الحرفي زاد عنده التزامات مع الدولة التونسية مع الصناديق الاجتماعية, راو كيف كيفنا كيف برشا ناس مرهق راو. ففرصة أن نيقفوا صناعتنا التقليدية نيقفوا باش أولادنا ما يسلموش باش أولادنا هذوما اللي يحلمون نكملوا لهم حلمتهم. نقول أني هذايا داخل في مسؤوليتنا المجتمعية. هذه محبة البلاد.
1: هو الحقيقة شوف هو المعرض هذا هو تقريبا هذا يندرج في سياسة وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي سياسة الدول الوطنية للصناعة التقليدية بصورة خاصة. هي إعطاء فرص أكثر للتسويق وترويج منتوجات الحرفيين وتقريب المنتوج التقليدي من المستهلك.
0: أكيد.
1: سواء كان التونسي او سواء كان السائح الاجنبي. الحقيقه التظاهرات هذه احنا هاك شفتوا تقريبا حتى مع المدخلين اللي كانوا مع حضرتكم لاحظوا تو جيل جديد من الحرفيين, جيل جديد من الباعثين تقريبا خريجي كبير نسبه كبيره ياس من خريجي
0: حاملي شهادات عليا
1: اختاروا انهم ينتصبوا لحسابهم الخاص, اختاروا انهم يستثمروا في قطاع الصناعه التقليديه اللي هو قطاع واعد وواعد جدا. وهذا مش نقوله أنا لكن هذا تحت معناها تزيد أكثر الأرقام, الأرقام مثلا متاع الصادرات المباشرة متاع عدد مواطن الشغل متاع الاستثمارات اللي قاعدة تصير في القطاع تقريبا من كل عام من عام إلى عام راه قفزة في صادراتنا في صادراتنا إلى الأسواق الأجنبية تقريبا.
0: رغم سمحني على المقاطعة, رغم راهو نقولوها بأمانة صحيح فرحانين شايفين المعرض هذا, أما الحرفيين يلزمهم دعم أكثر باش يكونوا موجودين في صالونات البر في معارض دولية كبيرة راوي يلقاو صعوبات كبيرة. ما تقولش للعارض أبعث منتوجك وانت يقع ما يعني لاقين صعوبات مش تونسية العراقيل مش تونسية. أما نحكي على دبلوماسية اقتصادية زي ما تكون فاعلة من أجل أنه صناعتنا التقليدية تكون موجودة في العالم الكل.
1: هو الحقيقة في السنوات الأخيرة تقريبا كثفنا من عدد الصالونات المهنية والصالونات في الخارج تقريبا طوعا صالونات في فرنسا في ألمانيا في دبي في ستوكهولم في أمريكا في اليابان في تقريبا جميع الدول الحقيقة قاعدين توا لوجوا على منافذ لترويج المنتوج التونسي. احنا نشوفوا مثلا حتى في صادراتنا ونشوفوا حتى وجهة البلدان مشيت الصادرات التونسية تقريبا نلقاو السوق الأمريكية بدرجة أولى ثم هذيك السوق الأوروبية هذيك السوق التقليدية لكن حتى السوق اليابانية السوق الكورية حتى أستراليا وصل لها المنتوج التقليدي التونسي. هذا كله بس وصل طبعا بتشجيعات الدولة لكن زاد حتى
0: بالبصمة التونسية زاد
1: واجتهادات الشباب واجتهادات
0: سي قيس. تمنيت ان الحوار يدور معاك يطول معاك اكثر. سيدة بسمة قعلول منسقة صعيبة على الاخر توريت المنسقين في البث ما نلقى معاهم حل. سيدة بسمة قد كاكاو في الوقت وعندك ضيوف اخرين حتى ما عارفها صعيبة حتى ما عارفها. شكرا لك سيدة بسمة. الجانب فقط الجانب الاجتماعي علاش نقول الناس يزنكم تجيو وتشوفوا المعرض فما جانب اجتماعي مهم. راو عنا طفل التوحد موجودين, عنا قرى سبويس موجودين بربي رجاء
1: حركة العضوية
0: عملوا عليها مطلة الفضاءات هذه
1: فضاءات مجانية نوفروهم الجمعيات اللي تعنى بالمعاقين لمزيد ادماجهم في الحياة الاقتصادية ولترويج المنتوج
0: متاعهم. بربي وانتم ما تعملوا في دورة اقفوا محبة وكذلك مساعدة للصغيرات هذوما ماهوش من باب الشفقة لا.
1: لا, لا, لا
0: من باب انكم تقولوا لهم يعطيكم الصحة ومحلاها صنعتكم وراهو ما نكبروا كان ببعضنا التوانسة راهو ما نجموا ننجحوا كان مع بعضنا.
1: هو التونسي والتونسي رحمة ولكن أنا
0: تونسي لتونسي سند إن شاء الله بإذن الله.
1: وإحنا كنوخ بحذاك المنتوج بحذاك الإنسان ذاك القاصة الحركة العضوية والإنسان الذوي الاحتياجات الخصوصية راك تزيد تدعم معنويا وماديا
0: معنويا كان لزم زادة نشري من عنده. شكرا لك سي قيس. عارضين أخرين الوقت يمر بسرعة، تمنينا أكثر وقت. الصالون كبير، ثاني أكبر صالون نحكي وراه في تونس، حاجة تعمل الكيف، عشويات صيفية جميلة في معرض سوسة الدولي، نحكيه على صالون الصناعات التقليدية، حاجة تعمل الكيف. يجيو وزوروا راكم ماكمش مش تندموا. نحب تحية كبيرة للسيدة بسمة مديمق، شكرا جزيلا سيدة بسمة على التنسيق. مرحبا الضيوف، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا، هاي تفضلوا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، عسلامة، تاخذ الميكرو، مرحبا، هاي مرحبا بك، تفضل. مش بكم حولتم البلايس ليه؟ باش يجيبوا منتوجهم. ايه عندكم حق يا سيدي. مرحبا، هذه منتوجات اخرى باش نختموا مع المنتوجات هذه نتاع الشباب مبتكرين، صغار شباب حاصلين على شهائد عليا، قارين في التكوين المهني فيهم برشا. نحكيوا على تحف فنية، نحكيوا على شباب قاعد يبدع وقاعد يبتكر. فرصة انكم تكونوا موجودين وتشجعوهم. مرحبا بيك، اللي جبته كافي والله يغني عن كل كثير، حاجات فوندو مزيانة. مرحبا بيك، اهلا وسهلا، يعني تعرفوا عليك طبيعي وجاي.
2: اسمي خيري سعيدي من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي خيري، تحية لكل سيدي بوزيد. مرحبا،
2: مشكورة،
0: عايشة.
2: نخدم البودي ليه خشب الزيتون.
0: اي خشب الزيتون، ونحكيه على نحكيه على ارقام قياسية. زيت الزيتون طبيعي باش تثمنوا المنتوجات هذه الكل. ها نحو ذا يا ريت ميسيرش شباب. اي شباب يا سي قيس، هذا قداش عندك من عام في الصنع؟
2: عندي برسك 8 سنين، وتوا العامين الاخرانيين هكا برسك عامين ونص تو حليت وحدي، اكلي وحدي، خرجت وحدي، وبعد ما خديت الكفاءه المهنيه.
0: باستثناء المعرض وين نجمو نلقاوك؟
2: في عندي باج امبرانت بودي ليف بسمه خشب الزيتون في الفيسبوك. باج فيسبوك، وديجا عندي لاتلي في سيدي بوزيد على حزام مقابل سالت حمادي.
0: هذا منتوجات قاعدين نشوفوا فيها، ربي يعطيكم بالوقت الطيب، حاجات تعمل كيف، حاجات مزيانه بالحق، راهي حاجات تتحط خاصه للمقبلين على الزواج واللي ناويين يجهزوا وكذا. حاجه فوندو خير من 1000 قطعه تشريها، ما فيها حتى معنى وما فيها حتى روح. مرحبا بك، شكرا لك.
3: مرحبا بك، سلامة. مرحبا معك لمجه عجولي.
0: مرحبا سي لمجه،
3: استاذ فنون تشكيليه وحرفي في الحداده الفنيه.
0: ايه ما شاء الله.
3: به اول حاجه نشكركم على الدعوه والاستضافه في المعرض سوسه الدولي، وحبيت نحكي لكم على المنتوجات نتاعنا اللي يتمثلوا في
0: خذ لنا ورينا جانب من منتوجاتك. مثلا تثمين
3: جذوع الاشجار الميته، نحن نخدم على جذوع الاشجار الميته. نعمل ماستير في التصميم من اجل التنميه المستدامه، دونك باش نحافظوا على الجانب البيئي
0: باش
3: نحافظوا زاد على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والفني بالطبيعه. ولينا قلنا علاش لا ما ناخذوش جذوع الاشجار الميته وبعد نحولوها لمنتجات، كما تشوف الطاوله لهنا حاجات فونكسيونيل، كما تشوف القطعه هذه يعني حاجه فنيه. انا عندي غرام باللوح، مي سبيسياليتي نتاعي في الحديد كحرفي في الحداده الفنيه، دونك مرات نعمل حاجات
0: هكا مزاوجه بين
3: بين الخشب والحديد، مرات بين الخشب والسيراميك، يعني نستخدم الخامات الكل.
0: فين نلقاوك؟ عندك باج على الفيسبوك؟
3: عندي باج على الفيسبوك عجولي ارت اند ديزاين، والاتيلي نتاعي متواجد في مدينه تلابت في القصرين.
0: تحيه لتلابت في القصرين، مدينه جميله تاريخيه، وتحيه لكل اهل القصرين
3: وكل القصرين وتونس الكل.
0: تونس الكل،
3: ورساله للشباب يعني باش يحاولوا انهم ما يفقدوش الامل، وانهم يحاولوا يطوروا في ارواحهم، ويحاولوا يعني قدر المستطاع انهم ينتجوا شيء من لا شيء.
0: من لا شيء، وتنجم صنعتك راهو تهزك للعالميه، فقط تعطيها من روحك، وننتظروا برشا دعم زاد من التوانسه. شكرا لك، يعطيك الصحه. ننهيو بالجميلات النساء، يلزمني نبدا بالمراه ونكمل زاد بالمراه. مرحبا بك سيدتي،
4: يعطيك الصحه. ختامها مسك.
0: ختامها مسك، اي معاك بالمسك والعنبر.
4: اي هكا ولا العنبر والصخار.
0: والصخار.
4: الاختصاص نتاعي.
0: اعطينا اسمك وانا ميلي.
4: اسمي سلوى خلفه.
0: مرحبا
4: من ولايه مدنين.
0: من مدنين، مرحبا بكل مدنين. تحديدا منين من مدنين؟ عرفونا
4: بجهه. مدنين
0: المدينه. مرحبا. مرحبا
4: أنا اختصاصي نعمل الصخاب. عندنا عادة في الجنوب نهار في العرس نعملوا فيه صخاب العروسة. قدوا لها صخابها
0: الحولي المعطر الجميل.
4: يعطيك الصحة. نخرجوا منه الزيت. الزيت هذاك تستعمل العروسة لشعرها. عرشت القديمة في الجنوب هكا شعرنا ديما هكا سبيسيال شوية.
0: احنا يدول لي فات الفود باش الزيت هذا ينفع في شعر. يا
4: لي ما شاء الله طورنا فيه عملناه سبحة. الماركة نتاعي سميتها مزيج خاطر قاعدة نعمل في مزيج من برشا حوايج بين الصخاب بين العنبر بين الاكسسوارات. عملنا توزيعات لحمام العروسة.
0: الباج عندك باج
4: موروث تقليدي كامل.
0: اكيد نقولوا حضاره كامله نقولوا تاريخ كامل.
4: يعطيكم
0: الصحه الوقت شويه اما ربي يعطيك ان شاء الله بالوقت الطيب ان شاء الله تلقى
4: ورواش باش نعرف بالموروث التقليدي نتاعنا اللي يمكن في الشمال ناقص شويه ما يعرفوش الحاجه هذه. دونك مسؤوليتي اني نعرف بيه.
0: ربي يعطيك بالوقت الطيب. شكرا لكم. ربي
4: يوفقكم.
0: العفو سيدي. مرحبا بكم كل حواراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لك شوقي الحمادي انطلاقا من العشرة باش نقول لكم سهرة الكبيرة في ساحة المدن المتوأمة. شكرا لك حمدي النقبي أيمن الشابي. شكرا لك. شكرا علي المنصوري. شكرا لديوان الصناعات التقليدية. شكرا لإدارة معرض سوسة الدولي. الصالون يغري بالزيارة. مرحبا بكم في صالون الوطني للصناعات التقليدية. مازال عندكم برشا وقت حتى لنهار 26 جويلية بإذن الله. شكرا إلى اللقاء.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
6: 104.7
5: جديد المتابعات والمواكبات المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا الموسيقى وما فيها من ألوان الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم الأفان عدلها موجة إذاعة المنسير الموجة اللي توتيك الموجة اللي توتيك زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7 إذاعة
6: المنسير 95.7 إذاعة المنسير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا على فترة متقطعة مع عودة التيار دون سابق إعلام. الشركة دعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وبينت أن قطع الكهرباء يهدف إلى الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويشمل انقطاع الكهرباء ولايات الوسط المناطق التالية وهي بوحجلة ونصر الله ومنزل المهيري وسبيبة والعلا ونفيذة وهرقلة وبوفيشة والمنطقة الصناعية بنفيذة وحمام سوسة وأكودة والحي الجامعي والقلعة الصغرى وقصر لمسة وجمال وقصر هلال وصيادة والفرينة والقيروان المدينة وزاوية قنطش وحي التعمير بسوسة وبنبلة ومساكن وبحجر وزاوية سوسة والسحلين ومنزل كامل والمكنين وبقالطة والشاب وشربان والرجيش والسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبيرة والرياض وخزامة وسهلول ثلاثة وأولاد الشامخ والمنطقة الصناعية بالجم وبنان وطوزة وشتيوين والعمران بالمنستير وشط مريم وبومرداس. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عشرة أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وتجرى المناظرة يوم 7 سبتمبر والأيام الموالية فيما يفتح باب التسجيل بها عبر موقع concours.social.gov.tn بداية من 23 من شهر جويلية. يتميز الطقس هذه الليلة وبداية هذه الليلة بظهور سحب تكون محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال بقية الليل. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات، وتصل إلى 39 درجة ببقية الجهات. في الجزائر نقلت فرق الإسعاف أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزل متضرر كإجراء احترازي. وقد اندلعت الحرائق منذ مساء أمس في منطقة غابية بولاية عنابة، فيما تشهد المناطق الساحلية الجزائرية منذ أسابيع اندلاع مئات الحرائق. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

ثانية للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكها تصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنسير. كالعاده موعدكم في حديثنا سبور نصيف ساعه، نرجع من خلال الاهم الاخبار العالميه، لكن البدايه تكون مع الخبر وطني من خلال فقره الجورنال. الجورنال أعلنت الهيئة المديرة لاتحاد الرياضي المنسيري العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجل القانونية دون تقدم أي قائمة مترشحة لتولي رئاسة النادي. وكان البلاغ كان صدر اليوم على عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المنسيري، أكد أنه كان تقرر في وقت سابق الدعوة لعقد جلسة عام انتخابية ثانية يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي وتحديد يوم الأربعاء الموافق ل 22 جويلية كأجل نهائي لغلق باب الترشحات، ونظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات وذلك بانقضاء الأجل المحددة، فقد تقرر العدول عن الاستقالة الجمعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الاتحاد الرياضي المنسيري. نرجع للآخر المستجدات العالمية، كما قلنا في موعدنا الخاص نحب نوجه تحية كبيرة برشا القائد نجلة عطيه بن محمد على مستوى الإخراج، اليوم حاضر معنا وسعداء جدا باستقبال المدرب شهاب حاج عمر. مساء النور شهاب.
1: مساء النور جولي، مرحبا بك وجميع المستمعين ذات المنأسير.
0: البداية بشكون مع بعد كأس العالم، الحقيقة دورة كبيرة كانت شهدتها كأس العالم، هي دورة عدد 23، والحقيقة شياب خليت بلاصتها كأس العالم، مقابلة كأس العالم وحماس كأس العالم منذ نهايتها يوم الأحد.
1: صحيح، كنا الناس كل عايشين على وقع كأس العالم، وكنا نستناه في الماتشوات، نستناه في الانتظار، عايشين معناها كنا غاطين معناها في كرة القدم وكرة القدم العالمية، وامبيونس معناها كبيرة نتاع تظاهرة كبيرة كما قلت انت، معناها خلت بلاصة كبيرة، حسينا معناها برشا وقت فارغ توا بعد نهاية كأس العالم سيرتو في العشية وفي الليل.
0: صحيح. اما الحاجه الباهيه انه الكره ماشي بشبطة برشا وباش ترجع مقابلات البطولات الاوروبيه الكبرى، باش نرجعوا في المواكبه لاخر المستجدات، وبعد شويه ناخذوا اهم الانتقالات اللي صايره ونحكيوا على ارقام قياسيه على مستوى الانتقالات اللاعبين في الصيف هذه. نرجعوا لكاس العالم، مونديال تجاوز حدود التوقعات، نحكيوا على ارقام قياسيه بالجمله. كانت الفيفا اعلنت عن التشكيله المثاليه للمونديال، واللي من خلال انه فسحت المجال للجماهير لاختيار التشكيله المثاليه لبطوله كاس العالم، والحقيقه نشوف حتى على مستوى الاختيارات فما حضور عربي وحيد هو سيباري لاعب المنتخب المغربي، على بخلاف سيباري معناتها ممكن مفاجاه الكبيره عدم وجود ياسين بونو في حراسه المرمى، فانه تم الاختيار على خمسه حراس مرمى هما اونا سيمون، مارتينيز، جوردان بيكفورد حارس منتخب الانجليزي، فوزيني حارس منتخب راس الاخضر، وإيليو روم حارس كوراساو. فانه فوزينيا باختيار الجماهير هو تم اختياره كافضل حارس مرمى في كاس العالم حسب استفتاء واختيار الجماهير الرياضيه. هذا بالنسبه لحراسه المرمى. بالنسبه لخط الدفاع فانه تم الاختيار على رباعي متكون من في قلب الدفاع نلقاو ليساندرو مارتينيز منتخب الارجنتيني الى جنبه اوبي ميكانو المنتخب الفرنسي، كوكوريلا على الجهه اليسرى، بورو على الجهة اليمنى، في خط الوسط نلقاو رودري، أوليزي، بيلينغهام، وفي الهجوم هالاند، مبابي، وليونيل ميسي. برشا اختيارات حتى على مستوى التشكيلة، كيف رأيك وانطباعك على هذه التشكيلة قبل كل شيء كوتش؟
1: هو الحقيقة تشوفوا معنا تشكيلة اللي هي معنا ذوما اللاعبين اللي كانوا متعلقين، نجم نلقاو قائمة موسعة أكثر معنا بوجود لاعبين أخرين كانوا تميزوا، كنت حكيت أنت على الحضور العربي، نشوف زادة ممكن زادة الحقيقة مفاجأة كبيرة اللاعب المصري زيكو اللي جاء من البعيد الحقيقة، أقوله ما كانش موجود ما كانش معروف في عميل معنا نلقاوه مع المنتخب الوطني يفك مكانه كأساسي يقوم معنا كأس عالم متميزة، شفنا المردود كبير دعو كيف كيف ياسين بونو زاد يسحق كما قلت انت يكون موجود معنا من خير الحراس في الكاس العالم هذه، ممكن الاختيار زاد بوزينا كما شفنا عملنا كما قلت عملنا ضجة عالمية كبيرة وشفنا تعاطف كبير معناها من جماهير كرة القدم بارتو معناها في العالم مع الحارس هذا. نشوفوا التوقيع نتاعو ما نعرفش تم رسميا ولا لا, ما شفتش برشا حديث معناها باش يكون موجود مع باش يتم انتدابه من دافيد بيكا مع انتر ميامي.
0: هو المؤكد اللاعب اللي تم اعلان صفقته اليوم في انتر ميامي هو كازيميرو, لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي, هذا رسميا, وبنسبه كبيره نحكيه على 99% في انه فوزينيا سيلتحق بفريق انتر ميامي. كذلك تلقى زوز عروض من البطوله البرتغاليه, فوزينيا في عمر 40 عام معناتها عمل فصل جديد في مسيرته الرياضيه.
1: صحيح صحيح, ما كان حتى حد يتوقع الحقيقة باش نشوفه معناها حارس في العمر هذاك يقوم بالمردود هذاك مع المنتخب اللي هو في أول مشاركة ليه في كأس العالم الرأس الأخضر. معناها شفنا البرفورمانس نتاعه, معناها كي نحكيه فيه كبرفورمانس قبل ما نشوفه معناها ست راع الناس كلهم يقولوا صعيب في العمر هذاك حارس معناها ما لعبش قبل دي كومبيتيسيون انترناسيونال بالضغط هذاك وبالبريسيون هذيك لأنه شفناه معناه تقول معناه دي ثالث ولا رابع مشاركة دي مع الرأس الأخضر في تظاهرات كما هيك. كما قلت لدي معناه بالنسبة للتشكيلة المثالية خط الدفاع
0: ونزيد نذكر حسب اختيار الجماهير الرياضية على موقع الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم تم هذا الاختيار في وعليه, ما هذا حسب اختيار الجماهير. كنشوف احنا اختيار الفيفا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال يتم اختيار رودري رغم الإمكانيات الكبيرة رودري ويستحق, أما في حضور ميسي باللي قدمه ميسي في النسخة هذه معناته كان من أولوية, معناته كانت بديهية أنه ميسي باش يتحصل على الكرة الذهبية. فما برشا حاجات النجم نحكيه عليها ما بعد النهائي اللي صار, ونحكيه حتى اليوم لليوم الصحف العالمية تحكي على ما صار ليلة النهائي وما صار في داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني وغياب أكبر المسؤولين في الأرجنتين وغياب المشاهير بالنسبة للأرجنتين واللاعبين السابقين للأرجنتين وأنه صارت هناك مقايضة وبعض الضغوط, هذا كل معناته قاعد يتطرح لكن ما فما حد شيء مؤكد لين يخرج معناته خبر رسمي. لكن فما المؤكد أنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قام ب معناته بمعاينة اللي قالوا أنه فما حملة صارت على منتخب الأرجنتين في هذا المونديال من أجل معناتها نقولوا احنا تشويه سمعة لاعبي المنتخب الأرجنتيني واخذين التصاور وفما التصاور مركبة واعتماد الذكاء الاصطناعي والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. معناتها المونديال اخذ اكثر من حجمه على مستوى خرج من المستطيل الاخضر, واليوم نقراو بيانات ونقراو في تحقيقات صحفية عشان اللي صار ما بعد كأس العالم رغم انه اسبانيا تستحق عن جدارة تتويجها بكأس العالم.
1: المونديال هذا شفنا به كما كنت احكي انت معنا دون الارقام القياسية اللي تحققت على الميادين فما برشا حاجات صارت للبرة وارتراع كيف كيف اخذت فايت كبير من حديث معنا. وبالنسبة للمنتخب الأرجنتيني برشا حاجات كيف كيف صارت معنا خاصة في الفينال معناها فما الكوتيز على السيرتينا بالنسبة للجانب الكروي شفنا المنتخب الإسباني كما كنت أحكي أنت معناها كرويا يسحق التتويج أبار معناها شنو صار بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني خارج الميدان لأنه كرويا شفنا المنتخب الإسباني يسيطر على كاميرا المقابلة سيطرة كبيرة معناها الحقيقة ما كناش ننتظروا معناها بالطريقة هذيك وبالكيفية هذيك بشوفوا منتخب أرجنتيني معناها نتراليزي 100% معناها ما شفنا حتى شيء من المنتخب الأرجنتيني وتبقى زاد ممكن زاد اللي خلت الأمور تكبر معناها المشاهد اللي رناها بعد نهاية المباراة معناها الرياكسيون على صارت من اللاعبين الأرجنتيني أرجنتينيين كيف كيف وقت تتويج المنتخب الإسباني بالكأس معناها الصورة متاع المنتخب الأرجنتيني كيفاش كل معناها اللاعبين كل عاطين بظهرهم ماشيين معناها مع الجمهور متاعهم هذيك زادة لخلت زادة فما الدريكسيون تصير خاطر ما موش معقول زادة الحقيقة انت كي خرجت باش تاخذ الميداي نتاعك المنتخب الاسباني يكون واقف في صفاق لك وظهر عطتنا به هذيلي معناها في
0: فما فما فما فما برشا كواليس حقيقه صارت كما قلت لك. هو ردت فعل على عدم تتويج ليونيل ميسي بجائزه الكره الذهبيه. كنا نعرفوا انه ليونيل ميسي لا يستحق التتويج بالكره الذهبيه في 2014 مونديال 2014 وكان يستحقها نوير والا روبن لاعب المنتخب الهولندي كانوا هما الاجدر بتحقيق تلك الكره الذهبيه. المره هذه معناتها الطفل المدلل الفيفا بين ظفرين معناتها هذا اللي تم تسويقه طيله البطوله يتم حرمانه من الكره الذهبيه معناتها من الصدمات الكبيره اللي صارت. وبالنسبه للاعبي المنتخب الارجنتيني عندك الحق على خاطر حسب اللوائح التاديبيه فانه سيتم معاقبه بعض اللاعبين اللي افزوا حفل الاختتام. مشاهد الحقيقه ما حبيناش نشوفوها في نهائي المونديال. نحكيو على خاصه لاعب الوسط ليناردو باراديس اللي ستتم عقوبته بايقافه عن اللعب لمده 3 مباريات على الاقل بسبب سوء سلوكه العنيف وتعذيب الضرب على ثنائي المنتخب الاسباني. نحكيو على إيريك غارسيا وغافي بعد نهايه المقابله.
1: هو بالنسبه للتتويج بالكره الذهبيه واحد اللاعب في التظاهره هذه في الاخر معناها الفينال هي اللي كانت حاسمه بالنسبه للاختيار نتصور. خاطر معناها ما تنجمش في الاخر تجي تعطي البالون دور هذه ميسي بالبرفورمانس هذيك في نهائي كاس عالم.
0: عملوها كوتش 2014 نوير هازس كاس عالم وخذاه وقت القفاز الذهبي ومعناتها
1: اما الارجنتين معناها في الفينال موجوده لعب ميسي دور قام بمباراه معناها كما نقولوا مش متميزه ما كان موجود في الميدان فهمت البرفورمانس معناها الانديوال والكولكتيف تاع المنتخب الارجنتيني نهارتها في الفينال ما تنجمش تجي بعد فينال كيما هذيك تعطي ميسي ولا كرتوسوا شكون كان باش يكون غيره معناها ولا حتى كانت فرنسا موجوده في النهائي وتقوم مباراه كيما هيك ومبابي يكون مش موجود كومبليتمون كيف معناها صعيب باش يكون تتويج بعد ساعتي بالون دور لا خاطر في الاخر تحب ولا فكره معناها فينال وتيتر باش يتهز كي يكون عندك لاعب معناها كونكيرون معاك على التتويج على الكره الذهبيه يكون هو بالمردود هذاك وموجود ومتميز وتحصل هو على كاس العالم في الاخر معناها البالانس ما تجيبش اللي هو باش يكون تتويج ديال اللي هو وكما قلت انت معناها دوك الرياكسيون نتسناو انا باش يكون فما قرارات نتصور بالرغم هو كان فما القرار سيرتلاس معناها الورقه الحمراء بالنسبه للباراديس اما كيف شفنا حتى معناها من الستاف تكنيك فما ديريكسيون صاروا معناها عيالة كان شفت اللقطه مع اولم كيف
0: صحيح
1: اتمنينا ما راهمش حاجات كيما هذوما. المنتخب الاسباني شفنا غافي يحاول يريض شويه الاجواء رغم صغر سنه وقال هذيك كره قدم فما حاجات معناها في كره القدم الناس مش نحيهم ديما يكونوا موجودين ديما يكون فما رد فعل صحيح حبي هذه شويه من الاجواء اما نتصور فما قرارات لازم تكون موجوده بالنسبه للفيفا باش ما نعاودوش نشوفوا حاجات كيما هكا كيما شفنا معنا بالنسبه كيف في نهار كوب افريقيا شنو صار بالمنطقه السنغال والمغرب بعدها جات تنقيح للقوانين نتصور كيف الفيفا باش تاخذ القرارات اللازمه بعد الشيء هذا.
0: الحقيقة دورة كانت ناجحة في عديد الأرقام القياسية. كيليان مبابي الهدف التاريخي للمونديال 22 هدف سيناريوهات مجنونة في عدة مقابلات. المنتخب الإنجليزي عمل رقم قياسي على مستوى كأس العالم أقل معدل استحواذ في مباراة بكأس العالم نحكيه على 12% استحواذ بالنسبة للكرة المنتخب الإنجليزي في لقاء ضد منتخب الأرجنتيني معناتها حتى فما إحصائيات معناتها مرتفعة للغاية. نحكيه على التمريرات الحاسمة نحكيه على نجاعة التمريرات احتفاظ بالكرة. المنتخب الإنجليزي شفناه بزوز وجوه الحقيقة وجه مخيب ضد منتخب الأرجنتين وكيفاش فقد المقابلة هذه بنيديه ومقابلة ترتيبية معناتها كما شفنا 6 أهداف مقابل 4 وعدم معناتها النجم نقوله التحرر على مستوى التكتيكي خلينا نشوفه واحدة من أفضل مقابلات في تاريخ المونديال.
1: صحيح ثم كنت تحكي بالنسبة للكأس العالم هذه ديجا هي مختلفة عن غيرها بكل المقاييس بحكم عدد المنتخبات اللي مشاركة دونك فورسيمون باش نشوفوا أكثر أهداف أكثر مباريات بالنسبة للمنتخب الإنجليزي كما حكينا قبل معنا تكتيك مو تبدل شوفنا واللي نشوفه معنا أهمية كبيرة بالنسبة للطابع التكتيكي مع تخيل بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. ممكن في المباراة مش النهائي شوى كان أكثر التوقيت كان على بكري معناه تخيل النهجة ذاك بشير كان الدفاع مع تغييرات حقيقة استغربنا من الناس كل معناه كانوا على التشكيل الموجود على الميدان كانوا فما 7 مدافعين موجودين ما تجمش تقاوم تحب ولا تكره معناه ما تجمش 7 مدافعين باش تقعد الوقت هذاك الكل مع منتخب أرجنتيني وليونيل ميسي ما تنجمش تستحفظ ممكن هو تخيل خاطر مباريات اللي سبقت مباراة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المكسيكي والمباراة اللي قبلها زاد كيف كان متقدم في الـ في الـ في, الـ في النتيجة وكان توخى معناها السابقة اللي كانت 3 في اللاكس وديجو كونتري وخمسة التالي مشات معها بلغة كورة في المباراة هذيك مع المنتخب الأرجنتيني ما مشاتش بحكم كما قلت لك معناها الشانسمون كان بكري وكيف كيف ركن برشا للدفاع وتغييرات كان كل المدافعين ولو ممكن على طول القامة تاع اللاعبين كيف بالنسبة كما قلت انت معناها الكاس العالم هذه في كوتي كما قال رفين رجال شفنا ثم تقلص كبير معناها في المستوى بين معظم المنتخبات ومعظم البلدان
0: الفجوة الكبيرة بين المنتخبات الكبرى بين ظفرين أو المنتخبات الأوروبية وبين المنتخبات الإفريقية والآسيوية تقلصت بشكل كبير وقال إنه معناتها شفنا ندية شفنا حماس المقابلات هذا يبرهن إنه كرة القدم قاعدة تتطور في كل دول العالم إلا في تونس بطبيعة ونبنى على كلامك اختارت صحيفة جلوب البرازيلية التشكيلة الأسوأ من خلال التوقعات خلال كأس العالم وكان نرجع لبعض الأسماء نلقى منهم حنا باع المجبري لاعب منتخب الوطن التونسي كانت انتظارات كبيرة باش يكون يقدم مردود كبير في كأس العالم نلقاو إلى جانبه معناتها كيفين دي بروين نلقاو

0: فما فما نشاك كوليكتيف وفما نشاك انديفيديوال في العالم هذه. كما كنت تحكي بالنسبه للمنتخب البرتغالي الحقيقه ممكن زاد نجمو نحسبوه شيك كما نجمو نحسبوه شيك, خاطر كي نرجعوا للمباريات ممكن المنتخب المنتخب الاكثر اللي قناع معناها شفتينا فما نديه فما تنافس مع المنتخب الاسباني والمنتخب مباراة المنتخب البرتغالي
1: صحيح.
0: كان مد فما ليزوكازيون كان نجم المنتخب البرتغالي يكون متقدم في النتيجة, الهدف قبله في الوقت الضايع في الاخر. دونك كنا نجم نشوف المنتخب البرتغالي يترشح على المنتخب الاسباني ونولي نحكيه في حديث اخر. ما كما قلت لك ممكن المنتخب البرتغالي زاد تأثر بال كما كنت حكيتي بالنسبة لفيتينا نيفيز نونو مونديز هذوما لاعبين مراهقين معناها كورد لا سيزون كم سيزون مخر ما باريس باريس سان يلعبوا في ليزيشيونس الكل. شفنا ديجا معناها إصابة نونو مونديز ما كملش المباراة الأخيرة. دونك فما منتخبات تأثرت بالفاتيج والتعب الموجود كورد لا سيزون بالنسبة للاعبين بتاعها, هذا يخليها ما تكونش موجودة بالفورمة الكاملة في كأس العالم. كيف كيف كما كما كما قلت أنت شفنا زاد منتخبات جديدة, شفنا تنافس كبير, شفنا مفاجآت كبيرة شفتو بالنسبة للمنتخبات الإفريقية إذا ما نجموش تعديهم غير ما نحكيو عليه ومعناه ترشح
1: باش نرجعوا لافريقيا. معناتها بالذات خاطر اليوم كانت ندوه صحفيه المتسابي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم اعطى بعض المعطيات والمؤشرات خاصه نحكيو على كاس افريقيا القادمه واللي اكد انها باش تكون ب 28 منتخب ما عادش ب 24 فقط, باش يفسح المجال اكثر عدد ما يمكن من المنتخبات المشاركه في الكان خاصه بعد النتائج المبهره في كاس العالم. نحكيو 9 منتخبات على 10 منتخبات ترشحوا تواجدوا في الدور الثاني, معناتها رقم ممتاز وممتاز للغايه. معروف المنتخب العاشر ما مشاش به. بالنسبه للنسخه القادمه المقبله لكاس العالم, خلينا نسكر معاك الموضوع هذا بالنسبه لكاس العالم شهاب, نحكيو في برشا كواليس وبرشا اخبار, نحكيو على الدوره القادمه عام 2030 النسخه المقبله من كاس العالم. حسب تصريحات اكدها رئيس الاتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم اليخاندرو ديومينغيز قال انه النسخه المقبله من كاس العالم ستعود الى الاوروغواي والارجنتين والباراغواي نظرا بسبب مرور 100 عام عن أول نسخة لكأس العالم في 1930 في الأوروغواي, وهي فرصة استثنائية لكرة القدم للاحتفال بالمئوية لكأس العالم من خلال بطولة يشارك فيها 64 منتخب. الأخبار هذا عنده برشا قاعد يدور وفما جس نبض معناته من الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم الترفيع في النسخة القادمة لكأس العالم ب 64 منتخب. فنيا هل ترى هذا معناته ينجم يعطي إضافة لكأس العالم ولا امور ماديه خاصه بعد
0: بالنسبه للفيفا وكديسيون مش يكون الجانب الفني هو
1: المقياس
0: هو معناها المعيار الاول للديسيجن فينال. اما الحقيقه فرصه كما رينا معناها هي الحقيقه كما قلت معناها فرصه باش تعطي اكثر البلدان مشاركه اكثر امبيونس اكثر جو بالنسبة للنيفو معناها نجم نلقى ونديه فم فرق ما ترشحتش في كأس العالم هذه كنا نجم نشوفوها في كأس العالم متقدم مردود متميز كما احنا مثلا بالنسبة للقارة الإفريقية منتخب نيجيري مش موجود, منتخب كاميروني مش موجود, منتخب بوركينا فاسو من الفرق قد نجم تكون متواجدة في كأس العالم وتكون عندها تنافس وتكون موجودة وتكون عندها قيمتها في التظاهرة كما هيك. كما حكيت انت مش يقع الترفيع خاطر احنا تو لنا كتونس ولنا خايفين حتى من ضمن معنا كاليفيكاسيون بصوصة بعدين بحكم الكلاسمون الجديد
1: نحكي على 57 عالمين معناتها تراجع ب 11 مركز كامل 57
0: اكثر فريق تراجع
1: بعد المونديال
0: بعد كاس العالم. وكما قلت لك مش يتم بداوا يحكيوا زاد حتى على الترفيع تاع الفرق بالنسبه لافريقيا باش يكونوا 13 مركز ومركز براج ترفيع كيف كيف بالنسبة لآسيا ثم أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية مش يقعدوا 7.5 7.5. بالنسبة كما حكيت أنت بالنسبة للكأس العالم جاء هما ديجا بالأولى هذه مناسبة المئوية بتاع كأس

0: العالم الأرجنتين والباراغواي والأوروغواي مبرمج بروغرامي ديجا باش يلعبوا مباراه من الاولى من كاس العالم باش يلعب كل واحده باش يلعب في
1: بلادها. اما هو ما كان من المفروض الاشكاليه لنا الفرق ما بين قبل خاطر كان مؤكد انها باش تكون الاحتفاليه باش تكون في الاوروغواي اول مقابله لكن ما كانش فما الرقم تاع 64 منتخب. المره هذه معناتها ناخذ الخبر معناتها 64 باش نحكيوا ب 99% معناتها سيتم معناتها المضي نحو الفكره هذه باش تكون معناتها مسابقه نتاع كاس عالم كبيره وكبيره برشا تضم 64 منتخب.
0: اي النوبر مش يكبر النوبر ممكن زي ما قلت تحكي انت معنا بالنسبه للاوروغواي والارجنتين والباراغواي ينجموا يطلبوا اكثر مباريات من اكثر من المباريات الافتتاحيه ينجموا يشوفوا حتى المجموعات نتاعهم ولا البول نتاعهم يتلعبوا كدور اول يتلعبوا في كل في البلدان هذه نستناو ديسيجن فينال من الفيفا نتصور مع ماش شطبت برشا خاطر تصور من الاول باش يبداو قاري حسابهم بروغراماسيون على الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند.
1: باش تكون معناتها توجه نتاع 64 منتخب حفله كبيره بالنسبه للفيفا ونعرفوا احنا بعد ما شافت الايرادات الماليه الضخمه حتى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه يحب يعاود كاس العالم مره جايه في امريكا ما في بالوش انه كاس العالم مبرمجه معناتها حتى 2034 يحبها مره اخرى تكون في الولايات في الولايات المتحده الامريكيه ومع الصين معناتها لا غالب هذيك
0: هي بالنسبه لي هو بالنسبه لي هو مادام مناخ حمراء كوناش من ناحيه كوبي موجه
1: كوبي مون يعمل كل شيء. نحب نقول لك شكرا كل شيء بحاجه عمر امل نعطيك خبر اخير منذ قليل ليكيب اكدت انه نهار الثلاثاء الجايه سيتم تقديم رسميا زين الدين زيدان كناخب وطني جديد للمنتخب الفرنسي. خبر استناوه منذ سنوات برشا فرنسيس من أجل رؤية كرة قدم جميلة. يعطيك صحة شاب حاج عمر نورتنا اليوم في حديثنا سبور سبيسيال كرة عالمية وآخر الأخبار. عملنا حوصلة معكم في كأس العالم مستمعينا الكرام. تحياتنا قائد نجل عطيب المحمد في الإخراج التقني. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. ريتكم زينة بسلامة.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: الثامنة ليلا على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. قال رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري قال إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من شهر جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين ما تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبال التكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيغرو بمعتمدية نفسها من ولاية باجة ومنطقتي رفراف بمعتمدية رأس جبل وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بن زرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس، متابعا أنه تم تسجيل 100 حريق بالغابات منذ غرة جوان أتت على مساحة تجاوزت 1787 هكتار مقابل 62 تدخلا لإطفاء حرائق الغابات السنة الماضية. هذا يتميز الطقس بقية اليوم الأربعاء والليلة بظهور سحب تكون محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال بقية الليل. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، في حين تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان الأربعاء عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة عن قلقها من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات المنزلية الضرورية. وأضافت أن تزامن الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة مع انقطاع المياه وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف، خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والعاملين تحت أشعة الشمس والفئات الهشة. هذا وشهدت مناطق مختلفة من ولاية نابل الليلة الماضية واليوم الأربعاء احتجاجات لمواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع المياه لساعات طويلة. نختم برياضة، حيث أعلن الاتحاد الرياضي المنستير اليوم عن عدول كامل أعضاء الهيئة المديرة عن قرار الاستقالة الجماعية إثر عدم ورود أي قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية الثانية والتي كانت مقررة يوم 28 من شهر جويلية الجاري. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 9 ليلا. بلايليست بعد الفاصل مع الفجر الجمالي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: جمالي. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعينكم ربي عسخانة وعلى قصان الماء والضوء والصبر وكهو. الصبر مفتاح الفرج وربي فرجها على بكري. إن شاء الله من هنا لبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله على مستوى الطقس الأمور باش تنفرج وباش تنخفض بالقدي درجات الحرارة. هذه بشرة سارة على قصان الماء ولا قصان الضوء الوقتيش، والله لا عنا حتى إجابة. احنا بيدنا كأعلمينا كيف كل أربعة اختيارات متنوعة بين شرقي وغربي في ساعتين من الوقت. أمنها اليوم معاذ الحديد في التنسيق، نجل عطية في الجانب التقني، ألفة جميلي في الأعداد والتقديم. البداية اخترناها تونسية بصوت الفنان عبد الوهاب الحناشي، صبرك مكتوب، ونعرف برشا يحبوا الأغنية هذية ياسر، واللي باش تبقى مؤكد علامة مزيانة في رصيد عبد الوهاب الحناشي، لكن زادة محطة جميلة ميزت فترة الثمانينات كيفها كيف برشا غنيات أخرين، والأغاني هذوما يدخلوا في خانة ما سمي بالفترة الذهبية للأغنية التونسية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
1: Playlist.

وتبقى بالمجد معناها ألحان الفنان والموسيقي وعبقري زمان والحق نتاع ربي. حتى احنا عندنا العباقرة نتاعنا كيف ما عبد الكريم صحاب وربي يمتعوا إن شاء الله بالصحة. ألحان وتبقى علامة فارقة في المدونة الموسيقية التونسية. من الألحان هذه لحن صبرك مكتوب مش وحدها بتبيع على عبد الوهاب الحنيشي. يا ناس ما تلوموا قلبي زادة كيف كيف من ألحان ورصيد فريرة ونتفكروا شمس النهار وكتبتي على جبيني نجي تعطية بتبيع همس الموج مونيا البجاوي غدار. اي غدار حاج بعينك شاد لي الحاجي ورصيد كبير برشا من الأغاني اللي لحنهم وخلى من الأسامي هذية الحقيقة أسامي كبيرة لليوم وحاضرة في الذاكرة. هو كان سبب في صناعة النجوم وكان بالتوازي بتبيع في إطار برامج مثلا الراحل نجيب الخطاب. لكن بين قوسين كيف نجبدو على عبد الكريم أصحابه لازم نقوله أنه أول مرة طلع يغني على ركح قرطاج كان عام 87 خطره من لول كانت الثنية هزته للغناء من بعد خذي ثنية التلحين. ونتفكر مليح معناه في أحد اللقاءات اللي جمعتني به قال أنه خليت حلم الغناء على جنب لكن في تجربتي مثلا مع نجاة عطية كنت نشوف فيها زعمها كبين قوسين أنا وانا في تحقيق حلم الغناء. لكن في الاخير بتبيع بقى في الذاكره اسمه الملحن الكبير عبد الكريم اصحابه. نسلم عليكم البلاي ليست معاكم حتى للعشرة. نسلم على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في اذاعه المنستير وين ما كنتوا. الناس اللي تسوق الناس اللي خارجه واليوم احتفالات اوسوا في سوسه ساعدوا رواحكم من الزحمه من الامبوتياج. اللي عنده فرحه ربي دوم فرحكم. اللي خارج توا السهريه ان شاء الله تعديوا سهريه ممتعه. اللي شدد الدار هكا وحال كليماتيزور وريكش بين قوسين إن شاء الله سهرة هكا مريحة الفايدة في الراحة الفترة هذية. إذا كان خرجتوا تلوجوا على شوية نفس باش ما نقولش نسمة خطرها عملة نادرة الليمات هذية. كنت تلوجوا على شوية تبديل جو واخترتوا قاعدة على الشط في الوقت هذي صحة لكم الساعة. وهو صوت كرم محمود يدندن هكا في الراديو في إذاعة المنستير ويغني على شط بحر الهواش. قولكم اختيار إن شاء الله يعجبكم من كلمات الشاعر علي الشيرازي وألحان الموسيقار محمود الشريف. تحية خاصة المستمعة ياسر ياسر نعزها واللي هي بسمة مزالي الهرقلي. بوسة كبيرة ليك مدام بسمة. تقول برد علينا الأجواء. والله كان الموسيقى توصل تبرد الأجواء حتى شوية وعند المفعول هذية يا ناعمن معنا يخلي نسكت عن الكلام المباح ونكثر ياسر في الموسيقى والفن والأغاني وإن شاء الله كلهم على ذوقكم. مرحبا بكم.

ممثل الأصوات النسائية بيلي منازع لاورا باوزيني، وقلنا مدي مدخلنا في الجو الإيطالي خلي نبرمج صوت آخر هو رمز الإيطاليا، والاثنين تجمعهم حكاية الاكتشاف الأول، خاطر الاثنين خرجوا من أشهر مهرجانات الهوات في الموسيقى في إيطاليا، واللي هو مهرجان سان ريمو. سان ريمو هالمدينة الجميلة برشا بحث نيسا قريبة شوية، هادئة سياحية تحسها تنبض هكا جمال وفن. صاحب أهم لي سوكسي بوب في تاريخ الموسيقى الإيطالية، هكا نجم نقول وقت لنعرفو إيروس راماتزوتي بيوكي بوي في بلاي ليست.

تحيات لقاءات لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

سرح بينا العالم آخر راديو تركي أرمني سوري عازف القانون جوكسيل باكتاجير مع الفنانة السورية من أصول أرمينية لينا شماميان. هالفنانة اللي الحقيقة من الناس الأوائل اللي عاودوا إحياء موسيقى الأرمن في سوريا، وكيف ما قلت أصولها أرمنية، وبين قوسين وين تلقى اسم هكا يوفى بالإيان ولا بآن كما هي لينا شماميان تلقى أصوله أرمنية، عاشت في سوريا لكن تأثرت برشا بالأسلوب الكلاسيكي للموسيقى الأرمنية، والنجم نعتبروها من الناس اللي بالحق عربيا هما سفراء لهذا اللون الموسيقي اللي بعد شوية باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. وقبل ما نتعديو للفقرة الجاية وسفرتنا الموسيقية بعد قليل من الأغاني اللي برمجناها في سهرة الليلة الأغنية هذه

0: إن شاء الله في الجزء الثاني من لقانا نحكي بتفاصيل خاصة جدا حول كواليس عيون القلب وكل غنية مزيانة تحسها مزيانة هكا وقريبة لقلبك. نهديها لك بسمة مزالي الهرقلي صاحبة السعادة وليك مني كل التمنيات بالسعادة والهنا والصحة وراحة البال وربي يبقى عليكم الستر انت وزوجك سينابيل اللي اليوم تحتفلوا مع بعضكم بعيد زواجكم 25. ما شاء الله بطول حياتكم في خير وسعادة وربي يفضل لكم النورات ويديم محبتكم وعشرتكم يا ربي في الخير. وكيف ما قلت لك أي غنية تعجبك في برنامجنا واختياراتنا ليلة هي هدية مني ليك من القلب للقلب. ربي فضلك لله وإن شاء الله ديما هكا في التشجيع وديما بموجاتك الإيجابية. نواصل معكم كيف ما قلت وقفتنا كيف ما العادة مع وجهة موسيقية بلاد المرة هذية جبلية بلاد مزيانة في منطقة القوقاز. الحقيقة تاريخ شبش نقول تاريخ عريق كأول دولة تعتنق المسيحية عام 301 ميلادي وموجودة فيها مجموعة كبيرة من الأديرة والكنيس واليوم حتى على المستوى السياحي يصنفوها من بين أأمن الوجهات السياحية في العالم الوجهة أرمينيا.
1: موسيقى من العالم

0: اليوم وقفتنا مع الموسيقى الأرمينية بطبعها الشرقي الفريد اللي يجمع بين روح الموسيقى الكنسية القديمة والإيقاعات الشعبية. جذور الموسيقى الأرمينية ترجع لما قبل العصور الوسطى وحافظت على الطابع الأصيل وتأثرت وتفاعلت زادة مع الثقافات المجاورة كيف ما الموسيقى الفارسية العربية والتركية. ورغم التداخل هذية نجمت تكون عندها هوية صوتية خاصة ترتكز حتى على السلالم الموسيقية الشرقية الكلاسيكية. ثم موسيقى كي تسمحها تقول هنا أرمينيا، ثم برشا ألوان موسيقية في أرمينيا، الموسيقى المقدسة وإلا الشركان واللي هي ترانيم كنسية منظمة يرجع تاريخها لما بعد اعتناق الأرمن للمسيحية، الموسيقى زادة الشعبية واللي أساسا تعبر عن حياة الرعاة والعمال والفلاحين، تلقاها عادة مقترنة برقصات كيف ما رقصت الكشري، ماهيش الميكلة متاع الكشري في مصر، دي رقصة أرمينية، ورقصت اليار كوشتا. وكيف كيف نلقاو الموسيقى الكلاسيكية الحديثة اللي برزت فيها عدة أسماء. لازم نحكيو على الآلة الموسيقية الأرمينية الخاصة ونقولوا أنه خاصة في القرن العاشر والقرن 15 زيدا أرمينيا طورت فيها صناعة الآلات الموسيقية كيف ما الجيتار الرباعية الأوتار والثمانية الأوتار، نحكيو على الآلة السنتور القانون الأورغانوم، ومعهم طورت مفاهيم العزف وتأليف القطاع الموسيقية. ظهر بالتوازي نمط في الغناء والموسيقى تعرف في القرن 17 باسم العشق، وانتشر خاصة مع الأرمن اللي تهجروا لعدة بلدان في العالم. وفي البلدان هذية انتشرت زادة الموسيقى الأرمينية، انتشرت موسيقى آلة الساز اللي كان يقدمها في إطار قلوا احنا ألحان شعبية عازف، وهو بيدو كان عادة ملحن هالموسيقى هذية. وجهتنا الموسيقية إن شاء الله تروق لكم أرمينيا.
1: موسيقى من العالم.

0: موسيقى من عالم.
1: نوريت من أركخنيكر هوغيت دبير كينكر شاد خنتو خلارا ليكر

الرحلة اللي كانت تنجم تدوم حتى 15 ساعة من تونس لأرمينيا، مش شوية ساعات ولا حسب شركات الطيران، تنجم توصل حتى 24 ساعة. الرحلة دي اختصرناها موسيقيا في دريجين من زمان، إن شاء الله حبيتوهم وحبيتوا أرمينيا من خلال موسيقاها، اللي صحيح جزء كبير فيها جانب من الشجن والحزن، وهذا طبيعي خاطر نابع من كل ما عاشته أرمينيا والأرمن من عمليات قتل جماعي وتهجير قسري نفذته الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، مذابح شنيعة وأثرها بين حتى في أغاني الأرمن وثقافتهم وموسيقاهم، لكنهم معناها بقاوا وين ما هم موجودين في العالم، شعب هكا محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هويته الخاصة، حتى في الحاجات البسيطة، حتى في تعاملاته اليومية، حتى في الطبخ، في الموسيقى، كي تمشي البلاد وتلقى مثلا مطعم تعزف فيه الموسيقى الأرمينية، موسيقى أرمينية أرمينية. لكن ما يمنعش أنه بخلف جانب الشجن والحزن هذه ثم الحقيقة أغاني زدها فيها الفرحة، وهذا مثلا في الاختيار الأخير في الكوكتيل اللي برمجناه الليلة، وإن شاء الله كان على ذوق برشا منكم. نخلط معاكم لل 58 دقيقة، أنتم مع إذاعة المنستير، ومازلنا معاكم حتى للعشرة في بلاي ليست، وفي إطار الماخذة في خاطر مستمعينا والدلو الناس الكل، إهدي خاص الأمل حمزة بمناسبة زواجها من مهدي المكشر. ألف مبروك وفرحين ديما، مبروك للعائلة كاملة، وربي يدوم فرح كل القادمين على فرحة العمر ولا أي مناسبة أخرى فرحين ديما. وقبل ما نسمعوكم أسطورة مجموعة جينيسيس احنا والوقت بتبيع فيل كولينز بعد شوية، هذه هدية لكل المقبلين على الزواج بصوت من اختار طريق الرهبنة، ما تزوجش بقاء أعزب، هو اللي نتفكروه بغنيات كيف ما يريت، كيف ما في تونس أنا خلوني، اللي كتبها الفنان والمبدع التونسي سمير كمون واللي مقيم حاليا في أمريكا. الإعادة متاع الرمش عيونها ربيع الخولي، بدنا نتجوز على العيد.

وفي الأغنية دي ردي أخوي في مرحلة النية لما حالة بدنا نتجوز على عيد اللي قلت عليها قبيلة شوية. هي أغنية إنه هي الترابية حصيل الفرح ديما كل أغنية دي لكم. تحية لكم، احنا نرجع لكم بعد موجز أخبار التسعة.

0: Facem Meli.
1: Atâția aleile în alemă și date în mănăstir. أهلا بكم قال رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري قال إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من شهر جويلية الجاري بلغ 90 حريقا موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية في حين ما تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة ومنطقة رفراف بمعتمدية رأس الجبل وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أكد أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسي التي تمر بها تونس. سجل مربو الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5 و6% عموما تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة حسن الطيب في تصريح الأخبار أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق ناهزت 50% ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. وفي نابل أوضح عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل لانتيت بأن انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة أثر على مورد رزق العديد من منتجي الطماطم مؤكدا أنها تسببت في تضرر حوالي 35% من صابة الطماطم وأثرت بشكل كبير على الفلاحين ومصانع التحويل. وأضاف لانتيت أن 5 أو 6 مصانع فقط من أصل 14 تواصل نشاطها بالوطن القبلي فيما اضطرت بقية الوحدات إلى التوقف أو تقليص الكمية المقتنات من المنتجين داعيا إلى تدخل عاجل لإنقاذ الموسم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أعلنت إدراج مدينة صورة الفينيقية في جنوب لبنان على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر. ويأتي هذا القرار بطلب من الدولة اللبنانية بعد أن تعرض موقع آثار مدينة صورة التي تعد من أقدم المدن المتوسطية تعرضها لإصابات مباشرة ولأضرار جراء القصف الصهيوني على المدينة خلال الأشهر الماضية. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام الساعة 10 ليلا. بلاي ليست يعود إليكم مباشرة بعد الفاصل مع ألفة جمالي.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

0: عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة؟
0: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

0: جاوب حذل الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: Alfa Gemelli.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.

0: قديش الموسيقى التصويرية عنصر الحقيقة من عناصر نجاح أي عمل درامي ولا سينمائي، وقديش من موسيقى كي تسمعها تتفكر العمل هذية. والحقيقة المساهمين كثر في الإبداعات هذية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نحكيه عليه في الجزء الثاني من اللي قانا معاكم في بلايليست الساعة. نرجع نسلم عليكم ونفكركم أنكم تسمعوا في إذاعة المونستير، وحبيت نتوقف الوقت هذي مع اسم كبير فقدته مؤخرا الساحة الفنية المصرية والعربية، رائد التجديد ومكتشف برشا برشا أسماء ونجوم الموسيقار المصري هيني شنودة، اللي فرق الحياة أوليمس وخلى وراه مسيرة كبيرة وحافلة ومتميزة ومختلفة خاصة. ورجعنا بالكوكتيل هذي الموسيقي الأبرز أعماله من خلال سهرة قدمت أسماء في إطار التظاهرات الترفيهية في السعودية برعاية من؟ برعاية تركي الشيخ. وكانت من بين السهرات سهرة تكريمية للموسيقار هيني شنودة، اللي نجمه نعتبره أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة في مصر، وكيف ما يلقبوه بعراب الموسيقى. بداية كانت من خلال فرقة المصريين الموسيقية عام 77، ويرجع الفضل لي في اكتشاف وتقديم برشا نجوم من خلالها، كيف ما محمد منير ولا عمرو دياب. وهيني شنودة خلى بصمة كبيرة على مستوى الإرث الموسيقي السينمائي، خاطره قدم العديد من الموسيقات التصويرية، ومش في السينما فقط إنما في الدراما والمسرح. تفكروا أفلام كيف ما المشبوه، كيف ما شمس الزناتي لعادل إمام، فيلم غريب في بيتي مع سعاد حسني ونور الشريف، والقائمة طويلة من الأعمال. وأكيد اللي يقول هيني شنودة يقول برشا أغاني بقات خالدة لليوم وما زالش تبقى خالدة في البال السنوات. ومن أول الأغاني اللي كانت بإمضاء وتجي البال نغنية أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة، زحمة يا دنيا زحمة زدة، ولليوم نعتبر من أنجح الأغاني الشعبية المصرية اللي كانت بإمضاء عدوية. وقت النهار من هارات كرموه هيني شنودة قال قيمة التكريم مش في الدرع اللي تاخذه، إنما في إحساسك أنه تعبك ما مشيش هباء. من أجمل العناوين اللي قريتها في علاقة بهيني شنودة، هيني شنودة الذي صب موسيقى العالم في مزاج مصري. الحقيقة أنا في لقاء من اللقاءات الإعلامية للموسيقار الكبير ذي استوقفني لقاء كان جمعه مع الإعلامية منى الشاذلي. هيني شنودة اللي هو مسيحي، وكانت العديد من أعماله الموسيقية في علاقة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوه في الإطار هذي شنو قال.
1: على فكرة يا جماعة، أنا لو ربنا أداني ثلاث حيوات فوق حياتي علشان أود الجميل، لأنه قال أوصيكم بأقباط مصر خيرا فإن لنا فيهم سهرا وناسبة، يقول عليا نسيبه وأنا ما مدحوش.
2: الله الله يا
3: أستاذ.
1: المنتج بتاع عدوية العاطف منتصر قال لي هاني عدوية قاله شريتين ما بيتبعش كويس، مع ان شريط الاغاني بليغ واحمد فؤاد حسن و فقررنا ان احنا يعني في عنده شريط تخليص حق. طبعا انت لو تسمعي بليغ ولا تسمعي حاجه تحفه تحفه ما اعرفش ايه يعني اجزاء برضه، قال لي خدش هاني خد لك كلام من الدوسير اللي جوه، عنده دوسير كده مليان كلمات. فروحت انا منقي زحمه طالع بيها، قال لي جبت ايه؟ قلت له زحمه اغنيه حلوه. قال لي اغنيه حلوه؟ لا تعملهاش بقى لان الناس مش طايقه الزحمه وانت هتغلنهم. يا سيدي بس اصل انا عجبني فيها حاجتين، في كوبليه خارج من الزمن زحمه وانا رايح له وانا في وسط بيقول في تلوث صوتي بسبب الزحمه، زحمه وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز القهوه اقول له ما بيوصلش الكلام
2: ما بيوصلش الكلام،
1: ففي تلوث صوتي بسبب الزحمه. وفي كوبليه تاني الساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية، لما السكة دي رحت ولاقي سكة تانية، مفيش حد في العالم يقول الساعة كام يقول إلا تلت إلا في مصر، لأن الناس فهلوية وعارفين الساعة أربعة بس ناقصهم إلا كام، إلا تلت ولا إلا عشرة ولا على فكرة الشعب المصري ده أعجوبة أعجوبة، خف الدم وفهم للأمور وهي قبل ما تطير.
2: ده حقيقي.
1: لا تمام. ثلاثة هو خارج الحيطة بين الزمن. أصل الناس ما خدوش بالهم ليه نجحت دي دي دي عجوبة اللي هي إيه؟ زحمة ونعطراني ونروحت ما لقيتوش أخاف أروح له تاني في معادي ما لقاهوش، يعني هو الأول راح قبل المعاد فما لقاهوش، خايف ينزل يتمشى شوية ويروح تاني يكون هو بقى مجاش لأن الزحمة مفركشة الدنيا. جم يسمعوها عندي. الحقيقة عدوية

في واحد بقى حبيبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك لو قلت كمان واحده ابو شنو هقفل في وشك. قلت في وشي انا عدوي حبيبك. يا عم الاغنيه دي مش قادره تطلع من دماغي. انا مسامعها اقوم سامعها مش طالعه من دماغي. طلعها بقى من دماغي. طلعها من دماغي وانا دكتور. قلت له يعني ايه طلعها من دماغي؟ قال لي يعني نسجلها ونخلص بقى. تسجل اديني اسبوع عم اكتب. قال لي لا الفرقه جاهزه. يحيى خليل درامز، تحسين يلمز بيس جيتار، ليلو جيتار. ما هو دي اول بقى اول اغنيه شعبي فيها بيس جيتار وفيها درامز وفيها ده عجب الناس ان حاجه جديده والكلام جديد ومش عارف ايه. كويس. هو احنا سجلنا واحنا بنسجل الحقيقه بره الاستوديو ناس كتيره ابتدوا يتجمهروا لدرجه ان المنتج عرف ان دي هتنجح نجاح لدرجه ان احنا كنا بنسمع صوتهم هم بيقولوا زحمه معانا.

ثم زحمة بحذيكم ساعد رويحكم. تحية ليكم اللي يقول بتباهي هني شنو دا يقول من أبرز الأغاني اللي مازلت باش تعيش القديم. زحمة يا دنيا زحمة نتفكروا زادة من خلالها اسم عدوية. وتحية ليكم مستمعينا الكل نخلطوا معاكم للتسعة ونص في إذاعة المنسير تسمعونا على فريكونس المتنوعة. سلام عليكم الناس الكل كيف كيف على غاديو منسير بانتين. إن شاء الله يا ربي منسينكم وين ما انتم موجودين. وكل مرة نتوقفوا في بلاي ليست مع لون موسيقي خاص ونفتحوا قوس تاريخي فني في علاقة باللون هذية. اليوم باش نرجعوا لعام 62 العام اللي صارت فيه ثورة موسيقية كان عنوانها الأبرز الروك اند رول. ريترو

زحمة يا دنيا زحمة للروك اند رول، واليوم مش نحكيه على الموسيقى هذية وباش نرجعوا للشتاء عام 62 اللي عاشت فيه بريطانيا ظهور ساعة موجة برد منشرة وموجة موسيقية ولا ظاهرة موسيقية انتشرت في جميع أنحاء البلاد وغيرت فعليا في التوجه الموسيقي سواء كان للأصوات ولا المغنين ولا الفرق الموسيقية وللريتم بشكل عام. وفترة هذيك اجتاحت بريطانيا كيف ما قلت موجة برد كبيرة، موجة صقيع، لكن الناس وقتها تحديوا الملل، تحديوا الظروف هذية لمجرد أنهم يمشيوا للنوادي وقاعات الحفلات وين كانت تعزف موسيقى الروك اند رول باش يسمعوا باش يشطحوا، خاطر الموسيقى هذية فيها روح. موسيقى جات في أوج انتشار موسيقى جاز وخاصة الريدمان بلوز، وبدأت تظهر أسماء كيف ما كليف ريتشارد وإلا إيلين شابيرو، وبدأت تبرز مجموعات كيف ما البيتلز اللي ظهرت في ليفربول، وبالموسيقى نتاعهم جابوا كل أرجاء بريطانيا ومن ثم العالم ككل. الموجة هذه بدأت نوعا ما تنقص من احتكار الموسيقى الأمريكية، وربما النقطة هذه جسدوا ولا جسدتوا مواقف كيف ما موقف عاشوا الفنان بوب ديلان وقت اللي مشى باش يشارك في برنامج تلفزي في أمريكا بعنوان Play for Today، وقال وقتها قدام الجمهور العريض بريطانيا صحيح تعيش موجة برد كبيرة لكن فيها تخلقت ثقافة مضادة للثقافة الموسيقية الأمريكية، هكا قال. وفي البداية موسيقى روك اند رول جات كنتاج لتداخل موسيقى متنوعة كانت سيدة كيف ما موسيقى الجوسبيل، كيف ما البلوز، كيف ما الكانتري، كيف ما جاز، وتميزت بإيقاعاتها الراقصة والمتمردة اللي شدت وقتها شباب، وهذا ساهم في انتشارها السريع كظاهرة ثقافية غير مسبوقة. موسيقى اعتمدت على تشكيلة أساسية من الآلات كيف ما الجيتار إلكتريك، كيف ما الجيتار باس، كيف ما الدرامز، اللي وقفتنا مع موسيقى مختلفة صنعت اختلاف في المدونة الموسيقية العالمية ككل. Yeah.

0: الموسيقى بكل الالوان في لقانا معكم وفي اختياراتنا في البلاي ليست. يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نرجع لقواعدنا سلمين بعد الروك اند رول، نرجع شرقيا في الوقت هذا، ومن فقراتنا فقره الريبريس.
1: وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم
0: تشبع نوم. لهني المشكلة برمجني لكم أغنية عيون القلب رائعة الأبنودي ومحمد الموجي، ونجيت الأغنية هذية اللي بقات حبيسة الأدراج مدة 11 سنة، والسبب في كلمة تشبع هذية اللي جيت في نص الأبنودي وقعدت مدة طويلة. معناها سنوات هذوما الكل نجيت متردة باش تقول الكلمة هذية. الغبخيس تسموها بعد شوية بصوت أمل ماهر، وقبلها هو شنو قال الخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على غنية وذكريات التعاون مع نجيت.
2: بلايليست فنانة نجيت كفت الميزان الثانية في عمود عبد الوهاب، وطبعا الكفة الأولى عبد الحليم حافظ. يعتبر نجاة عبد الحليم المدفعية الثقيلة لفناننا الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. رحل عبد الحليم وفقدت نجاة الكثير من حماسها لإنجاز الأعمال اللي كانت داخلة فيها في منافسة مع عبد الحليم. ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لي عبد الرحمن نجات بتكلمني وبتقول اني عايز اشتغل، وانا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما تغنيش. انا كنت ساكن في الوقت ده في الزمالك ورا بيت نجات، يعني كان ممكن نتخاطب انا والفنان نجات من الشبابيك الخلفي. فقلت له لا، هي كلمتني واظنها جادة جدا ويعني راغبة في انها تعمل عمل. والتقينا عند نجات. نجات لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس، يعني هم يقولوا موسوسة وأنا أقول لا مش موسوسة، هي بس محسوكة، يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون، تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان. وصعب التعامل معها، صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا وتعيش في عالم ذاتي، فلابد الغنوة تكون متوائمة معها توائم كامل. قعدنا، أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على الموكيت، وقالت لي عبد الرحمن عايز أغني. قلت لها حاضر، يعني تغني؟ قالت لي شوف أنت غني. قلت لها والله أنت عمرك ما قلت موال، يعني ما سمعتكيش بتقولي موال، فانا حعمل لك موال من سطرين كده صغير كده نقوله، وبعدين اللي يفتح علينا ربنا بيه يعني ايه نقوله. وقد كان. وقلت عيون القلب سهرانه ما بتنامش، لانا صاحيه ولا نايمه ما بقدرش، يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم، روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. قالت لي الله ده جميل قوي، واعتبر ان احنا هنغنيه ما عدا كلمه واحده اللي هي تشبع، وهو عيونه تشبع نوم. الشبع ده للبطن وللاكل وللحاجات دي. يا ستي طب اعمل ايه؟ مفيش ما لا بديل لكلمه تشبع نوم، يعني هو عيونه ايه؟ تطفح نوم، تطرش نوم، ملهاش يعني. هو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم. قالت طيب يعني في اخر الغنوه نبقى نشوف. وبدانا نقول بقيه الغنوه، بقيه الكلام اللي انا كتبته. والحقيقه انها مش عارف، كان في روح يعني في الغنوه دي، كان في روح يعني ان انا اقول انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يعني يلي ما بتسهرش ليله يا حبيبي سهرني يا حبيبي، حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا ما اعترضتش اطلاقا، لحد ما وصلت كمان واقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو، صوتك حلو قلبك حلو، وحتى لما تتعبني واسهر لك سهرك حلو. ربنا فتح على الموجي، انا اقول ايه، لحنها مثلا في يوم ولا في يومين، وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة وراحت هربانة من ورانا، سجلتها هي، كتبت نوتها هي وسجلتها هي، وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة. دايما نجاة تعمل مشاكل، يعني دايما نجاة تعمل الغنى والغنى ممكن ما يطلعش للناس، يظل حبيس أدراج الفنانة الكبيرة نجاة.

الغفيز آخر فقراتنا، لكن آخر أغانينا نرجع بها العام 90 ونرجع لأسطورة الجينيسيس، مجموعة جينيسيس بطبيعة، وفيل كولينز في أغنية من خامس ألبوم لي Do You Remember. تحية الكامل الفريق اللي رافقني ورافقكم في سهرية الليلة، نجل عطية في الجانب التقني، معاذ في التنسيق، وألفة جمالي رافقتكم في الأعداد والتقديم. والتقانا غدوة كان مازل في العمر بقية مع شكري سكلي في برنامج مع الأيام العشرة نصف الليل. نخليكم على خير، إن شاء الله ديما تلقاها على خير، تصبح على خير الناس الكل.

0: تمام العشرة ليلا على مجدات المنسير. معد تقديم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم وهذه عناوينها. حدث حرق بيت ما تزال متواصلة من مجموعة 90 حريقا دون تسجيل خسائر بشرية حسب الحماية المدنية. تسجيل خسائر في قطاع الدواجن بولاية سوسة تتراوح بين 5-6% نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي نابل جامعة الطماطم تؤكد تضرر حوالي 35% من الصابة بسبب نقص الماء والكهرباء. أهلا بكم من المقدمة للتفاصيل. أعلن المقدم بالحماية المدنية خليل المشري عن تأمين 2700 تدخل خلال 72 ساعة، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة الماضية بمعدل حريق كل 5 دقائق. كما بيّن المشري خلال ندوة صحفية استثنائية انتظمت اليوم حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم تسجيل 90 حريقا منذ 11 من شهر جويلية إلى اليوم، تم إخماد 77 منها نهائيا، فيما يتواصل إخماد 13 ما زالت متواصلة.
1: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، ما زال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 ما زالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية سقيط سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المك. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. حدود 8:30 نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. كانت الأولوية المطلقة حماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، هي نتيجة ارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلة اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات وأعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة تواجد على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
0: في سياق ثان مرتبط بارتفاع درجة الحرارة، سجل مربو الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق ناهزت 50% ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج.
2: سجلنا على مستوى الجهة نقص في بعض المنطقة الانتاج، على مستوى الضيعات في بعض الضيعات وصل النقص حتى في حدود 50% بالنسبة الضئيلة من الفلاحة نصف معدن 50% من النفوق. أما إجمالي كولاية سوسة وصل النفوق على مستوى الولاية في حدود 5-6%، وهذا يعود لعدة عوامل. قطاع التيار الكهربائي صفحة مستمرة على مدى اليوم كان تقريبا أمس طقم قطاع صل حتى 6 ساعات و7 ساعات، وبالتالي هذا عنده تأثير سلبي على تجربة الدواجن، خاصة أن الدنيا سخونة برشا، وبالتالي الفلاحة نتاعنا كانت عدة خسائر. كذلك نقص المياه الساعة بعد اليوم لدى البطيمة للفلاح بيخش به كيلو بربع الفرن سوم غير مجدي يشجعش فلاح لدنومة الانتاج تاع تجربة الدواجن. 4000 لوما غاديش تكفي باش يغطي الفلاح التكلفة نتاعو، على الأقل لازم يكون بين 4500 و 5000 كيلو دجاج اليوم متكلف على الفلاح في حدود 4300، وبالتالي الفلاح نتاعنا اليوم بيع بالخسارة. ثم مردودية سلبية لدى الفلاح نتاعنا.
0: وفي نابل أوضح عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيت بأن انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة أثر على مورد رزق العديد من منتجي الطماطم، مؤكدا أنها تسببت في تضرر نحو 35% من صابة الطماطم وأثرت بشكل كبير على الفلاحين ومصانع التحويل. وأضاف عنتيت أن 5 أو 6 مصانع فقط من أصل 14 تواصل نشاطها بالوطن القبلي، فيما اضطرت بقية الوحدات إلى التوقف أو تقليص الكميات المقتنات من المنتجين.
3: الطقس التغير المناخي اللي صار لنا السنة هذايا والحرارة المشطة خلت اليد العاملة مش موجودة ومش متوفرة. حتى الشباب اللي كان يعاون شوية في الأوطار المدرسية على غرار في ولاية نابل كانت هذوكم ما جاوش، انقطاع متكرر للكهرباء خلى المعامل تتوقف في عديد الأيام، لأن تخدم ساعة ساعة ونص اللي ما يكفيش ما يلبيش أنه يحاول كمية كافية متاع الطماطم، ولهذا الطماطم تبقى بالنهارين ثلاثة قدام المعمل كيف توصل باش تطبقها ولا تغير صالحة للاستهلاك وللتحويل، ولهذا يروح بها الفلاح ويتلفها وكهو. أما الطماطم اللي ما زالت أنكور معناها ما زالت ما تنحاتش ما تجمعتش في غياب التيار الكهربائي ما نلقاوش الفلاح كيفاش يسقيوها، خاطر باش تصبر شوية ما تشيحش بالماء. قطاع التيار الكهربائي زاد على الطين يبدل مع السخانة اللي صارت لها، كنا نأملوا في كاريتي وفي صابة ممتازة صراحة في ولاية نابل بخصوص ما عندناش باش نوصلوا اللي كنا نأملوا له.
0: أكد مدير التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي اليوم على هامش افتتاح الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد من المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
4: وقع إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، تاريخ، جغرافيا. هذا الكل وقع احداث اختصاصات جديده مندمجه مع اختصاصات موجوده. اهم حاجه خدمت عليها الوزاره حاجتين، انه الفجوه اللي موجوده ما بين النسيج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي يقرب من الجامعات، المحيط الاقتصادي والاجتماعي كان شريك في بلوره العروض التكوين هذيا، من جهه اخرى قلنا اللي يلزمنا ندعموا الكفاءات الافقيه نتاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير قمنا بارسائه اللي هو مشروع سافواغاجير، اللي هو يعتني بالكفاءات اللغويه والكفاءات الناعمه اللي تخلي بعد 3 سنوات من التخرج الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه من انه ينجم يسوق نفسه.
0: حذر الحرس الثوري الإيراني من الاعتداء على الجسور ومحطات توليد الكهرباء في البلاد، مشددا على انه في حال تم ذلك فان انقطاع الكهرباء عن حلفائه ومضيفيه الامريكيين امر حتمي. جاء ذلك ردا على تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قال فيه اذا استهدفت ايران اي سفينه في مضيق هرمز فسنضرب مقابل ذلك جسرا او محطه كهرباء في ايران. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، تسجيل خسائر في قطاع الدواجن بولاية سوسة تتراوح بين 5-6% نتيجة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، ولذا تسبب في نابل جامعة الطماطم تؤكد تضرر حوالي 35% من الصابة. نلقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 ليلا.
5: الصيف موسم السمر والسهر، الصيف موسم السمر والسهر، وفي إذاعة المنصير ذاك برامج يحلى معها السهر.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: الطايف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مساكم الخير، معنا علامتكم ورب الزغريت على جمهور المهرجان، والصحة عليكم جدا. اللهم صل على النبي. والحقيقة عرس مهرجان ليالي متحف، فتصبح حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الختام هي مع الفنان نصر الدين شابلين في عرس فلايقة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، حصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى، بتحديد شهادة دكتوراه على آلة البندير، وإقامة في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي سياس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف اللي صاحبوه لينا، وكل اللي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. بيشتغل برشا على التراث اللي بتركز على الذكرى والطبلة والبندير والنعل. إذن الأفراح تستمر في سويسا. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض الثلاجة وأمشي شوفوهم كيفاش يفرقوا اليوم. تصبح حارة بالزغاريد.

Ah, je sais.

أنا موال وقصتي بتنقال

0: أبو كنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش

0: السير. تمام 11 ليلا على موج إذاعة المنى السير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. قال رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري، قال أن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من شهر جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، مضيفا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين ما تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف وكابني جروب بمعتمدية نفزة من ولاية باجة ومنطقة رفراف بمعتمدية راس جبل وسيد علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة، أكد أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس منذ أيام. سجل مربو الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام القليلة الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5 إلى 6% عموما، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حسن الطيف في تصريح للأخبار أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق نهزت 50% ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. أوضح عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيت بأن انقطاع الكهرباء خلال الأيام الأخيرة أثر على مورد رزق العديد من منتجي الطماطم، مؤكدا أن الاضطرابات تسببت في تضرر نحو 35% من صعبة الطماطم وأثرت بشكل كبير على الفلاحين ومصانع التحويل. وأضاف عنتيت أن 5 أو 6 مصانع فقط من أصل 14 تواصل نشاطها بالوطن القبلي، فيما اضطرت بقية الوحدات إلى التوقف أو تقليص الكميات المقتناة من المنتجين. في الرياضة أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم عن عدول كامل أعضاء الهيئة المديرة عن قرار الاستقالة الجماعية إثر عدم ورود أي قائمة مترشحة للجلسة العامة الانتخابية الثانية التي كانت مقررة في 28 من شهر جويلية الجاري. أوكم بالأخبار، تجدد بإذن الله منتصف الليل.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليام خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

0: وبرغم الجو الماطر والإعصار
1: فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

وحدها أنغام الواو والشعر الغجري المجنون يسافر فيك.

نكهتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قدرت امرأتي ولدي يهوها القلب.

حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فتح ضفائرها؟ من حاول

Paris.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطار، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

0: وطن أول
1: فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

0: يا ولدي ليس لها عنوان.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: منتصف الليل على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعطيل الأحمال على الشبكة الوطنية. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من شهر جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، وما تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بسقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة ومنطقة رفراف برأس الجبل وسيدي علي المكي بغار الملح من ولاية بنزرت. سجل مربو الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجوي للفلاح حسن الطيف أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق نهزت 50%. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا اللي